الخميس على قناة مكان. في الثامن نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم، وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس

0: أيوة مين؟
1: نسيت صوتي ولا إيه؟
0: لا بس
1: كل ما أفكر إن اليوم ده يعدي علينا وإحنا مش مع بعض بموت. وحشتيني أوي. إحنا ممكن نكون سيبنا بعض بس أنا حاسس إن إحنا هنرجع صح؟
0: طب إنت فاضية؟ ينفع أكلمك بعدين؟
1: أكلمك كده.

تلعب تكسر كل حاجه وما تخسرش ولا حاجه.

صباح الخير من مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعدتم صباحا مستمعين الكرام. نحييكم ونرحب بكم في انطلاق بث راديو مكان في يوم جديد، يوم الاثنين الموافق 8 يونيو حزيران لعام 2026، المصادف 22 من شهر ذو الحجة لعام 1447 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية: الموجة 92 فارز 3 FM في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة. على الموجة 88 فارز 8 FM في شمال البلاد، صفد والجليل ووسط البلاد، أورشليم القدس وتل أبيب. على الموجة 99 فارز 3 FM في حيفا، الناصرة، الجليل، وصفد وأورشليم القدس. وعلى موجة أخرى 93 فارز 7 FM في أورشليم القدس، الناصرة ومحيطها. يمكنكم أيضا متابعتنا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية على www.makan.org.il. وخير ما نستهل به يومنا كما عودناكم في كل صباح تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، حيث يتلو علينا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما يتيسر له من سورة طه.

0: صدق الله العظيم.
1: سيدتي وسادتي، تلا علينا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما تيسر له من سورة طه. مستمعين، نرجو لكم أطيب الأوقات وأمتعها برفقتنا وفقرات برامجنا في هذا اليوم. نبدأ مع فيروز. صباح الخير.
2: أنتم مع مكان.

0: باب قلبك
1: يهود مونسون
0: ودي الحنين
1: رمضان شر
2: تحذير
0: بعيونك
1: كريات أمي جبعتاي رمضان
0: غرب
1: نبرك

عناوين أخبار السادسة: إسرائيل ترد على العدوان الإيراني، تقليص حركة النقل العام في البلاد، جريمة قتل في وادي عارة، زلزال في جنوب الفلبين، والحرارة ترتفع قليلا، والتفاصيل بعد لحظات.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة أخبار السادسة من أورشليم القدس. يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع السالم، أسعد الله صباحكم. دوت سفارات الإنذار قبل قليل في أواسط البلاد ومناطق متفرقة أخرى بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن، وجاء من جيش الدفاع أن منظومات الدفاع الجوي تحاول اعتراض الصاروخ. شن سلاح الجو فجر اليوم غارات في غرب إيران وأواسطها طالت أهدافا عسكرية وفقا لبيان أصدره الناطق بلسان جيش الدفاع. وسمع عدوي انفجارات في طهران وتبريز وأصفهان وكرج، وقال مسؤول محلي إن مدينة نجف أباد تعرضت لهجوم إسرائيلي. وقد أطلقت إيران ليلة الفائتة 10 صواريخ باليستية على شمال إسرائيل ومنطقتي الشارون والسامرة، وتم اعتراضها دون إصابات. ويفيد مراسلون للشؤون العسكرية إيال عليمة بأن رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير قال البارحة إن جيش الدفاع سيضرب العدو بقوة لدى منح الضوء الأخضر بذلك. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه لا خيار أمام رئيس الوزراء نتنياهو إلا القبول بصفقة مع إيران. وفي حديث لصحيفة فاينانشال تايمز أوضح ترامب: أنا من يحدد وليس هو، في إشارة إلى نتنياهو. وأعلنت وزارة المواصلات تقليص حركة الحافلات العامة لتعمل بنسبة 75% ووقف نشاط التلفريك كليا في حيفا حتى إشعار آخر. ومع ذلك يستمر عمل القطار العادي والخفيف في منطقة جوش دان وأورشليم القدس كالمعتاد. ويشير مراسلنا وسام جابر إلى أنه تقرر بناء على تعليمات الجبهة الداخلية إغلاق المدارس ومؤسسات التعليم العالي اليوم في جميع أنحاء البلاد، وبالتالي لن تجرى امتحانات البقرود أو تعليم عن بعد اليوم. في كفر قرى قتل شاب ثلاثيني بإطلاق النار بعد منتصف الليلة الفائتة، ويدعى المقدور إبراهيم حافظ أشقر إغباري من سكان أم الفحم. وبعد ذلك بقليل قتل شاب ثلاثيني آخر في مشيرفي، وأفيد أنه يدعى وسام جبرين من أم الفحم أيضا. وجاء من الشرطة أن خلفية الحادث جنائية كما يبدو. وبذلك ارتفعت حصيلة ضحايا العنف في المجتمع العربي إلى 127 قتيلا منذ مطلع العام الجاري. وذكرت جمعية مبادرات إبراهيم أن ذلك يشكل ارتفاعا بنسبة 19% بالمقارنة مع الفترة الموازية من السنة الفائتة. أورد النبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. ضربت هزة أرضية قوتها 7 درجات فارزة 8 جنوب الفلبين فجر اليوم مخلفة أضرارا مادية في مدينة ساحلية محورية، ولم تقع إصابات. وصدرت تحذيرات من حدوث موجات تسونامي في الدول المجاورة ومنها أندونيسيا وماليزيا وتايوان واليابان.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
0: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية. في السابعة نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
3: أمريكا ترحب بكم.
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
5: وإنت شو حلمك يا عباس؟
6: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
7: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم.
4: وإحنا
8: رح نكون هناك
3: في بث حي ومباشر
5: لأكبر المباريات
4: في التلفزيون والراديو،
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس،
5: مع كل الأحداث
4: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
7: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس.
9: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
7: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم في غرة هذا العدد الجديد، عدد اليوم الاثنين الثامن من يونيو حزيران 2026 المصادف 22 من شهر ذو الحجة لعام 1447 للهجرة. عدد جديد من صحافة نت نطالع فيه وإياكم كعادتنا أبرز عناوين الصحف العبرية الورقية مع ريفي دعوت أحرانوت هارتس، نرصد أبرز العناوين في الواجهات وتلك المفخمة المظللة الموسعة في الصفحات الداخلية. معنا من وراء زجاج المراقبة في الهندسة التقنية زميل كوبي مور، وفي الأعداد والتقديم كرم أبو مخ، هذه أجمل تحية وندعوكم لترافقونا من خلال هذا المشوار الصباحي الممتد على مدى ساعة تقريبا حتى أخبار السابعة. كونوا معنا، صباح الخير.

إذن كان من المتوقع ما ستبدأ به الصحف في إرادتها هذا النهار. الواجهات الصحفية الورقية متقاطعة فيما تريده هذا النهار هذا الصباح. نبدأ من صحيفة يدعوت أحرنوت حيث يتصدر العنوان الرئيسي عودة التوتر بين إسرائيل وإيران بعد أسابيع من الهدوء النسبي. الصحيفة تتحدث عن تبادل للرسائل العسكرية والسياسية بين الطرفين بعدما نفذت أيضا إسرائيل هجمات استهدفت مواقع داخل العمق الإيراني ردا على الموجة الصاروخية الإيرانية. عقبتها أيضا إطلاق صواريخ بين الطرفين، وذلك يعني في خلفيته كما يقولون بشكل واضح استهداف إسرائيل للجنوب اللبناني للضاحية في لبنان. هذا إذن الاستهداف الذي طال العمق اللبناني استدعى بحسب قولهم هنا في دعوت ردا إيرانيا، وفي ذلك بحد عينه رسائل واضحة تقرأ هنا بشكل تحليلي في الصحف العبرية. سنكون معها إن كان ذلك في محاولة إيرانية لربط الساحات ببعضها البعض أو ما يعدو ذلك. بحسب التغطية إعادة هذه التطورات ملايين الإسرائيليين إلى حالة التأهب مع العودة إلى الملاجئ إلى المناطق المحمية في عدد من المناطق، فيما أعلنت السلطات المختلفة تعليق الدراسة والامتحانات امتحانات البقروت تحديدا في مختلف أنحاء البلاد وذلك كإجراء احترازي. تشير دعوت أحرنوت أيضا في معرض تفصيلها إلى أن السلطات المحلية رفعت مستوى الجهوزية وسط تقديرات بإمكانية استمرار التوتر خلال الساعات والأيام المقبلة، وهذا أيضا ما تقرأه الصحف المختلفة بأن إسرائيل ربما ستستغل هذه المرحلة لتنفيذ الأهداف العسكرية داخل العمق الإيراني، علما بأن إسرائيل أو نتنياهو بشخصه كان معنيا بمواصلة هذه الحرب لتحقيق المنجزات الإسرائيلية في إيران. لكن الرئيس الأمريكي في تصريحاته المتواترة المختلفة كان معنيا بعدم مواصلة هذه الحرب والحفاظ على الهدوء، والآن يعني نحن أمام فرصة لربما ستسمح لإسرائيل بتحقيق الأهداف العسكرية التي ترتئيها في العمق الإيراني.

إذن بطبيعة الحال مستمعين الكرام، هذا إذن الموضوع الذي يهيمن على إيرادات الصحف المختلفة بطبيعة الحال. هنا ينتقلون أيضا إلى الشق السياسي من هذا الموضوع، وهنا تصريحات تقتبسها الصحف وتتناقلها عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدهم أن أي هجوم إيراني سيقابل أيضا برد قوي، هذا بشكل مؤكد، بينما برزت في المقابل دعوات أمريكية لاحتواء التصعيد، على رأس هؤلاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي دعا وفق ما تنقله إذاعة أحرنوت بشكل واضح إلى العودة إلى الطاولة المفاوضات وعدم الانزلاق نحو مواجهة أوسع في محاولة لإبقاء الباب مفتوحا أمام المسار الدبلوماسي. تصف الصحيفة

0: خلف يعني هذا المشهد. بحسب ما تنقله وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة واضحة مفاده أنه لا يريد توسيع الهجوم على إيران، أو هنا ما يقتبسونه في صحيفة دعوة تحرنوت بشكل واضح، بأن يعني عليكم أن تمتنعوا عن ضرب إيران، وكأنه هو يعني يدير المشهد في إسرائيل. لكن في نهاية المطاف إسرائيل يعني تعمل وفق مصلحتها الأمنية والعسكرية، وكانت يعني وجهت ضربة لإيران. وهنا هي الأسئلة التي ترتسم، هي بخصوص يعني الساعة القادمة إذا ما كانت تتوسع هذه المعركة أم لا. إذن هنا يعني واضح أن هذا الموضوع يقرأ أيضا بشكل تحليلي بتوسع، ويقولون أن الرد العسكري الإسرائيلي على الرغم من أنه بدا محدودا، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتعامل معه بجدية. وهنا مصدر سياسي كبير قال بعد محادثة مع ترامب إن إسرائيل سترد عسكريا وعلى الأرض. فعلا هذا ما كان بشكل واضح. الآن أعلن مستمعينا الكرام، ننتقل إلى مراسلنا العليمة، ونحن نتابع هذا الملف وهذا التوتر في الساعات الأخيرة. نواكب آخر المستجدات ونستمع إلى القراءات والتحليل معك يا العليمة، تفضل. إيال صباح الخير.
1: صباح النور.
0: تفضل، ما آخر المستجدات لما نسمعه من صفارات إنذار في الدقائق الأخيرة أو ما سبقه من تصريحات إن كانت لديك؟
1: نعم، ربما نبدأ بالتطور الأخير. صفارات الإنذار دوت قبل قليل في
0: إيال، لو تغير مكانك لا نسمعك جيدا، يتقطع الخط عندك، غير محلك.
1: هل تسمعني؟
0: نعم نسمعك الآن، تفضل.
1: إذن صافرات الإنذار دوت قبل قليل في أواسط البلاد، بالتالي أعلن عن إطلاق صاروخ من اليمن قد تم اعتراضه دون وقوع إصابات أو أضرار. قبل ذلك ربما التساؤلات التي سادت الليلة الماضية بعد إطلاق حوالي 10 صواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، تم اعتراض جميع أي هذه الصواريخ. كانت التساؤلات هل ترد إسرائيل أم لا على هذه الرشقات الصاروخية على القصف الصاروخي الإيراني. وفي حوالي الساعة 4 فجرا أعلن المتحدث العسكري عن الشروع بشن غارات في مناطق مختلفة في غرب ووسط إيران. بالتالي أفادت التقارير الإيرانية أن ذوي انفجارات شديدة سمع في طهران، في إصفهان، في تبريز، في مناطق أخرى. كذلك وفقا لهذه المعلومات ذوي انفجارات أيضا سمع في جزيرة حرج الإيرانية. على كل حال هذه هي صورة الأوضاع. ربما بعض النقاط اللافتة أن جماعة الحوثي عادت ربما إلى هذه المعركة وأطلقت صاروخا باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مع أنه تم اعتراض هذا الصاروخ. هذا يجعل الجماعة الحوثي مرة جزءا من هذه المعركة. وهذه التطورات لا تزيل علامات الاستفهام إلى أين تتجه في هذه الظروف هذه المعركة أو تبادل الكمات بين إسرائيل وإيران.
0: وهنا السؤال بالضبط إيال، يعني ما توقعات حسب رأيك؟ يعني إسرائيل ردت بطبيعة الحال، وهذا الرد يعني لربما كان واجبا على الضربة الإيرانية، لكن بخصوص هذه التصريحات التي تصدر من الرئيس الأمريكي من جهة بواجب لجم يعني توسع المعركة، والمصلحة الإسرائيلية التي ترتأي لربما بواجب مواصلة هذه الغارات للرد على إيران، إذن هل نحن أمام تصعيد سيتواصل في الساعات المقبلة أم انتهت المعركة بضربة إيرانية ردت عليها إسرائيل وانتهى هذا الموضوع؟
1: نعم، ربما هذا هو المشهد حاليا.

0: يبدو وكأن هناك نوع من الحوار الصاروخي إذا صار صح هذا الاعتبار بين إسرائيل وإيران. إيران ردت بشكل غير اعتيادي في عقاب قصف الضاحية الجنوبية. إسرائيل أوضحت بأنها لا تستطيع احتواء هذا الرد الإيراني، وذلك وسط التقديرات بأن الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي يعارضان أو تعارض الرد الإسرائيلي. إسرائيل ردت بشكل محدود، وبالتالي نستطيع في هذه المرحلة كل جانب يستطيع القول بأنه لم يمر مر الكرام على خطوات الجانب الآخر، سواء كان ذلك القصف الضاحية من قبل إسرائيل أم إطلاق الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية. إسرائيل ردت على ذلك. في هذه المرحلة ربما يستطيع أو تستطيع كافة الأطراف احتواء هذا التصعيد دون الانجرار إلى معركة عسكرية. يبدو لي أن
1: ولو تم الانجرار إلى معركة عسكرية، هل لدى إسرائيل القدرة أن تدخل هذه المعركة لوحدها؟ حتى إذا يعني وصل الرئيس الأمريكي بالتالي الالتزام بتصريحاته العلنية على الأقل بأنه لا يريد لهذه المعركة أن تتوسع ولم يدخلها بصالح إسرائيل؟
0: هناك علامات استفهام كبيرة حول هذا الموضوع. لا أعتقد بأن إسرائيل تستطيع وحدها أن تواجه هذه الحرب ضد إيران. دعنا نكتفي ربما بما أشير مؤخرا من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، حيث أقرت بأن حوالي 60 أو 70% من الصواريخ الاعتراضية التي أطلقتها القوات الأمريكية خلال الحرب كانت لحماية إسرائيل واعتراض الصواريخ التي وجهت باتجاه الأراضي الإسرائيلية. ربما هذه فقط النقطة قد تثبت المصاعب التي قد تواجهها إسرائيل إذا قررت خوض المعركة وحدها مع إيران. لا أعتقد بأن إسرائيل تتجه إلى هذا المنحى بمعنى أنها تخوض معركة شاملة ضد إيران. في هذه المرحلة ربما تستطيع كافة الأطراف اكتفاء بهذا التصعيد.
1: نعم، تصعيد محسوب. نعم
0: صحيح بالتحديد، ولكن بطبيعة الحال نحن في حالة حساسة للغاية، والأمور قد تتجه إلى اتجاهات لا تلبي احتياجات أو مصالح كل طرف، والانجرار إلى معركة شاملة يبدو محتملا. ولكن في هذه الظروف يبدو لي أن كل الأطراف تسعى إلى احتواء هذا التصعيد دون الانجرار إلى
1: نعم
0: مثل
1: هذه. نعم، ونحن بطبيعة الحال سنراقب ما سيحدث في الساعات المقبلة، لأن المعادلة تغيرت بطبيعة الحال. إيران هي التي بادرت بطلب إسرائيل في هذه المرحلة، وهذا لربما يعني سيجعل الساعات المقبلة تحمل دلالات مختلفة أو اتجاهات مختلفة تقرأ هنا أيضا بشكل مختلف، حتى كما أرى من قبل الصحفيين الذين لا يتوافقون حول رأي واحد بخصوص ما على إسرائيل أن تفعله في القادم. في هذه المرحلة أيضا بطبيعة الحال نستمع إلى آخر المستجدات المتعلقة بالجبهة الداخلية، تعليمات الصادرة عنها في خضم هذه التطورات، أيضا فالاستعدادات والإجراءات الاحترازية على الجبهة الداخلية تتحتلن بشكل متواصل. علينا نستمع إلى آخر ما في السياق من الزميل نواف نباري. نواف صباح الخير.
2: صباح الخير كرم، عدنا إلى ظروف الطوارئ وساعات الطوارئ والإنذارات والصفارات من جديد. الكل يأمل أن تكون هذه جولة قصيرة وتنتهي في ساعات النهار المقبلة. على كل حال فيما يتعلق بآخر التطورات، كما تعلم قيادة الجبهة الداخلية كانت قد أوعزت قبل قليل إلى المناطق التي سمعت فيها دوي صفارات الإنذار خاصة في وسط البلاد بأن الحدث أصبح من ورائنا في اللحظات الأخيرة، الدقائق الأخيرة، ويمكن للمواطنين الخروج من المناطق المحمية والملاجئ. على كل حال، كما تعلم كرم، فإسرائيل تشهد حالة تأهب غير مسبوقة وربما مباغتة في عقاب الاعتداءات الصاروخية المفاجئة الآتية من إيران واليمن، وفي ضوء التقديرات الأمنية التي ترجح بإمكانية ربما استمرار هذه التهديدات على الأقل في الساعات والأيام القليلة المقبلة، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية رفع مستوى الجاهزية في جميع أنحاء البلاد إلى مستوى التأهب البرتقالي وفرض سلسلة من الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى حماية السكان وضمان سلامتهم. وبحسب التعليمات الجديدة، تقرر إلغاء الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية على امتداد البلاد بما يشمل المدارس ورياض الأطفال ومختلف الأطر التعليمية، وكذلك إلغاء امتحانات الثانوية العامة البقروت، كما سمحت السلطات المختصة باستمرار العمل فقط في المواقع التي تتوفر فيها مساحات محمية مطابقة للمعايير المطلوبة، بحيث يمكن للعاملين الوصول إليها خلال الزمن المحدد للاحتماء عند إطلاق أو سماع صفارات الإنذار. التعليمات شملت أيضا فرض قيود على التجمعات العامة، حيث سمح بتجمع ما يصل إلى 200 شخص فقط في الأماكن المفتوحة وما يصل إلى 500 شخص داخل المباني التي تتوفر فيها الملاجئ والوصول السريع. في موازاة ذلك، فعلت قيادة الجبهة الداخلية من جديد منظومة الإنذارات متعددة المراحل كما تعلم، كما كان في الجولات السابقة من الحروب، لتاحت أكبر قدر من الوقت أمام المواطنين للاستعداد والاحتماء. تتضمن هذه المنظومة كما معروف أولا إشعارا تمهيديا يرسل إلى الهواتف المحمولة عند رصد إطلاق رشقات صاروخية من إيران أو من اليمن وغيرها. هذا الإنذار الأول، يليه إنذار الصفارات التقليدي المعروف وقبل وصول الصواريخ بوقت قصير، ثم رسالة إضافية كما هو معلوم تنهي الإجراءات الطوارئ. في الوقت الذي تواصل فيه المنظومات الدفاعية الإسرائيلية عمليات الاعتراض والرصد، تشدد الجهات المختصة على ضرورة التزام المواطنين الكامل بالتعليمات الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية بما فيها عدم الاقتراب من مختلف الإسقاطات، الشظايا، الصواريخ الاعتراضية التي قد تسقط في مناطق جغرافية واسعة. نقطة أخيرة ربما، أو نقطتان أخيرتان، فيما يتعلق بالمواصلات العامة، تقرر تقليصها إلى حوالي 75% من وضعها الاعتيادي. بالنسبة لوزارة الصحة والمنظومات الإشفاء المختلفة، وزارة الصحة وجهت تعليماتها المستشفيات إلى نقل أنشطتها الحيوية إلى المرافق المحصنة تحت الأرض والاستعداد الفوري للعمل في ظروف الطوارئ مع تعزيز الطواقم الطبية وتنسيق الدعم مع قيادة الجبهة الداخلية. طلب من المستشفيات كرم تسريع إجراءات تسريح المرضى الذين تسمح أوضاعهم الصحية بذلك بهدف إخلاء الأسرة الإضافية تحسبا لأي تطورات جديدة ومفاجئة. وفي الوقت ذاته سوف تواصل عيادات صناديق المرضى ومراكز رعاية الأم والطفل تقديم خدماتها في المواقع التي تتوفر فيها الملاجئ بطبيعة الحال للطواقم الطبية والمراجعين. هذه الصورة المرتسمة. التعليم معلق في جميع أنحاء البلاد على الأقل اليوم الاثنين كرم، والعمل فقط.
1: نعم، وهذا وبالنسبة لهذه نواف بالضبط، إنه يعني يحددون وقت، يقول لك إنه مثلا اليوم للساعة 8 تحديدا. هل هذا يعني إنه تحديد إطار زمني واضح لهذه التعليمات يشير إلى اعتقاد لدى المؤسسة الأمنية بإمكانية احتواء التصعيد ومع انزلاقه إلى مواجهة أوسع، أم إنه يعني يحتلون ذلك خلال لحظات يمكن، وهذا لا يعني شيئا بخصوص المواجهة؟
2: التجربة من الجولات السابقة سواء العام الماضي في هذا الوقت تقريبا في شهر يونيو أو في ما تلاها بعد ذلك في الشتاء الأخير، التجربة أثبتت أنه في بداية المعركة هناك تحديد ليوم أو يومين على حد الأقصى أو حتى 12 ساعة، ومن ثم نرى تطورات. يعني علينا لو نذهب قليلا إلى الوراء، مساء أمس قبل إطلاق الصواريخ بحوالي ساعتين كانت هناك تعليمات من قيادة الجبهة الداخلية بأن الأوضاع كما هي عادية، وعندما طرأ تغيير ووصلت معلومات بأن هناك إطلاقات واستهدافات صاروخية من إيران، تغير فورا هذا الأمر. نحن مع بدايات كل الجولات التي كانت في السابق كانت التعليمات ليوم واحد أو لنصف يوم، ومن ثم تطورت حسب ما يجري. أكيد ساعات بعد ظهر اليوم سوف تتضح صورة أفضل واقترابا إلى الساعة 8 حتى لا يبقى الجمهور معلقا بين السماء والطارق في هذا القطاع، خاصة فيما يتعلق بالمنظومة التعليمية وبالمدارس وبالأهالي وأماكن العمل. كما تعلم قدر الإمكان هناك محاولة للمواجهة الموازنة بين سير عجلة العمل والاقتصاد والإنتاج، ومن جهة أخرى التعامل مع يعني التحديات الأمنية الآتية من إيران ومن لبنان وغيرها. لننتظر ونرى، لا أحد دقيقا يعرف تماما ما سيحدث، ولكن قدر الإمكان أثبتت قيادة جبهة الداخلية قدرتها على التوقع في هذه الأمور، أو حاولت التنبؤ بدقة عالية الإمكانيات في 12 ساعة قادمة لحماية المواطنين وإعطائهم الفرصة لتنظيم أمورهم فيما يتعلق بالعمل والتعليم. نعم
1: نعم، نشكرك جزيلا الزميل نواف نباري على هذه الصورة الشاملة. وبطبيعة الحال مستمعين الكرام، نحن يعني نتابع هذه التطورات ونبقى مع سائر مراسلين لمواكبة آخرها أو المستجدات التي قد تطرأ في الساعات المقبلة. علنا نكون مع استراحة قصيرة، نواصل من بعدها.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

نواصل وإياكم مشوارنا الصباحي مع صحافة نت بعد أن توقفنا مع مراسلين الاستماع إلى آخر المستجدات حول التطورات الأخيرة. إذن نحن مع عناوين إضافية تتبع العنوان الرئيسي بخصوص التوتر وهذا التصعيد المحسوب في وصفه بالصحف العبرية بين إيران وإسرائيل. هنا أيضا قراءة تحليلية لهذا الموضوع من صحيفة هارتس، يكتب الصحفي هناك أن التصعيد الإيراني لا يقرأ فقط كرد عسكري بل كمحاولة ضغط محسوبة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا إذن رأي عاموس هرئيل بهذا الخصوص. لهذا يقول عاموس يحاول ترامب الآن وقف الانزلاق فيدعو إيران إلى وقف النار والعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن في الخلفية تقول الصحيفة إن توترا بدأ يظهر بين واشنطن والقدس، فنتنياهو بحسب هذا التحليل دفع طوال الوقت باتجاه استئناف الحرب، والآن بعد عودة تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران تخشى واشنطن أن تجد نفسها منجرفة مجددا إلى مواجهة لا يريدها ترامب علنا. والأهم أن الإدارة الأمريكية كما يكتب عاموس لا تبحث فقط عن طريق للخروج من الحرب بل تحاول أيضا فهم الفشل في الرهان على تغيير النظام في طهران. هنالك أيضا واجهة تحليلية أخرى لتسبي برئيل في هذه المرحلة بعد قراءة ما خطه عاموس. يقول هنا تسبي برئيل في قراءته المختلفة قليلا، إيران لا تعرض الضربة على إسرائيل كتصعيد منفصل بل كأداة ضغط ضمن معركة تثبيت وقف إطلاق النار بشروطها هي، لا بشروط الجانب الأمريكي ولا حتى بإسرائيل الذي بالتالي يعني تدفع باتجاه التصعيد بخلاف الموقف الأمريكي. طهران تقول إن ردها جاء بسبب ضربة إسرائيلية في الضاحية في بيروت، لكن في العمق توجه الرسالة إلى واشنطن لأنها ترى أن الولايات المتحدة هي بدورها تتحمل المسؤولية السياسية عن السماح لإسرائيل بالتحرك. الفكرة الأهم أن إيران تحاول أن تقول ترامب نحن ما زلنا معنيين بوقف إطلاق نار، لكن ليس بالشروط الإسرائيلية بل ضمن معادلة تربط لبنان وتربط غزة وإيران في سلة واحدة. وهنا تكمن النقطة الحساسة. وفق ما يقوله تسبي برئيل، إصرار إيران على وحدة الساحات يعني أنها ترى نفسها للحكومة اللبنانية الجهة القادرة على التفاوض باسم مستقبل لبنان الأمني. وبرئيل يضيف أن استمرار إسرائيل في خرق وقف إطلاق النار بحسب وصفه قد يخدم إيران لأنه يعزز مكانتها بشكل مباشر، يعزز مكانتها كطرف لا يمكن تجاوزه أمام الأمريكيين في الملف اللبناني. هذا إذن ما يخطه صحفيون هنا في صحيفة هارتس من خلال قراءاتهم التحليلية. ونحن ننتقل مباشرة إلى نبأ آخر في هذه الصحف العبرية. بطبيعة الحال يتحدثون هنا عن العملية الخطيرة المنطلقة هنا من منطقة كوخافيائير وخط التماس. في التفاصيل ذلك يتحدثون هنا عن أن المنفذ من مدينة الطيبي خرج بسيارته نفذ هجوما في 4 نقاط مختلفة قرب المنطقة الحدودية، عدة ضحايا في هذه العملية. وتشير الصحيفة إلى أن المنفذ تمكن من الفرار نحو 4 ساعات قبل أن تعثر عليه الشرطة وتقوم بتحييده. في هذه العملية والحادثة الخطيرة، علما بأن المنفذ من مدينة الطيبي داخل إسرائيل، سقط القتيل وهو حايم كلوميتي في 55 من العمر. يتحدثون أيضا عن سقوط مقاتل
الآخر في فرقة الطوارئ، قتل أيضا في هذا الهجوم عدة أشخاص، كما قلنا أصيب عدة أشخاص بالأصح. ويتحدثون عن أنه يعني المنفذ تنقل بين عدة مواقع، فيما أصيب 5 آخرون، 2 بجراح خطيرة، 3 بجراح متوسطة. بحسب الشرطة كان للهجوم 4 مواقع إطلاق نار، بدأ قرب محطة وقود في منطقة كوخاف يائير، ثم امتد إلى تسور إتحاك وبعدها إلى تسور نتان، كما أطلقت النار باتجاه الحارس في سلايت. المشتبه في تنفيذ الهجوم بحسب مصادر أمنية هو المواطن الإسرائيلي كما ذكرنا من مدينة الطيبي، له خلفية جنائية، قتل أيضا بعد مطاردة استمرت ساعات. وتقول الشرطة أيضا إنها اعتقلت مشتبها آخر من الطيبي بشبهة الضلوع في هذه العملية الإرهابية، وذكرت أنه حاول مهاجمة عناصر الشرطة أثناء اعتقاله. في المقابل تنقل هارتس عن قريبة المنفذ قولها إن قوات الأمن طوقت منزل العائلة في الطيبي واعتقلت أقارب له وحققت معهم وسط اتهامات من العائلة باستخدام القوة أثناء العملية. إذن هذه الصحف العبرية تتطرق إلى هذه العملية، عملية إطلاق النار بتوسع، ويركزون مرة بعد مرة على تفصيل متعلق بهوية المنفذ كونه يعني ينحدر من مدينة الطيبي في الداخل الإسرائيلي. هذا إذن ما تكتبه الصحف العبرية، كتبته صحيفة هارتس بتفصيلها هنا كلمة بكلمة، وكذا صحيفة يديعوت أحرونوت في هذا السياق، وصحيفة معاريف التي تتطرق إلى التفصيل. ما دمت ذكرت صحيفة معاريف ويدعوت أحرونوت ففيهما أيضا تفصيل، هنا تحديدا في صحيفة معاريف تتوسع الصحيفة في الحديث عن قلق أوسع لدى سكان منطقة الشارون وخط التماس، هذا على خلفية العملية قرب كوخاف يائير. الفكرة الأساسية هنا تكمن أن السكان لا يرون فيما جرى حادثة منفصلة، بل نتيجة لمسار مستمر، ثغرات في الجدار، تهريب أسلحة، تصاعد محاولات ولا تسليح خلايا في الضفة الغربية التي تمتد بالتالي إلى الداخل الإسرائيلي. بحسب التقارير يطالب سكان المنطقة هناك، منطقة الشارون وخط التماس، في منطقة الشارون يطالبون منذ عدة أشهر بإعلان خط التماس في الشارون منطقة أمنية حساسة بسبب الخوف من انتقال السلاح والعناصر المسلحة بسهولة نحو التجمعات السكانية في مركز البلاد. وتربط الصحيفة ذلك أيضا بتقديرات أمنية تتحدث عن محاولات إيرانية متزايدة لتسليح تنظيمات في الضفة، إضافة إلى تقارير سابقة عن محاولات لإنتاج الصواريخ، وهذا بالتالي يستوجب تعاطي إسرائيلي مع الموضوع بحس من المبادرة لانتظار الأحداث ومن ثم توليف خطط لرد فعل متناسب مناسب، بل عليهم أن يعملوا ضد هذه المحاولات إن كان إيرانية لتسليح الأطراف في الضفة الغربية أو حتى لتعزيز الأمن في منطقة خط التماس في الشارون كمنطقة يعني لم يتم التعاطي معها كخط تماس أمني بدرجة عالية. الآن الصورة تغيرت، وعملية كهذه تصب أيضا في سياق هذه الدعوات لتعزيز الأمن والحكم في المنطقة هناك. إذن هل مازال خط التماس حاجزا أمنيا فعلا أم تحول إلى نقطة ضعف مفتوحة بين الضفة ومركز إسرائيل؟ هنا سؤال مفتوح يطرحونه في صحيفة معاريف، لكن العملية الأخيرة أعادت هذا السؤال إلى المشهد بقوة.

نواصل مشوارنا الصباحي معكم مستمعينا الكرام بعد أن تحدثنا عن أبرز المواضيع في هذه الصحف العبرية. أخذنا أيضا يعني وجهة نظر تحليلية أيضا بخصوص الحاصل. هنالك ملف حاضر في هذه الصحف العبرية يتحدث عن صورة إسرائيل في الخارج بطبيعة الحال عن ردود الفعل الأوروبية على يعني مواقف وأفعال لأطراف إسرائيلية. في هذا السياق يتحدثون عن لهجة فرنسية أكثر حدة تجاه عنف المستوطنين في الضفة الغربية. بحسب التقارير التي تتحدث عن عنف المستوطنين كعمليات إرهابية أيضا التي تشمل تهجير ويعني عنف واضح قولا وفعلا ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، قال وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو إن مستوطنين إسرائيليين وجهات يمينية قد يواجهون عقوبات إضافية خلال الأيام القريبة. تأتي هذه التصريحات على خلفية ما تصفه باريس بتصعيد في الاستيطان غير الشرعي غير القانوني وارتفاع في حوادث العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. تشير التقارير أيضا إلى أن فرنسا تعمل مع دول أوروبية أخرى على بلورة خطوات منسقة لا تستهدف إسرائيل كدولة فقط بل أفرادا ومنظمات يشتبه بارتباطها المباشر بأعمال العنف هذه ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. هذا الإيراد في صحيفة معاريف حاضر، لكن هنالك إيراد منفصل بنظري يعني في نفس البوتقة يقع، يتحدثون عن امتداد جديد بما يصفونه أثر بن غفير على علاقات إسرائيل الخارجية. تتحدث صحيفة معاريف عن إلغاء زيارة وفد من سلطة الضرائب إلى روما. الوفد برئاسة مدير سلطة الضرائب شاي أهرونوفيتش كان من المفترض أن يضم نحو 30 مسؤولا لبحث نموذج شرطة الضرائب الإيطالية وإمكانية الاستفادة منه في إسرائيل، لكن الجانب الإيطالي أبلغ إسرائيل بإرجاء الزيارة رسميا بسبب جدول مزدحم على أن تحدد لاحقا بعد الانتخابات. هنا يقولون أن ميلوني بنفسها كانت يعني صاحبة الدور في إلغاء هذه الزيارة، غير أن الصحيفة تربط التوقيت بالأزمة الدبلوماسية المتصاعدة في أوروبا بعد قضية أسطول غزة، بخاصة يعني حديثهم عن الانتقادات التي وجهت إلى الوزير إيتمار بن غفير عقب نشره مقطعا اعتبر مهينا، بل هو مهين على حد وصفهم له أوروبيا للمشاركين الذين اعتقلوا. وهكذا تقول الصحيفة لم تبقى الأزمة في حدود التصريحات السياسية بل بدأت تترك آثارا عملية على لقاءات مهنية على زيارات على منفعة متبادلة بين إسرائيل ودول خارجية. هذا إذن يعني في حديثهم هنا كما قلنا عن آثار ممتدة إن كان لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين أو حتى لتصرفات بن غفير غير المحسوبة والمدروسة على علاقات إسرائيل الخارجية.

إذن مستمعينا الكرام، في دقائق أخيرة كعادتنا نتوقف عند أبرز عناوين الصحف العربية. نبدأ من صحيفة بكرة والواجهة المحلية، هنا يتحدثون عن مقتل إبراهيم حافظ أشقر في جريمة إطلاق نار في كفر قرع. هذا يعني حديثهم في هذه الصحيفة في نبأ أول. حسام أبو بكر يقول أزمة المشتركة ليست في المقاعد فقط بل على السؤال يعني الهوية والوظيفة. يتحدثون أيضا عن يعني تحذيرات لمختصين من مخطط لدم جماعات الهيكل داخل الشرطة، أكثر من 10 صواريخ باليستية في 4 رشقات من إيران، هذا حديثهم. الطيب ترفض التعميم بعد إطلاق النار في كوخاف يائير، فعل فردي لا يمثل المدينة على حد قولهم. ومفاوضات المشتركة عند نقطة حساسة، الموحدة تطالب بخطة سياسية والثلاثية ترفض الشروط المسبقة. إذا ما انتقلنا إلى موقع الصنارة ففيه أيضا حديث عن رفع مستوى التأهب في البلاد، هذا عن الجبهة الداخلية وإلغاء دراسة عقب الهجوم الصاروخي الإيراني. حديثهم أيضا عن إيران التي شنت هجمات صاروخية على إسرائيل، ترامب يدعو إلى وقف التصعيد، وزارة الصحة على الانتقال لحالة الطوارئ وتوعز للمستشفيات بالاستعداد للعمل بالمناطق المحصنة، هذا في سياق الاستعداد لهذه المواجهة في حال يعني توسعت. لماذا تؤخذ التهديدات الإيرانية بالرد على إسرائيل بجدية؟ كلنا عرفنا ليش. طيب علنا ننتقل إلى ما يخطه موقع كل العرب في سياق واجهته، إسرائيل تشن سلسلة غارات على إيران. ترامب لفاينانشال تايمز يقول نتنياهو مجبر على قبول الاتفاق مع إيران وأنا من يقرر، على حد قوله. مقتل شاب إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار داخل مركبته في قرية المشيرفي. مقتل الشاب إبراهيم حافظ أشقر إخباري من أم الفحم إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار داخل مخبزه في كفر قرع. وفي كفر كنا إصابة شاب بجراح متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار. علنا نكون أخيرا مع موقعنا، موقع مكان في الشبكة العنكبوتية. غارات إسرائيلية تطال غرب وسط إيران. مقتل إبراهيم إغباري ووسام جباري من كفر قرع ومشيرفي. تصعيد أمني، طهران تطلق صواريخ وإلغاء دراسة في البلاد. و هنا إذن أيضا يعني عناوين في شريط مكان الإخباري، هزة أرضية قوتها 7 درجات، فرزة 8 تضرب جنوب الفلبين فجر اليوم وتخلف أضرارا مادية، 7 درجات فرزة 8. يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، هذا في سياق حديثهم عن حالات الطقس. إذن مع هذه الشارة مستمعين نزد الاستطار على هذا العدد من صحافات، نشكركم بمور رفاقنا من الهندسة الإذاعية، وهذه أجمل تحية مني كرم أبو مخ، كنت معكم في الإعداد والتقديم، نلتقي إن شاء الله في الأيام القريبة. إلى اللقاء، سلامات.

0: التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
8: ديكولاين أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
9: عناوين أخبار السابعة: الحوثيون يطلقون صاروخا على البلاد، إسرائيل ترد على العدوان الإيراني، جريمة قتل في كفر قرع والمشيرفي، مستوطنون يرشقون سيارات بالحجارة على طريق رام الله نابلس، مصرع 5 إثر زلزال في جنوب الفلبين، وارتفاع طفيف على درجات الحرارة.
2: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة 7 من أورشليم القدس. أسعدتم صباحا مستمعينا الكرام. أطلق الحوثيون من اليمن قبل نحو ساعة صاروخا باتجاه إسرائيل، وتم اعتراضه دون خسائر بشرية أو مادية، ودوت سفرات الإنذار في أواسط البلاد والسهل الداخلي بحسب ما أورده مراسلنا نواف النباري. شن سلاح الجو فجر اليوم غارات في غرب إيران وأواسطها، طالت أهدافا عسكرية، ويأتي ذلك ردا على إطلاق إيران 10 صواريخ مساء أمس على شمال إسرائيل ومنطقتي الشارون والسامرة دون خسائر. وعقدت في مكتب رئيس الوزراء جلسة مشاورات أمنية الليلة الماضية، ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران بأن نتنياهو أطلع الحضور على محادثته مع الرئيس الأمريكي ترامب. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة بأن رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير قال البارحة إن جيش الدفاع سيضرب العدو بقوة لدى منح الضوء الأخضر بذلك. وأوعز مفتش الشرطة العام الجنرال داني ليفي بتعزيز القوات في أنحاء البلاد للتعامل مع أي سيناريو محتمل. قررت وزارة المواصلات في هذه المرحلة إبقاء المجال الجوي الإسرائيلي مفتوحا ورحلات الطيران على ما هي، وتستعد المشافي للعمل في أماكن محمية فيما تقلص صناديق المرضى نشاطاتها. وقرر الرئيس الكنيسة أمير أوحانا إرجاء انعقاد اللجان البرلمانية المقررة اليوم إلى ما بعد 10 صباحا، وإلغاء الزيارات والجولات التعريفية للمجلس التشريعي بحسب ما وفانا به مراسلنا للشؤون البرلمانية فالح حبيب. في كفر قرع قتل شاب 30 بإطلاق النار بعد منتصف الليلة الماضية، والمغدور هو إبراهيم حافظ إغباري من سكان أم الفحم. وبعد ذلك بقليل قضى شاب 30 في مشيرفي والمجني عليه من سكان أم الفحم أيضا، ويدعى وسام جبارين. وقد وفانا بالنبأ مراسلانا لشؤون الشرطة إياد حرب ونجيب قزل، وبذلك ارتفعت حصيلة ضحايا العنف في المجتمع العربي إلى 127 قتيلا منذ مطلع العام الجاري. ذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنين رشقوا مساء أمس سيارات بالحجارة على طريق رام الله نابلس ولم يبلغ عن إصابات. لقي 5 أشخاص مصرعهم إثر زلزال بقوة 7 درجات فارزة 8 ضرب جنوب الفلبين فجر اليوم، ولاحقت أضرار في مدينة ساحلية محورية، وتعرضت سواحل الدولة لموجات تسونامي بطول 1.40 متر، وصدرت تحذيرات من حدوث موجات المد العالية في الدول المجاورة أيضا.
10: حالة الطقس
11: الخميس على قناة مكان، في 8 نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم، وفي 10 نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس.
9: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة: أورشليم القدس وتل أبيب 28، حيفا 27، 31 في الناصرة، بئر السبع 32، وفي إيلات 38 درجة مئوية. في 8 محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
11: الآن في مكان، جولة الصباح مع محمد بكري.

0: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لصبيحة هذا اليوم الاثنين المتواصلة حتى الثامنة. معكم في الإعداد والتحرير يعقوب عزرا، من الإنتاج والاستوديو المصور أحمد عويسات، كوبيمور هندسة إذاعية، وفي التقديم يرافقكم محمد بكري إلى أبرز عناوين التحرير. اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن والصفارات الإنذار تدوي في أواسط البلاد. سلاح الجو يغير على أهداف للنظام الإيراني في طهران وتبريز وأصفهان ردا على الاعتداءات الصاروخية الباليستية مساء أمس على الأراضي الإسرائيلية. الإعلام الإيراني يفيد باستهداف مطار طهران الدولي وجزيرة كرج أيضا.
1: משטר הטרור האיראני ביצע טעות חמורה כאשר בחר פעם נוספת בטרור. המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צהל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת. תקפנו בדחיה בעקבות הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון.
0: مصادر سياسية وعسكرية إسرائيلية تؤكد أن الرد الإسرائيلي يحمل رسالة واضحة مفادها أن إسرائيل ترفض معادلة توحيد الساحات التي يحاول النظام الإيراني فرضها. الناطق العسكري البرغادير أفي ديفرين يقول إن إيران ارتكبت خطأ فادحا عندما أطلقت صواريخ باليستية على الأراضي الإسرائيلية.
1: משטר הטרור האיראני ביצע טעות חמורה כאשר בחר פעם נוספת בטרור. המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צהל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת. תקפנו בדחיה בעקבות הירי
0: על الجبهه الداخليه. تعطيل الدراسه كليا في انحاء البلاد اليوم مع ابقاء المجال الجوي مفتوحا امام حركه الطيران وخفض حجم عمل المواصلات العامه الى 75%. في المجتمع العربي قاتلان في جريمتي إطلاق نار بكفر قرع والمشير في ليصل عدد ضحايا الجريمة منذ بداية العام إلى 124. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان، الدقيقة 7:07، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. قبل أن نخوض في غمار القضايا الاستراتيجية العسكرية والأمنية، تعالوا بنا ننتقل إلى الزميل نواف النباري. صافرات الإنذار تطلق في منطقة المركز والجنوب. نواف، ما هي المعطيات المتوفرة لديك؟ صباح الخير.
2: أهلا بك محمد وعموم المستمعين. نعم، في الدقائق الأخيرة سمع دوي صافرات الإنذار، سبقه إنذارات على الهواتف الخلوية باستهداف إسرائيل بصواريخ معادية، حيث تم التأكد من إطلاق صواريخ باتجاه البلاد أواسط البلاد وجنوبها من إيران. وآخر المعلومات تتحدث أو تطلب من المواطنين الدخول للملاجئ في المناطق التي سمعت فيها صافرات الإنذار، وهذا ما كان متوقعا بعد استهداف شمال البلاد الليلة الماضية وفجر اليوم. في هذه الأثناء مئات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين في أواسط البلاد، وربما ملايين المواطنين من أواسط البلاد وجنوبها من مناطق تل أفيف والوسط، وكذلك في أورشليم القدس، وأيضا في مناطق الضفة الغربية جنوبا في منطقة النقب الشمالي والأوسط والبلدات والمدن الرئيسية في الجنوب والساحل الجنوبي، جميعهم يدخلون في هذه الأثناء إلى الملاجئ والمناطق المحمية احتماء من الصواريخ التي أطلقت قبل قليل من إيران. حتى الآن لم ترد معلومات مؤكدة حول اعتراض هذه الصواريخ أو عدم اعتراضها في هذه الأثناء، نحن يعني بانتظار أن تصل معلومات جديدة حول قيام منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي باعتراض هذه الصواريخ في غالبية الأحيان خارج حدود الأجواء الإسرائيلية. نحن في انتظار هذه المعلومات. إذن نجمل بالقول في هذه العجالة، دوي صافرات الإنذار بعد الهدوء لأشهر الذي ساد منطقة الجنوب بعد اتفاقيات وقف إطلاق النار التي كانت والهدنات المختلفة التي في لبنان وكذلك مع إيران بواسطات أمريكية ودولية، ولكن في نهاية المطاف عدنا إلى المربع الأول باستهداف الأراضي الإسرائيلية باعتداءات صاروخية من إيران. إيران كانت مساء أمس الليلة الماضية في ساعة متأخرة في شمال البلاد والآن في أواسط البلاد وجنوبها في انتظار النتائج وهذا الاعتداء الإيراني على البلاد. وإذا ما كانت منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية قد تمكنت من اعتراضها حتى الآن على المواطنين البقاء في هذه المناطق داخل الملاجئ والمناطق المحمية المتوفرة لديهم. نعم محمد.
0: أشكرك نواف النباري في هذه المرحلة، يعطيك ألف عافية. ينضم إلينا مراسلنا للشؤون العسكرية إيال علمة، أهلا بك إيال.
3: نعم محمد صباح الخير.
0: صباح الخير. صاروخ باليستي أطلق من اليمن، ما دلالات هذا الصاروخ؟ صفرات إنذار أيضا في أواسط البلاد كما استمعت إلى زميل نواف النباري.
3: نعم واضح أن جولة التصعيد هذه لما تتوقف بل تتواصل وتتصاعد على ما يبدو بعد صفرات الإنذار التي دوت قبل قليلة في مناطق مختلفة في أواسط البلاد وكذلك في جنوبها وفي منطقة أورشليم القدس. على كل حال هذا يضع ربما الصورة أمام موقف متصاعد بمعنى أن
0: متصاعد خاصة إيال بأن السلاح الجوي يعني أغار على أهداف النظام الإيراني في طهران تبريز أصفهان ردا على الاعتداءات الصاروخية أمس.
3: نعم لو حاولنا إجمال تطورات الساعات الأخيرة ردا على واضح أن كافة الأطراف تحاول تحديد المعادلات من جديد والقواعد المتعلقة بهذه المعركة المستمرة في لبنان وحاليا أيضا في إيران ردا على إطلاق النار باتجاه الضاحية الجنوبية. إسرائيل أغارت بعد ظهر اليوم بشكل محدود يجب القول في الضاحية الجنوبية واستهدفت مبنيين، إلا أن إيران قد قامت بتطبيق توعداتها وإنذاراتها إطلاق 10 صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية. قد تم اعتراض جميع هذه الصواريخ ولكن في ساعات الفجر طائرات مقاتلة ردت بشن غارات في مناطق مختلفة في أواسط طهران وفي غربها. كذلك وفقا للمعلومات دوي انفجارات أيضا سمع في جزيرة خرج. على كل حال وفقا للمعلومات تم استهداف مواقع ومخازن للصواريخ من خلال هذه الغارات. إسرائيل شنت غارات بشكل محدود، امتنعت عن استهداف البنى التحتية النفطية بطبيعة الحال، ولكن بعد ذلك إطلاق صاروخ من اليمن الحوثيون عادوا إلى هذه المعادلة، ولكن هذا لا يكفي الرد. وقد جاء في اللحظات الأخيرة بعد رصد إطلاق الصواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية وهذه الصافرات التي تم تشغيلها، وهذا يعني أن كافة الأطراف مصرة على نقل الرسالة إلى الطرف الآخر بمعنى أن إيران تجعل أو تعتبر الضاحية جزءا من المعادلات الخاصة بهذه المعركة، وكذلك في كل ما يتعلق بالحوار المستمر مع الولايات المتحدة هذا يجعل الوضع أكثر معقدا وخاصة على خلفية موقف الإدارة الأمريكية الذي

0: أن هناك اعتبارات سياسية معقدة يجب على إسرائيل أن تأخذها بنظر الاعتبار، خاصة فيما يتعلق بموقف في الإدارة الأمريكية ومعارضتها للاستئناف في الحرب في إيران. محمد،
1: شكرا لك يا العليمة. وعلى خلفية التصعيد الحاصل، صدرت تعليمات جديدة للجبهة الداخلية. نريد أن نرحب بالأستاذ شمس أبو فارس، رئيس قسم التوعية والإرشاد في الجبهة الداخلية للإعلام العربي. صباح الخير شمس.
2: صباح الخير أخي محمد ولجميع المستمعين.
1: أهلا بك. من أبرز هذه التعليمات تعطيل الدراسة هذا اليوم وعدم إقامة نشاطات تربوية. التجمهر يسمح 200 شخص في منطقة مفتوحة كحد أقصى.
2: نعم، عمليا وفقا لتقييم الوضع زي ما كان الكل شاف، يعني رجوع الحرب خلينا نسميها أو الرشقات من إيران، لازم نكون على أهبة الاستعداد، نكون جاهزين ونجهز يعني ونكمل في اجتماعنا والتزامنا في تعليمات خارج الجبهة الداخلية، لأنه هاي التعليمات يعني برهنت عبر الماضي وصار عندنا كلنا صار عندنا خبرة في هذا الموضوع، إنه هي بتخفف وبتقلل جدا من كمية الإصابات، لذلك مهم جدا نكمل في التزامنا عمليا وفقا لهاي التقييمات. إحنا وضعنا تقييدات على تعليم، ممنوع التعليم الوجاهي بتاتا، ممنوع التجمع حتى 200 شخص فقط في منطقة مفتوحة، وحتى 500 شخص في داخل مبنى، وأماكن العمل مسموح إنها تعمل فقط في حال إنه العمال يعني بيقدروا يوصلوا إلى مكان محمي معياري خلال الفترة الزمنية المتاحة في كل منطقة ومنطقة. خلينا نذكر أخي محمد إنه إحنا عندنا نسخة جديدة لتطبيق هذه الجبهة الداخلية، مهم جدا إن نحمل.
1: طيب شمس، حتى أي ساعة هذه التعليمات سارت المفعول؟
2: حتى الثامنة مساء.
1: الثامنة، وتجدد بناء على تقييمات ميدانية.
2: نعم، احنا بنعمل دائما تقييمات الوضع، يعني بعده مش مفهوم لوين الامور ممكن انها توصل، ولكن احنا دائما بنعمل تقييم الوضع، بس يكون في حاجه انه نغير تقييدات، نعمل تشديدات او تخفيفات اكيد رايحين نعمل، بس احنا كمواطنين لازم نكون مجهزين نفسنا، يعني في قياده الجبهه الداخليه وايضا في جيش الدفاع احنا جاهزين لاي سيناريو ممكن يكون، ولذلك كمان المواطن لازم يكون مجهز نفسه، عارف وين هو المكان المحمي اللي رايح فيه في حال وصلته صفارة الإنذار، زي ما حكيت يتأكد إنه محمل النسخة الأخيرة من تطبيق قيادة الجبهة الداخلية. إحنا عملنا فيه عدة تحسينات اللي بتعطيه يعني القدرة إنه يتعرف بسرعة كبيرة جدا شو هو التهديد وكيف لازم يتصرف، نغمات أخرى، ألوان اللون الأصفر، يعني أنت لازم تجهز نفسك للخطر أو في هناك تهديد معين في طريقه لإلك، فاختب إلى المكان المحمي زي ما كنا نعرف التوجيه المسبق. زي ما لاحظنا امبارح طلعنا توجيه مسبق بضع دقائق قبل اللي هو وقت ثمني لازم نستغله. بعدين عندنا اللون الاحمر، لما بتوصل صفاره الانذار لازم نتصرف بشكل مباشر، ندخل الى المكان المحمي خلال الفتره الزمنيه المتاحه، وايضا نبقى هناك حتى اشعار جديد. وفي عندنا اللون الاخضر انه الخطر انتهى، التهديد انتهى والحدث انتهى، وبامكاننا انه نستمر في سيروره حياتنا.
1: يعطيك ألف عافية شمس أبو فارس على هذه الإضاءات، شكرا جزيلا لك. شكرا،
2: أهلا بك والسلام للجميع.
1: محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، صباح الخير.
3: صباح النور محمد.
1: إيران تفيد بانفجارات قوية في عدد من المناطق لكن بدون وقوع خسائر بشرية. سؤال شمعون، العيون صوب واشنطن، المسعى المحموم من الرئيس ترامب لاحتواء الموقف، هل من رد أمريكي على الرد الإسرائيلي؟ سؤال مهم.
3: الشيء الوحيد الذي توفر حتى الآن محمد هو حرص مسؤولين أمريكيين على التأكيد لرويترز عدم مشاركة قوات أمريكية في الرد الهجومي الإسرائيلي على إيران فجر اليوم. هذا أيضا ورد عن مسؤولين أمريكيين لأكسيوس، هذا الموقع الأمريكي. في هذا السياق محمد، ربما نعود عدة ساعات إلى المكالمة الهاتفية بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو، مكالمة متوترة بعض الشيء، هذه المرة على ما يبدو بدون صيحات مثل ما كانت الأسبوع الفائت، ولكن ترامب لم يقنع نتنياهو كما شاهدنا بالعزوف عن الرد بعد الاعتداءات الصاروخية الإيرانية. بعد هذه المكالمة قال ترامب لصحيفة فاينانشال تايمز إن لا خيار أمام نتنياهو إلا قبول الصفقة.
1: دعنا

0: نذكر أو ننقل المستمع هذه هذا المعطى صفرات الإنذار في منطقة بئر السبع والجنوب شمال بن نعيم الآن.
1: صحيح، هي متواصلة. إذن ترامب يقول لصحيفة فاينانشال تايمز أن لا خيار أمام نتنياهو إلا قبول صفقة مع إيران وهي قريبة جدا. وفقا لترامب أنا الذي أقرر لا هو، أضاف ترامب لفاينانشال تايمز، واللبيب من النشرة يفهم. ولكن طهران محمد تسخر في هذه المرحلة من هذه الأقوال والتصريحات للرئيس الأمريكي وتتهم واشنطن بالتواطؤ مع إسرائيل في هذا الهجوم، أكذا كان جانبا من بث التلفاز الرسمي الإيراني.
2: صبحتون بخیر باشه بینندگان محترم، به بخش خبری ساعت 6 خوش آمدید. شنیده شدن صدای چند انفجار در تهران و چند شهر دیگر کشورمان.
1: النظام الصهيوني قام بخرق وقف إطلاق النار مع النظام الأمريكي. بحسب الأنباء الإيرانية لا إصابات محمد في سلسلة الهجمات التي نفذتها مقاتلات سلاح الجو في وسط وغرب إيران وتحديدا في طهران وأصفهان وتبريز وخرق. اللافت أن الهجمات محمد تمت بصواريخ وعلى ما يبدو بدون اختراق المقاتلات الإسرائيلية للمجال الجوي الإيراني. شهود عيان وكما استمعنا أيضا من التلفاز أفادوا طبعا بانفجارات قوية جدا في كل من هذه المناطق، ولكن حتى الآن لم تتضح طبيعة الأهداف التي تم ضربها. في كل أحوال المجال الجوي الإيراني تم إغلاقه تماما، بما في ذلك طبعا مطار طهران الدولي، الأمر كذلك في العراق. الحرس الثوري وغيره من مسؤولي الجمهورية الإسلامية يقرعون طبول الحرب وعيدا وتهديدا، ويقولون إن إسرائيل فتحت على نفسها أبواب الجحيم. أسعار النفط العالمية وتجاه التصعيد الحاصل سجلت ارتفاعات لتستقر حاليا على حوالي 96 دولارا للبرميل الواحد. والسؤال الكبير محمد ربما تطرحه أمام أحد من الخبراء، هل نحن أمام كسر قواعد اللعبة والعودة إلى اشتعال إقليمي شامل؟ من جهة فقط نذكر أمامنا عودة الحوثي اليمني إلى المعركة وتهديد الميليشيا بإغلاق باب المندب، مما يصعب يضيف الصعاب على أسعار.
0: كان مسؤولون إيرانيون قد ألمحوا سابقا إلى هذا البعد، يعني قضية باب المندب وإمكانية إغلاق باب المندب كرسالة تهديدية. نعم
1: صحيح. من جهة أخرى محمد يجب أن نلاحظ عدم مشاركة حزب الله على أمل أنه ما نفوش على حالنا مثل ما بحكوا. لم تنضم هذه المنظمة من لبنان إلى المعركة. وبالتلخيص يمكن القول أن الجميع كافة الجهات وإن تتحدث وتتشدق بهذه الألفاظ الحادة تحاول قدر الإمكان على الحفاظ على يعني ألسنة اللهب والنار. محمد
0: شكرا لك شمعون بن نعيم على هذا الإسهاب. نعود مرة أخرى إلى زميلنا نواف النبر الذي يتابع ويواكب كل التطورات الحاصلة على صعيد الجبهة الداخلية، تحديدا نواف صفارات إنذار في الجنوب في بئر السبع في المناطق البدوية في الجنوب أيضا.
3: نعم محمد، للمرة الثالثة منذ الساعة 7 من صباح اليوم في حوالي 20 دقيقة دوت صافرات الإنذار 3 مرات بشكل متتابع بفارق دقائق بين المرة والأخرى، ودوت صافرات الإنذار في المدن الرئيسية في بئر السبع، في ديمونة، في عراد، وكذلك في معظم البلدات العربية البدوية المجاورة. حتى الآن لم تصل أي بلاغات حول سقوط صواريخ أو شظايا وغير ذلك في هذه المرحلة، لكن هناك خبر متعلق بمنطقة الضفة الغربية. في إحدى مناطق الضفة الغربية يعني تم التأكد من سقوط شظية في إحدى المناطق دون وقوع إصابات. طواقم الإسعاف التي وصلت إلى المنطقة قدمت العلاج الطبي لحالات لأشخاص تعرضوا لإصابات ليس من الشظية بل أثناء توجههم إلى الأماكن المحمية، وفي هذه الأثناء ليس هناك معلومات مؤكدة حول سقوط الشظية في مكان مفتوح، ولكن في هذه المرحلة هناك يعني متابعة لهذا الأمر بمعلومات ترد وأنا أتحدث إليكم تباعا. على كل حال في الإجمال يمكن القول هناك يعني تكرار لصفرات الإنذار في مناطق مختلفة في جنوب البلاد وفي أواسط البلاد وفي منطقة أورشليم القدس والضفة الغربية للمرة الثالثة خلال 20 دقيقة. محمد، هذه الصور مرتسمة حتى الآن.
0: شكرا لك نواف النبار على أنك نقلت ملامح المشهد الداخلي بدقة متناهية. تعالوا بنا ننتقل إلى محرر الشؤون السياسية شمعون أران. صباح الخير شمعون.
4: صباح النور لكم جميعا محمد.
0: أهلا بك. هناك عدة أبعاد على الساحة السياسية الداخلية، ماذا يحدث في المستوى السياسي؟ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قد تلقى اتصالا هاتفيا من ترامب أنت سوف تطلع المستمع الكريم على فحوى هذا الاتصال إن رشحت تفاصيل أخرى. كذلك يتابع ويواكب رئيس الوزراء يجري تقييمات أمنية ويصادق على إجراءات عسكرية وخطط عسكرية فيما يتعلق بإيران ولبنان أيضا يمكن القول. تفضل شمعون.
4: بالفعل صباح النور لكم جميعا محمد. أولا في الساعة 11 قبل ظهر اليوم سيترأس رئيس وزراء جلسة للكابينة المصغر لعدد من الوزراء وكذلك لرؤساء الدوائر الأمنية المختصة، وذلك استمرارا لسلسلة المشاورات الأمنية التي عقدها الليلة الماضية نتنياهو في أعقاب سلسلة الاعتداءات الصاروخية الباليستية التي أطلقتها وتطلقها كما نرى طهران باتجاه الأراضي الإسرائيلية. إثر هذه المشاورات تقرر الردع عسكريا على هذه الاعتداءات. رئيس وزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ورؤساء الدوائر الأمنية قرروا في نهاية المطاف في نهاية هذه الجلسات وهذه المشاورات المكثفة طوال ساعات الليل الإطلاق الرد عسكريا على هذه الاعتداءات. وتقول مصادر سياسية إن أي اعتداء من إيران سيلاقي ردا عسكريا صارما، وكل إطلاق نار من لبنان سيلاقي ردا إسرائيليا عسكريا في الضاحية الجنوبية في بيروت. كما تفضلت محمد، رئيس وزراء نتنياهو تحدث مع رئيس ترامب. ترامب طلب منه عدم الرد حاليا على هذه الاعتداءات، الانتظار عدة أيام أخرى حتى تتضح الصورة بصدد إمكانية التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني. نتنياهو أطلع كبار المسؤولين الأمنيين على هذه المكالمة، ولكن كما قلنا هناك رفض إسرائيلي لقبول الطلب الأمريكي. هناك مطلب قاطع بتوجيه رد صارم ضد إيران. مصادر إسرائيلية تؤكد بأن إسرائيل سترد حتى إذا لم تأتي هذه الردود فورا. لإسرائيل تذكر المصادر السياسية لإسرائيل حرية عمل في الأجواء الإيرانية كما رأينا خلال عمليتي الأسد الصاعد في يونيو الماضي قبل عام، وفي عملية زئير الأسد في 28 من فبراير شباط الماضي. أقترح أن نستمع إلى أقوال رئيس وزراء بنيامين نتنياهو الذي تحدث يوم أمس وقبل تعرض إسرائيل لهذه الاعتداءات الصاروخية من إيران. فلنستمع لما يقوله رئيس وزراء بصدد مواصلة النشاطات الإسرائيلية في لبنان. فلنستمع.
5: בלבנון כוחותינו חיסלו בשבוע האחרון בלבד 350 מחבלים. הם תפסו את רכס הבופור, הם מצאו שם תשתית ענק של תת קרקע. אנחנו משלימים את חיסול כפרי הטרור צמודי הגבול שלנו, ואנחנו מקים בהם בצורה חזקה מאוד, ואנחנו יודעים שחיזבאללה נמצא במנוסה. אנחנו לא נאפשר ירי על שטחנו או על יישובנו, ואנחנו נפעל בהתאם.
4: إذن يقول رئيس وزراء في لبنان تواصل قواتنا وتقوم قامت بتصفية 350 إرهابيا استولت على قلعة شقيف وتم العثور هناك على بنى أساسية واسعة نطاق تحت الأرض. نواصل للقضاء على القرى المحاذية لحدودنا، نضربهم الهؤلاء الإرهابيين ضربة قوية. ويقول لن نسمح لحزب الله بإطلاق الصاروخ صواريخ الصواريخ على أراضينا وقرانا، كل اعتداء سيلاقي ردا صارما. نحن نشير إلى أن إسرائيل ترفض رفضا باتا، وكنت قد تحدثت من محمد عن الربط بين الجبهتين اللبنانية والإيرانية، الأمر الذي تحاول طهران فرضه على إسرائيل، إسرائيل ترفض ذلك. نشير أيضا في الختام إلى أنه يبدو بأن الضعف الذي يبديه الرئيس ترامب في تعامله مع إيران يدفع بطهران لنصب معادلات غير مقبولة على إسرائيل، وإذا كانت هناك ردود إسرائيلية فإنها ستكون بلا شك محدودة النطاق، كما يطالب بذلك الرئيس الأمريكي نتنياهو. بين المطرقة والسندان من جهة يسعى لضرب إيران بقوة، ولكن الرئيس ترامب يقيده فهو غير قادر على التصدي له علنا خشية المساس بعلاقاتهما الوطيدة. علينا نرى ما الذي سيحدث، نحن كما يبدو أمام دائرة مفرغة مع أسلوب المماطلة وإضاعة الوقت من طرف إيران والمعارض لانتزاع اليورانيوم المخصب.
0: دائرة مفرغة شمعا وموقف متشعب ومركب أيضا.
4: لا بالتأكيد، بخلاف ما يقوله ترامب لا يلوح في الأفق أي مؤشر لقرب التواصل إلى اتفاق أمريكي إيراني. إيران تواصل المماطلة وإضاعة الوقت، وهذه هي صورة الوضع. إسرائيل ستضطر لتوجيه رد عسكري، علينا نرى متى وكيفية وطبيعة هذا الرد العسكري الإسرائيلي كما تقررت في المستويين السياسي والعسكري هذه الليلة. محمد،
0: شكرا لك. شمعون أران، السيناريوهات مفتوحة ولا يمكن التنبؤ بأحدها. وقفة ثم نواصل.
6: مونديال 2026 العد التنازلي بلش
7: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
8: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
7: استعدوا لأجواء جنوني.
8: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
6: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
8: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
9: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
8: موسم غير تقليدي وغير عادي.
9: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
10: اشعلها ابو الورد اشعلها.
8: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: الله يا ابو الورد.
0: 32 دقيقة بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. نشير قبل أن ننتقل إلى الزميل نواف النبار بأن رئيس الوزراء نتنياهو سيعقد اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر عند الساعة 11 من قبل ظهر هذا اليوم. نواف النباري، تعطيل الدراسة هذا اليوم، منع التجمهر لأكثر من 200 شخص في الأماكن المغلقة، تعليمات الجبهة الداخلية ربما تطلع المستمع الكريم عليها، تفضل.
3: نعم محمد، لكن اسمح لي قبل ذلك بأن نحتلن المستمعين الكرام فيما يجري في اللحظات الأخيرة، حيث تم طمأنة السكان بإمكانية الخروج في وسط البلاد وجنوبها من الملاجئ. أيضا هناك نبأ حول سقوط شظايا في إحدى البلدات في مناطق الضفة الغربية، والحديث عن إصابة بعض المنازل، ولكن المطمئن في هذا الموضوع هو دون أي إصابات. كنا قد تحدثنا قبل قليل عن إصابة عدد من الأشخاص أثناء تدافعهم إلى الملاجئ، ولكن نتيجة لهذه الإصابة في مناطق الضفة الغربية لمنزل أو أكثر دون أن توقع أي إصابات بين بشرية بين المواطنين. محمد، ما دمت سألت عن بصورة عامة، التعليم متوقف، التعليم متوقف تماما، حتى يعني فقط عن حديث عن اليوم محمد، هو
0: نعم اليوم.
3: حسب اليوم الاثنين فقط، حيث في ظل هذا التصعيد الجديد الذي كان عند منتصف الليل الماضي أو قبلها بقليل، قررت قيادة الجبهة الداخلية تعطيل الدراسة في جميع أنحاء البلاد بما فيها رياض الأطفال ومختلف الأطر التعليمية، وكذلك هناك بعض هناك امتحانات البقروت كما تعلم أيضا تم إلغاؤها وتأجيلها في هذه المرحلة. سوف تبلغ وزارة التربية والتعليم المدارس والطلاب في هذا الموضوع. هناك أيضا ضمن هذه التعليمات السماح بالعمل في المواقع التي تتوفر فيها مساحات محمية مطابقة للمعايير كما هو معلوم. أيضا شملت التعليمات فرض قيود على التجمعات العامة، يسمح حتى 200 شخص في أماكن مفتوحة وحتى 500 شخص في أماكن مغلقة ومتوفر فيها الملاجئ. قيادة الجبهة
0: طبعا نواف نريد أن نشير بأن تعليمات الجبهة الداخلية سارت المفعول هذا اليوم حتى الساعة الثامنة وعندها تجري تقييمات للأوضاع.
3: نعم، نحن نتحدث فقط عن ساعات النهار اليوم حتى ساعات الغروب. وفي كما تعلم هناك لمن نسي منذ وقف إطلاق النار الأخير، هناك ثلاث طبقات، ثلاث منظومات للإنذار. الأولى على الهواتف الخلوية بالاقتراب من المناطق المحمية ومن الملاجئ، بعدها يتم سماع صفرات الإنذار بشكل تالي.
0: صفرات إنذار نواف، نعم. كما تلاحظ أنت أيضا وكافة المستمعين المتابعين، إطلاق صواريخ من إيران صوب إسرائيل في هذه اللحظات، وصفرات الإنذار تدوي في عدة مناطق سنطلع المستمعين.
3: وهناك إنذارات مسبقة في هذه الأثناء على الهواتف الخلوية تسبق الإنذار ذاته. يعني هذا الأمر وفر كثير محمد على الناس أعصاب وضغط، وكما تعلم إمكانية الاحتماء بسرعة ليس فقط ما كان سابقا في الماضي. العام الماضي كان نسمع صفرات الإنذار وعلينا أن في وقت محدد أن ندخل إلى الملاجئ، هناك الإنذار التمهيدي والأخير هو دخول. على كل حال محمد، بالنسبة لي بالصورة عامة الحياة مستمرة في إسرائيل، يعني مستمرة في عجلة الإنتاج وفي العمل كما يجب. المجالس المحلية مؤسسات العامة مغلقة، المدارس مغلقة اليوم فقط، وننتظر التعليمات الجديدة عند 8 مساء اليوم. وأيضا كما ذكرنا محمد إطلاق صواريخ باتجاه أواسط البلاد في هذه الأثناء. نعم.
0: شكرا لك نواف النباري، تعالى وبنا نواصل رصد كافة التطورات وتبعات التصعيد العسكري، وقف جميع الأنشطة التربوية التعليمية في البلاد، تعطيل الدراسة كليا في ظل حالة الطوارئ التي أعلنت عنها الجبهة الداخلية. استمعوا إلى وسام جبر من خلال تقريره التالي.
11: إثر الهجمات الصاروخية الإيرانية تم الإعلان عن تعطيل الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية في البلاد، وقد أقدمت وزارة التعليم على إلغاء امتحانات الثانوية العامة البقروت التي كانت مقررة لهذا النهار. وأعلنت نقابة الطلبة في جامعة تل أفيف عن عدم انتظام الدراسة في الجامعة خلال هذا اليوم نهائيا، فيما أن الجامعة العبرية في القدس أعلنت عن أن التعليم سيكون عبر الزوم حتى إشعار آخر. وجامعة حيفا قررت اتباع منظومة العمل عن بعد بسبب حالة الطوارئ التي أعلنت عنها الجبهة الداخلية. وقررت إدارة جامعة حيفا تعطيل الدراسة كليا وإغلاق جميع الكليات. وزير التعليم يوف كيش أعلن عن عدم انتظام الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية وعن عدم إجراء امتحانات الثانوية العامة البقروت في جميع أنحاء البلاد، وذلك وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية في جيش الدفاع. وكانت وزارة التعليم قد أوضحت أنه وفقا لتعليمات الجبهة الداخلية تعطل الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية ورياض الأطفال ومؤسسات التعليم الخاص في جميع أنحاء البلاد، ولن تعقد أي حصص تعليمية أو دروس أو إجراء امتحانات البقروت أو حتى الدراسة عن بعد، على أن تبقى جميع الأطر التعليمية في جميع أنحاء البلاد مغلقة. هذا بالإضافة إلى إلغاء جميع الأنشطة والفعاليات التربوية اللامنهجية والرحلات المدرسية. وتتابع وزارة التعليم الأوضاع، وذلك بالتنسيق مع قيادة الجبهة الداخلية، على أن يتم الإعلان عن أي تحديثات أو قرارات جديدة بشأن استئناف الدراسة، وذلك وفق المستجدات الأمنية.
0: هذا فيما يتعلق بالأنشطة التربوية والجهاز التعليمي، كذلك تعليمات الجبهة الداخلية. طالت أماكن أخرى، طالت الجهاز الصحي الذي أعلن هو الآخر عن حالة طوارئ في ظل الحالة الأمنية، يتحدث عن هذه الحالة وعن تفاصيلها. سامح قادري، صباح الخير.
12: نعم، صباح الخير لك محمد ولعموم المستمعين الكرام. تواصل المنظومة الصحية محمد في إسرائيل رفع مستوى الجهوزية في أعقاب تجدد إطلاق الصواريخ من إيران، وذلك بالتوازي مع الانتقال إلى حالة الطوارئ والعمل وفق تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، فقد أعلنت وزارة الصحة افتتاح غرفة العمليات الوطنية للصحة عقب تقييم وضع طبعا برئاسة المدير العام للوزارة موشي بارسمانتوف، كما أوعزت إلى جميع المستشفيات بالاستعداد للعمل في مناطق محصنة ومجمعات محمية تحت الأرض مع تجنيد القوى البشرية اللازمة وتسريع الاستعدادات للانتقال إلى حالة الطوارئ، إلى جانب التحضير لإمكانية تسليح بعض المرضى عند الحاجة، وبالتوازي مع طبعا تجنيد الجيش لتقديم المساعدة أيضا للمستشفيات. وأكدت الوزارة أن جميع المرافق المنظومة الصحية جاهزة لتقديم الرعاية الطبية الكاملة للجمهور، مشيرة إلى أن طبعا عيادات صناديق المرضى وأيضا محطات رعاية الأم والطفل ستواصل عملها فقط في المواقع والأماكن التي توفر فيها غرف محصنة طبعا مطابقة للمعايير، أو أن تكون قريبة من أماكن محمية، وذلك أثناء فترة إطلاق صفارات الإنذار. وفي طبعا إطار هذه الاستعدادات أعلنت صناديق المرضى إن كانت طبعا موحدة أو كلاليت أو أيضا مكابي، أو أوعزت طبعا لجميع مؤمنيها بأنها الخدمات ستقدم لها في المرافق التي تتوفر فيها أماكن محصنة طبعا مطابقة للمعايير، ودعت أيضا المؤمنين إلى التحقق مسبقا من المواعيد عبر مواقع طبعا الموقع الإلكتروني أو التطبيق أو مركز الخدمة الهاتفي. بالإضافة إلى ذلك طبعا في الجانب النفسي، دعت وزارة الصحة الجمهور إلى الاستعانة بمراكز الصمود النفسي وخطوط المساعدة التابعة لصناديق المرضى، وأيضا جمعية إيران قامت بتعزيز طواقمها وخدماتها لتقديم الإسعاف النفسي الأولي. بشكل عام الجهات الصحية أكدت أن الخدمات الطبية محمد الحيوية ستواصل عملها يعني رغم حالة الطوارئ، مع دعوة الجمهور إلى متابعة تعليمات قيادة الجبهة الداخلية والتحديثات طبعا الصادرة عن صناديق المرضى قبل التوجه إلى العيادات أو المراكز الطبية. إليك محمد.
0: شكرا لك سامح قادري. وبعد إجراء التقييمات، وزارة المواصلات تقرر إبقاء المجال الجوي مفتوحا أمام حركة الطيران، فيما تقرر خفض حجم عمل المواصلات العامة ليكون بواقع 75% خلال هذا اليوم. وسام جبر والتفاصيل.
11: وزارة المواصلات تقرر إبقاء المجال الجوي مفتوحا وكذلك تسيير رحلات الطيران كالمعتاد وبصورة منتظمة. وقد اتخذ هذا القرار عقب إجراء وزيرة المواصلات ميري ريغيف جلسة خاصة لتقييم الأوضاع في ظل التطورات الأمنية الدراماتيكية الليلة الماضية، بمشاركة مدير عام الوزارة موشي بن زاكن وجهات مهنية من قطاع الطيران. في نهاية هذه الجلسة تم الاتفاق على إبقاء المجال الجوي مفتوحا وتسير رحلات الطيران بصورة اعتيادية. وجاء في بيان الوزارة بهذا الشأن أنه في حال حدوث أي تطورات استثنائية بخصوص الهجمات الصاروخية من إيران، عندها ستتخذ القرارات المناسبة وسيتم إطلاع الجمهور عليها. وفيما يتعلق بقطاع المواصلات العامة، فقد جاء من وزارة المواصلات ومن السلطة القطرية للمواصلات العامة في وزارة المواصلات أنه بموجب التعليمات الصادرة عن الجبهة الداخلية، فإن قطاع النقل العام في البلاد يعمل هذا النهار بواقع 75% فقط من طاقته الاعتيادية الكاملة، وذلك بسبب حالة الطوارئ. وأوضحت وزارة المواصلات أنه بالنسبة لحركة القطارات السريعة لم يطرأ أي تغيير، وهذه القطارات تعمل بصورة منتظمة. وكذلك الأمر بخصوص القطار الكهربائي في مدينة أورشليم القدس وفي منطقة تل أفيف الكبرى جوش دان، فيما تقرر وقف عمل القطار الهوائي في مدينة حيفا حتى إشعار آخر. وقد أشارت وزارة المواصلات إلى أنها ستقوم بتحديث المعلومات الخاصة بالجمهور من حين لآخر، وذلك بحسب التطورات الميدانية، وتوصي الجمهور بالاطلاع على كل المعلومات الجديدة بهذا الصدد التي تنشر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة. أما بالنسبة لخدمات المواصلات العامة، يمكن الاتصال على الرقم التالي 8787.
0: وبعد أن اجتزنا 7:43 في استوديو هذا الصباح من راديو مكان، لنا هذه الوقفة التحليلية باستضافتنا للبروفيسور إيال جيسر الخبير في شؤون سوريا وإيران. صباح الخير بروفيسور.
13: أهلا بك. صباح الخير.
0: أهلا بك. ما حدث أمس ويحدث هذا اليوم وعقب التهديدات والتصريحات المتبادلة، هل باعتقادك هو رد عابر كل يحاول استعراض قواه وفرض المعادلة الاستراتيجية كما يرتئيها ويريدها، أم هناك احتمال تصعيد أوسع وأكثر؟
1: احتمال التصعيد وارد وموجود دائما، ولكن أعتقد بأن ما نرى هو تبادل يعني إشارات من قبل النظام الإيراني وطبعا الجواب الإسرائيلي. نحن نتكلم على أشياء محدودة، يعني إطلاق محدود للصواريخ من قبل إيران، وبالمقابل يعني هجوم محدود جدا ضد أهداف عسكرية، مش ضد أهداف مدنية، مش ضد البنية التحتية الإيرانية، ولذلك أعتقد بأن نحن أمام جولة أو يعني تبادل الضربات، وفي نهاية حتى هذا الأسبوع ترامب يفرض اتفاق وقف إطلاق نار جديد على الجانبين.
0: نعم. طيب، هذه الإشارات من إيران ومن إسرائيل هي إشارات أولا يعني لفصل الجبهات. إسرائيل ترد تقول لإيران لن نقبل بتوحيد الجبهات، وإيران حينما أطلقت هذه الصواريخ ولا تزال تطلق هذه الصواريخ تريد أن تقول للعالم قاطبة ولإسرائيل والأمريكان بشكل خاص بأن الجبهة اللبنانية غير منفصلة عن الجبهة الإيرانية، توحيد الجبهات. إذن يعني تناطح في الاستراتيجيات ما بين إيران وإسرائيل.
1: نعم، ولكن ما نسمى وحدة الساحات يعني مش بمعنى وحدة كاملة، ولكن نعم. في يعني اتصال مباشر، لأنه يعني من البداية فرض وقف إطلاق النار في الجبهة اللبنانية قبل شهرين يعني كان نتيجة لضغوطات إيرانية على ترامب والقيود التي فرضها ترامب على إسرائيل بموضوع الداخية وتفصيل ضربات في لبنان كان نتيجة لإدارة إيران، يعني في علاقة ما، ولكن وفي معادلة ما، يعني القرى والبلدات الإسرائيلية في شمال إسرائيل والمقابل الداخلية وبالمقابل يعني الصواريخ الإيرانية والغاد الإسرائيلي، يعني في علاقة مباشرة، لا نتكلم على وحدة الساحات بصورة تامة بصورة كاملة، ولكن هناك بدون شك علاقة مباشرة.
0: طيب بروفيسور ريال زيسر، ترامب كان قد صرح بأن المفاوضات وصلت إلى الربع الأخير من مراحلها حينما طلب أقال بأنه سيطلب من نتنياهو عدم التصعيد. باعتقادك وأنت ذكرت ذلك قبل ثوان، ترامب يمكنه فرض اتفاقية على إيران وفرض هذه الاتفاقية على الجانب الإسرائيلي أيضا لقبولها كما يصرح هو في غضون أسبوع؟
1: لا طبعا، يعني على إسرائيل أسهل بكثير بالنسبة له، بالنسبة لإيران لا أرى، يعني هو من حين لآخر يطلب بتصريحات بأن الاتفاق مع إيران وشيك، ويعني خلال ساعات خلال أيام أحيانا يعني في نفس التصريح يعني في لترامب في تناقض من ناحية احتمال وصول إلى الاتفاق ومن ناحية ثانية تهديدات. لا أعتقد بأن نحن نقترب من الحصول على اتفاق بين أمريكا وإيران. أعتقد بأن نحن قبل شهر يعني المونديال وترامب يعني احتفال لعيد ميلاده 80 ويعني لعيد استقلال الولايات المتحدة، يعني يريد الشهر يوليو أن يكون هادي، وبعد ذلك سنرى ربما تسعيد ما أو تكادم إما باتجاه الوصول إلى الاتفاق إما باتجاه يعني تسعيد.
0: شكرا لك بروفيسور إياد زيسر على هذه الإضاءة، يعطيك العافية.
13: على أمريكا ترحب بكم.
14: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
15: وإنت شو حلمك يا عباس؟
16: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
17: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم.
18: وإحنا رح نكون هناك
19: في بث حي ومباشر
20: لأكبر المباريات
21: في التلفزيون والراديو،
22: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس،
23: مع كل الأحداث
24: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
17: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان.
25: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
26: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
17: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
27: ديكولاين
28: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
27: ديكولاين.
0: بعيدا عن الملف الإيراني وكذلك اللبناني السياسي والعسكري، تعالوا بنا الآن إلى قضايا داخلية. في مقدمتها استمرار التحقيقات في اعتداء إطلاق النار أمس في منطقة الشارون، حيث قتل مواطن إسرائيلي أصيب 5 بجروح متفاوتة. كل التفاصيل يجملها لنا مراسلنا إياد حرب. صباح الخير إياد.
29: صباح الخير محمد. بالفعل الشرطة بالتعاون مع جهاز الأمن العام الشباك تواصل التحقيق في عملية إطلاق النار الإرهابية التي وقعت صبيحة أمس الأحد في منطقة الشارون، وأسفرت عن مقتل الجندي احتياط الرقيب أول خايم كالومونتي في 50 من عمره من سكان بلدة تسونتان. كما أصيب في هذا الاعتداء 5 أشخاص من بينهم المسؤول عن فرقة الحراسة في البلدة والذي أصيب بجروح خطيرة. وجاء من الشرطة أن منفذ هذه العملية هو الإرهابي عمر ياسين، مواطن عربي إسرائيلي من سكان الطيبة في 20 من عمره، وقد تمكنت قوات الشرطة من تحييده في منطقة المحاجر القريبة من مدينة الطيبة بعد مطاردة واسعة. وفي إطار التحقيقات الأولية التي أجرتها قوات الأمن، تم اعتقال أحد سكان الطيبة بشبهة تقديم المساعدة لمنفذ هذه العملية. وكما يبدو ستطلب الشرطة اليوم من المحكمة تمديد فترة اعتقال المشتبه على ذمة التحقيق. كما داهمت الشرطة منزل عائلة المخرب عمر ياسين في مدينة الطيبة، وتم اعتقال بعض من أفراد العائلة للتحقيق معهم، وكانت قد شاركت في عمليات البحث والمطاردة قوات كبيرة من شرطة لواء المركز إلى جانب قوات من جيش الدفاع ووحدة تكيلة التابعة للجهاز الأمن العام الشباك، حيث عملت قوات الأمن على تعقب مسار منفذ العملية وجمع الأدلة في مواقع إطلاق النار المختلفة. مفتش الشرطة العام الجنرال داني ليفي كان قد وصل إلى موقع إطلاق النار وأشاد بسرعة استجابة عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية وقوات الحراسة المحلية، مؤكدا أن تدخل هذه القوات السريع ساهم في إنهاء هذا الاعتداء ومنع وقوع إصابات أخرى. قائد شرطة لواء المركز الميجر جنرال أمير كوهن قال إن القوات من منطقة الشارون والطيبة ومن كافة مخافر الشرطة تمكنت من تحييد المخرب، مشيرا إلى أن الشرطة ستواصل في تقييم صورة الوضع وأعمال البحث والتمشيط. ومع ذلك أكد أن الوضع بات تحت السيطرة وأن بإمكان الجمهور العودة إلى حياتهم الطبيعية والاطمئنان. فلنستمع إليه.
30: כוחות של שרון יחד עם תחנת טייבה יחד עם כל התחנות צריך להגיד ושוטרים חתרו למגע ומבצעים ירי מנטרלים את המחבל. אנחנו נמשיך בהערכת המצב, לא מפסיקים סריקות, נמשיך למרות שאני אומר עוד פעם הציבור יכול להירגע וחשוב מאוד שיירגע, אנחנו שולטים במצב.
29: ويستشف من التحقيقات التي أجريت أن منفذ العملية عمر ياسين من ذوي السوابق الجنائية، وأن سلسلة عمليات إطلاق النار كانت قد بدأت في محطة الوقود في كوخاف يائير، حيث أصيب رجل بجروح خطيرة وآخر بجروح متوسطة، وفي وقت لاحق عثر على مصاب آخر بجروح متوسطة عند مدخل بلدة سوري تخاك، وبعد ذلك تم العثور على مصابين على الطريق رقم 5533 بالقرب من بلدة سونتان، من بينهما خايم كالوميتي الذي أصيب بجروح حرجة قبل أن يعلن عن وفاته في وقت لاحق متأثرا بإصابته الخطيرة. كما أطلق المخرب النار باتجاه موقع الحراسة عند مدخل بلدة سلعيد، إلا أن هذا الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، وبادر مسؤول الأمن في البلدة إلى إطلاق النار باتجاه الإرهابي، إلا أنه تمكن من الفرار من هذا الموقع قبل أن تتمكن قوات الأمن تصفيته في وقت لاحق. طواقم طبية من نجمة الدول الحمراء كانت قد قدمت الإسعافات الأولية للمصابين، وتم نقل 5 إلى مستشفيي مئير في كفر سابا وبيلنسون في بيتخ تيكفا. أحد المصابين بجروح خطيرة في 40 من عمره والآخر في 30 من عمره، رجلان في 30s من عمرهما وامرأة في 60s من عمرها أصيبوا بجروح متوسطة. وأعرب العديد من رؤساء السلطات المحلية عن غضبهم الشديد من تقليص عدد قوات الأمن في منطقة المركز التي وقع في هذا الاعتداء. دعنا نستمع إلى رئيسة بلدية كوخاف يائير تسور إيغال المحامية هلال بن هاروش خخمون.
2: אני חושבת שיש פה סוג של שעננות, והגיע הזמן שהמדינה תתעורר. אנחנו רואים בדיוק מה קורה עם התקציבים, לאן התקציבים היום מופנים, לא מתקציבים אותנו במקומות באמת שנדרש לתקציב, לא להוסיף אמצעי הבטחה הנדרשים, לא להוסיף מערכות טכנולוגיות. אנחנו מקטטים רגלנו, עוברים ממשרד למשרד, וזה לא אמור להתנהל בצורה כזאת. אני מצפה מהמדינה שתעמיד תוכנית הבטחה, תוכנית ביטחון סדורה לכל קו התפר.
29: הילה בן הרוש חכמון תقول ارى هنا نوعا من التهاون او التراخي وحان الوقت لكي تستيقظ الدوله، ولفتت الى ان الميزانيات توجه الى جهات اخرى وان السلطات لا تحصل على الميزانيات اللازمه والمطلوبه دون اضافه وسائل امنيه وحراسه مطلوبه على امتداد خط التماس وانظمه تكنولوجيه، وهناك تقليصات عديده، وانا اتوقع من الدوله ان تضع خطه امنيه كامله وشامله. اليك محمد.
0: شكرا لك إياد حرب على هذا الإسهاب من هذا الموضوع إلى آخر، إلى هذا الملف الجنائي القاتم جدا، مقتل الشاب إبراهيم حافظ أشقر إخبارية رميا بالرصاص في مخبزه في كفر قرع، وجريمة قتل أخرى فجر اليوم في المشارفي. جريمة مزدوجة. نجيب قزل صباح الخير.
4: أهلا بك محمد. بالفعل جرائم القتل تتواصل في المجتمع العربي، 127 قتيلا منذ بداية هذا العام، بالأمس قتلان في كفر قرع وفي المشيرفي في جريمتي قتل منفصلتين. الأولى وقعت عند الساعة 10 مساء، حيث قتل الشاب إبراهيم أشقر إغبري وهو في 30s من عمره في مدينة كفر قرع. مجهولون دخلوا إلى المخبز الذي يملكه المغدور وقاموا بإطلاق النار باتجاهه، مما أسفر عن إصابته بجروح بالغة الخطورة. طواقم الإسعاف التي هرعت إلى المكان حاولت إنعاش حياته، إلا أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل وتم إقرار وفاته على الفور. ونذكر أن شقيقه سامر أشقر إخباري كان قد قتل قبل نحو 2 بجريمة مماثلة أيضا عند مدخل مدينة كفر قرع. نذكر أن المغدور وشقيقه ما من سكان مدينة أم الفحم. وفي جريمة أخرى قتل الشاب وسام جبرين في 30s من عمره في بلدة المشيرفي، هو من سكان أم الفحم، وعند الساعات الليلة الماضية بعد منتصف الليلة الماضية مجهولون قاموا بإطلاق النار عليه من مسافة قريبة. طواقم الإسعاف التي هرعت إلى المكان أيضا هناك حاولت إنعاش حياته، إلا أن جميع هذه المحاولات بعد بالفشل وتم إقرار وفاته على الفور. الشرطة تحقق في ملابسات الجريمتين، وهي ترجح أن هنالك علاقة على ما يبدو أن بين الجريمتين التي وقعتا الليلة الماضية. وكان هنالك محمد قبل أن ننهي أيضا جريمة إطلاق نار أخرى وقعت في كفر قرع، أسفرت عن إصابة شخصين بجروح تراوحت ما بين المتوسطة والخطيرة، والشرطة أيضا تحقق في هذه الجريمة التي وقعت في منطقة المثلث.
0: شكرا لك نجيب قزل. وختامها رياضة مع الزميل أحمد أوسات.
5: بسبب الصواريخ الإيرانية والوضع الأمني في البلاد، توقفت الليلة الماضية في يافا مباراة نصف نهائي بطولة دوري الدرجة العليا لكرة السلة بين هبوعل تل أفيف وهبوعل أورشليم القدس، وتم إخراج الجمهور من القاعة الرياضية وتأجيل المباراة حتى إشعار آخر. ومن المقرر أن يلعب الليلة الساعة 9 مكابي تل أفيف وهبوعل حلون.
6: שורה תחתונה, אין משחק או לא מסתיים לו המשחק הראשון בסדרה.
5: דיוויד בסן, מדיר עם מדיריית כרת הסלה, תחדث عن التعليمات من الجبهة الداخلية التي قررت إيقاف المباراة، مؤكدا أنه سيتم احتساب فوز لهبوعل تل أفيف الذي كان متقدما בנתיגה המבורה.
3: אנחנו באירוע מתגלגל שאף אחד לא מכיר את המשמעויות שלו. כבר במהלך הרבע השלישי התחילו לרוץ כל מיני עניינים ולא היינו בטוחים איך המשחק הזה יסתיים. מנהל האירוע, פיקוד העורף, הודיעו לנו שאי אפשר להמשיך את המשחק עם הכמות קהל הזאת, אז ביקשנו מהקבוצות לרדת לחדרי הלבשה. לצערי זה לא התאפשר וזהו, ועכשיו נצטרך לבצע הערכת מצב. להבנתי המשחק הזה יסתיים בתוצאה שהוא יסתיים עכשיו והוא ייחתם ככה. אני מקווה שלא יהיה לזה השלכות נוספות והפועל תל אביב תוביל 1-0 בסדרה.
5: هذا ما فلفل كفر قاسم فريق سليمة من مالطا بنتيجة 13 هدفا بدون رد ضمن أولى مباريات دور المجموعات بمسابقة دور أبطال أوروبا لكرة القدم الشاطئية المقامة في البرتغال. سجل الهداف الفحماوي حماد أنور جبارين هاتريك ثلاثية. من أبرز النتائج التي سجلت الليلة الماضية للمنتخبات تحضيرا للمونديال الذي سينطلق يوم الخميس المقبل، خسر المنتخب الأردني لمنتخب كولومبيا بهدفين دون مقابل، وفازت إيطاليا على اليونان 1-0، وتعادل المغرب والنرويج بهدف لكل منهما، بينما تغلب منتخب كرواتيا بالوقت بدل الضائع على منتخب سلوفينيا بهدفين لهدف سجل للفائز مودريتش وماريو.
7: لوكا والفرصة المستمرة والعرضية من جانب لوكا، لوكا لوكا لوكا الله، وصل الخبير، وصل الكبير، لوكا مودريتش يطمن الكروات بأن كرواتيا حاضرة للمونديال.
5: ويتبرع ليلة الساعة 10 إلا ربعاً منتخبا هولندا وأوزبكستان، وبعدها بربع ساعة موريتانيا ضد النيجر، فرنسا أمام إيرلندا الشمالية.
0: وصلنا إلى نهاية هذا المدار الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحية طاقم البرنامج، من الإنتاج والاستوديو المصور أحمد عوسات، كوبي مور هندسة إذاعية، في الإعداد والتحرير يعقوب عزرة، وفي التقديم كان معكم محمد بكري. يوما آمنا نرجو للجميع، إلى اللقاء.
8: عناوين أخبار الثامنة: رشقات صاروخية إيرانية على إسرائيل، التئام الكابينات المقلص قبل ظهر اليوم، فرض قيود على التجمهر، 5 قتلى في جنوب شرق أوكرانيا إثر هجمات روسية، والحرارة ترتفع تدريجيا، والتفاصيل بعد لحظات.
9: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة الثامنة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعين الكرام. تعرضت إسرائيل لعدة رشقات صاروخية من إيران في الساعة الأخيرة، مما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في أنحاء مختلفة من البلاد، واقتصرت الأضرار على الماديات. وقصف سلاح الجو قبل قليل منشأة بتروكيماوية في جنوب غرب إيران، وفقا لما أورده مراسلنا نجيب قزل. يعقد رئيس الوزراء نتنياهو جلسة للكابينات المصغرة الساعة 11 من قبل ظهر اليوم، ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران بأن أوساطا في أورشليم القدس أكدت أن كل إطلاق نار من إيران سيقابل برد قوي، وكل هجوم من لبنان سيؤدي إلى ضرب الضحية الجنوبية لبيروت. قررت قيادة الجبهة الداخلية تقييد التجمهر في الأماكن المفتوحة حتى 200 شخص، وفي المناطق المسقوفة حتى 500 شخص، بشرط إمكانية الدخول إلى حيز محمي معياري، بحسب ما وفانا به مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. ويشير مراسلنا وسام جابر إلى أنه تقرر إغلاق المدارس ومؤسسات التعليم العالي اليوم في جميع أنحاء البلاد، وبالتالي لن تجرى امتحانات البقروت أو تعليم عن بعد اليوم. وانتقل مستشفى سوروكا في بئر السبع للعمل في أماكن محصنة وفقا للمعايير التي حددتها وزارة الصحة وقيادة الجبهة الداخلية. ويفيد مراسلنا لشؤون الصحة سامح قادري بأنه في هذه المرحلة لن يتم تقديم خدمات طبية غير ضرورية. في زابورجيا بجنوب شرق أوكرانيا قتل 5 أشخاص وجرح 14 إثر غارات روسية بصواريخ ومسيرات. وقال حاكم الإقليم إنها استهدفت عمارات سكنية وبنى تحتية وسيارات.
9: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
25: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
17: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرأ اليوم وغدا ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في التاسعة نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
17: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل على الأجندة مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: نعطي مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

جئنا إليكم برنامج أجندة الذي نواكب فيه الأخبار الأحداث والمستجدات. ونعم كنا قد أعددنا لكم قائمة طويلة من المقابلات في شتى المواضيع وبالأساس أيضا تحليلات سياسية، موضوع العنف في المجتمع العربي والمزيد من القتلى ومواضيع عديدة ومنوعة. ولكن مع الأسف ها هي الحرب تعود، صافرات الإنذار ترجع إلى هواتفنا الخلوية، القائمة طويلة تظهر على شاشات التلفزيون. ولذلك ومن منطلق مسؤوليتنا في راديو مكان، نحن نعيد ونكرر جميع التعليمات الواردة من قيادة الجبهة الداخلية حفاظا على الأرواح، لأننا نتمنى لكم دائما الخير والسلامة. إذن بموازاة كل ما أعددناه لهذا اليوم، سوف نكون مع قسطا وافرا يتعلق بالإطفاء والإنقاذ والتعليمات والتوجيهات. ماذا سيكون مصير امتحانات الثانوية العامة؟ ما هي الجهوزية الآن لدى البلدات العربية؟ مرة أخرى نعود لنسأل عن الأماكن المحصنة والملاجئ والغرف الآمنة. من خلال هذا الأثير نحن معكم على الدوام.

الرقم. تنتج هذا البث معي رضا الصانع، أحمد عويسات ينقلنا إلى الراديو المصور، داني روكي يرافقنا من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم. سليمان، هيا بنا ننطلق.

0: في مستهل هذا اللقاء المتواصل معكم نود أن نرحب بالكولونيل شمس أبو فارس، وهو مسؤول المجتمع العربي والتوعية والإرشاد من قبل قيادة الجبهة الداخلية. أهلا بك شمس، تحياتي.
1: أهلا إيمان وبجميع المستمعين.
0: طبعا مؤسف وحزين أن نعود لكي نجري نفس اللقاءات ونفس محاولة الإيضاحات والتوجيهات للمواطنين، ولكن لا مفر من ذلك شمس، من منطلق مسؤوليتنا ومن منطلق طبعا موقعك كمسؤول قيادة الجبهة الداخلية وبالذات موضوع المجتمع العربي. كيف تصفون أنتم الحالة اللي إحنا فيها الآن؟ هل هي حالة حرب؟ هل هي حالة تغيير التعليمات؟ لأنه مرينا بظروف شبيهة وظروف شوي مغايرة. إحنا بإيش؟
1: نعم. أول شيء إيمان، إحنا في يعني نوعا ما تغيير للوضع اللي إحنا كنا فيه، هاي أول شيء. والإشي بعده مش واضح جدا لوين راح يروح أو شو السيناريو اللي ممكن نوصل عليه، ولكن اللي نقدر نقوله إنه إحنا كجبهة داخلية وكمواطنين واجهنا في الماضي يعني تهديدات متشابهة.
0: نعم.
1: وبسبب يعني ومن التزامنا للتعليمات وتصرفنا الصحيح استطعنا إنقاذ العديد من يعني الحياة والأرواح. فمهم جدا نفهم هاي النقطة، إنه إحنا عندنا خبرة كافية حتى نواجه الوضع اللي إحنا موجودين فيه.
0: على فكرة أنت بتذكرني إنه في الفترات السابقة كمان لما كان في تعرض لهجمات صاروخية كان في تصرفات اللي أنقذت حياة الناس يعني بشكل قاطع شمس.
1: نعم أكيد، وزي ما عم بقول يعني ناس خلينا نكون في سيطرة على الوضع، إنه إحنا عندنا خبرة كافية حتى نواجه الوضع اللي إحنا موجودين فيه. وأنا بعرف إنه إحنا لنا في هذا الوضع العديد يعني سنة وسنتين، وكل مرة عم برجع، وخاصة اللي عنده أعراض يعني بعرف إنه الوضع مش سهل، ولكن خلينا نكون أول شيء عندنا ثقة إنه إحنا نعرف نواجه الحدث اللي إحنا موجودين فيه. إحنا في قيادة الجبهة الداخلية عملنا تقييمات للوضع وعملنا تقييدات على التعليم، أكيد التعليم الوجاهي ممنوع. عملنا ايضا على التجمهر، انا بعرف احنا في موسم الاعراس وبعرف انه صعب جدا الواحد يواجه شيء عنها ازاي، ولكن لازم نطلع على الطرف الاخر اللي بقول انه احنا حطينا تعليماتنا حتى نقلل جدا من احتمال الاصابه وحتى ننقذ الارواح. يعني احنا لما احنا بنعمل التقييم تبعنا تبع الوضع احنا بناخذ على كفتي الميزان سيروره الحياه، وايضا الاعتبار الاول والكبير هو انقاذ الارواح. ولذلك احنا قلنا التجمهر مسموح حتى 200 شخص في منطقة مفتوحة وحتى 500 شخص في داخل مبنى، العمل مسموح فقط إذا كانت هناك إمكانية للوصول إلى المكان المحمي المعياري. ويجب إنه نكمل في التزامنا في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية حتى نستطيع إنه ننقذ الأرواح. مهم جدا كمان نحكي لحظة عن تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، إنه إحنا عملنا له تحسينات وفي هناك تحديث نسخة أخيرة موجودة في حوالين التطبيقات. اللي بعده ما حمل النسخة الأخيرة في هناك التحديث بدخل وبعمل أبديت، بعمل عتكون علشان إحنا عملنا تحسينات. شو التحسين هناك؟ إنه أنا بقدر بسرعة أعرف شو هو التهديد وكيف لازم أتصرف. يعني في عني لون الأصفر، بيجيني توجيه مع اللون الأصفر فأنا لازم أجهز نفسي، زي ما احنا نعرف في توجيه مسبق من دار مسبق، فأنا لازم أجهز نفسي أقترب إلى المكان المحمي. في عندي اللون الأحمر، أنا موجود في خطر ولازم إنه أعمل بشكل مباشر وأدخل إلى المكان المحمي الأفضل خلال الفترة الزمنية المتاحة لإلي. وفي عندي اللون الأخضر إنه التهديد انتهى وبإمكاني إنه أستمر في سيرورة حياتي.
0: لحظة بس عشان نوضح شمس، عمليا إحنا عنا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية على هواتفنا، يعني أنت عم بتقول إنه صار في تحديث لهذا التطبيق بحيث إنه صار في التفصيل اللي أنت حكيت عنه.
1: نعم.
0: طب إيش يعني لازم نعمل؟ يعني لازم نقيمه وننزله من أول وجديد؟
1: لا مش شرط، نقدر ندخل على حوالين التطبيقات، عندنا هناك إمكانية نعمل تحديث.

0: الاستمرار اللي كلنا بنعرفها، وفي كمان نغمه اهون شوي لذيذه خلينا نسميها انه الحدث انتهى وبامكاني انه انا استمر في سيروره حياتي. فهي شغله مهمه جدا ان تكون عندنا، مهم جدا نكون يقظين ونكون مجهزين نفسنا في كل لحظه انه ممكن يوصلنا التوجيه، ممكن يوصلنا صفاره انذار، ولازم ادخل الى يعرف وين المكان المحمي الافضل اللي راح احمي فيه.
1: نعم.
0: ودائما نبقى فيه حتى اشعار جديد.
1: تمام. إيه عم بيجيني كمان تساؤلات، انت ذكرت موضوع موسم الاعراس، فكتير كمان عم بيعاودوا بيسألوا ايش التعليمات بالضبط، لانه في ناس حاجزة قاعات، في ناس بدها تعمل بساحة البيت زيانة، تعرف يعني هاي فترة التجمهر، فاللي عرسوا هلأ بهاي الايام شمس، ايش بتقول التعليمات بالنسبة لجوا بالنسبة لبرا؟
0: بالنسبة لبرا حتى 200 شخص بامكان يكون، ولكن بشرط انهم بيقدروا يوصلوا كمان الى مكان محمي. زي ما قلت الهدف تبعنا هو إنقاذ الأرواح، الهدف تبعنا هو إنقاذ جدا من احتمال الإصابة.
1: نعم.
0: وإذا موجودين في قاعة، في قاعة مسموح حتى 500 شخص، ولكن اللي يكون عندهم القدرة للوصول إلى المكان المحمي.
1: بس أنو مكان محمي بده يوسع 500 شخص يا شمس، مشكلة هاي.
0: صح. فالقاعة اللي ما عندها ملجأ اللي يوسع 500 شخص أو عندها 200 شخص، فهو إحنا بيكون عنده تقييد، العرس لازم يكون 200 شخص، فممكن نعمل أفواج. أنا بعرف إنه يعني هو من إسة لإسة، ولكن لازم نجهز نفسنا. قلت لك إحنا الهدف تبعنا إنه نقلل من احتمال الإصابة. يعني أنا متأكد إنه ولا في أي مخلوق شخص بده إنه في عرس لا سمح الله يتحول إلى طرح بسبب وقوع صاروخ أو ما إلى ذلك. فلذلك مهم جدا رغم انه الشغل صعب جدا، خلينا ناخذ الامور على محمل الجد والمسؤوليه الشخصيه مطلوبه، ونعرف انه نقسم العشاء تبعنا على مراحل، ممكن او اذا الزيانه تبعتنا كمان ممكن تكون على مراحل. مهم جدا هاي الشغله، لانه زي ما قلت الهدف تبعنا هو انه ننقذ الارواح. احنا ما بنعرف لوين السيناريو ممكن نروح، من لون الامور ممكن يكون في تصعيد ولا ما الى ذلك. احنا نوعدكم في قياده الجبهه الداخليه دائما نعمل دائما تقييمات للوضع، وبس يكون في امكانيه انه نخفف، وبس يكون انه لازم نشدد اكيد احنا بنعمل هاي الشغله وبنبث على جميع المنابر الرسميه. فكمان مهم جدا نتابع الاخبار فقط على المنابر والقنوات الرسمية.
1: تمام. إيه كمان نقاط شمس أبو فارس، كلها هاي من خلال التوجهات اللي عم توصلنا.
0: نعم.
1: بدنا نحكي عن الرياضة. امبارح في مباراة هبوعل القدس وهبوعل تل أبيب بكرة السلة، عمليا توقفت اللعبة، تم إخلاء الجمهور، بعدين التغت نهائي، والليلة في مباراة. ماذا تقول تعليمات قيادة الجبهة الداخلية بالنسبة للنشاطات الرياضية شمس؟
0: عمليا احنا تحديد الكميه تبعت الجمهور هي يعني سائل المفعول على الجميع، ودائما مرات يكون في هناك استثناءات معينه، ولكن هي بتكون يعني عن طريق قياده الجبهه الداخليه المحليه او عن طريق البلديه اللي بتستشير قياده الجبهه الداخليه وبتاخذ عليها تصريح بالضبط على هاي الفعاليه. ولكن عمليا المناسبات وأيضا الألعاب ما إلى ذلك فقط حتى 200 شخص في المنطقة المفتوحة، وأكيد إذا بنعطي هناك استثناءات معينة لمناسبات معينة فبيكون في هناك كمان تعليمات للحدث المحلي نفسه. يعني إذا أنا موجود في منطقة مفتوحة بيكون فيها مثلا 400 شخص باستثناء معين، فبيكون في هناك كمان تعليمات محلية، يعني إنه إذا صار في سفارة إنذار لازم نضلنا قاعدين على الكراسي، أو إنه لازم نقترب إلى الأرض، يعني نستلقى على الأرض تماما حتى نحمي رأسنا، لأنه كمان منخاف من ترفق الناس إلى اكتظاظ الناس يعني في طريقة إلى المكان المحمي. يعني كل مناسبة ممكن يكون فيها استثناءات، ولكن عمليا أنحاء البلاد، جميع أنحاء البلاد هي تحت قيد التجمهر، حتى 200 شخص في منطقة مفتوحة وحتى 500 شخص في داخل مبنى.
1: أنت تقول جميع أنحاء البلاد بمعنى من الشمال للجنوب شمس أبو فارس؟
0: أكيد نعم، حاليا كل البلاد يعني موجودة تحت تهديد، زي ما شفنا كمان كان في إطلاق صواريخ من اليمن ومن إيران. احنا نقول ممكن يعني مش مهم من وين جاي التهديد، مهم أكثر التصرف الصحيح تبعنا. عم نشوف كمان في هناك الدفاعات الجوية عم تعمل شغل مرتب، ولكن هي ما بتعطي حماية تامة وحماية كافية، فيجب إنه إحنا كمان من ناحيتنا نلزم في

0: في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية. إحنا بنقول إنه قيادة الجبهة الداخلية وأيضا جيش الدفاع يعني جاهز لأي سيناريو، وإحنا أيضا كمواطنين لازم نجهز نفسنا نتأكد إنه المكان المحمي جاهز والطريق له متاحة، وإنه أولادنا بيعرفوا كيف يتصرفوا في حال وصلتهم صفارة الإنذار. صار عندنا خبرة كافية في هذا الموضوع، يعني للأسف رجعنا لهذا الموضوع، ولكن لازم نستمر في التزامنا حتى ننقذ حياتنا وأرواحنا وسلامة القرابة علينا.
1: صحيح. كمان نقطة اللي دائما مهم إنه إحنا نذكر فيها، اللي موجود على طرقات البلاد، فبتعرف اللي بيصير في صفارات انذار وهو سايق شوي بتلبلك في إشي، بوقف السيارة وبنزل، طب بنزل بدور عشو شجرة وين بده يحتمي به، في إشي بوقف وفكر يضل بالسيارة، في إشي بيصير يسرع أكتر. فهات رتب لنا التعليمات اللي موجود بالسيارة في الطريق وفجأة سمع صافرات انذار، ايش بده يعمل؟
0: نعم إيمان، سؤال مهم جدا. اول شيء احنا لازم نفكر مرتين قبل ما نطلع، هل المشوار تبعي ضروري انه انا اطلع؟ هاي اول شغلي. ثاني شغلي لازم اخطط الطريق تبعي. ليش اخطط؟ انه اذا انا بدي امرق في طريق مفتوحة او بدي امرق في طريق اللي هي داخل البلدي، حتى يكون عندي امكانية انه ادخل الى مبنى واخذ احزز من الحماية تبعتي. فالقاسم المشترك هو انه ممنوع ضلني داخل السيارة. وجودي في داخل السيارة بس اسمع صفارة الانذار بعرض حياتي اكثر للخطر. يعني انا شغلي كمرشد في قيادة الجبهة الداخلية وكل الهدف من المقابلات تبعوني هو التقليل من احتمال الاصابة. أنا موجود في داخل السيارة، أنا بجيل من احتمال الإصابة.
1: نعم.
0: فلذلك إذا أنا موجود على الطريق سمعت صفارة الإنذار، لازم أدخل إلى مبنى حتى أعز من حماية بيتي، أخرج من السيارة ونعضل بالسيارة. إذا ما عندي إمكانية أنا موجود في شارع مفتوح في شارع رقم 6 مثلا، فلازم أوقف السيارة على جنب، أخرج من السيارة بشكل آمن أكيد من حركة السير، وعلى جانب الطريق بستلقي على الأرض تماما وبحمي رأسي في إيدي وبقى هيك حتى إشعار جديد. فهي الطريقة أنا عمليا بتفادى الشظايا وقوة الدفع اللي هي أكثر شيء قاتلي، أوكي؟ وفي هاي الطريقة أنا بتفادى 90% هاي الاحتمال الإصابي. فمهم جدا نذوت هاي الشغلة. ممنوع كمان تحتي جسور، دائما بيسألون عن هاي الشغلة، في ناس اللي بتبقى تحتي جسر، وجودي تحتي جسر، الجسر ممكن ينهار، ممكن يوقع منه أقسام من الجسر. يعني وجود تحت الجسر بيزيد من احتمال الإصابة تبعتي. أنا دائما بحاول أعطي المواطن الطريقة والوسيلة حتى يقلل من احتمال الإصابة. فمهم جدا نطلع من السيارة، إمكانية ندخل على المبنى أحسن شيء، إذا ما في عندنا إمكانية على جانب الطريق بشكل آمن ننبه لحركة السير، لأنه زي ما حكيتي في ناس بتتوتر بس يوصل صفارة الإنذار، فننتبه كمان للغير على الموجودين على الطريق.
1: نعم.
0: نوقف على جانب الطريق بشكل آمن وبنخرج من السيارة، بنبتعد عنها قليلا، نسترق على الأرض تماما، نحط إيدينا على رأسنا كمان حتى أحمي رأسي كمان من الشظايا، يعني نعطيه بعد طبقة حماية معينة في إيده، بعد طبقة حماية أكيد في هناك أعضاء حساسة موجودة في داخل الجمجمة وفي داخل الرأس فبحميها كمان، هي حتى إيدي هي نوع من طبقة الحماية. وايضا زي ما حكينا نضلنا حتى اشعار جديد انه التهديد انتهى وبامكاننا انه نستمر. مهم جدا هاي النقطه، في ناس بتفكر انه اذا سمعوا التصدي او اذا مرق 10 دقائق التهديد انتهى، لا، التهديد ممكن يظل كمان. فلذلك مهم جدا احنا بس ندخل الى المكان المحمي احنا بنبقى فيه حتى اشعار جديد انه انتهى الحدث، انتهى التهديد، انتهى الخطر، وبامكاننا انه نستمر في سيرورة حياتنا.
1: نقطة أخيرة شمس أبو فارس، عادة يعني كل مرة لما بيبقى في حرب إحنا نسأل عن جهوزية البلدات العربية من ناحية أماكن محمية، من ناحية ملاجئ عامة، من ناحية مسح للوضع في البلدات العربية، كان في إشي من هالشكل؟ عارفين الوضع خلال هاي الفترة اللي ما كانش فيها حرب، هل كان في تعزيز للجهوزية علشان يعني نتخذ العبرة؟ إن شاء الله ما نحتاج، ولكن إنه نتخذ العبرة.
0: أول شيء سؤالك مهم جدا، وهو يعني عليه أكم من جواب. أول شيء إحنا كمواطن، أنا كمواطن، كل شخص بيقدر يلاقي المكان المحمي الأفضل تبعه. إحنا عملياً متوجه للجمهور، نقول إحنا لازم يكون المحل تبعنا المحل الأمثل الأفضل.
1: بس تعرف يعني شمس، يعني إذا أخذنا الكرة غير المعترف بها، إذا أخذنا بلدات نائية، في أماكن اللي البنية التحتية من أساسها منقول له روح على مكان آمن، بقول لي ما فيش عندي غير الأرض والسماء.
0: طلع سؤالك مهم جدا، وأيضا يعني القرى الغير معترف هو موضوع شائك جدا، وأنا سألت عليه عدة مرات. أنا كمرشد في قيادة الجبهة الداخلية اللي موجود حاليا في بث حي، أنا بحاول أعطي المواطن أهم التعليمات اللي يقدر ينقذ نفسه في الواقع اللي هو عايش فيه. يعني اللي في هناك مشاكل أو لازم يعني تنحل، يعني أنا ما بقدر أحلها إسا على الهواء، ولكن أنا بقدر أعطي المواطن كيف لازم يتصرف إسا حتى يقلل من احتمال الإصابة. وأنا بقول إن كل شخص، يعني أنا بيسألوني كل الوقت عن المجتمع العربي، بقول أنا بالعكس أنا بدي إنه يعني إذا كان عندي أمني شو أمنيتك إنه كل المجتمع العربي يكون عنده ملجأ، بقول لا، أمنيتي الأولى إنه كل شخص أول شيء يلزم في التعليمات، يعني يعرف إنه أنا موجود، بس أسمع صوتات أنا موجود في خطر، ويلزم في التعليمات، لأنه الالتزام الأول في التعليمات، حتى إنه أنا لما بستلقى على الأرض وبحمي راسي في إيدي، فهي الطريقة أنا بقلل ب 90% من احتمال الإصابة من الشظايا القاتلة ومن قوة الدفع. فمهم جدا إنه إحنا نلزم في التعليمات، هاي أول شيء التزام بالتعليمات. أول شيء يعني أنا عند أبوي مثلا ما في ملجأ، ما في مكان محمي معياري، فأنا رحت لعنده واختارنا مع بعض، ويعني وكلنا بقول إحنا متكينا على الله، صح إحنا متكينا على الله دائما، بس أول شيء اعقل وتوكل، يعني أنت لازم تعمل كل شيء تحتي السيطرة تبعك حتى تحافظ على حياتك. فأنا بإمكانك إنك تختار غرفة داخلية، مكان جيد في الوسط إحنا نسميها، اللي فيه أقل عدد من النوافذ، اللي فيه ممنوع يكون فيه كراميكا، لأنه الكراميكا ممكن تنفجر من قوة الدفع اللي هي الهيتف ما نسميه باللغة العبرية. فمهم جدا يعني نشوف التعليمات ونختار المكان الأمثل لإلنا، اللي ملايم لإلنا. يعني بيت الدرج الداخلي كمان بيعطينا حماية، بس دائما أنا بدي إنه الناس جرب توصل إلى مكان محمي معياري، بإمكاننا نتواصل مع السلطات المحلية. تم رصد جميع العقارات والمباني اللي تابعة للسلطات المحلية، وين ما موجود هناك مكان محمي معياري، حتى نقدر نعطي للمواطن، حتى كل سلطة محلية تقدر تعطي للمواطن
1: تمام
0: مكان محمي معياري.
1: في نهاية الأمر طبعا لازم يكون في ميزانيات عليا وقرارات كبرى لجهوزية البلدات العربية. بكل الأحوال بدي أشكرك الكولونيل شمس أبو فارس، مسؤول المجتمع العربي والتوعية والإرشاد من قبل قيادة الجبهة الداخلية. بدينا نهارنا بكتير صفارات إنذار في مختلف أنحاء البلاد من الشمال حتى الجنوب، فبنتأمل إنه بقية النهار يكون هادي وما نحتاج. شكرا شمس، شكرا، يعطيك العافية، تحياتي، إلى اللقاء.
2: غدا على قناة مكان،
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
4: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: مونديال 2026 العد التنازلي بلش
6: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
7: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
5: كلنا متحمسين لنفس اللحظة،
2: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على مكان وكان بوكس.
1: برنامج على الأجندة في إطار موجة مفتوحة على راديو مكان لمواكبة الأحداث والمستجدات، وبطبيعة الحال موضوع الصواريخ، صافرات الإنذار، طائرات مسيرة وغيرها من المخاطر على إسرائيل، بما في ذلك أيضا البلدات العربية، ومن منطلق مسؤوليتنا للمساعدة في الحفاظ على أرواحكم بالأساس وأيضا بشكل عام. نحن نركز ونكرر تعليمات الإنقاذ والإطفاء وقيادة الجبهة الداخلية. وينضم إلينا الآن السيد كايد ظاهر، وهو مستشار ضابط سلطة الإطفاء والإنقاذ ومسؤول التوعية والإرشاد في المجتمع العربي من قبل السلطة، والناطق بلسان السلطة أيضا. أهلا بك كايد، تحياتي.
8: صباح الخير إيماني، لكم المستمعين هنا.
1: صباح النور طبعا. يعني بتوقع هلا تحياتي. طبعا بتوقع كايد إنه كمان أنتم مثل ما كان عندنا قبل شوي لقاء مع قيادة الجبهة الداخلية، جلستم حطيتوا خطوط عريضة للتعليمات لمرافقة الجمهور. هات نستغل هاي المنصة علشان نساعد الجمهور كايد. إيش التعليمات حسب أي منظومة حاليا أنتوا عم تشتغلوا؟
8: يعني أولا قبل التعليمات، لا شك أنه دخلنا في حالة طوارئ، ليست حالة طوارئ أقول قصوى، وبالتالي نحن جزء لا يتجزأ من كل ما يتعلق بحالة الطوارئ، وهام أيضا. وفي من خلال تقييم جلسات الليلة الماضية وصباح اليوم، كان هنالك يعني الإعلان بشكل رسمي تام عن حالة الطوارئ. ولا شك أنه إحنا في حالة طوارئ دائمة إيمان، أنت بتعرفي دائما، ولكن لا شك أنه اتخذت إجراءات أخرى جديدة أيضا كانت مرتب إلى سابقا، وتم حاليا يعني تعميم هذه الإجراءات على جميع الألوية في الإطفاء والإنقاذ، 7 ألوية، ونحن في حالة تأهب واستعداد، ونأمل أن لا يكون بالفعل كما حصل يعني في السابق. المهم بالنسبة إلى يعني أنا سمعتك لما حكيتي عن القرى بغير معترف فيها، أنا سمعتك عن البلدات العربية، وأنا أقولها بصراحة، البلدات العربية يعني تفتخر كثيرا بكل ما يتعلق بالأماكن المحمية، وبما في ذلك أيضا المنطقة الجنوبية. يعني كان المفروض يوم غدا أنا أقوم بجولة وزيارة في بلدة عرعرة في النقب لبناء محطة، وأيضا في القرى الغير معترف فيها، ولكن أقول للمواطن وعلينا أن نهتم بكل تعليمات، أنا سمعت الأخ أبو فارس، علينا أن نهتم بتعليمات الجبهة الداخلية، ما نستهون، ما أنه خلاص عدنا لكل ما كان بالسابق. الآن هنا فترة جديدة لا أدري متى تنتهي، وبالتالي كل ما يتعلق بتعليمات الجبهة الداخلية وأيضا الإطفاء والإنقاذ يجب أن يعني تؤخذ بالحسبان كثيرا لكي لا تحصل كارثة لا سمح الله. الإطفاء والإنقاذ دائما على الرقم 102، وهذه نقطة مهمة جدا، مجانا ممكن الاتصال بشكل فوري والإعلان والتبليغ عن كل شيء، والشيء الأهم من ذلك هو أيضا الدخول في مكان محمي حتى داخل المنازل، وإن لم يكن يعني في هذا أو في المنزل أو في المكان اللي أنت موجود فيه إن لم يكن يعني مكان محمي.
1: وكايد أحيانا يكون هناك اشتعال للنيران في أعقاب مثلا شظايا أو صواريخ، إما سيارة أو بيت أو شجر، فهون من جانبكم أنتم كسلطة إطفاء وإنقاذ، إيش التعليمات لما الواحد يشوف إنه أي شظية أو أي هجوم أدى إلى حريق؟
8: سؤال ممتاز إيمان ومهم جدا، وأنا أقول كما حصل في السابق، يعني في الفترة الأخيرة التي كانت أيضا في كنا في حالة حرب، إنه مهم جدا في حالة وقوع، هنالك أمرين. الأمر الأول إنه مهم جدا في حالة الوقوع شظايا أو احتراق، يجب عدم الوصول إلى المكان والتبليغ الفوري على الرقم 102، لأنه ما بنعرف أيضا في هاي الشظايا هل هي تحمل رؤوس معينة سامة، هل هي تحمل رؤوس قد تنفجر، وأيضا لمس مثل هذه الشظايا قد يعرض من يقوم بهذا العمل إلى حروق. والشيء الثاني هو في ظاهرة ليست فقط في البلدات العربية وإنما بشكل عام في البلاد، هو الخروج في حالة يعني التصدي للصواريخ والتصوير خارج المنزل، وهذا قد يؤدي لا سمح الله إلى كارثة وإلى
1: ضحايا. هذا اللي من ضلنا دائما نعيده ونكرره يا أستاذ كايد ظاهر، إنه يا جماعة اولا هاي قصة انه الواحد يطلع ويتفرج ويصور، هاي انسوها نهائي، الاشي خطر. ثانيا بهمني اسمع منك كلمه عن التجمهر. انا فاهم انه احنا بنحب نساعد بعض، احيانا بيصير في حدث معين اما شظيه او كذا فبتلاقي الناس كلها اجت، احيانا لحد انه بتسكر الطريق على سيارات الانقاذ، فايش بتقول بهاي النقطه؟
8: يعني اولا انت جاهزه في اسئله ممتازه، يعني
1: ما احنا تلاميذك يا استاذ قايد، حفظنا صار لك كم سنه بتحفظنا الدرس زي ما لازم.
8: انا شوي يعني خلال ساعات الليل كان شوي هيك الامور كانت. انا مهم جدا، مهم جدا في امرين. الشيء الاول انا اقول يعني هنالك تعليمات، اذا ما في حاجه تصل للشغل او تقليص في عمل الشغل، ما في مدارس، ما في داعي للخروج والسفر في السيارات. انا بعرف انه المجتمع العربي بيحب يظلوا مكسدرين مثل ما بقولوا بالسيارات، رايحين جايين بدون اي علاقه باي شيء. انا اعتقد انه احنا في حاله طوارئ قصوى، لا اقول حرب، ولكن علينا بالفعل يعني ان نبتعد، اذا ما في داعي تطلعوش، هاي واحدة. والنسبة للشغلة الثانية الاهتمام أيضا بالأولاد لأنه موجودين في المنزل، وأيضا أن يكونوا في مكان محمي في حالة الطوارئ. والشيء الثاني هو بالفعل التجمهر، وحصل سابقا يعني لما يصير أي شيء بتسكر كل المنطقة، وهذا بيطلع في التندر وهذا بينزل في هذاك، لا داعي لمثل هذه الأمور لأنها تعرقل وصول طواقم الإطفاء، وأيضا تعرقل وصول طواقم أخرى إذا كانت جبهة داخلية وإذا كانت. وحصل هذا في بلدات عربية لن أذكر عين. المهم جدا بالنسبة لنا هو بالفعل الوصول بأقصى سرعة ممكنة لكي نقوم بما يجب أن نقوم به.
1: نعم، فإذا ما تعرقلوا طريق سيارات الإنقاذ، بالعكس وسعوا وساعدوا قد ما بتقدروا من بعيد. كمان نقطة، بتعرف في
8: كاية نخوة عربية، ولكن النخوة هاي قد تؤدي بالنهاية لا سمح الله إلى كذا.
1: صح. هلأ في كمان شغلة، تعرف هاي مقولة اللي فينا مكفينا، بمعنى أنتوا أنا بعرف حاليا بهاي الفترة نجمة الدود الحمراء، سلطة الإطفاء والإنقاذ، قادة الجبهة الداخلية، كلكم مشغولين بأنه نتدارك تداعيات الصواريخ والحرب. فبهمني أسمع منك أنه الأشياء الأولى اللي مغض النظر عن الحرب توجه المستمعين، مش ناقصنا هلأ أنه شخص تندلع حريق في بيندلع حريق في بيته لسبب تاني ما لهش علاقة بالحرب، نسي سيجارة، نسي شغلة، أنا عارفة أي أمور، تماس كهربائي، أولاد لعبت في كبريت. فياريت نسمع منك الأشياء اللي يا جماعة ما إلها علاقة بالحرب، ولكن بدنا نتفاداها من منطلق إنه خلي طواقم الإطفاء والإنقاذ تركز في تداعيات الحرب اللي فيهم مكفيهم، ولا لا يا كايد؟
8: طبعا اللي فينا مكفينا احنا كطواقم اطفاء مساكين بالفعل. يعني انا اقول وانا من هنا دائما اتشكر عبر برنامجك كلمة شكر لكل رجال الاطفاء والعاملين في الاطفاء. بالفعل نحن يوميا نعالج الكثير من القضايا، اذا كانت حرائق منازل بدون ما في علاقة في الطوارئ او الحرب، اذا كانت حوادث طرق للأسف تحصد المئات سنويا من مجتمعنا العربي، أيضا كل ما يتعلق بالنفايات وكل حريق النفايات. وبالتالي لا شك أنا أقول بالفعل في مثل هذه الظروف أعطوا وافسحوا المجال لكي بالفعل نعمل قدر الإمكان من أجل الوصول لا سمح الله في حالة حدوث أي طارئ مهم يتعلق بالحرب، وأن نبتعد عن كل هذه الأمور. أنا أتمنى ذلك، وكلمة اللي فينا مكفينا هي كلمة تجمل الكثير للأسف من الأمور السلبية التي تحصل في مجتمعنا العربي في مثل هذه الأيام. يعني منفيق على مشكلة ونطلع على مشكلة، ويا ريت يوم يكون غير هيك.
1: إن شاء الله تكون الأيام القادمة أيام آمنة، وإحنا ما ننسى تعليماتكم. بالأساس هي كانت بسبب الأحوال الجوية، نحن على مقبلين على فصل الصيف، حرارة عالية، كانت تعليماتكم دائما كمان رحلات بتطلع تترك الشنار تترك الجمر. هلأ الناس مش عم تطلع رحلات يعني، ولكن مهم الانتباه كانت.
8: يعني أنا بدي أعطيك مثل بهمش إيمان، اتضح من التحقيق الأولي للحريق الكبير اللي كان في معبر الأردن جسر الشيخ حسين 120 سيارة. بالفعل يعني كثار بيقولوا أي سيجارة بتحرق، فعلا سيجارة بتحرق وبتأدي لحريق كبير. ليش؟ لأنه كان في ثلاث أمور. الشيء الأول كان هو أنه السيارات كانت متلاصقة. الشيء الثاني هو أنه الأعشاب كانت يابسة، والوقوف السيارات كانت داخل أو في منطقة أعشاب يابسة. والشيء الثالث كانت الرياح قوية جدا، فبالتالي كل هذه العناصر تؤدي إلى سيجارة وتؤدي بالنهاية إلى حريق. زي ما واحد بيطلع بيكون بالسيارة بيفتح الشباك وبيزيد السيجارة على منطقة أعشاب، فتصوري قد ماذا يحصل. فلذلك خلونا في مجتمعنا العربي فقط من أجل الأمور الإيجابية لنحافظ على الحياة، على الطبيعة، وأيضا أن نمر هذه الأيام بسلام.
1: إذن الحريق في معبر نهر الأردن يعني جزء من الأمر بأنه هو بسبب سيجارة؟
8: صحيح
1: يا إلهي.
8: هذا كان تحقيق أولي قمنا بتعيين في اللواء الشمالي بقرار من أصدر قرار قائد الإطفاء والإنقاذ بتعيين لجنة تحقيق. ثلاث ضباط قاموا بهذا التحقيق، وبالتالي على مدار 4 أيام كان هنالك تحقيق ليس بالهين، واتضح أنه الأكثر يعني على ما يبدو، ولكن يعني أنا يعني تقريبا يمكن القول، ليس تقريبا وإنما يمكن القول بأن الحريق كان سبب السيجارة. وصلنا إلى المكان البؤرة الرئيسية التي بالفعل من هناك انطلقت شعلات النيران في هذا اليوم.
1: قديش إشي مؤسف وحزين بأنه واحد رمى سيجارة أدى إلى حرق عشرات السيارات. مؤسف جدا. منقول وقفوا التدخين من جهة، بس كمان يعني بصيرش الواحد يستهتر بهذا الشكل.
8: وأنا بحكي لك شغلي إيمان، يعني كتار بيتصلوا فيه وبيحكوا لي لا يا أخي سيجارة ومش سيجارة وبالعكس. ألو
1: أيوة معك.
8: وبالعكس يمكن هاي لا إضرام متعمد وحدا رامي. أنا الإطفاء والإنقاذ بعيد عن كل هذه الشكوك والأمور، نحن نعالج كل شيء بمنطق وبأساس وأيضا بدلائل موجودة.
1: أكيد. شكرا لك كاي الظاهر، مستشار ضابط سلطة الإطفاء والإنقاذ، مسؤول التوعية والإرشاد والعلاقة مع المجتمع العربي، والناطق أيضا بلسان السلطة. شكرا لك كاي الظاهر، وتحية لكل محاربو النار اللي أنتم بتسموهم، يعطيهم العافية، بيشتغلوا صعب. شكرا كاي. شكرا.
8: شكرا.
1: صباح الخير. صباح النور. نحن نواكب البلدات الموجودة في خط المواجهة، أيضا نواكب البلدات بشكل عام التي سمعت فيها صافرات الإنذار، هذه المرة من الشمال حتى الجنوب. ينضم إلينا عضو بلدية حيفا السيد فاخر بياتسي. أهلا بك فاخر.
9: صباح الخير عزيزتي إيمان، لكم ولجميع المستمعين. طبعا صباح الخير قدر الإمكان.
1: هذا إن شاء الله يا رب يكون خير. يعني هو بدنا بصافرات إنذار ولكن نتأمل. بداية فاخر بياتسي، أنتم كبلدية هو مع الأسف صار عندكم خبرة يعني، ولكن هاي المرة صحيح. شاركنا إيش عم تعملوا، كيف عم تتواصلوا مع الطواقم علشان تكون في جهوزية لا سمح الله لأي حادث.
9: يعني بالأمس للأسف يعني مدينة حيفا تعودت كما ذكرتي، كمان المدينة وكمان السكان والأهالي تعودوا على الانتقال من الروتين يعني من الحياة الاعتيادية لحالة الطوارئ بشكل سريع. ومهم جدا الانتقال يكون طبعا سريع، ومهم جدا يكون بشكل منتظم أيضا. من الأمس طبعا مع إطلاق الصافرات انتقلت مدينة حيفا مبدئيا لحالة الطوارئ، الانتقال يعني من حالة روتين وحياة طبيعية لحالة طوارئ. مع إطلاق السفرات كان توجه كبير للأهالي والسكان للملاجئ في مدينة حيفا، وأيضا للمآوي العامة. طبعا نظام فتح الملاجئ في مدينة حيفا هو عن بعد، يعني يتم فتح الملاجئ فورا عن بعد. لذلك مع توجه الأهالي فورا مع إطلاق السافرة الأولى بتكون الملاجئ العامة دائما مفتوحة. تم جميع فتح هذه الملاجئ. أيضا محطات الكرميليت في مدينة حيفا بسبب تحديات مدينة حيفا، بسبب النقص في الأماكن المحمية مدينة حيفا، تم فتح جميع محطات الكرميليت لخمس محطات. إضافة لذلك تم فتح أيضا أكثر من 16 موقف للسيارات اللي تعرف كمأوى جماعي. كل موقف سيارات هو مأوى جماعي يتسع أحيانا لحد 500 شخص. واليوم صباحا تم فتح أيضا جميع المدارس، جميع المراكز الجماهيرية وجميع المؤسسات.
1: لحظة، المدارس مش للتعليم، لأنه التعليم مش
9: كائن، للملاجئ، الملاجئ المحمية، الأماكن المحمية. بسبب التحديات في مدينة حيفا، بسبب النقص في الأماكن المحمية المعيارية، بسبب تحدي الأحياء العريقة، طبعا كان في حاجة هناك أن نوفر حلول للأهالي والسكان. لذلك لجأنا إلى فتح جميع المؤسسات، جميع المدارس التعليمية، جميع المؤسسات المعاماك المحمية معيارية، وتزويدها أيضا في الحراسة. راسي. وهنا كلمة حق تقال وشكر لجميع الشركاء والأهالي أيضا من الكنائس أيضا من المدارس اللي ملكية خاصة والمؤسسات اللي أتاحت دائما أماكن محمية لخدمة الأهالي والسكان. يعني كنيسة الأرثوذكسية دائما وكل أزمة تفتح موقف السيارات تستقطب مئات الأهالي، مدرسة الكرمليت، مدرسة أورت، الكلية العربية، جميع هذه الأماكن يعني دائما بتكون في خدمة الأهالي والسكان بما إنها أيضا ملكية فردية ولكن مش مفهوم ضمنا خدمة الأهالي والسكان. وهذا الشيء اللي بيعطينا الوجه المشرق للتكافل المجتمعي. وأيضا كيف نحكي دائما إنه مع المحن دائما تأتي المنح، والمنح هي التكافل المجتمعي، ومنشوف التعاون بين الأهالي والسكان لأي مدى في مساعدة حتى مع كبار السن. وكلمة شكر دائما للمتطوعين في مدينة حيفا، وبهمنا إنه في هاي الظروف أيضا إنه نحافظ على بعض ونستمر في الحفاظ خاصة على الأطفال وخاصة على كبار السن.
1: نعم فاخر، لا شك إنه فترة الحرب كانت فترة صعبة طويلة، تداعياتها أيضا الاقتصادية. حيفا اللي هي برضو مدينة سياحية مفروض إنه فيها حركة وفيها يعني حتى لو ما فيش سياح من خارج البلاد على الأقل داخليا الفنادق المطاعم المقاهي، فهلأ يعني رجعنا لنفس الصعوبة. إيش وضعكم؟ كيف بتتعاملوا علشان تقدر المدينة تضل واقفة على رجليها بمرافقها الاقتصادية؟
9: رجعنا لنفس الصعوبة، ونتذكر إنه يعني آخر 5-6 سنوات أصحاب المحلات انظلموا كتير. يعني آخر زيارة كانت لإلى مصالح تجارية، سألت صاحب محل تجاري شو حلمك، فحكى لي يكون عندي سنة يهدوا بالي فيها أعرف أشتغل، سنة واحدة مش أكتر من سنة يعني. فاليوم لما صاحب مصلحة تجارية صار عنده حلم إنه المصلحة التجارية يكون عنده بس سنة واحدة كامل يشتغل فيها، فهذا بيحكي لأي وضع بائس إحنا موجودين. الاستمرارية في العمل ولما فيش ثبات وفيش ضمان هذا بيعمل إشكالية مع المحلات التجارية أيضا من ناحية الموارد أيضا من ناحية المدخول. وكلنا بنعرف لأي مدى التحديات كانت كبيرة سواء من أزمة الكورونا حتى الحروبات، وكان عندنا سنوات جدا صعبة، وهذا يثقل على الأهالي. وفي أصحاب مصالح تجارية كان عندهم قروض وهاي القروض لازم الإنسان يعمل عشان يرجعها. فمنشوف انه في تحديات وفي ضغوطات، وشفنا للاسف انه كثير لافتات تغيرت لانه كثير محلات تجاريه سكرت ابوابها وفتحت اماكن اخرى. اليوم مش سهل انك تكون في هاي الظروف انسان مستقل وتفتح مصلحه تجاريه. لذلك اليوم اذا بيكونش تدخل حكومي بيكونش تدخل ايضا من قبل الوزارات، الوزارات تدعم مصالح تجاريه، صعب جدا انت اليوم كصاحب مصلحه تجاريه انك انت تحافظ على حالك. ومهم جدا ندعم المصالح الاقتصاديه خاصه الصغيره، لانه اكبر محرك واكبر دينامو للاقتصاد هو المصالح التجاريه الصغيره، لانه عاده المصانع الكبيره عندها القدره عندها المرافقه من البنك، ولكن المصالح التجاريه الصغيره ما عندها القدره. ومهم نتذكر انه المصالح التجاريه الصغيره هي اللي ايضا بتشغل اولادنا سواء كان نادل في مطعم سواء كان طلاب مدارس طلاب جامعات. لذلك هنا لازم يكون تدخل حكومي اللي يساعد المصالح التجاريه. واحنا بنلاحظ انه في ازمات وفي صعوبات، واحنا بنلاحظ من زياراتنا انه للاسف يعني لما حلم صاحب مصلحة تجارية يكون عنده سنة بس بيحكي لك انه يهدوا بالنا نشتغل سنة واحدة، فهذا بحد ذاته بروي لأي مدى في معاناة المصالح التجارية.
1: عارف فاخر انا دائما بقول برنامجي يعني بعطيك بعض الامثله، حتى اللي بيروح بيشتري بتروح تشتري بلوز بخمسين شيكل من اي محل موجود هون في بلادنا، هذا بالنسبه لهالتاجر يمكن هي رزقته اللي كانت كل نهار، زائد انه الواحد يشتري بوكي ورد من محل ورد منه، هذا بسموه وين وين سيتويشن، منه هو بيساعد محل هالورد او اي هديه صغيره من اي محل بيساعده انه يكون عنده إشي رزقه، ومنه بكسب بياض وجه مع مرته ولا لا يا فاخر. يعني بيطلع كسبان على الجهتين. هي بس كمثال يعني انه كيف احنا نتعاون مع بعض وندعم بعض، هذا هو امتحاننا كمجتمع متكافل، مجتمع بحب بعضه وبقلق على بعضه. ادعموا بعضكم البعض، ساندويش هون، اي شغلة صغيرة هون، اللي بيقدر اللي شغله مكمل يحاول يصرف على في المحلات اللي موجودة في بلده، كله هذا بدعم بعض. فاخر بياتسي عضو بلدية حيفا، بتمنى لكم السلامة والأمان لكم وللجميع فاخر، هالمرة من الشمال للجنوب. شكرا فاخر.
9: شكرا جزيلا.
1: تحياتي. أهلا. وننتقل، ذكرت من الشمال إلى الجنوب، أود أن أرحب الآن بالسيد حابس العطاونة رئيس مجلس حورة في النقب. أهلا بك سيد حابس، تحياتي.
10: تحياتي لك ولكل المستمعين،
1: عساكم بخير. طمنا عليكم سيد حابس.
10: بخير الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله. والآن مع هاي الموجة جديدة من صواريخ وهجوم بهذا الشكل، حدثني عنكم، عنك كرئيس للمجلس والطاقم عندكم، إيش عملتوا؟ أي توجيهات بتقدموا للسكان؟
10: احنا بنحاول نكون على أهبة الاستعداد دائما. تعودنا من كورونا لحروب احنا صراحة يعني نتبع قضية في التعليمات الجبهة الداخلية مكتب المعارف، أعلننا يعني بالأمس عن قضية عدم فتح المدارس للطلاب، عدم وصول الطلاب للمدارس، فتحنا الملاجئ لكل الأهل. قام بعض الأهل يعني يتصلون، الكل يرغب في توفير ملجأ متنقل صغير له.
1: نعم.
10: فما عندنا حلول للأهل الذين لا يملكون الملاجئ الصغيرة للاحتماء بها من الشظايا. طبعا دوت صفارات الإنذار اليوم 3 مرات من الساعة 7 حتى 7:30.
1: نعم.
10: طبعا هذا يؤدي إلى بعض القلق والخوف لدى الأطفال والأهل. نحن في المجلس المحلي طبعا موظفين المجلس يعملون كالمعتاد في حالة الطوارئ.
1: نعم.
10: وفي عندنا على الساعة 9:10 جلسة جلسة طوارئ وتقييم للوضع مع الجبهة الداخلية، مع كل الأسس والمسؤولين والممثلين للجهات.
1: خلينا نحاول نقسم الموضوع سيد حابس العطاونة. أولا من ناحية لوجستية، يعني من ناحية ملاجئ، غرف آمنة، يمكن ملاجئ متنقلة، إيش الوضع عندكم؟ لأنه كتير يعني حكينا على هذا الموضوع وعن الحاجة، مش بس عندك في حورة، في كتير من بلدات النقب. وتأملنا أنه بخلال هالثلاث سنوات إحنا في حرب، أنه يكون صار في تقوية للأمان الداخلي، صار فيه ولا بعده مش كفاية؟
10: ليس صار بس مش كفاية. إحنا يعني حصلنا على بعض الملاجئ الصغيرة وزعناها عند محطات الباص، وزعناها في الأماكن العامة عدد قليل جدا. إحنا في عندنا بيوت كثيرة يعني ما لا توجد فيها ملاجئ، فالحل الوحيد تبعنا وحسب تعليمات وتوجيهات الجبهة الداخلية فتحنا المدارس. المدارس مفتوحة لكل الأهل، يعني كل إنسان قريب من المدرسة بإمكانه في حالة الخطر وسماع صفارات الإنذار التوجه إلى المدرسة واستعمال ملاجئ المدرسة، لأن عندنا ناس متطوعين قمنا بفتح المدارس ونعمل على يعني جهوزيتها واستقبالها لكل الأهل. طبعا نقوم بدوريات زيارة للأهل، تطمينهم، محاولة رفع معنوياتهم.
1: نعم.
10: مساعدتهم من كل هذه الأمور.
1: وهذا من ناحية اللوجستية. ماذا عن الناحية النفسية؟ يعني أنت بنفسك ذكرت سيد حابس أنه إحنا في 3 سنوات صار لنا في هاي الحالة، يعني يمكن في فترة بتتوقف بعدين بترجع، مخاطر بتروح وبترجع. إيش مع العاملين الاجتماعيين، الأخصائيين النفسيين، بالنسبة للأطفال، بالنسبة للشبيبة؟ أحيانا هاي الفترات هيك الضغط هذا بيزيد حتى العنف في المجتمع، فاحكي لي عن هذا الجانب من عملكم كسلطة محلية.
10: صراحة يعني قضية وجود الناس من طوارئ إلى طوارئ ومن حرب إلى حرب، هذا يدخل بعض العائلات والأسر والشباب إلى حالة من يعني عدم الاستقرار وحالة العنف. لكن من ناحية الحصانة النفسية نحاول نحن قدر المستطاع توفير الخدمات الاجتماعية عن طريق الشؤون الاجتماعية، عن طريق الخدمات النفسية، فتح يعني مسارات زيارات للأهل، فتح يعني خط تلفون مفتوح لكل من يرغب في الاتصال والحصول على مثل هذه الخدمات. نحاول يعني بقدر المستطاع توفير هذا الأمر أيضا من خلال المساجد، خلال خطباء المساجد نحاول يعني أن بقدر المستطاع الوصول إلى يعني حالة نفسية مستقرة، مع أن في أوضاع ليست مستقرة.
1: صحيح. الناحية الاقتصادية إيش وضع العمل؟ لأنه كمان في مرافق اتضررت، الناس معهاش فلوس يعني بهاي الفترة، فهل في مبادرات، هل في أي إشي علشان الناس تقدر تضلها زي ما بنقول بلغتنا الدارجة سيدة حابس واقفة على رجليها من ناحية مادية مالية؟
10: من هذه الناحية يعني الأعمال يعني كالمعتاد في حالة الطوارئ وفي حالة الحرب الناس تعودوا. نحن في المجلس المحلي ومن خلال جمعيات أخرى نحاول توفير يعني الطرود الغذائية مثلا على عيد الأضحى، جمعنا لحوم وزعنا للبيوت المستورة. بنحاول قدر المستطاع يعني رفع معنويات الناس ومحاولة يعني تغطية وسد كل هذه الفجوات لمساعدة البيوت المستورة. وأيضا قمنا بتوزيع بعض البطاقات لشراء ملابس عيد، لشراء طرود غذائية عن طريق قسم الخدمات الاجتماعية للبيوت المستورة. يعني نحن يعني في نوع من التوازن موجود في المجتمع الحمد لله.
1: نعم، احنا برضو منحن على بعض يعني في مثل هاي الظروف. فإذا ذكرت لي أنه الساعة 9 راح يكون في جلسة هامة مع الجبهة الداخلية، إيش أبرز النقاط اللي راح تطرحها أنت كرئيس مجلس محلي حورة؟
10: أبرز النقاط اللي راح أطرحها مرة أخرى كل حين هذه الأمر يعني بيطل على الساحة وهو مطلب الساحة للمواطنين، قضية توفير الملاجئ الصغيرة التي لم تستطع الدولة يعني على مدار فترة طويلة توفير هذه الأشياء للمواطنين، يعني صعب على كل إنسان التوجه إلى المدرسة في حال الخطر وفي حال سماع صفارة الإنذار. الأمر الثاني سنحاول يعني أن نطالب بقضية الحصانة النفسية يعني للمواطنين، تزويد المجالس المحلية بطواقم في الخدمات الاجتماعية والخدمات النفسية طبعا لرفع معنويات الناس ومحاولة يعني مساعداتهم.
1: الميزانيات موجودة ولا في نقص في الميزانيات؟
10: كل الوقت في نقص في الميزانيات، يعني نحاول إن نعيش بالموجود معنا وهو قليل، ولكن في نقص. نحن نتوجه إلى المؤسسات الحكومية ومن خلال قرارات حكومة تعيين أو تخصيص ميزانيات لمساعدة الأهل في هذا الجانب.
1: فإذا إحنا بنتأمل أنه السلامة والأمان للجميع. سيد حابس العطاوني رئيس مجلس محلي حورة، إن شاء الله ما يكون أي ضرر عليكم، وإن شاء الله دائما يعني يكون في جهوزية بس ما نستعملها وما نكون محتاجين لإلها. بشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء. شكرا سيد حابس، تحياتي.
10: العفو، نسأل الله السلامة للجميع إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب، شكرا جزيلا.
10: العفو.

بعد قليل سوف نكون مع نشرة أخبار التاسعة، ثم نتابع وإياكم هذه الموجة المفتوحة عبر راديو مكان وحتى 11 مع المزيد من المقابلات والحوارات دائما من خلال هذا الأثير. نحن نتمنى لكم السلامة والأمان ونواكب الأحداث أولا بأول والتعليمات من الجهات المسؤولة. الطاقم تنتج هذا البث معي رضا الصانع، أحمد عويسات راديو مصور، داني روكي هندسة إذاعية، وأنا معكم اليوم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. بستناكم بعد الأخير.

0: كان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
1: وإنت شو حلمك يا عباس؟
2: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
3: 104 مباريات حماسية، 39 يوماً من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم.
0: وإحنا راح نكون هناك
4: في بث حي ومباشر
1: لأكبر المباريات
0: في التلفزيون والراديو،
4: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس،
1: مع كل الأحداث
0: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
3: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء الهدوء.
3: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب، وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
6: ديكولاين
7: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
6: ديكولاين.
8: عناوين أخبار: التاسعة، سلاح الجو يغير مرتين على أهداف في إيران، انعقاد الكابينات المقلص قبل ظهر اليوم، الوزير إلكين يقول إن كل هدف في إيران أصبح مشروعا للهجوم، اعتقال شابين من باتيام وكفر قاسم بشبهتي التخابر مع طهران وحماس تواليا، زلزال في جنوب الفلبين يوقع 8 قتلى، وأجواء حارة نسبيا.
3: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة التاسعة من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام. أغار سلاح الجو مرتين على أهداف في إيران منذ فجر اليوم، حيث قصف قبل ساعة منشأة بتروكيماوية في ماها شهر جنوب غرب الجمهورية الإسلامية، وفجرا هاجم سلاح الجو مواقع عسكرية في غرب إيران وأواسطها، ردا على تعرض إسرائيل لعدوان صاروخي إيراني مساء أمس. يعقد رئيس الوزراء نتنياهو جلسة للكابينات المصغرة الساعة 11:00 من قبل ظهر اليوم، ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران بأن أوساطا في أورشليم القدس أكدت أن كل إطلاق نار من إيران سيقابل برد قوي، وكل هجوم من لبنان سيؤدي إلى ضرب الضحية الجنوبية لبيروت. قال الوزير زائف إلكين العضو في الكابينات إن كل هدف في إيران أصبح مشروعا للهجوم، وفي حديث مع إذاعتنا بالعبرية أوضح أن كل من يهاجمنا عليه أن يدرك أنه سيتلقى ردا ملائما. قررت قيادة الجبهة الداخلية حظر الاستحمام في شواطئ البحر. أعلنت النيابة نيتها في غضون أيام تقديم شاب ثلاثيني من باتيام للعدالة بتهمة ارتكاب جرائم أمنية خطيرة، منها التخابر مع عميل أجنبي إيراني، وتبين من التحقيق معه بعد إلقاء القبض عليه قبل شهر أنه نفذ مهام أمنية متنوعة مقابل المال بتعليمات من جهات إيرانية تواصل معها عبر الإنترنت. من المقرر أن تقدم اليوم لائحة اتهام بحق شاب عشريني من سكان كفر قاسم تنسب له التخابر مع حماس ونشر مضامين تحريضية في الإنترنت ضد دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع بناء على توجيهات من الحركة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أن المشبوه اعتقل قبل أسابيع. في جنوب الفلبين ارتفعت إلى 8 على الأقل حصيلة القتلى من جراء الهزات الأرضية وفقا لما قاله مسؤول محلي، وبلغت شدتها 7 درجات فارزة 8.
3: حالة الطقس. الخميس على قناة مكان، في 8:00 نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم، وفي 10:00 نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على مكان وكان بوكس.
8: يطرأ اليوم وغدا ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون أعلى بقليل من معدلها الموسمي. في العاشرة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا.

0: ذات مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان إيمان القاسم سليمان على الأجل.

عدنا إليكم لمتابعة القسم الثاني من برنامج على الأجندة، ولكن اليوم ضمن موجة مفتوحة لمدة 3 ساعات لمواكبة هذه الأحداث وتجدد الحرب. الطاقم تنتج هذا البث معي رضا الصانع، يأخذنا إلى الراديو المصور أحمد عويسات، داني روكي من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان.

0: أرحب الآن بضيفي التالي في هذا البرنامج، وهو الدكتور أحمد الطيبي، عضو الكنيسة، رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير. أهلا بك دكتور أحمد، صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: دعنا بداية نتحدث عن تجدد الحرب، ما تفاجأنا به يوم أمس، قائمة طويلة من البلدات تتعرض لصافرة الإنذار، للصواريخ. هل يوجد أفق للسلام دكتور أحمد الطيبي في هذه المنطقة، وأنت تواكب الأوضاع السياسية والدولية من أوسلو يا دكتور أحمد؟
1: ليس مع هذه الحكومة وليست مع هذه الأجواء في المجتمع الإسرائيلي. مؤخرا أصبح المشهد كالتالي في إسرائيل والحكومة الإسرائيلية: الحرب هو السلام والسلام هو الحرب، تماما معاكسا لكل رؤية في العالم الحضاري. نتنياهو يريد حرب مستمرة إلى درجة أنه يمكن أن يقال أنه يريد أن يكون الناس في الملاجئ حتى فرز الأصوات من الصناديق في ليلة الانتخابات. ولكن حتى هذه الحروب لا تفيد في الاستطلاعات، مع أنه هذا ما يفكر به دائما، يستعمل الحروب لتحسين مكانته الجماهيرية المتردية حاليا، طارة في غزة والحرب هناك وجرائم الحرب لن تنتهي، طارة في لبنان واحتلال حتى نهر الليطاني، والآن على إيران.
0: ولكن كيف تقرأ الموقف الأمريكي؟ لأنه دونالد ترامب يعني شعرنا بأنه بالفترة الأخيرة كان يكبح موضوع الحرب ولا يريد الاستمرار أو الخوض أكثر في موضوع الحرب بالذات، لأنه الأمور بتكمل بعضها البعض، يعني إيران وحزب الله وغزة وغيره. شعرنا أنه لا، غير معني بهذه الحرب دكتور أحمد،
1: لأنه قرأ جيدا نتائج هذه الحرب وانعكاساتها الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والداخلية في الولايات المتحدة، ارتفاع الأسعار ومضيق هرمز الذي كان مفتوحا قبل الحرب أصبح مغلقا، وأداة ضغط بيد إيران ضد الغرب وضد الولايات المتحدة.
0: فهل سيوقف الحرب إلى أي اتجاه سيأخذ المنطقة ما دام بين إيديه المفاتيح الرئيسية دكتور أحمد؟
1: عفوا، مين؟
0: دونالد ترامب في نهاية الأمر لوين رح يأخذ المنطقة؟ يعني برضه هو في له نفوذه في العالم
1: طبعا، بس يبدو أنه مش كل المفاتيح في إيديه. يبدو أنه إيران رسمت معادلة جديدة في اللي عم بيصير في الأيام الأخيرة، وهذا بفضل غباء ترامب ونتنياهو. نتنياهو وترامب، أن تفتح حرب هذا ممكن، ولكن أن تنهيها، ترامب تعلم درسا جيدا أنه مش بهذه البساطة، وهو يفعل كل شيء لينهي هذه الحرب. بتصريح كل صباح ومساء، تصريح مختلف. وكمان ثلاث أيام المونديال بده يبدأ في أمريكا، فهو ليس معني على الإطلاق بذلك، وحكى جملة قال: أنا صاحب القرار مش نتنياهو، واللي بحكي لازم يمشي. بنهاية المطاف هيك حيصير، لأنه نتنياهو تم تقزيمه في المحور ما بين البيت الأبيض ومكتب نتنياهو، ونتنياهو يخسر من ذلك سياسيا هنا في إسرائيل.
0: وبذلك أنت تأخذنا إلى هنا، إلى الانتخابات الوشيكة، بغض النظر أي تاريخ بالضبط، ولكن نحن مقبلون على انتخابات. بداية، المواطن العربي دكتور أحمد يتابع الأحزاب العربية، يحاول أن يأخذ قدر المستطاع معلومات إلى أين وصلت مفاوضاتكم، بأي شكل سوف تذهبون إلى انتخابات. إذن ما هي آخر المستجدات بعد الاجتماعات الأخيرة التي جرت؟
1: جمهورنا يريد منا بحوالي 90% إقامة قائمة مشتركة. مش مهم شكلها شو بالنسبة للجمهور، تعريفها وشكلها ووصفها الوظيفي هذا الأحزاب هي التي تطرحه، وطرحته واستهلك وقت أكثر من اللازم، بمعنى أنه آخر اجتماعين حسب رأيي كان يجب أن نحسم الأمر وننهي ونتوصل إلى اتفاق. نقطة الذروة في التطورات السياسية والاتصالات بين الأحزاب الأربعة كان برأيي بيان الثلاثية بقبول مبدأ التقنية والتعددية. هذا المبدأ اللي طلبته القائمة الموحدة، والذي يقول بالسطر الأخير أنه بعد الانتخابات القائمة الموحدة بدها تطلع من القائمة المشتركة وتنضم إلى الائتلاف.
0: نعم، هذا مقبول عليكم،
1: بس قبلنا التقنية معناته مقبول على الأحزاب الثلاث.
0: نعم.
1: افترضنا أنه بمجرد أن أصدرنا بيانا رسميا بذلك يفسح المجال وتفتح الأبواب على مصراعيها لنعلن عن اتفاق. للأسف هذا لم يحصل، بل عدنا إلى الخوض بتفاصيل التفاصيل، ما الذي سيجري بعد الانتخابات وسيناريوهات ما بعد الانتخابات، وإحنا مش عارفين شو نتيجة الانتخابات، مين اللي بده يشكل الحكومة، شو تركيبة الحكومة. ولذلك من غير المعقول محاولة إلزام حزب لأحزاب أخرى، يعني القائمة الموحدة للأحزاب الثلاث، أي سلوك انتخابي إلهم، خاصة أنه إلهم استقلالية حزبية وقرارات ومؤسسات إلى آخره. كل حزب يقرر ما يريده، وإحنا مقررين أن نحترم رغبة الناس ونقيم قائمة مشتركة اللي هي أداة لإزاحة حكومة نتنياهو سموتريتش بنغفير، وترفع التمثيل عبر زيادة نسبة المشاركة، وتفسح المجال أمام حكومة أقل سوء من هذه الحكومة.
0: هل أفهم من كلامك دكتور أحمد الطيبي أنه في المرحلة الحالية، يعني أنت ترى أنه تعالوا ما نخدش في قضية مين بده ينفصل، مين بده يدخل على ائتلاف، مين بده يوصي، أصلا إحنا مش عارفين عمين لازم يتوصوا لأنه بهاي المرحلة. فهل أنت تؤيد بأنه اتركوا هاي الأمور هلأ جانبا إلى حين ما نرى نتائج الانتخابات دكتور أحمد؟
1: الأمور المتعلقة بنتائج الانتخابات تترك إلى بعد نتائج الانتخابات.
0: نعم.
1: بس إحنا مدركين، ومبدأ التقنية يقول أنه القائمة الموحدة بتقدر تطلع أصلا من اليوم في اتصالات بين القائمة الموحدة وأطراف أخرى، كما تفضل الأخوة أنفسهم.
0: نعم.
1: فلذلك إحنا مدركين سلفا أنهم يريدوا أن يدخلوا بالائتلاف، يعني إذا دخلوا مش هيكون لا مفاجأة ولا إخلال باتفاق.
0: طب نقطة
1: وهذا أخر... متفاهمين عليه الجمهور. نعم. لازم يعرف إحنا متفاهمين هاي النقطة بمجرد قبولنا لمبدأ التقنية. أما تنحط أمور ويطلب أمور ما بعد الانتخابات تتعلق بنتائج الانتخابات وسلوك الحكومات واستقلالية الأحزاب، هذا بصرش يعني لا يقبل.
0: نعم.
1: ولذلك لم يقبل.
0: فإذا حتى هاي اللحظة قداش أنتوا قريبين أو بعيدين عن قائمة مشتركة؟ لأنه أعطتني شعور أنه يعني

0: واسع. الإشي الثاني إنه إحنا بنقول إنه إحنا بفترة انتخابات، الانتخابات قربت، ممنوع نضيع وقت، ممنوع نستنزف بعض في نقاشات اللي مش الآن تكون. والأهم اللي أنا بدي أقوله، ممنوع تكون قطيعة بيننا حتى إن اختلفت المواقع والمواقف ما بعد الانتخابات. يعني حتى إذا الموحدة طلعت بعد الانتخابات وانضمت للحكومة، لازم يظل في حوار بيننا على عكس ما كان في الدورة السابقة. قيل لنا مثلا إنه بدكم تسقطوا الحكومة من أولها، لا طبعا مش منطق هذا الكلام. ما احنا بدنا نسقط حكومة نتنياهو كلنا بالتفقين عليها، مش مشان بعد بأسبوع نتنياهو يصير رئيس وزراء. احنا لن ننضم إلى اقتراحات حجبتكا من اليمين اللي كودوا غيره ضد الحكومة القادمة. إذا في إشي إحنا بنقدم، بس إحنا نزن الأمور بدقة ومسؤولية، واللي بده يحافظ على الحكومة الجاي إذا كانت 61 أو 62 يدير باله بلاش تتخردك من الداخل زي عديد سلمان وأوري أورباخ وحزب نفتالي بنت. تجربتهم السابقة سيئة جدا في هذا المجال، لازم يتعلموا درس أيضا أنهم يبنوا أحزابهم بشكل ويعطوا الأمور الأساسية أهمية مش الأمور الثانوية.
1: طيب نقطة أخرى، ويعني معذرة، هذا تساؤل أيضا يطرح بالنسبة للقائمة المشتركة، قضية الرئاسة وترتيب المقاعد، لأنه يعني يذكر بأنه متفقين على كل شيء، بس الجمهور بيقول هلأ رح يبدو يختلفوا بالنسبة للرئاسة وللترتيب. ماذا ترد دكتور أحمد الطيبي؟
0: إحنا يجب يوم الخميس في اتفاق. إحنا قدمنا في الاجتماع الأمس، قلنا أنه الأحزاب الثلاثة موافقين على ورقة الإطار للجنة الوفاق. الأخوة في الموحدة قال نريد وقت لنرد في هذا الموضوع. الورقة وزعت على الأحزاب الأربعة. نحن نعتقد أنه هذه الورقة ممكن تكون حل وسط ما بين مواقف الأحزاب الأربعة الحزبية، من كل حزب قدم ورقة. الأحزاب لم تقبل ورقة الحزب الآخر، لذلك نرى في ورقة الإطار حل ومنفذ.
1: إيش أبرز ما ورد في هذه الورقة دكتور أحمد؟
0: في توطئة للموقف السياسي والاجتماعي والوطني، وفي وصف للعلاقة داخل القائمة المشتركة وما بعد القائمة المشتركة والحوار المستقبلي اللي لازم يكون بنفس الروح اللي أنا حكيت فيها واللي أنا بحكي فيها دائما.
1: نعم.
0: يوم الخميس في اجتماع بين الأحزاب الأربعة اللي يجب أن يكون حاسم، والأحزاب الأربعة تأكدت قالت أنه اجتماع حاسم.
1: وقضية الرئاسة ما دام أنه بعد الانتخابات
0: لم تطرح حتى الآن،
1: لم تطرح حتى الآن دكتور أحمد،
0: طالما أننا لم نتفق على الوصف الوظيفي وشكل وتعريف القائمة المشتركة اللي كان يجب أن يتم نصف ساعة بعد بيان الثلاثية بقبول مبدأ التقنية والتعددية.
1: نعم. طب
0: ولكنه للأسف لم يقبل، وأعتقد أننا نستنزف وقتا ثمينا فيما بيننا على قضايا اللي مفروض ما تكونش خلافية اليوم.
1: نعم.
0: نناقشها بحوار أخوي وجدي ما بعد الانتخابات.
1: نعم. نقطة أخرى، قضية التمثيل النسائي. أنت تعرف عن مبادرة 50-50 النساء قياديات اللي بيطالبوا أن يكون في تمثيل منصف حتى يعني النصف للنساء في الأحزاب للانتخابات. ماذا تقول عن وضعكم، خصوصا أنه سندس صالح عضو الكنيسة السابقة اللي كان يعني عقدت عليها أمال بأنها ستكون مرشحة أعلنت أنها لا تريد أن تدخل مرة أخرى العراك السياسي دكتور أحمد؟
0: سندس كانت نائبة مجتهدة بارزة، أضافت للحركة العربية للتغيير، وإحنا أدخلناها. هي كانت أعتقد أصغر عضو كنيسة
1: كانت في تلك الدورة.
0: يعني أدخلنا آنذاك امرأة وشاب. هي أبلغت قيادة الحركة العربية للتغيير إنها منشغلة في مشاريع إلها وعملها وكذا، وتريد أن تتقدم في ذلك، لذلك أبلغتنا عدم رغبتها في الترشح. سندس تضيف لكل مكان هي موجودة فيه، ولكنها عضو في اللجنة المركزية للحركة العربية

0: للتغيير، سيكون في هناك تنافس داخل الحركة العربية للتغيير، وهكذا تتكرر الأمور
1: نعم
0: داخل مؤسسات الأحزاب وفي التنافس.
1: نعم. دكتور
0: في لجنة مركزية توصي وفي مجلس عام ومؤتمر.
1: نعم دكتور
0: هذا ما سيتم في نهاية المطاف.
1: نعم لا يمكن ألا نتحدث عن العنف. مجتمعنا ينزف أصلا المواطنين العرب لما بيطالبوا بقائمة مشتركة وبيطالبوا أنه يشوفوا عمل وحدوي بين الأحزاب الأربعة، لأنه بيقولوا الوضع لا يحتمل أي خلافات، أي إشي يتقزم أمام شلال الدم اللي إحنا عايشين فيه. ماذا تقول في ذلك؟ لأنه يا دكتور أحمد والله تعبنا، يعني عملتوا اجتماعات في الكنيسة ولجنات ولجان ومطالبات ولقاءات مع مسؤولين ومظاهرات ومسيرات، وكل يوم كمان قتيل. فإذا ماذا بعد دكتور أحمد؟ ما هي رؤيتك للموضوع، خصوصا أنه إحنا برضو مقبلين على انتخابات؟
0: هذا الكلام سليم وهذا الشعور صحيح وأصيل. لا يمر يوم إلا وتكون هناك جريمة ويكون هناك حادث قتل ومصابين بالإضافة إلى الضحايا والقتلى. مجتمعنا ينزف، وأحد أهم المواضيع هو الموضوع الأول والثاني والثالث الذي يهم جمهورنا ويؤرقه، اللي هو موضوع الجريمة والعنف وجرائم القتل. ولذلك أيضا هذا يجب أن يدفعنا إلى أن نفعل كل شيء لإزاحة هذه الحكومة عبر قائمة مشتركة ووحدة انتخابية تكنس هذه الحكومة، لأن هذه الحكومة مش هي الحل في موضوع الجريمة، هي المشكلة مع هذا الوزير.
1: بس إيش رح تفرق؟ بس عشان المواطن يفهم، رح تفرق إذا حكومة تانية مثلا بأنه يتم مكافحة الجريمة والعنف، يعني في إشي تاني ينعمل اللي مش عم بنعمل حاليا؟
0: في هاي الحكومة الظاهر بنعملش إشي، يعني مش بس بنفير اللي سيء، الشرطة كلها لا تقوم بدورها وهي قادرة أن تفعل أكثر بكثير، بس بدهم يجندوا قوات لمواجهة عمل ومواجهة قتل بتشوف في كل سيارات الشرطة، خاصة إذا كان في مجتمع يهودي. هم قادرون أن يفعلوا ذلك في مجتمع عربي ليحموا الناس ويعطوهم أمن شخصي، ولا يفعلوا ذلك لأنهم يميزوا بين قيمة حياة العربي وقيمة حياة اليهودي. في هناك أحزاب ونواب آخرين وسياسيين يهود طبعا في أحزاب أخرى اللي تعاملهم سيكون مع موضوع الجريمة أفضل بكثير مع تعامل هؤلاء اللي الموجودين بالحكومة وعلى رأسهم نتنياهو اللي الموضوع لا يهمه إطلاقا. لا يهمه إطلاقا، الدليل أنه عين واحد إرهابي مدان مثل بن غفير ليكون وزير الأمن الداخلي، اللي امبارح أجى على مكان العملية اللي كل أهل الطيبة قالت أنه نرفضها مبدئيا، ليحرض على أهل الطيبة، ليحرض على الأحزاب العربية. هو سموتريتش خسئوا هو وسموتريتش أن يحرضوا على أهل الطيبة اللي موقفهم واضح، سكان أصلانيين ومش بحاجة لهاي الأشكال لتقدم لها العظات في أي شيء، وخاصة أنه بس نحكي عن سموتريتش بن غفير هم اثنين داعمين للإرهاب وقتل الفلسطينيين وقتل الأطفال كما حصل مع سام أبو هيكل الطفل الشهيد قبل يومين. هم الداعمين لهؤلاء لما يحدث في الضفة الغربية من مستوطنين، ولذلك موقفنا ضد العنف قيمي بالطول وبالعرض، لا يجتزأ زي رموز الحكومة الإسرائيلية. هذا يجب أن يعلمنا درس، يجب أن نتوحد في قائمة انتخابية هي القائمة المشتركة التي تتجاوب مع مطلب الناس، وأي طرف يمنع ذلك معناته يوجه صفعة للجماهير العريضة.
1: إذن حتى هذه اللحظة عمليا نحن ليست لدينا الإجابة الكاملة بأن القائمة المشتركة تقرر أنها ستقوم. براديو مكان نتابع هذا الموضوع كما نتابع كافة الشؤون السياسية. تعرف دكتور أحمد، في الأيام الحلوة كنا دائما نحكي عن المونديال، ما كانش هيك الأجواء حرب وأمور صعبة.
0: في مشترك بين عدم إقامة لقاء المشترك حتى هذه اللحظة وكرة القدم.
1: اللي هو
0: اللاعب اللي بروح عند عصا الركنية وبالعبراني بيقولوا له مكدرير، بضلوا يكدرير يعني بضلوا يدحرج الكرة يدحرج الكرة ويضيع وقت. احنا ممنوع نكون هيك، يجب ان نستغل كل دقيقة كل ساعة لإقامة القائمة المشتركة. واحنا طبعا من متابعي المونديال.
1: او انت ما زلت مع المنتخب الفرنسي ولا غيرت رأيك؟
0: اغلب الاحتمالات إنه إسبانيا هي التي ستفوز، وبتعرفي لامين يامال موجود مع الإسبان وكثير منا تحولوا إلى المنتخب الإسباني، بس في مكانة خاصة في القلب للمنتخب الأردني والمنتخبات العربية، ولكن المنتخب الأردني في القلب والنشامة نتابعهم ونتمنى لهم النجاح والفوز دائما.
1: على الأقل هالمونديال يا دكتور أحمد بده شوي هيك يخلينا ننتعش. شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد الطيبي، عضو الكنيسة، رئيس كتلة الجبهة العربية للتغيير. أتمنى لك كل خير. شكرا دكتور أحمد، تحياتي.

0: بكم
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: وانت شو حلمك يا عباس؟
3: اني اجي معك على المونديال في أمريكا.
4: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس الواحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
1: وإحنا راح نكون هناك
5: في بث حي ومباشر
2: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
5: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس
2: مع كل الأحداث
6: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
4: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس.
7: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
4: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الآن في مكان إيمان القاسم سليمان على الأجندة.
8: برنامج على الأجندة، واليوم في إطار موجة مفتوحة لمواكبة هذه الحرب التي تتجدد منذ ليلة أمس. قائمة طويلة من البلدات تتعرض لصافرات الإنذار والصواريخ. بحمد الله لا يوجد ضحايا، ولكن الاحتياط واجب. ومواكبة هذا الحدث لابد أن نحاول أن نفهم بأي أمور اتجاه تسير هذه المعركة. ينضم إلينا الآن الكولونيل احتياط سليم وهبي، الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية. أهلا بك سيد سليم، تحياتي.
9: صباح الخير اختمان لكل جميع المستمعين والمشاهدين.
8: أهلا بحضرتك. والعنوان الذي أراه أمامي أن التقييم في إسرائيل أن المعركة هذه أمام إيران قد تستمر عدة أيام. كيف أنت تقرأ المشهد سيد سليم وهبي، وتجدد هذه الحرب أمام إيران والحوثيين، والآن أيضا صافرات إنذار تردنا على هواتفنا الخلوية؟ إذن بأي اتجاه تسير الأمور سيد سليم؟
9: نعم إيمان، في البداية بدي أقول يعني شو كان، كيف وصلنا لهذا الوضع. يعني نحن بنعرف أنه ترامب قبل 3 أسابيع قرر أنه في وقف إطلاق نار في لبنان، وأيضا مع الإيرانيين غادي مع قوات الأمريكية الموجودين في إيران. والمعارك للأسف الشديد، المعارك في الجبهة الشمالية هي من يوم ليوم تتصاعد، وكان في هناك ضغط كبير على حكومة إسرائيل أنه لازم تضرب أكثر، تتقدم أكثر في مع قوات الجيش.
8: لحظة بس بعد إذنك سيد سليم، لأنه إحنا عم نتابع ما يريدنا من قيادة الجبهة الداخلية. تم رصد إطلاق صواريخ من اتجاه من إيران باتجاه إسرائيل. أنا أنتظر طبعا لتصلني القائمة الكاملة لكي ننبه المستمعين بالدخول إلى الحيز المحمي. أيوة سيد سليم.
9: نعم، إلى المكان الآمن، هذا مهم جدا. إيش طبعا في هذه الحالة كان في ضغوط كبيرة من داخل إسرائيل من المعارضة وأيضا من
8: بس خليني أنوه يا سيد سليم، معذرة، يعني القائمة التي أراها أمامي الآن تشمل كافة أنحاء البلاد من الشمال إلى الجنوب، والقائمة أيضا تشمل منطقة الجليل الأعلى، منطقة الجليل الأسفل، منطقة الكرمل، منطقة الخليج، منطقة السهل الساحلي، مركز الجليل. إذن كل من ورده عبر تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، القائمة طويلة أكثر أطول من أن نقرأها، ولكن الجميع يجب الدخول فورا إلى الحيز المحمي، لأنه تم رصد صواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل. بتأمل أنت كمان في مكان آمن سيد سليم.
9: أنا الحقيقة موجود في منطقة المركز حد الكرياء هناك، وطبعا هنا كان في الصبح سفارات إنذار
8: بس حاليا
9: ولكن
8: في
9: ولكن نعم
8: حاليا عم تسمع صفارات انذار انه لازم تتركنا وتروح محل؟
9: قبل نص ساعه كانت في
8: تمام. فاذا اذا كان في اي صفارات عليك. اذا كان في اي خطر عليك راسا قول لي انه في عندي صفاره لازم اروح على مكان امن. نعم. لانه سلامتك اهم لنا من اي شيء سيد سليم.
9: بارك الله فيك شكرا كثير. هسه بالنسبه لل كان في هناك قبل يومين قبل امبارح كان في ضرب جيش الدفاع الاسرائيلي او سلاح الجو ضرب بيتين فاضيين في الضاحية. إيران صرحت قبل أنه كل ضربة على الضاحية هي بتتدخل. يعني إيران تحاول الآن وهذا المهم تغيير المعادلة الموجودة حاليا أنه هجوم على الضاحية معناه هجوم على إيران. لذلك إيران سترد بقوة وهيك صار. يعني نحن بنشوف هنا أنه في كان يعني تغيير في المعادلة اللي ما كانتش في السابق. يعني ممكن هذه الهجمات من الطرفين حاليا اللي موجودة ستستمر لفترة طويلة إيمان. يعني مش أنه هم بيضربوا ونحن بنضرب إلا إذا بيتدخل ترامب. يعني نحن بنعرف أنه في ضغوط كبيرة من الجمهور الإسرائيلي حاليا اللي موجود في كل المناطق في دولة إسرائيل أنه يرد على الهجوم الإيراني. وطبعا تغيير هذه المعادلة يعني وضع عسكري سيء لإسرائيل لحكومة إسرائيل الحالية الموجودة حاليا اللي هي طبعا حكومة يمينية اللي بداش أنه يكون في إهانة لدولة إسرائيل.
8: نعم.
9: الآن المعارك الآن في إيران وإسرائيل لا تخدم المصالح الأمريكية وهذا طبعا إشي مهم جدا لازم نحن نعرفه. يعني نعرف أنه ترامب بدوش يستمر في المعارك اللي موجودة حاليا في اختمان.
8: أيوة.
9: هاي سفارة انذار.
8: فإذا
9: عندنا في منطقتنا بس طبعا 10 دقائق يعني بنقدر نحكي 5 دقائق انا موجود حد الملجأ فيش أي
8: تمام. يعني انت قريب من المكان الآمن انه رأسا تقدر تدخل عليه.
9: تمام. انا موجود حد الملجأ.
8: طيب خليني بس افهم منك يعني اليوم ايران التي تجدد اطلاق هذه الصواريخ باتجاه اسرائيل ماذا تملك أن تفعل إسرائيل الآن سيد سليم وهبي خصوصا أنه يعني الشعور بأنه ترامب مش معني باستمرار الحرب أصلا هو كان مع مفاوضات أمام إيران وكمان حزب الله يعني في لبنان تعرف اليوم الأجواء في لبنان هي مختلفة عما كان قبل 3 سنوات نشعر أنه في اليوم تيار كبير لا يريد الاستمرار بهذه الحرب ودفع ثمنها من قبل لبنان الدولة.
9: نعم رئيس ترامب حسب رأيي الشخصي في الوقت القريب هو بده يتدخل مشان يوقف اطلاق النار. يعني نحن بنشوف هون انه يعني مع كل الضربات القوية اللي كانت لإيران ومع كل الصعوبات الاقتصادية اللي موجودة عندهم إيران بعد في عندها القدرات انها تقاوم وانها تضرب صواريخ مش بس على دولة إسرائيل لأنها كمان تهاجم القوات الأمريكية اللي موجودة في الخليج وأيضا تضرب على دول الخليج. يعني إيران إذا وصلت لوضع وضع سيء انه بتشوف حالة انه هي ممكن تنكسر هناك ممكن انها تضرب المنشآت العسكرية الموجودة في الامارات وقطر والسعودية والى اخره وطبعا هذا ممكن يجيب لازمة اقتصادية عالمية اللي ترامب بدوش فيها. يعني نعرف كمان انه ترامب في عنده في هذا الوقت في عنده هناك ضغوط كبيرة من الداخل عنده في امريكا لوقف الحرب. بقول له الحرب مش إلنا يعني ليش نحن نستمر في هذا الحرب هذا بكلفنا كثير اموال من الشعب الأمريكاني. يعني ممكن في الوقت القريب ترامب يتدخل وممكن كمان الأمور تستمر على إطلاق يعني صواريخ خلينا نقول لفترة بعيدة كل يوم 2-3 وإسرائيل ترد وإلى آخره. أردنا نحن نرجع لحكومة إسرائيل نحن نشوف أن حكومة إسرائيل في الوقت الحالي هي طبعا في عندها قيود وعندها قيود كمان كبيرة من رئيس ترامب وممكن جدا كمان يكون في عندها قيود في المستقبل أكثر وأكثر إذا الأمور تطورت.
8: طب الحل أمام حزب الله سيد سليم وهبي كيف لازم يكون حسب رأيك خصوصا أنه حزب الله يعني حتى رغم أنه الجيش الإسرائيلي وصل إلى الليطاني مثلا ولكن موضوع الطائرات المسيرة المفخخة عمل أن تجتاز هذا الأمر بطل إله يعني مش هالقد أنه مش إله قيمة ولكن بطل هو العامل اللي بيخلي شمال إسرائيل في أمان. يعني الجيش موجود جوا ولكن طائرات مسيرة عم توصل وعم تقتل الجنود وعم بتهدد المواطنين.
9: نعم أختي إيمان، إذا نحن منشوف يعني من بعد 7 أكتوبر كان في هناك هجوم قوي من جيش الدفاع الإسرائيلي على معارك قوية مع حزب الله، وحزب الله كمان يعني كان في عنده أضرار كبيرة من ناحية عسكرية وأيضا من ناحية اقتصادية، ولكن في هاي المرحلة حزب الله خلينا نقول جدد الأسلحة اللي موجودة عنده هناك وغير المعادلة. يعني احنا بنشوف كمان انه في السابق
8: سيد سليم، بس خليني انوه صافرات الانذار في عدة مناطق في شمالي البلاد تشمل الناصرة، حيفا، لجديد المكر، حرشيم، دير الأسد، هبونيم، أورتال، أربيل، البقيعة، يعني مناطق كاملة في شمالي البلاد، الجيش أيضا، عيلة هشحر، أبو سنان، يعني قائمة طويلة جدا من البلدات الآن تتعرض للقذائف وإطلاق الصواريخ. رجاء من جميع من يسكن في هذه الأماكن اللي عم بوصلكم إشعارات قيادة الجبهة الداخلية، عدم الاستهتار، دخول الحيز المحمي، الحيز الآمن فورا. منذكر أيضا بالتعليمات اللي سمعناها اليوم من قبل قيادة الجبهة الداخلية بالنسبة للمتواجدين على طرقات البلاد، في السيارات بتوقف على جنب، تترك السيارة، بتحاول تروح على محل آمن قدر المستطاع، الاستلقاء على الأرض وحماية الرأس. فالقائمة طويلة جدا، كل هذه الأماكن اللي فيها الآن صافرات إنذار هي أيضا بسبب إطلاق قذائف وصواريخ باتجاه إسرائيل. سيد سليم، أنت لازم تدخل على مكان آمن.
9: يعني بس
8: طب جملتين أخيرات علشان أنا كمان بهمني سلامتك. أيوة أخ سليم،
9: مش مهم، أنا أعطيكي علامة 10 على التعليمات اللي عم تقوليها، لازم تكوني ناطق من السنة.
8: لا إحنا بنتعلم منهم طبعا سيد سليم. فإذا بماذا تجمل هيك جملتين علشان تقدر تدخل سريع يعني للغرفة الآمنة؟
9: يعني أنا بشوف إنه في الوقت، خلينا نقول في الأيام القريبة، خلينا نقول المعارك اللي موجودة حاليا بين قوسين بدأت تستمر بين إسرائيل وإيران، وفي الوقت القريب خلينا نقول بعد يومين أو يوم يومين رئيس ترامب بده يدخل في هذا الموضوع ووقف المعارك، لأنه هاي مش لمصلحة، خلينا نقول لا تخدم المصالح الأمريكية، وهذا ممكن يسبب كمان لترامب مشاكل كبيرة وهو لا يرضى على هذا الإشي. هذا حسب رأيي الشخصي. بالنسبة لحزب الله، المعارك اللي موجودة حاليا في منطقة الجنوب هي تستمر لمدة طويلة، وحزب الله حسب رأيي مش رايح ينزع السلاح تبعه إلا إذا بيكون في هناك اتفاقية مع دولة لبنان، اللي بيأخذ وقت طويل كمان إنها تشوتهم وتدخلهم داخل الحكومة اللبنانية، ويكون في هناك خلينا نقول هدوء معين. أما في الشرق الأوسط تبعنا نحن بنشوف من يوم ليوم الأشياء بتتطور أكثر وأكثر، وللأسف الشديد يعني فيش عنا كلمة نقولها حلوة للمجتمع، المعارك هي ستستمر للأسف الشديد، ونتأمل في الوقت البعيد شوي يكون في هناك هدوء ووقف إطلاق نار وسلام بين كل الدول اللي نقدر نعيش زي ما قال. نحن 3 سنين في حرب احتمالي تبتعد في أكثر واحدة لأنك أنت بتضيع هذه الأمور، هذا الأمور غير مريح للمواطنين الموجودين.
8: تعبنا يعني تعبنا من الحروب. سيد سليم وهبي الكولونيل احتياط، شكرا جزيلا لك سيد سليم. شكرا. تحياتي. ينضم إلينا الآن رئيس مجلس محلي علبون السيد سمير أبو زيد. أهلا بك سمير، تحياتي.
0: تحياتي لك وللمستمعين.
8: أولا بدي أتأكد أنه أنت في مكان آمن سمير، لأنه سلامتك أهم لي من أي مقابلة.
0: الله يخليك، أنا حسنت موقعي.
8: تمام، يعني أنت موجود في مكان آمن الآن.
0: الحمد لله.
8: طيب، يعني إحنا عن شايفين أمامنا الآن مرة أخرى قائمة طويلة بسبب إطلاق قذائف وصواريخ باتجاه إسرائيل، قائمة طويلة من البلدات الدخول إلى الحيز الآمن. إيش الوضع في علبون وإيش هي تعليماتكم للسكان سمير أبو زيد؟
0: يعني فعلا قبل دقيقتين كان في صفارة انذار هون، وفي هاي الحالة التعليمات هي تعليمات الجبهة الداخلية اللي منكررها ومنعيدها لكل السكان، انه عندك في المرحلة الاولى بيكون في تحذير، فبالتحذير يعني التزم الى جانب المكان الامن، يكون قريب منه. اللي بتسمع صفارة الانذار يعني فوت على المكان الامن، ومهم انك تكون بمكان امن، لانه شفنا انه كيف حمى ناس كثير. ولما تكون بالمكان الامن اللي هو او ملجأ او يعني محل اللي محمي من جميع بالجدران الماكنه، فكمان سكر
8: لحظه بس. عارف سيد سمير ابو زيد، بس بدي اضيف الان انه القائمه عم عم تكبر أكثر أيضا، هي تضم مركز البلاد وبالتالي مش بس منطقة شمال البلاد، إذن الأمر يمتد الآن إلى منطقة مركز البلاد، بن شامن، عمليا نيفيت سوف، كرم رعيم، كان قبل شوي كفر قاسم، اللد، الرملة، بيروتي، تسحاك، رموت مئير. طبعا أنا بذكر هاي الأسماء لأنه أحيانا شخص بيكون مارق من هناك، فكمان لازم يكون عارف أنه هاي المنطقة معرضة الآن إلى قذائف وصواريخ. إذن تعليماتكم إيش للسكان؟ وهل فتحتم عادة قاعة الكنيسة، الملاجئ العامة؟ شاركنا وتحدث إلى سكان يعني عيلبون سيد سمير.
0: إحنا من الليل كان في عنا بعرفنا أنه في صواريخ مطلقة بتجاه إسرائيل، كان في عنا التعليمات وكان في انه فتحنا الاماكن الامنه اللي السكان اللي مش عندهم محلات امنه يتوجهوا الها، عندنا في قاعه الكنيسه، عندنا في القاعه الرياضيه وفي اماكن اخرى اعلنا عنها للبلد. وبنعيد وبنكرر انه طبعا فيش تعليم اليوم، وبنستنى التعليمات الجبهه الداخليه اللي راح تكون اليوم يصدروها عشان بكره نكون جاهزين ونشوف شو الوضع بكره. والتعليمات انه اماكن العمل اللي ما فيها اماكن امنه كمان ما تكونش شغاله الا وين كان بحيث الناس يقدروا يخبوا فيه في حالة صفارة، في حالة انذار
8: نعم سيد
0: للشمال.
8: أيوة
0: حاليا الاتجاه الصواريخي من إيران، ولكن ممكن كمان يكون اتجاهات من الشمال، فساعتها بعدش في وقت كافي معنى لأنه يعني التحذير وأنه الصفارة، فبيكون كله تقريبا بوقت واحد.
8: نعم.
0: فكمان بدنا نأخذ حضرنا أكثر من أماكن بعيدة.
8: إيش العبرة سيد سمير أبو زيد؟ وإحنا اليوم يعني إحنا صرنا في السنة الثالثة على هاي الحرب وتعلمنا كتير خلال هدول السنوات الثلاثة، إيش العبرة اللي اتخذتموها؟ إيش الأشياء اللي كانت ناقصة واشتغلت عليها علشان تسد الفجوات أو تغير الأمور لحماية السكان؟ لأنه هاي يعني لهاي اللحظة ما زلنا في خطر سيد سمير.
0: احنا لازلنا في خطر، وفي كل الوقت اللي كان فيه الحرب في كثير من الامور ما بتقدر تسويها يعني، والمطالبه فعلا في ملاجئ، وبنتامل انه يعني يرجع سلام وما ينعدش بحاجه لملاجئ، ولكن يعني بالاهتمامنا في اي مبنى جديد انه يكون فيه ملجا ومكان امن وامكنه امنه حتى يستوعب السكان، كان من مدرسه جديده او عماره جديده، فهذا شغله صارت بالضروره يعني كيف شفناها باخر سنتين او اكثر، انه كل الوقت واحنا بحاله الحرب، فبحاله الحرب صارت ضروره هو الملاجئ تتواجد، ولو ما فيش ملاجئ طبعا المدارس مسكرة، الأعمال مقفلة، الوضع يختلف يعني الوضع غير مستقر وغير صحيح. نعم. هذا الشغل
8: حاسين بالتداعيات الاقتصادية لهاي الحرب، يعني غير إنه السياحة الخارجية مش موجودة بشكل عام، هيك العجلة الاقتصادية مستصعبة سيد سمير.
0: طلع العجلة الاقتصادية أول إشي نفسية الناس، يعني إذا هذا أثر على نفسيات الناس مش بس لليوم نفسه، إنما بأثر على المرحلة كلها، يعني من انتهاء الحرب كيلو في السابق لليوم الناس كانت على أعصابها وبتحس إنه ناس على أعصابها. من ناحية اقتصادية طبعا اللي كان معاه يعني موفر له شوية مصاري استغلهن، الناس استنت إنه تأخذ شوية تعويضات، وهي مش كافي، هي أقل من ما بيطلع البنادم، أقل من استقراره ووجوده قاعد بالبيت وبس بيصرف. هذا عمل فعلا أزمة اقتصادية عند الناس.
8: نعم.
0: فالأزمة مع الوقت بتخيل أنه بتتكشف، وميزانيات البيوت رح تكون عليها أصعب، لأنه إذا كان واحد عنده ادخار يمكن يستعمله.
8: فإذا الإشي بيتطلب كتير حكمة اقتصادية في هاي الفترة،
0: 100% حكمة اقتصادية، وإحنا شفنا أنه في غلا كبير صار بالمنتجات التموينية ومنتجات البناء وفي كل شيء.
8: طيب.
0: بكل المنتجات كان في غلا في هاي الفترة يعني، فهذا بعيق الاقتصاد الصحيح للبيوت.
8: فإذا في كل الأحوال إحنا منعيد ومنكرر أنه كل المناطق اللي كان فيها صافرات إنذار شمالي البلاد التواجد في المنطقة الآمنة الحيز المحمي، وما تتركوا بعد نص دقيقة يعني التعليمات، الواحد يضل 10 دقائق إلى حين يكون في بلاغ من قيادة الجبهة الداخلية إنه بيقدروا يطلعوا.
0: إيمان، هاي يعني الناس يمكن بتهتمش فيها كثير، بس شفنا إنه بعد ما الصاروخ يتفجر بظل في شظايا تنزل لوقت.
8: صح.
0: وما بتحس إلا نازل على شيء سطح أو شيء ساحة.
8: صح.
0: بعد 5 دقائق. فكمان هاي الشغلات بدها انتباه، وفعلا ما يلا سمعنا صوت الانفجار نطلع نركض نتفرج.
8: تمام. كلامك كثير مهم سمير أبو زيد، شكرا جزيلا لك. شكرا، تحياتي.
0: شكرا لك.
8: هلا. من قرية علبون ننتقل إلى قرية حرفيش، وأرحب من هناك بسيد مفيد مرعي، وهو أيضا عضو كنيسة سابق، كولونيل احتياط ورئيس مجلس محلي سابق. أهلا بك سيد مفيد.
10: صباح الخير لك ولجميع.
8: أولا طمنا، أنتوا بأمان سيد مفيد؟ أنت بأمان؟ لأنه بهمني يعني لما أقابلك في برنامجي أتأكد أنه أنت في مكان آمن.
10: أنا بمكان آمن، أنا والأحفاد موجودين بمكان آمن، وضرب من فوقنا الانفجارات الصواريخ المضادة للصواريخ الإيرانية كانت من فوق البلد، من فوق الشمال يعني عامة. نعم. لأنه الأهداف هي أهداف في الشمال بعد رسا كبرت الإنذار هون. نعم. نقدر نطلع من المنطقة الأمنية. هذا الوضع اللي احنا موجودين فيه، هذا الوضع اللي احنا عايشين فيه فترة كبيرة، إذا الضرب وإطلاق الصواريخ مش من لبنان أو المسيرات بتيجي من إيران.
8: نعم.
10: فيش تغيير للأسف.
8: فإذا لوين ماشي الأمور حسب رأيك؟ ما هو الأفق سيد مفيد مرعي مع خبرتك العسكرية والأمنية على مدى سنوات؟
10: أختي مان، لما احنا شفنا إنه المسار الدبلوماسي،
8: بس خليني أنوه سيد مفيد إنه يريدنا من الجبهة الداخلية إنه الحدث انتهى، وبالتالي كل البلدات يستطيع سكانها الخروج من الحيز المحمي. أيوة سيد مفيد،
10: أكيد وصلنا الإشارة كمان. أنا بقول إنه لما المسار الدبلوماسي على الجبهة الشمالية مع لبنان عم بتقدم ومتقدم، أنا بفكر بصورة إيجابية، بالأخص بالفترة اللي فيها الرئيس جوزيف كون بلبنان، في هناك اللي بدوش هذا التقدم، حزب الله، إيران، الحرس الثوري الإيراني، ما معينين أن يكون تقدم هناك بمسار سلمي بين إسرائيل وإيران. هذا المنطلق حزب الله عم بيطلق صواريخ ومسيرات، مع أنه في هناك وقف إطلاق نار، يعني بأمريكا بيقولوا في وقف إطلاق نار بين إسرائيل وبين لبنان، حزب الله بيقول لك لا إحنا مش تحتي وقف إطلاق النار. إيران شافت أنه في تقدم بالمسار السلمي. نعم. كمان مش معنية أنه الأنظار والاتجاه يكون سلام بلبنان مش عن طريق إيران، هي بدها تعطل على الموضوع، أطلقت صواريخ. إيران فكرت أن إسرائيل بداش ترد لأنه خايفة من ترامب، وترامب قال أنا بدي أحكي مع نتانيا وعشان ما يردوا أو إسرائيل ما ترد بالفعل تبعه. هو الإيرانيين أخطأوا بنظريتهم. أختبرنا هنا مهم إحنا نفهم إنه الجنب الثاني، الجنب الإيراني، حزب الله، حتى الحوثي.
8: نعم.
10: المواطنين عندهم هن عبارة عن أرقام، مش عن بنادمين، عن جنود عم بموتوا. يعني طلع الدمار اللي صار بلبنان، طلع الدمار اللي بصير بجنوب لبنان.
8: بس ترى بدي أسألك سؤال سيد مفيد مرعي.
10: تفضل.
8: هل ترى إنه هناك احتمال لإبرام أي اتفاق بين إسرائيل وبين الحكومة اللبنانية، بحيث إنه تكون الحدود الشمالية آمنة، وحزب الله يعني ما يعودش يشكل خطر على إسرائيل؟ هذا السيناريو فيه له احتمال سيد مفيد؟
10: أنا بنظري فيه له احتمال، والاحتمال جيد إنه ما يكون تهديد من لبنان، لأنه كل وقت بقوله وبقول لك حرب بين إسرائيل وبين لبنان ما كان من 48 حتى. إطلاق النار والحروبات اللي كانت بلبنان هي على أرض لبنان، مش مع لبنانية، مع الفلسطينية مرة، مع أمل مرة ثانية، مع حزب الله اللي قام مثل سنة 82 وبال 84 وبدأ حرب إسرائيل. من هذا المنطلق سلام مع دولة لبنان بالوضع الحالي، إنه حزب الله اليوم الضعيف وعم بتضعف من يوم ليوم، على فكرة هون أضعف بكثير، يعني حتى إذا هون عم بيطلقوا مروحيات ومسيرات على شمال إسرائيل، هون عسكريا ضعفاء.
8: بس عم بيشلوا بلد كاملة،
10: عم بيشلوا. من هذا المنطلق اليوم الجيش الدفاع الإسرائيلي لو اليوم فيش وضع بكل الشرق الأوسط ومسموح لإسرائيل تقدر تسوي كل إشي بلبنان عشان ما تعرقل مسار السلام بالشرق الأوسط، كانت إسرائيل صارت معها بيروت كلياتها. من هذا المنطلق أنا بقول قوة إسرائيلية تمحى القوة العسكرية بحزب الله موجودة، السلام أو نية للسلام مع برئاسة لبنان موجودة. لذا احنا بنقدر نوصل لوضع انه حزب الله مجرد من سلاحه على ايد اسرائيل. هن كمان عم بفكروا يقولوا حتى دول قوات عربيه تيجي تفكك حزب الله من سلاحه عشان يصير وضع انه الحكومه اقوى من حزب الله. اليوم كان حزب الله اقوى من الحكومه، اليوم عم بضعف حتى بوسائل الاخبار اللبنانيه وانا متابعها. وبكون في يعني بتقولني مرات على بوسائل الاعلام العربي، حتى بوسائل الاعلام العربيه اللبنانيه بتهجموا على حزب الله، بقول له شو سويتوا انتم موالين لايران، احنا مش ايران، احنا بدنا لبنان، انتم مش قسم من لبنان. يعني اليوم الوضع السياسي، الوضع الدبلوماسي والسياسي الداخلي اللبناني والوضع الدبلوماسي اللي موجود بين اسرائيل والمسار موجود بين اسرائيل ولبنان والوضع الامني، انا بفكر انه احنا بنضغط ب جبهة لبنان نفوت على طريق سلام.
8: في كمان نقطة مهمة اللي هي قضية عفوا التنسيق أو عدم التنسيق مع دونالد ترامب. هل نتنياهو يستطيع اتخاذ قرارات لوحده؟
10: سؤال مهم جدا، كل العالم عم بسأل نفس السؤال، كل وسائل العالم عم تسأل بس نفس السؤال. وإحنا بنسمع سمعنا ترامب اليوم الصحيات انه هو بده يحكي مع نتنياهو عشان ما يرد الفعل. شو حقيقه وشو مش حقيقه بالهبال بالموضوع هذا، احنا صعب علينا نعرف شو ترامب عم بقول. هل تصرفات ترامب هي استراتيجيه او في ناس بقول لك هم بده خايف ومش خايف؟ انا بنظري رئيس الولايات المتحده دونالد ترامب عنده استراتيجيه، تصرفاته اقواله هم قسم من الاستراتيجية تبعته، والمهم انه ايران اليوم توصل لوضع انه تيجي لطاولة المفاوضات على السلام او على اتفاق بين امريكا وبين ايران اللي هن اضعف من الموجودين. وانا بفكر انه في تنسيق بيقدرش المنطلع عسكريا هجوم اسرائيلي على ايران بالليل او وجه الصبح لما في قوات امريكانيه موجوده بكل محلات، مجبور عسكريا يكون تنسيق هناك بالدار ستريت تشتغل.
8: نقطه اخيره سيد مفيد مرعي، ونحن مقبلون على انتخابات، انت مع بني غانس، الحزب مش في وضع جيد، لوين انتم ماشيين؟ هل سيكون هناك ائتلافات مع جهات اخرى؟ هل راح تترشحوا اصلا؟ ايش مفكرين تعملوا بالانتخابات القريبه؟
10: أكيد بده يكون هناك اتفاقيات جديدة، بده يكون هناك أشخاص جديدة اللي هم معنيين. كمان في أشخاص كثير بيحكوا معي، كل قعدنا مع بيني غانتس، إحنا عنا حزب وبدنا نقعد بلكي بنعمل ائتلافات. أنا بفكر إنه الصورة الموجودة اليوم هي مش الصورة اللي بدها تكون قبل الانتخابات، بده يكون اتفاقيات. وبذكركم كل وقت أنا بقول لك إياها، لما قالوا إنه بيني غانتس بالانتخابات مش الأخيرة اللي قبل الأخيرة كمان بيقدرش يفوت على الكنيست، احنا جبنا 8.5، يعني لو يكون بعد مع كهولا من 2000 صوت التاسع اللي هو كان أنا كان فات بلا نورفيجي. من هذا المنطلق بفكر احنا الوضع تبعنا داخليا، وضع بيني غانتس كبيني غانتس اللي كان كمان بعدة مناصب، يعني محبوب بالدولة مش بس لنا بالمجتمع، بروح بيجي كل الحرب ما ترك شمال ما ترك جنوب، هو كشخص محبوب.
8: بس بيطل السؤال انه هل هو عنده استعداد
10: بقلب المعارضة اللي هني ما حبوا انه بيني غانتس وصل ل44 كمان الخلافات هاي وصلت.
8: طب بس بضل السؤال، يعني واحد من الأسئلة الجوهرية، هل بيني غانتس وأنتم كحزب عندكم استعداد إنه تدخلوا في حكومة مع نتنياهو بعد الانتخابات؟
10: بعد الانتخابات هذا حديث ثاني، شو الشعب بده يكون؟ إحنا بنقوله بيني غانتس بقوله عن شبره إنه ممنوع بيبي نتنياهو يرجع يكون رئيس حكومي، وكان 7 أكتوبر. السؤال إذا إحنا كحول لبان بنقدر نسقط بيبي ولا ما بنقدر نسقط بيبي؟ بدنا كل الشعب، كل اسرائيل تسقط بيبي، اذا ما سقطت اسرائيل كل الشعب سقطوا بيبي. هذا حديث ثاني. من هذا المنطلق انا بقول في شو بدنا نقعد مع بيبي ولا بدناش نقعد مع بيبي. بيني غانتس وكحول لبان بقولوا احنا بدنا حكومه وسيعه من 70 عضو وفوق اللي ما يلعبوا فيها، لا من المتطرفين من اليمين ولا من الشمال. وهذا بفكر انه هاي الفكره فكره عقلانيه، وهي على فكره
0: كل شعب إسرائيل عم بيحكي فيها. بنت عم بقول بدنا كمان تعقوم من الشكل. قادي أيزنكوت اللي تركنا وراحوا عم بقول بدنا نمشي يسارا عم بقول كمان بدنا حكومة لي حكومة وسائط. طب أنتوا أخذتوا فكرة بيني وعم تسوقوها.
8: شكرا.
0: لا للشعب أنا بعرف إنه الشعب وبالشارع الإسرائيلي اليوم في محبة لبني وبدهم أن يكون بني بقلب السياسي.
8: شكرا جزيلا لك.
0: وأنا بفكر أنه هذا اللي بدي يصير.
8: شكرا جزيلا لك سيد مفيد مرعي. أتمنى لك الأمان والأمن أنت وكل سكان حرفيش وكل مناطق البلاد. شكرا سيد مفيد مرعي تحياتي.
0: أهم شيء الكل يتصرفوا حسب التعليمات الجبهة الداخلية.
8: شكرا جزيلا
0: ويكونوا ببيوتهم ويكونوا بالملاجئ هذا مهم
8: تحياتي جدا. شكرا جزيلا هلا.

بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الساعة الثانية من هذه الموجة المفتوحة. بعد الأخبار سنعود إليكم كل الطاقم رضا الصانع، نادي أسمر، مارون، داني روكي وإيمان القاسم سليمان للمزيد من التغطية حول هذه الحرب والخطر من الصواريخ. ابقوا معنا، بستناكم بعد الأخبار.

0: قناتي مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: 2026 العد التنازلي بلش
4: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
0: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
4: استعدوا لأجواء جنوني.
0: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
3: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
0: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على مكان وكان بوكس.
5: عناوين أخبار العاشرة: رشقة صاروخية على إسرائيل من إيران دون إصابات، جيش الدفاع يستعد لأيام من القتال، انعقاد الكابينات المقلص بعد ساعة، محاكمة قريبة للفتى من معالي أدوميم بتهمة التنكيل بكلب في منطقة رام الله، زلزال جنوب الفلبين يودي بحياة 12 شخصا، وأجواء صيفية معتدلة.
0: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة العاشرة من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. أطلقت إيران قبل حوالي نصف ساعة رشقة صاروخية أخرى نحو إسرائيل، ودوت سفرات الإنذار في شمال البلاد وأواسطها والسامرة، ولم ترد أنباء عن إصابات. يستعد جيش الدفاع لعدة أيام من القتال ضد إيران، بحيث تم تجهيز الخطط العملياتية، وتفيد مراسلة راديو كان كارميلا من الشيه أنه سيتم تجنيد المزيد من قوات الاحتياط لتعزيز القوات على خط التماس والمناطق الحدودية. يعقد بعد حوالي ساعة رئيس الوزراء نتنياهو جلسة للكابينات المصغر. ويفيد مراسلون للشؤون السياسية شمعون أران بأن أوساطا في أورشليم القدس أكدت أن كل إطلاق نار من إيران سيقابل برد قوي، وكل هجوم من لبنان سيؤدي إلى ضرب الضحية الجنوبية لبيروت. بدأ مستشفى لانيادو في نتانيا بالعمل وفق حالة الطوارئ، ونقل أقسامه إلى حيز محمي بحسب ما وفان به مراسلنا لشؤون الصحة سامح قادري. تقدم في غضون أيام لائحة اتهام بحق فتى عمره 16 عاما من سكان معالي أدوميم تنسب له التنكيل بكلب في قرية عطارة شمالي رام الله الشهر الفائت. وأوضحت الشرطة أن المشبوه التزم جانب الصمت أثناء التحقيق وصفق وقام بالتصفير من حين لآخر. تفيد حصيلة جديدة من مصر 12 شخصا في جنوب الفلبين من جراء الزلزال الذي ضربها الليلة الماضية، كما أصيب نحو 200 آخرين.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ اليوم وغدا ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون أعلى بقليل من معدلها الموسمي، وبعد غد الأربعاء تبقى حالة الطقس دون تغير يذكر. في 11 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. مكان.

0: بكم
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: وانت شو حلمك يا عباس؟
3: اني اجي معك على المونديال في أمريكا.
4: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
1: وإحنا راح نكون هناك
5: في بث حي ومباشر
2: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
5: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس
2: مع كل الأحداث
6: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
4: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس.
7: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
4: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
7: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
4: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
8: الآن في مكان إيمان القاسم سليمان على

0: عدنا إليكم لمتابعة ساعة أخرى في إطار هذه الموجة المفتوحة عبر راديو مكان، لمتابعة الأخبار الأحداث والمستجدات وتعرض البلاد إلى رشقات صاروخية. كانت هناك صافرات إنذار في مناطق عديدة من أقصى الشمال حتى أقصى الجنوب. إذن أولا الطاقم الذي يرافقني، تنتج هذا البث معي رضا الصانع، ترافقنا نادية أسمر مارون من الراديو المصور، داني روكي من الهندسة الإذاعية، ومعكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أهلا بكم مجددا في هذه الساعة الثالثة من برنامج على الأجندة، ولكن موجة مفتوحة. يهمنا الآن أن نحتلن أولياء الأمور بشأن جهاز التربية والتعليم، المدارس ما بين ابتدائي إعدادي وثانوي وامتحانات البقروط أيضا. إذن يسرني دائما أن تكون ضيفتي اليوم هي شيرين حافي ناطور، وهي مسؤولة التعليم العربي في وزارة التربية والتعليم. أهلا بك شيرين، تحياتي.
1: هلا عزيزتي.
0: هلا. أولا بتعمل تكوني في مكان آمن دائما، لأنه سلامتك أهم لي من أي شيء تاني شيرين. بتمنى لك دائما ناكل خير ويعطيك العافية. يعني أجت عليك سنوات مش سهلة يا شيرين، يعني حرب ثم توقف ثم حرب ثم حرب، فيعطيكم العافية أنت وكل الطاقم اللي معك. شيرين، هات نحاول نوضح لأولياء الأمور ما هي التعليمات بالنسبة للمدارس.
1: أولاً عزيزتي شكراً لك على المساندة الدائمة. أنا الآن موجودة في وزارة التربية والتعليم في القدس. عندنا في تقييم حالة الطوارئ اللي إحنا موجودين فيها. القرار اللي تم اتخاذه بالأمس بالتعاون التام مع الجبهة الداخلية وقرار بأنه اليوم ما يكون في تعليم. ذكرت المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، ونذكر كمان رياض الأطفال طبعاً.
0: نعم.
1: والحضانات. إحنا اليوم بنحكي على وضع أمني ما بيسمح إنه يكون في تعليم حاليا. القرار هو لليوم. إحنا في منظومة عمل في حالة الطوارئ، في عنا تقييمات على مدار اليوم، تقييم خلال الصباح وتقييم خلال ساعات المساء. حاليا ما في تعليم اليوم، ما
0: في كل أنحاء البلاد شيرين، لأنه كان في فترة بس الشمال بس فأنتي بتقولي من أقصى الشمال لأقصى الجنوب.
1: صحيح.
0: ما فيش تعليم من رياض الأطفال حتى الثانوية. صحيح. العامة.
1: صحيح. وما في امتحانات ولا امتحانات بقروت. طبعا كان من المفروض يكون في امتحان بقروت بيولوجيا. ما قررنا شو بدنا نعمل بديل لامتحان البيولوجيا.
0: نعم.
1: ولكن حاليا ما في امتحان.
0: فإذا الامتحان اللي كان مقرر لليوم ملغي مأجل لعند ما تقرروا إيش تعملوا، ولكن هل في أي أفكار بالنسبة للأيام القادمة؟ لأنه هاي فترة امتحانات ومنعرفش الإشي إمتى رح ينتهي. إيش التوجه؟ هل التوجه إنه تعينوا مواعيد تانية؟ هل التوجه إنه تستبدلوها بطريقة تانية لاحتساب العلامات؟
1: إحنا مش في حالة حسم لقرارات بسبب الوضع الأمني اللي إحنا انفرض علينا. يعني إحنا بنحكي على قرار تم اتخاذه بالأمس بساعة متأخرة، ومن هذا الباب بالذات من باب المسؤولية تجاه مدراءنا ومعلمينا، حتى ما أخذنا قرار التعلم عن بعد اليوم عشان نشوف شو لازم نعمل. يعني اليوم خلال النهار إن شاء الله في عنا طبعا حوار مفتوح مع الألوية ومع لجان أولياء الأمور ومع رؤساء السلطات المحلية، منخبرهم منحتلنهم هل كمان القرار رح يكون بكرة أو لآخر الأسبوع بحسب الجبهة الداخلية وكمان تقييمها.
0: صحيح.
1: فباللحظة اللي بناخد هيك قرار منحتلن الألوية في غرفة طوارئ مشتركة إلنا وللألوية، منحتلن لجان أولياء الأمور، في عنا أنا طاقم اللي أنا بشتغل معاه بشكل متابع مع لجنة المتابعة مع لجان أولياء الأمور مع السلطات المحلية مع مجلس الطلاب القطري. فحاليا ما في قرار.
0: فإذا حتى تعليم على البعد مش قائم اليوم، لأنه يعني فإذا كمان هاي قصة الزوم هاي مش شغال اليوم. شيرين، الوضع النفسي للطلاب مش سهل، هل في عندكم أي خطوط طوارئ، خطوط استشارة شغالة للي مضغوط للي خايف؟ بتعرف الأهالي مش كلهم بيعرفوا أحيانا كيف يتعاملوا، فإيش مع الناحية النفسية للطلاب؟
1: طبعا اولا في عنا تعليمات وتوصيات للمدراء وللمربيين وللمعلمين انهم يتواصلوا مع طلابنا ومع اهالينا. كل مدرسه بالمحل اللي هي موجوده فيه في عنا استمارة جدا جدا مهم تمريرها للطلاب وللأهل، بنسميها استمارة الطمأنينة على الطلاب وعلى الأهل، من خلالها بيكون في تواصل مع طلابنا ومع أطفالنا، نشوف إنه كلهم بحالة جيدة. أنا بعرف إنه في سلطات محلية فتحت مؤسساتنا التربوية كملاجئ في بعض البلدات، فكمان هذا مهم نذكره اليوم.
0: نعم.
1: في عنا من خلال شافي اللي بعطينا الخدمات النفسية، في عنا إمكانية لكل أهالينا الأعزاء، لكل طلابنا إنهم يتوجهوا. في عنا النجمة، لحظة شوي بس بعد إذنك بدي أفحص بالضبط الرقم.
0: وموجود بالخدمة، الخدمة كمان باللغة
1: طبعاً
0: العربية بفهم
1: طبعاً
0: منك
1: طبعاً
0: شيرين.
1: طبعاً الخدمة دائما موجودة باللغة العربية، البرقية اللي بتم تمريرها بشكل يومي وراح تكون إن شاء الله اليوم المساء برقية مع تعليمات وتوصيات باللغة العربية. احنا موجودين دائما، عشان انا حكيت عن البعد النفسي، البعد النفسي للاسف الشديد خلق فجوات كبيره تعليميه وعاطفيه واجتماعيه، مش بس عند طلابنا، كمان عند معلمينا وعند اهالينا.
0: صح.
1: فاحنا واعيين ومدركين، وكنا مخططين في عطله الصيف انه يكون في عنا دورات تعطي، حسب رايي كانت جاهزه، يعني على وشك انها تكون جاهزه. طلعنا نداء، حكينا مع رؤساء السلطات المحلية، مددناها كمان للصفوف الرابع للسادس، مش بس لصف أول ثاني ثالث، وكمان للإعدادية. فإحنا كمان بنعطي حلول كوزارة، عارفين وواعيين ومدركين إنه صار في عنا فجوات عاطفية وتعليمية. فأنا هون مهم إلي إني أوجه نداء للسلطات المحلية اللي ما لبوا النداء اللي حكينا عنه، إنهم طبعا يلبوا هذا النداء لأنه كتير مهم.
0: فإذا هاي نقطة في غاية الأهمية. ذكر كمان نقاش عن، تعرفي كل هاي الأيام اللي عم بتضيع على الطلاب من الحرب اللي سبقت وللآن، يعني هل كان في فكرة إنه خلال العطلة الصيفية يتم التعليم؟ كان في معارضة من قبل المعلمين؟ إيش مع كل هاي الأيام اللي عم بتضيع عليهم شيرين؟
1: هذا النداء اللي ذكرته عزيزتي إيمان، النداء اللي ذكرته طبعا دائما بالتعاون مع المعلمين والمعلمات، احنا بحاجة إلهم عشان نتعاون معهم،
0: يعني مش بس فعاليات صيف، وإنما ممكن يكون في تعليم جدي، يعني تعويض عن اللي خسروه.
1: صحيح. وهون بنتوجه لمدراء المدارس ولمدراء أقسام التربية والتعليم يتمعنوا. عملنا جلسة مع كل مدراء أقسام التربية والتعليم، شرحنا عن النداء، عن مركباته، عن كيفية الاستعانة فيه. مهم جدا أنه يكون في تواصل بين لجان أولياء الأمور. يعني أنا سمعت في بعض البلدات أنه الأهل مش معنيين أنهم يبعثوا أولادهم لهيك مخيمات.
0: نعم.
1: فأنا هون عن جد أشدد قديش مهم أنهم الأهل يبعثوا أولادهم لهيك مخيمات عشان يكتسبوا. للأسف الشديد إحنا فيش عندنا كتير إدراك قديش الإشي مهم، كيف لازم نسكر هاي الفجوات اللي ذكرتها عشان يكتسبوا الآليات والمهارات.
0: احنا بنقول لما انتم بتعرضوا منظومة، لا ابعتوا الأولاد احسن من ولد، يعني ايش بده يقعد يعمل في البيت يا شيرين؟ ما احنا عارفين بقعد على التليفون او على الكمبيوتر وبقضي كل ساعتك. لا، في أطر، ابعتوا أولادكم، خلي على الأقل بيلتقي مع زملائه، بيلتقي مع طواقم، بتحدث، بيطلع من داخله. يعني أنا شخصيا بأيد إنه بنبعتوا أولادنا على أي إطار أنتوا ممكن تعرضوا علينا، بيكون أفضل من الفراغ والتواجد في البيت. شيرين، كيف تقييمك اليوم لوضع طلاب الثانوية؟ لأنه يعني أوكي خامس سادس سادس سابع، بس أكتر إشي هدول طلاب الثانوية اللي من عندك مفروض يكملوا إلى الحياة الكبرى، للجامعات، للمعاهد، للكليات، ومرق عليهم ثلاث سنوات كتير صعبين. هل شايفة إنه صار في مس بمستواهم، بقديش تحصيلهم من ناحية مضامين؟ كيف يعني عم بتشوفي هذا الجيل وإيش ممكن ينعمل عشان يوصلوا للتعليم العالي، يكونوا متمكنين قد التعليم العالي؟
1: اولا طبعا القضيه اللي طرحتيها هي جزء من القضايا اللي احنا كقسم عربي كتير عملنا نهتم فيها، كيف ممكن نعمل نقله نوعيه في دورنا كمؤسسات تربويه ثانويه بالاخص بتهيئه طلابنا للمرحله القادمه. يعني شهاده البقروت ما بتكفي، انك تزود الطالب بالمعلومات والمعرفه ما بكفي في هاي الايام اللي احنا بنعيشها والواقع اللي بنعيشه. ومن هذا الباب في عنا اليوم وعي لموضوع التوجيه الأكاديمي والتوجيه المهني، وكيف ممكن إنه ننمي عند الطالب الذكاء العاطفي والاجتماعي، ومش بس الذكاء اللي بخص العلامات والتحصيلات التعليمية. في عنا اليوم موضوع الحصان، الحصان هي كيف انه ننهض من كل الازمات اللي الطالب بيعيش فيها، الازمات اللي بتخص حاله الطوارئ والعنف اللي مستشري في بلداتنا. فهذا الموضوع اللي كان دائما جزء

0: انه لما نناسب ونلائم برامجنا انها تكون طبعا في إلها دور وفتاخد بعين الاعتبار الواقع اللي بعيشه الطالب واللي بعيشه المعلم. أنا كتير متفائلة أني بشوف جيل جبار، سألتيني عن هذا الجيل، بشوف كيف بالرغم من كل الصدمات ومن كل التحديات بيجوا على حفلات التخرج متفائلين مؤمنين واثقين بحالهم مع كل الأزمات، عارفين كيف إنه لازم يأخذوا المسؤولية على كتافهم إنهم ينهضوا مش بس بحالهم في مجتمعهم. ممنوع نكون خاضعين للأزمات اللي إحنا عايشين فيها كرجال ونساء في مجال التربية والتعليم، واجب علينا إنه دائما نكون متفائلين. وأنا فخورة بكوادر المعلمين والمعلمات والمدراء، والأكثر إشي أنا فخورة فيه عزيزتي هو التعاون مع مدراء أقسام التربية والتعليم ولجان أولياء الأمور.
1: ممتاز.
0: الرقم اللي كان ناقصني معلش اسمحي لي،
1: يعني
0: في رقم للخدمات النفسية والعاطفية نجمة 6312، وطبعا موجود في اللغة العربية. أنا أنادي أهالينا وطلابنا ومعلمينا أنهم يستعينوا فيه.
1: خليني أعيده نجمة 6312، هذا صحيح. هو رقم وزارة التربية والتعليم للدعم النفسي والاجتماعي وباللغة العربية
0: خلال الأسبوع.
1: فإذا استعينوا بهذا الرقم، ما تكونوش لحالكم، ما تترددوش، اتصلوا اسألوا خدوا المشورة، لما في خدمة من هذا النوع استفيدوا منها. نجمة 6312. أود أن أشكرك شيرين حافي نطور، مسؤولة التعليم العربي في وزارة التربية والتعليم، ويعطيكم العافية شيرين، أنت وكل الطواقم أكيد عم تشتغلوا بظروف مش سهلة. وبالنسبة لطلابنا بتعرفي إيش أنا بقول؟ والله اندعكوا هالطلاب في الحياة، يعني أخذوا خبرة حياة اللي إحنا سنين لعن ما أخذناها، فمنتمنى لهم مستقبل مشرق، ونتمنى لهم النجاح والتوفيق. شيرين شكرا عزيزتي، يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: تحياتي. نتابع ضمن هذه الموجة المفتوحة في التنقل من مكان إلى آخر. كانت هناك قائمة طويلة من صافرات الإنذار. أود أن أرحب الآن برئيس بلدية المغار السيد ثائر قزل. أهلا بك سيد ثائر، تحياتي.
2: صباح الخير لكل المستمعين.
1: أهلا بك. بهمني بعدين رح أسمع عن موضوع العنف، ولكن بداية طمنا عليكم وإيش الوضع بالمغار؟
2: بداية شكرا لك على السؤال. احنا امبارح مساء تلقينا خبر من الجبهة الداخلية انه بما يسمى فترة زمنية قصيرة جدا انه لازم نغلق كل المؤسسات التربوية اغلاق تام وبدون تعليم، كمان فيش تعليم عن بعد، يعني حتى التعليم عن بعد اغلق. فاخذنا كل الاحتياطات، وكان في جلسة بلدية طارئة الساعة 11 في الليل، ملفت للانتباه انه كل اصحاب الوظائف رؤساء الاقسام حضروا الجلسه، وخلال فتره زمنيه قصيره كانت كل معدات البلديه واقسامها جاهزه لفتره الطوارئ. اليوم خلال النهار اقتصر الخدمات للمواطنين على اشياء ضروريه جدا، كل المؤسسات التعليميه مغلقه، ولكن المرافق الحيويه يمكن استعمالها مفضل مع تنسيق دور. بشكل عام خلينا نقول هيك، احنا بعدنا ما طلعنا من فتره الحرب، يعني ما لحقنا ننسى التعليمات. ومن جهة ثانية واضح إنه الناس تعبانة أختمان، الشعب مش مهيئ لحرب، الناس عندها برامج للصيف من مناسبات، من
1: في أعراس وفي مناسبات. بس كمان بالنسبة لك كرئيس بلدية سيد ثائر، يعني لابد إنه كان في عندك هيك مخططات اللي عم تيجي كل مرة هاي الحرب وبتعرقلها، فإيش حاليا عالق عندك اللي مع الأسف طول ما الوضع هيك مستمر صعب الواحد يقوم بمشاريع؟
2: بلا شك أول شيء إحنا أنا إلي يعني كرئيس بلدية والطاقم المائي إلنا سنتين في حرب من يوم ما فتنا، بالرغم من هيك كل المشاريع الكبيرة والمهمة شغالين. الإشي الأصعب اللي منحسه بالنسبة لسؤالك هو لما إحنا منخطط يعني قبل أسبوع كان عندنا مهرجان عيد الأضحى مر بسلام، بس إحنا كمان أسبوعين عندنا مهرجان اسمه احكي لي ثقافي، اللي خلاله 3 أيام احنا بنستضيف ادباء شعراء زجل فنانين على مستوى عالمي، امسيات اندلسيه طرب قديم مصري، كل شيء ممكن تفكر فيه تحت غطاء الادب والثقافه والفن. فانت بتخطط لمهرجان بتدعي ناس من البلاد وخارجها، وبتخطط لثلاث ايام بنحكي عن مهرجان زخم، وفجاه قبل باسبوع بتصير الحرب، فانت بتضطر تلغي كل هاي الامور. هذا الاشي مش هوين، الانسان مشوار صغير اذا بخططه خلال النهار وباجله

0: بيتضايق. فكم بالحري لما احنا بنتحدث عن مهر النهاية على سبيل المثال لواحد. اثنين، احنا
1: نعم
0: مخطط لسه عندنا كمان كثير فعاليات ونشاطات المخيمات الصيفية لكل الطلاب. عندنا في المغار ما يقارب 7000 طالب. فتخيل انه كل هاي التخطيطات انت بتوقفها. طبعا احنا بنتأمل انه الحرب لحد هاي الفترة تنتهي وتلتغي،
1: صح، انه ما تكونش حرب طويلة، يعني تكون فقط اكثر ما يمكن اللي بنتمناه. ثائر،
0: اللي احنا تعلمناه في السنة الأخيرة انه انت ممكن تخطط شو بدك، ولكن في نهاية الأمر الظروف والواقع الموجود في الشرق الأوسط في دولة إسرائيل أقوى مننا بكثير. يعني كل خطة أو برنامج بنعمله لازم ناخذ في عين الاعتبار أنه ممكن يكون إلغاءات في دقيقة 90. امبارح الساعة 10 في الليل خبرنا المدارس والأهالي، هذا الإشي مش هوين، لأنه أنت لما بتخبر أم عندها أولاد اثنين في المدرسة ابتدائيين وبكرة أولادك مش رايحين على المدرسة، فعلى أغلب الظن أنه كمان الأم تتعطل، وهي الأم عندها
1: بالضبط.
0: مشغل وعندها
1: نعم.
0: أصدقاء، فكل هاي الأمور بدنا نأخذها في الحسبان. يعني الإشي هو مش لا تصبر على أنك تبعث رسالة وتخبر الأهالي أنه
1: صح،
0: في إلغاء
1: مزبوط.
0: أو إضراب.
1: في هون عجلة، يعني الأولاد، في الأهالي، الأهالي كمان بدهم يشتغلوا يفتحوا المرافق. بدي أسألك عن موضوع العنف سيد ثائر قزل، وكان كتير صعب كمان الجريمة اللي كانت أول امبارح، مقتل فريد مزلبط في مدينة المغار، وكجزء من عنف منعاني فيه منه كل مجتمعنا العربي. أولا، كيف الأجواء في المغار، وإيش عم تعمل أنت كرئيس بلدية أنت والطاقم اللي معك علشان العنف ما يوصلش للمغار بشكل شرس، لا خاوة ولا طخ على محلات ولا على شباب؟ شاركنا كرئيس بلدية وبتصير عندك جريمة قتل.
0: طبعا أكيد أول شيء إحنا نرسل تعازينا الحارة لأهل الفقيد الأخ عيسى أبو عماد، وللأم وللعائلة مزلبط ولكل عائلة المغار والوسط العربي. هاي جريمة القتل في وضح النهار هي مؤسفة جدا، وما في حدا بيقبل في هذا الوضع، وإحنا كنا مع العائلة ومرافقينهم، واليوم راح يتم رسيم الدفن الساعة 2. بلدية المغار وضعت نصب عينيها موضوع الأمن والأمان، وإحنا خلال 2 قدرنا أنه نجعل المغار بيت آمن ودافئ للجميع. هاي أول حادثة قتل بتصير في المغار من يوم ما استلمت الإدارة لحد اليوم. المغار فترة مرت قبلها في سنوات صعبة كثير، خلال 2020 و23 فوق 200 حادثة إطلاق نار، ولكن في 2 الأخيرات بالتعاون مع طواقم بلدية جهاز الأمن وبالطواقم مع شرطة إسرائيل. هذا لا يكفي طبعا، إذا بتسأليني هل إحنا راضيين 100%؟
1: إيش مثلا اقتراحاتك؟ في اللي قال عندي بالبرنامج أنا بدي أغلق مداخل البلد الرئيسية، في اللي قال بدي أتأكد يكون في شبكة كاميرات كاملة على كل زاوية، أنت إيش رأيك ثائر؟
0: إحنا بقول هيك، البكاء على الأطلال هو ليس برنامج عمل، مع احترامي للجميع.
1: نعم.
0: احنا بنشتغل في خطوات مدروسة. ثاني اشي، في المغار في 3 شوارع رئيسية ما يسمى كفيش بن عرونين، انا ما بقدر افكره، المغار مش كيبوتس، في هنا شوارع الكتب، ولكن في مسارات او هامشية ممكن نسكرها هاي.
1: نعم.
0: 2، كل مدينة المغار مصورة، كل زقاق مصور، وفي اجراءات قانونية بتتم مع شرطة اسرائيل احنا ما بنحكي عنها، بس كمان احنا بنقدر نقول انه كان في اعتقالات لاشخاص في شبهات لهم.
1: نعم.
0: وتدخل في جريمة القتل. هاي الاشياء بننطيها للشرطة الاسرائيلية اللي مطولة في تقوم في التحقيق، وهي عم بتقوم في التحقيق، واثبتت في الفترة الاخيرة انه التعاون الناجح بين البلدية والشرطة في له نتائج. هل احنا راضين 100%؟ لا. انا التقيت مع قائد لواء الشمال.
1: نعم.
0: لما كان موجود في مكان الجريمة، وحكينا بشكل واضح انه احنا مش راح نقبل بعد حوادث عن الشكل في المغار، ولكن للاسف خليني اقولها في كل صراحه، في بؤره صغيره في المغار وسخه، اللي هي معنيه تخلق وتشوش هاي الاوضاع الموجوده. المغار قلطت 25,000 نسمه.
1: نعم.
0: كل المجرمين في المغار واللي بيعملوا عمليات اجرام عددهم 7 اشخاص، أنا بعرفهم والشرطة بتعرفهم. 7 من 25,000 ما بيمثلوا أهل المغار، طيبين ومعنيين كلهم يعيشوا في أمان وسلام ومحبة وكلياتهم بتعاون. ولكن للأسف في 7-8 أشخاص ولا واحد عمره فيهم بخلط جيل 35، معروفين لجهات الأمن. هذول بنعرف من وين جايين، من اي بيوت من جايين، شو الهدف تبعهم، مين بيرسلهم، لصالح مين بيشتغلوا، كله بنعرفه. فيش شيء سر. انا بحكي هاي الامور في مسؤوليه، لانه الانسان اذا بحط ايده على نقطه الوجع ولا ممكن يحلها. ان شاء الله في السنوات القريبه احنا مع بالتعاون مع شرطه اسرائيل بنعالجهم وبنخلي البلد نظيفه، لانه المغار مبنيه تكون مكان امن محني نظيف.
1: نعم.
0: كل العائله تربي ابنها وبنتها. حادثه القتل اللي صارت تؤلم كل انسان نظيف،
1: صح،
0: كل انسان صالح، كل انسان بحب مصلحه بلده تالم من حادثه القتل. فريد مظلبط ما اعتدى احدا، فريد مظلبط انقتل في بيته على يد مجرمين ذال رخاص، بقولها في اقصى الكلمات، لانه كان انسان قبضاي، نقطه، هي الحقيقه.
1: نعم. كلماتك مؤثرة جدا سيد ثائر، وكمان جريئة جدا، بدل انه انتم ماشيين باتجاه انه لن نسمح بانه الجرائم والعنف ينتشروا في المغار ولا يخربوا حياة 25 ألف مواطن.
0: ولا بأي شكل.
1: ثائر قزل، ثائر قزل رئيس بلدية المغار، بتمنى لكم دائما السلامة والأمان من كل النواحي، كمان من الحرب وكمان من العنف. شكرا ثائر.
0: تسلمي. شكرا لك.
1: شكرا، تحياتي. الله يعافيك. هلا.
0: شكرا، مع السلامة.
2: مونديال 2026 العد التنازلي بلش
3: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
4: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
5: استعدوا لأجواء جنوني.
4: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
6: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
4: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
7: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
4: موسم غير تقليدي وغير عادي.
7: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
8: اشعلها ابو الورد اشعلها.
4: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: الله أبو الورد.
1: برنامج على الأجندة، ولكن ضمن الموجة المفتوحة عبر راديو مكان لمتابعة الأحداث والمستجدات. وينضم إلينا الآن السيد بهيج منصور. طبعا سيد بهيج منصور رئيس مجلس محلي عسفيا سابقا وسفير سابق وخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية. أهلا بك سيد بهيج، تحياتي.
9: أهلين أختي مان، لك والمستمعين والمشاهدين كمان.
1: أهلا. أولا طمنا عليك عسفيا، وإذا أنت موجود في مكان قريب من مكان آمن، بيهمني سلامتكم والأمان تبعكم بهيج.
9: أنا في أمان، أنا ماشي في السيارة، وإذا بتصير أي إنذار إحنا بننزل من السيارة ونستلقي على الأرض، بنحط إيدينا على رأسنا.
1: منيح، يعني حافظ تعليمات شمس أبو فارس على الآخر.
9: 100% معلوم. طيب. من بلدنا مجبور أنا أسمعه وأخذ بعين الاعتبار اللي بيحكيه،
1: تقدرش تخالف أوامره هاي الإشي. بهيج منصور، هات نبدأ بالناحية السياسية. إيران، الولايات المتحدة، كانت هناك مفاوضات بين البلدين، شعور بأنه رح يصير توصل لاتفاق، ده الموضوع اليورانيوم معلق. اليوم من الناحية السياسية الدبلوماسية، هل يوجد أي أفق ولا المنطقة ماشي باتجاه حرب مشتعلة؟
9: أنا بقول أنه اللي صار في 24 ساعة الأخرانية كان متوقع، يعني لما حزب الله ضربت في الصواريخ نواحي شمال إسرائيل، وبعدها إسرائيل ضربت في الضاحية، وبعدها إيران ضربت الصواريخ أمس، واليوم إسرائيل الصبح ضربت في إيران، هذا كان إشي متوقع، ويعني ما كانش في مجال إنه ما يصيرش هذا، لأنه إيران يعني حطت قدام عينيها إنه هي مجبورة تساعد حزب الله في الوضع الموجود على الأرض الواقع. عشان هيك كانت الضربة واضحة بالنسبة لإيران، يعني إيران ضربت إسرائيل وإسرائيل ضربت.
1: نعم.
9: شو التوقع بالنسبة للعملية السلمية؟ أنا باعتقاد تبعي أنه الفترة هاي فترة امتحان بالنسبة لأمريكا وإيران.
1: نعم.
9: إيران بدها أنه الضرب في شمال إسرائيل بين إيران بين إسرائيل وحزب الله يستمر، لأن هذا بيخدم مصلحتها. ولكن أمريكا بدها أنها توقف إطلاق النار وتوصل لاتفاقية تمهيدية أو اتفاقية مؤقتة على أساس أنه يتقدموا في المحادثات. المشكلة الكبيرة اللي موجودة على طاولة البحث هي الأموال، العقوبات اللي موجودة في بنوك أمريكية وبنوك في دول مختلفة، شو مصيرها وقديش المصاري أو النقود هاي بدأت تتحول لإيران. هاي المشكلة الكبيرة. والمشكلة الثانية مضيق هرمز، هل أمريكا بتوافق أنه مضيق هرمز أنه إيران تأخذ الرسوم لمعبر السفن؟ هذا لا يعقل أنه يستمر. عشان هيك أنا بقول أنه خلال هاللون اليومين أو الثلاثة الوسطاء، الدول الوسطاء بدي كتبوا خصوصا باكستان وتركيا ومصر على أساس أنه يوصلوا لاتفاقية مع أمريكا. وأنا بفكر أنه ترامب معني بصورة غريبة، لأنه هو مش راضي عن الوضع بالنسبة له أنه هذا الحرب لازم تتوقف ويوصلوا لاتفاق مع إيران. وأنا هذا الاعتقاد تبعتي، يعني نعطي فرصة ليومين.
1: نعم.
9: والتكهنات تبعتي أنه راح يوصل الاتفاق مع كل التوتر الموجود في شمال إسرائيل وكذلك مع إيران.
1: الآن بالنسبة لإسرائيل ولبنان، تعرف هون في الإشكالية أنه يعني أي تفاوض مع لبنان، طب إيش مع حزب الله وسلاح حزب الله؟ ساعتها بنوصل لموضوع الملف الإيراني. فإيش اللي بيضمن إنه حدود إسرائيل الشمالية تكون آمنة، وإحنا عم نتنقل يا سيد بهيج منصور من حرب إلى حرب؟ يعني كل كم سنة بترجع، إذا بدنا نبدأ من سلامة الجليل في حينه بالثمانينات، شوف كم حرب كانت خلال كل هاي السنوات، حرب لبنان الأولى، حرب لبنان الثانية، وكمان صواريخ وكمان تهديدات وحيفة وما بعد حيفة. في طريقة للحل يكون حل دائم ونهائي؟
9: أنا باعتقادي ما فيش حل دائم بالنسبة للوضع في الشرق الأوسط وكذلك في لبنان. اللي كانوا يقولوا إنه حزب الله بطل عنده قوي وما عندهش أسلحة وما عندهش طيارات مسيرة وكل هذا، هذا حكي فاضي، هذا بس للاستهلاك الداخلي، يعني بالنسبة لسياسة إسرائيل الداخل إنه قضينا على حزب الله. وأنا بفكر إنه كل إسرائيل وحكومة إسرائيل والمعارضة والائتلاف كلهم بيعرفوا إنه حزب الله موجود على الساحة وبدها تستمر على الساحة طول الوقت، انه ايران موجودة على الساحة. وبالنسبة لايران حزب الله يجب ان يستمر في النهج تبعه على اساس انه وقف اطلاق النار الموجود بين اسرائيل ولبنان ما يكونش قوي جدا، لانه الحكومة اللبنانية مستعدة اليوم على اساس انه اتفاقية بين اسرائيل واسرائيل بالنسبة اسرائيل و لبنان بالنسبة لهذا الموضوع. ولذلك حزب الله سوف يستمر لحتى ما يوصل الاتفاق بين أمريكا وإيران.
1: وبعدين إيش رح يكون في الحدود الشمالية؟
9: الحدود الشمالية بدها تظل الوضع مستمر لحتى إنه الدول المختلفة يكونوا قوة دولية إنها تحافظ على منطقة الليطاني، شمال الليطاني وجنوب الليطاني، على أساس إنه حزب الله وعناصر حزب الله ما يكونوش في هاي المنطقة وما يهددوش المنطقة الشمالية. لأنا بفكري إنه إسرائيل غير قادرة إن تمنع المسيرات والصواريخ والقذائف الموجودة مع حزب الله إنه ما تضربش إسرائيل، لأنه الوضع في لبنان وضع سيء جدا. واليوم التأييد حزب الله هو قليل جدا جدا قليل، لأنه حتى نبيه بري والطائفة الشيعية ضد عمل حزب الله، خصوصا ضرب مناطق إسرائيلية من مجموعات السكن في هاي المنطقة.
1: نقطة أخرى سيد بهيج منصور، قضية القضية الفلسطينية. يعني عمليا لما إحنا بنشوف المشهد كله، صحيح إنه غزة بطلت هالقد بالعناوين مثل ما كانت في بداية 7 أكتوبر، ولكن الوضع ما زال قائم، واللي عم نشوفه بالذات في مناطق الضفة الغربية من قبل المستوطنين عمليا اعتداءات ووضع مشتعل في مناطق الضفة الغربية. من ناحية أمنية، كيف بتقيس الوضع في هذا المنحى سيد بهيج منصور؟
9: أنا الاعتقاد تبعتي أن حكومة إسرائيل بطلت السيطرة على الضفة الغربية وكذلك القطاع، يعني هي بتحاول في كل الطرق تبعها على أساس أن الشعب الإسرائيلي في سيطرة. المستوطنين اللي موجودين في الضفة والقطاع هني عم بيعملوا إشي يضر مصلحة إسرائيل ويضر مصلحة الاستيطان في الضفة الغربية، واللي صار مع أبو هيكل الطفل على يد الجيش الدفاع الإسرائيلي يجب التحقيق عليه. هذا إشي يوصل للمحاكم على أساس أن كل إنسان عمل إشي ضد القانون يجازى، وكذلك الشخص اللي ضرب الجندي في حوارة كمان يجازى. وأنا أعمل أنه رئيس الأمن، وأنا بعرف في المخلالة لبتخول الأمي، وأنا بعرف آراءه، هذا شخص مستقيم مش ممكن يقبل أنه هذا الوضع يستمر، لأنه هذا الإشي لا يخدم مصلحة إسرائيل لا داخليا ولا خارجيا، لأنه وضع إسرائيل في العالم صعب جدا، والاستفتاءات اللي بتحكي قديش في تأييد دولة إسرائيل
1: أود أن أشكرك السيد بهيج منصور، طبعا سفير سابق ورئيس مجلس محلي عسيفيا سابقا، محلل وخبير في الشؤون السياسية والعسكرية. شكرا لك سيد بهيج. تحيات. سمعني سيد بهيج؟ أو سيد بهيج منصور، شكرا جزيلا لك سيد بهيج، تحياتي، شكرا. تمام، هناك مشكلة في الخط الهاتفي، ولكن النقطة واضحة. ونتابع حوارات هذا اليوم، وينضم إلينا الآن المحامي عباس عباس، مدير جمعية المنارة لتدعيم أصحاب القدرات الفائقة، أصحاب الإعاقات الذين نحب أن نسميهم أصحاب الهمم وأصحاب القدرات. صباح الخير سيد عباس، تحياتي.
10: صباح الخير لك عزيزتي إيمان ولكل المستمعين.
1: هلا. طلع، أولا هو يعني كان قبل يوم اليوم العالمي لحقوق المكفوفين.
10: نعم، بلايند داي ما يسمى
1: بالضبط. فخبرني بس عن هذا اليوم، بعدين بدي أسألك عن تعامل أصحاب الإعاقات في فترة الحرب، كيف بوصلوا للمحل الآمن، مين بيساعدهم. بس بداية اليوم العالمي بلايند داي، يعني ماذا كان، لايش برمز عباس؟
10: طلعي، هو بس أوضح، هو يوم بدي هنا بالبلاد من خلال فكرة إنه نختار تاريخ 6/6، إنه إحنا منشوف بطريقة 6/6 ولكن بطريقة أخرى، بطريقتنا الخاصة. كلمر إحنا، وأنا إذا بدي أسميها هيك نعمل استعارة، نحن أصحاب البصيرة، عنا بصيرة منشوف فيها والآخرين بيشوفوا ببصرهن بعينيهن، فهنا بعطي نوع من التميز إنه مزبوط المكفوفين فاقدين بصر، ولكن تعالوا نشوف الجانب المضيء والمشرق في هاي الشريحة. فعشان هيك عملوا هاي الإضاءة، وكان في مجموعة فعاليات. إحنا بالمنارة تابعنا مشروعنا الحلو كتير اللي اسمه حكايتنا، اللي من نكشف طلاب مدارس اللي يجوا عنا يكتشفوا عالم ذوي الهمم، وخصوصا المكفوفين، من خلال غرفة مظلمة اللي فيها بيسمعوا أصوات، ومن خلالها بيعملوا فعاليات، أو من خلال أنه يعصبوا عينيهن ويستعملوا عصا المكفوفين. كل هاي الفعاليات هدفها أنه تقول للأشخاص اللي ما عندهن كف بصر أنه جربوا هاي المحاكاة أو المعايشة، عشان كمان أنتوا يصير عندكم ما يسمى الإمباثي أو التعاطف مع هاي الشريحة، لأنه هي جزء لا يتجزأ منا. هي ممكن تكون جارنا، ممكن تكون أخونا، ممكن تكون
1: مع كل هاي السنين عباس هل لقيت أنه الوعي زاد بالنسبة إلى كيفية دعم هاي الشريحة، التعامل معها أفضل، منحها فرص تعليم، فرص عمل؟
10: يعني أنا بدي دائما أكون متفائل. أنا إلي إيمان 21 سنة صرنا بالمنارة.
1: لهالدرجة هالقد سنين كتيرة، مرقت كتير سنين يا عباس.
10: وإحنا نعرف بعض بالضبط من فترة التأسيس. إيه فدي أقول إنه مش لازم يكون عنا دايما تفاؤل. إيه وأنا اليوم بهمنا بالمنارة عملنا شوية هيك دايما هيك سويتش إنه عمين نركز، فإحنا اليوم نركز كتير على الأطفال والشبيبة بالذات إن كان من ناحية التوعية ومن ناحية إنه أولاد مع تحديات خصوصا بصرية. أنا بقول إنه رغم كل إنه ملتهيين بالآيفون بالتيك توك وبالإنستغرام وبكل شيء، ولكن في نوع من التفاؤل. يعني لما بشوف طلاب المدارس كيف بيجوا عنا ببيت المنارة مقرنا الجديد وهالقد بشغف وبيطلعوا بمشاعر حلوة، فلازم نكون متفائلين. أكيد أنا أضلني كل الوقت أهمس بأذن المسؤولين خصوصا السلطات المحلية، أقسام المعارف، أقسام الرفاه الاجتماعي، إنه هني دائما يكونوا والتأمين الوطني والوزارات يكونوا دائما الأذن الصاغية وما يكونوش الجسم اللي بحط بيروقراطية وعقبات. وحكينا عن هذا الموضوع يمكن مقابلة سابقة.
1: فإذا دعنا الآن ننتقل إلى وضع الحرب يا عباس. عباس
10: طبعاً أنا بدي أحكي على قصة شخصية مبارح.
1: يلا.
10: أنا مبارح كنت أنا وكلب المرافقة تبعتي سبنسر هيك خارج البيت بنزهة، فجأة ببلش أسمع إنه في يعني إنذار، فكرت إنه الإشي يعني بالخطأ. فيعني طبعاً أكيد أهم شغلة لما نسمع الإنذار نأخذ الأمور بجدية كاملة، ما نستهتر. هاي أول نصيحة.
1: نعم.
10: روحت على دخلت على البيت واكتشفت إنه غرفة المكان المحمي الشباك مش مسكر، في لازم أنا أكون مسكر. طبعاً بسبب إنه ما كانش في حرب قبل وفترة هدوء، فطبعاً هاي اللحظة أول شغلة عملتها لازم نعملها نأخذ نفس وما نفوتش لحالة ضغط. يعني فيعني بطريقة هيك بضبط نفس بهدوء حاولت أضبط نفسي أسكر الشباك اللي هو الحديدي عشان تكون غرفة آمنة. وطبعا فات معي سبنسر كرب المرافقة على الغرفة.
1: بس التعامل يا عباس يعني يمكن أنت صار عندك كفاية خبرة في الحياة كيف تتعامل، ولكن إيش مع هاي الشريحة الصم اللي ما بيسمعوا صفارات الإنذار، المكفوفين اللي بيستصعبوا يوصلوا للغرفة الآمنة، الأصحاب الإعاقات مثلا الحركية اللي على كرسي عجلات، كيف هون عم تتعامل بتعاملوا مع هاي الصعوبات في الحرب؟
10: هون عزيزتي إيمان أنا بقول مسؤوليتين. المسؤولية طبعا لكل أشخاص اللي هني ممكن يكونوا يعني يرافقوهن إن كان الأهل أو أشخاص اللي ممكن يقدموا لهم دعم يعني مقدمي الخدمات إنه يتأكدوا إنه هني موجودين. يعني أنا واحد من الأشياء اللي فكرت فيها إنه لازم أكون ببيت فيه إتاحة كاملة. يعني لا يعقل إني أنا ساكن ببيت اللي كله دراج وأنا على كرسي عجلات، فمهم جدا إنه أنا أزيل كل العقبات أحاول. طبعا إحنا بنحكي على الظروف قدر المستطاع، مجتمعنا العربي بيعاني من قلة إتاحة، حتى الملاجئ العامة تقريبا مش موجودة. فعشان هيك أنا بحاول أقلل بالذات إذا شخص اللي هو عنده تحدي سمعي إنه كمان أحاول يكون عند التطبيقات اللي كمان طبعا فيها إتاحة معينة اللي بتعطيك بلغة الإشارات إنه صار في إنذار أو في صفارة. يعني اليوم
1: نعم.
10: عزيزتي إيمان وهي بدي أطلبها من كل الأشخاص اللي بيسمعونا إن كان عندهن قريب أو صديق أو جار، يقولوا لهم إنه يتوجهوا أو ينزلوا كل التطبيقات. يعني إحنا عملنا فيلم توضيحي مع الجبهة الداخلية، وأنا إسا بدي أعطي كمان رقم للمنارة اللي كمان إذا حدا بده استشارة نفسية أو أي إشي إحنا فتحناه فيه راح تكون مختصة اللي تسمع وتعطي الدعم الكافي. فممكن أنشر الرقم.
1: نعم.
10: 052-344-1807 052-344-1807 052-344-1807.
1: نوضح إيش هذا الرقم بيقدم عباس؟
10: يعني هو أكتر دعم نفسي، دعم خلينا نقول إذا بحاجة لمعلومات أو أي أمور، إحنا يعني أذن صاغي بدي أسميه ودعم نفسي وأي شيء. وطبعا فوتوا على صفحتنا على الفيسبوك، رح أو نشرنا دليل بالصوتي ونشرنا معلومات، وفي عنا فيديوهات، يعني دوروا على المعلومات، يعني مهم جدا كل ما كان عندك أنت كصاحب تحدي معلومات أكثر، كل ما كان مواجهتك لحالة الطوارئ بتكون أسهل وأريح. وبدي أذكر شغلة مهمة بس أخت إيمان،
1: نعم.
10: لازم أذكرها.
1: أيوة.
10: إحنا بحاجة ماسة لشريك يكون معنا، واليوم أنا بدي أقول بفخر واعتزاز إنه الإعلامية إيمان هي منارة الإعلاميين بكل موضوع توعية لتجاه ذوي التحديات. يعني الإعلام مش دائما بعطي التغطية الكافية، حتى الإعلام العبري يعني، لكل قضايا ذوي التحديات. عشان هيك بهمنا جدا كمان نهمس، لأنه بدون الإعلام قضايانا بتكون على الهامش، وكأنه إحنا الحاضرون الغائبون، ومنحكي على تقريبا 20% من السكان.
1: نعم.
10: كان عندهم التحديات إن كان جزئية أو كلية متنوعة، فمهم جدا جدا جدا الإعلام يكون شريك معنا
1: بكل سرور. يا عباس، يعني هذا أقل ما يمكن أن نقدمه لكم.
10: وبدأ أقول أتوجه لكل أصدقائي، يعني اعتبروا أنه أنتوا أصحاب التحديات والهمم، ف شو بقولوها، هذا الحرب هو جزء من تحدياتنا الحياتية، وناخذ الأمور هيك بطريقة إيجابية، ما نفوت لضغط، ما نفوت لتشنج، وإن شاء الله هيك يعم السلام. درجع أقول أنا الشخص اللي بآمن لآخر يوم بحياتي بديها آمن إنه هاي المنطقة تكون منطقة سلام ومحبة.
1: كفانا حروب. شكرا جزيلا لك المحامي عباس عباس، مدير جمعية المنارة، وتحية لك. شكرا عباس.
10: شكرا لك إيمان. إلى اللقاء.
1: هلا.
10: باي باي.
1: هلا. ماذا يحدث بالنسبة للرحلات الجوية، السفر عبر المطار وربما المعابر الأخرى؟ ينضم إلينا الآن نادر جرايسة، مدير شركة NB تورز للسياحة والسفر. أهلا بك نادر، تحياتي.
11: صباح الأنوار ووجع الراس.
1: وجع الراس. طيب أول ما بدأت امبارح الصواريخ أنا شفت على المجموعة، أنا حاجز تذكرة، أنا مسافر، إيش ده يصير مع رحلتي؟ فحتى اليوم يعني خلال البرنامج كانت تطلع لنا أخبار عن رحلات التغت، راح تتسكر مش راح تتسكر، فهتوضح للجمهور مهم اللي راح تقوله نادر.
11: المظبوط، وللأسف رجعنا على حيك منديل، وإحنا يعني اعتدنا بالسنوات الأخيرة كل يوم لأسباب طوارئ بصير في مشاكل بالأخص للسفر، وطبعا المسافر كلك على الوضع ووضعه الخاص، كون أنه الشخص اللي مسافر تذاكره بجيبه، أو الشخص اللي سافر وموجود خارج البلد كيف يرجع بلاده.
1: نعم.
11: اليوم في عنا قلق، اليوم في قلق شديد إلنا وللمسافرين، وللأسف موجودين إحنا بحالة طوارئ، ولغاية هاي اللحظة ما عندنا أي إعلام اللي معطينا نور أوسع شوي.
1: يعني لحد هاي اللحظة مثلا اللي عنده تذكرة سفر ومفروض مسافر اليوم، لحد هاي اللحظة الرحلة لسه قائمة؟
11: لغاية هاي اللحظة الرحلة قائمة. واضح أنه راح يكون في بعض الإشكالات. أولا بعض الشركات الأجنبية راح تكون بإلغاءات ومفاجئة بدون إعلان مسبق. الشركات الإسرائيلية ما زامت ومداومة على السفر، وهي الوحيدة اللي أعلنت أنه راح تستمر بالسفر، لكن ما في أمور واضحة. يعني ممكن أنه يرجعوا عدد المسافرين، يقللوا من الأعداد اللي كان مسموح فيها السفر دون أي رقابة. اليوم في راح يكون وبتأمل لا، بس الظاهر أنه راح يكون في تخفيض أعداد المسافرين، لأنه المطار ما بيقدر يتحمل عدد هائل من المسافرين. هذا
1: على فكرة الآن يعني العنوان الذي أراها أمامي من قبل وزارة المواصلات أنه المجال الجوي ما زال مفتوح، يعني لم يغلق أمام الطائرات، ولكن بتقول في شركات هي اللي راح تلغي.
11: هذا مقلق اكثر للاسف. لو احنا بنعرف انه المطار مسكر بيكون اسهل علينا، اما المطار مفتوح والسفر قائم لكن من دون وضوح. اكيد راح يكون في تاخيرات، اكيد راح يكون في ابطالات، لكن يعني
1: بتعرف هذا نادر جرايس، بتعرف هذا ايش بياكد اللي دائما بنقوله، الحجز عن طريق وكيل سفر بكل هاي الظروف بيكون افضل، لانه عندك شخص تساله يفحص لك يلاقي لك رحله بديله. لا الحجز لحالك بالنت يعني مرات فيش عندك مع مين تحكي،
11: يعني بدك تحط المسؤوليه بظهري. انا الضغط ما بده يرتفع.
1: بس على الاقل الزبون اللي حجز عنده مع مين يسال. هلا بالنسبه للعلقين بريت البلاد هدول ايش مصيرهم؟ يعني بدهم يتكلفوا اذا كان مثلا الرحله الغت، بدهم يتكلفوا على حسابهم المكوث فنادق يلاقوا رحله تانية.
11: وللاسف بده يكون في عده مشاكل، وللاسف راح يكون في تغيير مسارات، تغيير مواقع للسفر، طبعا اذا في اقامه لفتره محدده وبدون يمددوا الاقامه فبيكون من جيب المسافر حاليا، لكن لربما انه يكون في بدائل اللي ممكن احنا كوكلاء سفر نحاول نتساعد ونساعد نحاول. ما بنقدر نضمن انه احنا الحلول بايدنا، لكن احنا الحل بايدنا اكثر من عابر الطريق، واحنا تخصصنا هذا المجال. صحيح.
1: فاذا اللي بنقوله يعني اذا بدنا نلخص هاي الجزئيه اللي بنقوله للمستمعين انه الامور بعدها مش واضحه. صحيح. ولكن بدك تتابع كل نهار، يعني اللي عنده اليوم رحله بالليل بده يتابع يتأكد انه الرحلة قائمة، انه ما التغت، ما صار اي تغيير.
11: بواسطة حضرتك ست إيمان بطلب انه الكل ينتبه الاهتمام بإصدار تأمين للسفر، ضروري جدا جدا.
1: هاي وضح لنا اياها لانه هاي مهمة.
11: نعم هذا شيء اولي. يعني السفر مهم لكن الاهم هو الضمان.
1: نعم.
11: الـ الـ الـ البرنامج التامين للمسافر هو يضمن تامينات صحيه وتامينات سفر وتامينات اي امر طارئ.
1: نعم.
11: يعني انا بترجى المستمعين انه يهتموا بهذا الامر اهم من الرحله وكل التصرفات الاضافيه. هذا امر مهم جدا جدا انه يصدروا، وكل واحد طبعا بحريته، احنا عندنا هاي الامكانيه موجوده بالمكتب، اما كل واحد وين بحب يامن، بس ضروري الاهتمام بالتامين.
1: طيب. نقطه اخرى بالنسبه للسفر عبر المعابر البريه، طابه، شرم الشيخ، العقبه، الاردن، هاي طبعا هي مش مثل المطارات انه في الغاء مجال جوي، ولكن هل عندكم اي معلومه عن انه الاشي مكمل، المعابر مفتوحه، في اي تعليمات وصلتكم نادر؟
11: وللأسف لغاية هاي اللحظة ما في أن أي تعليمات. اللي لازم إحنا يعني الحكومة أو وزارة السياحة لازم تهتم بإعلام المسافرين عن طريق مكاتب السفر، وللأسف ما في عنا أي معلومة. لكن بما أنه ما في معلومة إحنا منقول أنه المعابر ما زالت مفتوحة، ولكن بواسطة حضرتك يا ريت انه ما يكون في استغلال المعابر مثل ما كان عندنا المشاكل بالمعبر نهر الاردن ولا معبر طابة، كان في استغلال مادي واستغلال اوقات والظلم. فيا ريت انه الجيران الاحباء يعرفوا انه احنا يعني الترفيه مهم، لكن بهمنا كمان الجيب ما يستغلوا وضعنا الامني اللي احنا بقلق. احنا طبعا بقلق.
1: طيب المونديال على الابواب، في ناس حاجزه مسافره على المونديال من مجتمعنا؟
11: طبعا
1: والله
11: طبعاً. اما في حرب على
1: بالضبط. هلا مش كيف هذا الاشي عم بيتم؟ اعطينا فكره ايش الوضع.
11: المضبوط انه اولا كل الشركات او كل شركات الطيران وشركات السياحه العامله بهذا المجال بترحب بالتحضير للمونديال، لكن باوضاعنا اليوم المونديال انه مونديال حرب.
1: فإذا يعني في ناس مسافرة صارت حاجزة. نعم. مع تذاكر للمباريات
11: طبعا، والاهتمام بالمباراة، في اتصالات خاصة مع شركات متخصصة بهذا المجال. احنا طبعا بنتعامل مع الشركات المتخصصة بهذا المجال،
1: اللي بتكون عارفة المباراة وين وكذا وتواريخ ومواعيد،
11: لانه مثل ما حضرتك عارفة في عدة عروض، في عدة إمكانيات. لكن الاهتمام أولا أنه إحنا نعرف هل الأبواب ما زالت مفتوحة. ما بدنا أنه كمان يكون في شراء تذاكر.
1: صحيح. وما في والشخص يخسر. أنت مع مين بالمونديال نادر؟
11: أنا مع هل بغلب.
1: على اللي بغلب شو مش عندك الفريق اللي انت دائما معه. طيب بس المهم تستمتع.
11: انا مع الرياضه، انا مع بحب الرياضه من دون تميز.
1: نادر جرايس مدير شركه ان بي تورز للسياحه والسفر، شكرا جزيلا لك نادر، عساه خير. شكرا
11: تمام، الله يخليك، الله يديمك. شكرا لحضرتك وجميع المستمعين.
1: تسلم، شكرا.
11: شكرا. قلت بحبه الحب.

نحن بذلك نصل إلى نهاية هذا الأثير الذي جمعني بكم على مدى 3 ساعات. أنتجت البرنامج رضا الصانع، كانت معنا نادية أسمر مارون من الراديو المصور، رامي فيليكس من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. ندعوكم لمتابعة الاستماع إلى راديو مكان بعدنا، أيضا الاستمرار في هذه الموجة المفتوحة عبر الأثير راديو وتلفزيون للاطلاع على كل الأحداث والمستجدات، مع أمنياتنا لكم دائما بالخير والسلام والأمان. أترككم في رعاية الله.

0: مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أجا
4: هي أجا أجا هي
3: أجا أجا
4: هدوء هدوء هدوء.
5: Happy birthday!
6: هي يا جماعة بس شوي.
7: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: عناوين الحادية عشرة من أورشليم القدس. سلاح الجو يشن سلسلة غارات في إيران. جيش الدفاع يستعد لأيام من القتال. اعتقال شاب من باتيان بشبهة التخابر مع طهران. إصابة خطيرة بإطلاق النار في كفر كنا. وأجواء غائمة جزئيا الليلة ولحظات ومع التفاصيل.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة الحادية عشرة من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. أكمل سلاح الجو سلسلة غارات ضد منظومات دفاعية استراتيجية للنظام الإيراني. وقال المتحدث باسم جيش الدفاع أن إيران نشرت هذه المنظومات في إطار نشاطاتها لإعادة تأهيل قدراتها المتعلقة بالكشف والاعتراض. أورد النبأ مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الدفاعات الجوية تعاملت مع أهداف معادية في كرمانشاه غرب إيران. يستعد جيش الدفاع لعدة أيام من القتال ضد إيران، بحيث تم تجهيز الخطط العملياتية. وتفيد مراسلة راديو كان كارميلا منشي أنه سيتم تجنيد المزيد من قوات الاحتياط لتعزيز القوات على خط التماس والمناطق الحدودية. حملت طهران الولايات المتحدة جانبا من المسؤولية عن الهجمة الإسرائيلية في الجمهورية الإسلامية. وادعى الناطق بلسان وزارة خارجيتها إسماعيل بقائي بأنه لا يمكن أن يكون هناك تحرك إسرائيلي من دون تنسيق مع واشنطن. انضم مستشفى شعري تصدق بأورشليم القدس إلى المراكز الطبية التي انتقلت للعمل في الأماكن المحمية ووفق نظام حالات الطوارئ. ويفيد مراسلنا لشؤون الصحة سامح قادر بأن أقسام الولادة وغرفة الطوارئ وغيرها من الأقسام تعمل كالمعتاد في أماكن محمية. وأوعز قائد مفوضية الإطفاء والإنقاذ الجنرال إيال كاسبي برفع حالة الجهوزية في ضوء التطورات الأمنية. ويفيد مراسلنا إياد حرب بأنه تقرر في ختام جلسة لتقييم الأوضاع تعزيز القوات في كل أنحاء البلاد. ذكرت مصادر في جنوب لبنان أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة ياطر ولم ترد تفاصيل إضافية. أعلنت النيابة نيتها في غضون أيام تقديم شاب ثلاثيني من باتيام للعدالة بتهمة ارتكاب جرائم أمنية خطيرة، منها التخابر مع عميل أجنبي إيراني. وتبين من التحقيق معه بعد إلقاء القبض عليه قبل شهر أنه نفذ مهام أمنية متنوعة مقابل المال بتعليمات من جهات إيرانية تواصل معها عبر الإنترنت. في كفر كنا أصيب رجل خمسيني بجروح إثر تعرضه لإطلاق النار وتوصف حالته بخطيرة.
1: حالة الطقس. الخميس على قناة مكان، في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم، وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس.
0: يكون الطقس الليلة غائما جزئيا، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. عند انتصاف اليوم نلتقي مجددا إخباريا مستمعينا الكرام إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: نعطي مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: الحرب مع إيران الجولة الثالثة، إطلاق صواريخ من إيران على كل مناطق البلاد في الساعات الأخيرة. الحرب مع إيران، سلاح الجو يقصف هدفا إيرانيا في منطقة صناعة البتروكيماويات، التصعيد مستمر. الحديث عن أيام من الحرب القادمة. الكابينت سيعقد اجتماعا للبحث في الرد العسكري على إيران، ماذا ستكون الردود؟ سقوط شظايا على سطح مركز طبي في كوكب أبو الهيجة، سنكون هناك بعد قليل. الحرب مع إيران الجولة الثالثة، هل انتهت السنة الدراسية؟ أسئلة كثيرة تطرح على وزارة التربية والتعليم، ما هي الخطة الآن بعد هذا التدهور الذي حصل؟ الجرائم مستمرة أيضا في المجتمع العربي، جريمة طعن في كفر كنا قبل قليل أيضا سنكون هناك. هذه العناوين البارزة حاليا، سنكون معكم في هذه النسخة من حديث الظهيرة، النسخة الخاصة لهذا اليوم الاثنين، تنطلق من الآن عند الساعة 11:07 وتنتهي عند الساعة 1 على مدار ساعتين من الوقت، مع أبرز العناوين وكذلك التطورات. يوسف شداد معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم، شريان حجير بيكي أنتجت حديث الظهيرة، ومعنا روبي أوسنهولتز في الهندسة الإذاعية، ونادي أسمر مارون في الراديو المصور. بإمكانكم متابعتنا على قناة مكان على مدار ساعتين من الآن. يا العليمة، مراسلنا الشؤون الأمنية والعسكرية، تحية لك يا أهلا بك.
2: نعم، تحياتي يوسف.
1: سلاح الجو يقصف أهدافا في العمق الإيراني، تحديدا في منطقة صناعة البتروكيماويات، هذه كانت الأهداف الأبرز، ونالك حديث عن استمرار النشاط العسكري والغارات من سلاح الجو في الساعات القادمة. هل تستمع من القيادة العسكرية إيال إلى خطة جارور كانت موضوعة، أم أن الأمور تدرس وبعد ذلك يكون الرد بتوسع عسكريا؟
2: في الواقع كما ذكرت، الاستعداد لعدة أيام من القتال، يجب الإشارة إلى أن القيادة العسكرية قد أعدت هذه الهجمات، هذه الضربات منذ انتهاء الحرب مع إيران. كانت هناك استعدادات لاحتمال العودة إلى القتال في كل ما يتعلق بالأهداف من الجوانب العملياتية والاستخباراتية، ومن هذه الناحية الاستعداد لعدة أيام من القتال، ولكن يجب القول احتمال التدهور إلى حرب استنزاف، هذا الاحتمال يؤخذ أيضا بنظر الاعتبار. والسؤال الأكبر، إذا ما تمكنت إسرائيل صياغة وتحديد قواعد جديدة للصراع في المنطقة، في نهاية الأمر هذا التصعيد الراهن هو بمثابة تنافس بين إسرائيل وإيران حول صياغة القواعد للنزاع في لبنان وكذلك في المنطقة بشكل عام. يجب القول أنه بعد القصف الذي شنته الطائرات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية، منذ التصعيد والرد الإيراني الذي لم يكن متوقعا، يجب القول الأصوات التي استمعنا إليها بعد أن قصف الأهداف في الضاحية استبعدت احتمال عودة إيران إلى هذه المعركة، وهذا ما حدث في نهاية الأمر الليلة الماضية، إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية منذ بدء هذه الجولة من التصعيد، حوالي 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل. معظم هذه الصواريخ قد تم اعتراضها، أحد الصواريخ الذي كان أو أدى إلى تشغيل الصافرات في منطقة القدس لم يجتاز المجال الجوي، صاروخ آخر قد أو شظايا الصاروخ قد سقطت في منطقة الضفة الغربية وأدت إلى الضرر في بعض في إحدى النقاط الاستيطانية غر العشوائية غر الشرعية، ولكن بكافة الصواريخ قد تم اعتراضها. من الجانب الآخر كما ذكرت في ساعات الفجر سلاح الجو شرع بموجة من الغارات والهجمات في الأراضي الإيرانية، استهداف المفاعل أو المنشأ البتروكيمي في مهشهار، هذا ما أعلن عنه المتحدث العسكري. ولكن ربما الخبر اللافت في الساعة الأخيرة الإقرار بأن موجة الغارات الأخيرة استهدفت المضادات الأرضية والدفاعات الجوية الإيرانية بعد الحرب السابقة، حيث تم تدمير معظم الدفاعات الجوية على الأقل كما قال في حينه قالت الأوساط العسكرية. ففي خلال الأسابيع الأخيرة أو منذ انتهاء هذه المعركة إيران عكفت على ترميم هذه المنظومة، وخلال جولة الضربات الأخيرة تم استهداف بعض المنصات في مواقع مختلفة في إيران حيث تم نصب الدفاعات الجوية. هذا لذلك أهمية كبيرة من الناحية العملية هي، ويضمن أيضا حرية التحليق للطائرات الإسرائيلية في الأجواء الإيرانية، وخاصة أن هذه المرة إسرائيل تعمل أو تقوم بهذه الهجمات وحدها دون الاعتماد على المساعدة الأمريكية. على كل حال الاستعداد لعدة أيام من تبادل هذه الرسائل الصاروخية إذا صح الاعتبار التعبير بهذه الطريقة، على كل حال الاستعداد لذلك. ومن ناحية القيادة العسكرية تقول بأن لديها الخطط لديها أهداف جاهزة وتستطيع مواصلة هذه الحرب. السؤال الأكبر إذا ما كانت إسرائيل تستطيع بهذه الطريقة ربما الفصل أولا بين الجبهتين اللبنانية والإيرانية، عدم ومنع إيران من الرد على أي غارة أو هجوم تشنه إسرائيل في بيروت أو في الضاحية الجنوبية، وهذا في نهاية الأمر ما أدى إلى بدء هذه الموجة من التصعيد.
1: شكرا لك يا العليمة مراسلنا للشؤون الأمنية والعسكرية، سنعود إليك حتما طبعا في الساعة الثانية من هذه التغطية. هناك أنباء الآن عن انفجارات قوية جدا في قلب طهران في منطقة طهران العاصمة الإيرانية. شكرا لك في هذه المرحلة إيال، شكرا.
0: الآن مع يوسف شداد حديث الظهيرة.
1: الليلة الماضية خلدنا إلى النوم عندما قال ترامب بأن نتنياهو لن يرد، إسرائيل لن ترد على الاعتداءات الإيرانية. استيقظنا ووجدنا بأن سلاح الجو أغار في طهران. ألون بينكاس كونسول إسرائيل الأسبق في نيويورك. ألون بينكاس كونسول إسرائيل لشعبار بنيويورك، شلوم لخا ألون، بكر توف.
3: شلوم يوسف، بكر توف.
1: ישנו על זה שטראמפ החליט שלא תהיה תגובה, הוא אמר, אני ממש הוא אמר, אני קובע לא נתניהו, ותעוררנו על זה שצהל חיל האוויר תוקף באיראן, מה קרה?
3: כן, תראה, זה בעצם שני מקרים יוסוף. כן. פעם אחת טראמפ הכריז על הפסקת אש בלבנון, ושלוש פעמים, הכריז על הפסקת אש בלבנון וזה לא קרה, פעם שנייה שלשום הוא ביקר, ואתמול שוב, הוא ביקש מישראל לא לתקוף את הדחיה, וישראל כן תקפה. ובפעם השלישית, הוא ביקש מישראל להמתין כמה ימים לפני שהיא מגיבה על הירי האיראני שבא בתגובה לבנון, וגם פה ישראל התריסה או המרתה את בקשתו, או לא נענתה לבקשתו, איך שלא נקרא לזה. עכשיו תראה, מה זה מה קרה? יש פה פוליטיקה. Okay. אם אתה מסתכל טוב על ההצהרות, אתה רואה שגם טראמפ וגם נתניהו אומרים שני דברים שונים לגמרי שמשרתים כל אחד את הציבור שלו.
1: מתואמים, אתה אומר.
3: לא, לא, לא, לא, לא, ממש לא
1: ממש מתואמים. לא.
3: אני חושב שרחוק מלהיות מתואמים, אני חושב שטראמפ כועס על נתניהו. יש סימנים לזה, השיחה המפורסמת עם הכללות וההדלפות שישראל כביכול מרגלת בארצות הברית, זה לא מקרי. הוא כועס על נתניהו שגרר אותו למלחמה לדעתו של טראמפ, הוא כועס על נתניהו שכל הנחות היסוד שנתניהו הציג לו בשבועיים לפני המלחמה, ב-11 בפברואר בבית הלבן, המשטר ייפול ותהיה התקומה.

0: אתה אומר שזה יגביל את ישראל לעתיד, כל פעולה שתהיה בדחיה, זה אומר הסלמה, טילים ועוד סבב של לחימה. לצערנו זה המצב.
1: אנחנו גם חודשיים, אולי שלושה לפני בחירות, אז אני לא יודע להגיד לך איך זה הכל ייגמר.
0: אוקיי, נעקוב ונראה. תודה, אלון פינקס, קונסול ישראל לשעבר בניו יורק. תודה שדיברת איתנו. إذن كونسول إسرائيل الأسبق في نيويورك ألون بينكاس طبعا ألخص سريعا ما قاله طبعا خلدنا إلى النوم بأن ترامب يقول لن يكون هنالك رد إسرائيلي في إيران استيقظنا سلاح الجو جيش الدفاع يغير على أهداف إيرانية هذا ما حدث ولكن هنالك بوليتيكا هنالك سياسة يقول ألون بينكاس ترامب لديها المصالح الداخلية طبعا الرأي العام الداخلي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيضا لديه المصالح السياسية الداخلية كل شخص طبعا يلعب بين قوسين بناء على الترتيبات التي تنطوي على هذه المصالح السياسية الداخلية إن كان ترامب أو كان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. يقول أيضا ترامب غاضب من نتنياهو لسببين: الأول بعدما حدث طبعا في عقاب يعني المكالمة الهاتفية الغاضبة عندما استعمل فيها ترامب كلمات نابية ضد رئيس الحكومة نتنياهو. ثانيا كل هذه الأخبار التي خرجت في اليومين الأخيرين حول التجسس الإسرائيلي بداخل الولايات المتحدة الأمريكية على شخصيات كبيرة نافذة، وهذا طبعا يغضب الرأي العام. ثالثا الحرب ليست يعني الجمهور الأمريكي ليس متحمسا لهذه الحرب. ويقول ألون بينكس ترامب من ناحيته يقول طبعا من خلال يعني أمور وتصريحات مختلفة الليلة الماضية في حديث لوسائل الإعلام الأمريكية، يقول هذه الحرب ليست لي، بمعنى أنه لا يريد أن يجدد هذه الحرب. الآن هنالك جبهة جديدة قديمة مرة أخرى تشتعل بين إسرائيل وإيران، سيجد ترامب نفسه مضطرا للتعامل معها بناء على قواعد يضعها، وسيقوم إلزام نتنياهو بها طبعا. ومن جهة ثالثة هنالك انتخابات داخلية وأمور سياسية ربما قد تعقد المشهد العام برمته. لذلك يبدو ترامب الآن أمام مشهد معقد، من جهة يريد التفاوض مع إيران مواصلة هذه المفاوضات توصل إلى اتفاق، ومن جهة ثالثة هذه الجبهة الجديدة التي استغلتها إيران تحاول أن تزعزع العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من خلالها بأن كل هجوم على الضاحية سيقابل بصواريخ إلى إسرائيل. فعلا يعني مشهد معقد بناء على ما يقوله ألون بينكس. الآن إلى الشؤون السياسية، الكابينت المصغر سينعقد بعد قليل، ومعنا الآن محرر الشؤون السياسية شيمون أران. تحية لك شيمون، أهلا بك.
2: تحية لكم جميعا يوسف.
0: ما هو الجديد على الطاولة الآن شيمون؟
2: نعم، في عقاب ما حدث يوم أمس والمحادثة الهاتفية بين نتنياهو وترامب، كما نعلم جميعا ترامب طلب كما سمعنا طلب من نتنياهو الامتناع قدر الإمكان عن توجيه ضربات عسكرية إلى إيران في عقاب الهجوم الهجمات الإيرانية الصاروخية الباليستية على إسرائيل. ترأس نتنياهو الليلة الماضية جلسة مشاورات، أيضا هذه المشاورات متواصلة على قدم وساق. السؤال هو هل سترد إسرائيل، وهذا الموضوع هو المطروح على الطاولة حاليا، هل سترد إسرائيل وكيف سترد؟ هناك مواصلات سياسية تشير إلى أن يجب على إيران أن تتلقى ضربة قاسية في عقاب ما قامت به، وبغض النظر عما قام به عما طلب الرئيس الأمريكي. مصدر سياسي يقول إنه ليس من المستبعد، انتبه يوسف، ليس من المستبعد أن تكون هناك ربما عملية تمويه بين ترامب ونتنياهو كما عهدنا في الماضي. رأينا في الماضي عمليات تمويه عديدة من قبل الرئيس ترامب خلال طهران، ربما هناك موافقة أمريكية. هذه الأمور ليست بالتأكيد، لأن هناك شخصا واحدا يعلم ما هي الحقيقة، الرئيس ترامب الذي يجلس في البيت الأبيض، هو الذي يريد أن يتفادي الحروب والمواجهات الواسعة النطاق، ولذلك فإن هذا الشخص هو الذي يعلم الحقيقة. ولكن هناك تنسيق إسرائيلي أمريكي، ليس من الواضح ما إذا كانت هناك بالفعل مواجهة أو خلافات عميقة بين إسرائيل والولايات المتحدة حول هذا الموضوع. لذلك علينا الانتظار لنرى ما الذي سيكون الرد الإسرائيلي على كل هذه الاعتداءات الصاروخية الإيرانية، وهذا الموضوع هو الذي مطروح على طاولة المفاوضات والمناقشات يوسف.
0: متى سيبدأ الاجتماع الكابينت شيمون؟
2: فيه الحادي عشر من المقرر أن يكون قد بدأ هذا الاجتماع، ليس الكابينت وإنما جلسة تشاورية مخلصة. هذه الجلسات نشير متواصل، هذه المناقشات تخص وتتعلق وتتناول الشأن الإيراني، الشأن اللبناني، ما يتعلق بغزة، كل المواضيع الأمنية والعسكرية والسياسية مطروحة على الطاولة. يوسف
0: شمر أنان، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا جزيلا لك.
3: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
0: الآن إلى كوكب أبو الهيجة، وهنالك شظايا سقطت على مركز طبي. معنا سيد مصطفى شحادي، مسؤول الأمن في بلدة كوكب. تحية لك سيد مصطفى، أهلا بك.
4: أعطيك العافية لك ولجميع المستمعين.
0: ضابط الأمن والأمان، حدثنا، ما هي صورة الوضع الآن؟ هل حدثت أضرار للمركز الطبي؟ هل هنالك لا سمح الله إصابات؟
4: سقط شظية على مبنى المركز الطبي وصندوق المرضى كلاليت. الحمد لله ما في إصابات، في ضرر في البنية التحتية اللي هو ضرر خفيف، دم عرج بالأمر عن طريق الجبهة الداخلية، وصل الشرطة طبعا ووصل المكان وتم عرج بالحدث. سلامي.
0: نعم مصطفى، أنت تقول بأن يعني الحدث انتهى، هل كان هنالك أشخاص طبعا تلقوا العلاج بداخل المركز الطبي عندما سقطت هذه الشظية؟
4: أكيد كان في أشخاص داخل المبنى اللي طبعا تبعوا تعليمات الجبهة الداخلية، فاتوا على المكان الآمن على الملجأ، سمعوا صوت الشظية على سطح المبنى، والحمد لله ما كان في إصابات بالأرواح.
0: كيف تستعدون في كوكب؟ طبعا هذه المنطقة كان فيها الكثير من الإنذارات الليلة الماضية، كل الشمال أيضا، كيف تستعدون لأيام من الحرب كما نستمع الآن بناء على الأنباء الأولية مصطفى؟
4: طبعا احنا من ما تلقيت الحدث امبارح كان في جلسات طبعا لجنة الطوارئ المحلية بحضور رئيس المجلس المحلي السيد نضال الحاج، تم طبعا إعطاء تعليمات لجميع الأقسام داخل المجلس المحلي بالتعامل مع كل حدث، طبعا كل حدث في اختصاصه. كمان اليوم وقت الحدث كنا في جلسة تقييم مع الجبهة الداخلية داخل المجلس المحلي، وطبعا الحدث وطبعا حدث لو بواتيري كان الحرب الأخيرة سقوط شظايا بكوكب، وتعاملنا مع الحدث المهنية، وكمان هذا الحدث كانت عملنا معه بمهنية. احنا جاهزين طبعا للتعامل مع اي حدث راح يكون مع الطاقم مجلس الطوارئ في المجلس، طواقم الانقاذ المتطوعين طبعا تجندوا لنا من امبارح بالليل داخل غرفة الطوارئ اللي داخل المجلس المحلي اللي انفتحت امبارح بالليل، جاهزين لاستقبال كل حالة طارئة او كل توجه من السكان طبعا.
0: نعم مصطفى، يعني تم الغاء التعليم في كل انحاء البلاد، طبعا اليوم هنالك جلسة خاصة أيضا مع وزير التربية والتعليم، وستصدر تعليمات مختلفة بناء أيضا على تعليمات الجبهة الداخلية. هل هنالك مدارس في كوكب مع ملاجئ بإمكانها أن تضم الطلاب في حال وأن جرى ذلك، وأن تخذ القرار بعودة الطلاب بشكل جزئي والتعلم بناء على نظام الكبسولات؟
4: طبعا المؤسسات التعليمية بكوكب بمباني جديدة ما عدا المدرسة الابتدائية اللي مبنى قديم اللي ما بيقدر يثبت جميع الطلاب على المبنى. وطبعا احنا عندنا برنامج اللي هو نتعامل مع الطلاب نقلهم على محل آمن ثاني من داخل المبنى اللي يكملوا سيروا التعليم وما يبقوا بالبيوت. احنا قدر الإمكان نحافظ على سيروا حياة اعتيادية، الناس تكمل بشغلها بعملها، كمان الطلاب مروا بحالة فترات اللي فترات وأزمات اللي نحاول قدر الإمكان داخل المجلس المحلي ومجلس الطوارئ نخفف عبء كمان على الناس وعلى الطلاب داخل المؤسسات. كمان عندنا خط دعم نفسي عن طريق قسم المعارف مجلس المحلي اللي متواصل مع الطلاب مع الأهالي، نحاول طبعا نحتوي الحدث الموجود لسه قدر الإمكان.
0: نعم، إذن الأنظار إلى القرار الذي سيتخذ الليلة. شكرا لك مصطفى.
4: طبعا لتقييمات الجبهة الداخلية نتابع التحديثات أول بأول، ومن هذا المنظر طبعا نتوجه لكل المواطنين لكل السكان نتبع تعليمات الجبهة الداخلية منذ الحياة داخل البيوت، داخل أماكن العمل، داخل خلال

0: السفر قدر الإمكان نحافظ على حياتنا وسلامتنا. سلام للجميع.
1: بالسلامة للجميع. شكرا لك مصطفى شحادي مسؤول الأمن والأمان في بلدة كوكب، والحمد لله على سلامة الجميع. شكرا لك. إعلانات ونعود.

0: التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان.
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع.
4: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان

0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: الحادية عشرة وثلاث وثلاثون دقيقة. اتهام شاب ثلاثيني بالتخابر مع إيران، وكذلك ارتكاب جرائم أمنية خطيرة وتنفيذ مهام مقابل أموال، وهنالك أيضا قضايا أمنية مختلفة، عنها نتحدث مع إياد حرب مراسلنا لشؤون الشرطة الذي يركز لنا هذه القضايا. اليوم انتشرت ثلاث قضايا. معك إياد حرب، أهلا بك.
2: أهلا بك يوسف. في طبول الحرب تقرع وقضايا التجسس تتواصل في إطار نشاط مشترك بين جهاز الأمن العام الشباك وبين وحدة مكافحة الجريمة في منطقة الشارون التابعة للواء المركز. تم خلال الأسابيع الأخيرة اعتقال شاب من سكان مدينة كفر قاسم في العشرين من عمره، وذلك على أرضية توفر معلومات أثارت شبهات حول التخابر مع جهة خارجية والعمل بتوجيه منها على نشر مواد تحريضية ودعائية عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ويستشف من التحقيقات التي أجراها جهاز الأمن العام والشرطة أن المشتبه به قام بنشر وتوزيع مواد دعائية تابعة لحركة حماس، إلى جانب نشر مقاطع فيديو صور ورسائل بهدف إثارة حالة من الرعب لدى الجمهور والمساس بدولة إسرائيل على الساحة الدولية من خلال عرض نشاطات قوات الأمن وجيش الدفاع بصورة اعتبرت بأنها مضللة. كما أفضت التحقيقات إلى أن المشتبه به كان على علم بهوية الجهة التي كان على تواصل معها وانتماء هذه الجهة إلى حركة حماس، وأعرب عن تأييده لأهدافها وعمل دعما لنشاطها خلال فترة الحرب. وخلال التحقيقات التي خضع لها قال إنه سعى إلى الترويج لهذه الرسائل ومنحها انتشارا واسعا. ومع انتهاء التحقيق في هذه القضية وبعد توفر أدلة دامغة من المتوقع تقديم لائحة اتهام خطيرة بحقه سحابة هذا النهار بخصوص التهم الخطيرة المنسوبة إليه. نبقى يوسف في نفس الشان وننتقل إلى الكشف عن اعتقال مواطن إسرائيلي خلال الشهر الفائت من سكان مدينة باتيام في الثلاثين من عمره للاشتباه بارتكابه مخالفات أمنية خطيرة تتعلق بالتخابر مع جهات استخباراتية إيرانية. وخلال التحقيق في هذه القضية تعززت الشبهات بأن المعتقل كان على تواصل مع عناصر استخباراتية إيرانية خلال الأشهر الأخيرة التي سبقت الكشف عن هذا الملف، ونفذ لصالح هذه الجهات بعض المهام ذات طابع أمني. واتضح أن المشتبه به تواصل مع أحد العناصر الإيرانية في نهاية العام الفائت عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، وأنه وافق على تنفيذ مهام مختلفة مقابل الحصول على مبالغ مالية والتي حولت إليه. اليوم ومع انتهاء التحقيق وتوفر قاعدة من الأدلة الكافية تم تقديم تصريح مدعي عام ضد المشتبه به، ومن المتوقع تقديم لائحة اتهام خطيرة بحقه في الأيام القريبة. وفي ختام تحقيق أجرته وحدة مكافحة الجريمة في منطقة الجليل في اللواء الشمالي أيضا هنا بالتعاون مع جهاز الأمن العام، تم تقديم لائحة اتهام ضد أحد سكان الشمال بعد اتهامه بالانضمام إلى حركة حماس ومحاولة ابتياع بندقية من طراز M16 والتخطيط لتنفيذ اعتداء إرهابي. الحديث يدور عن اعتقال الشاب يوسف غزاوي يبلغ من العمر 18 عاما من سكان قرية عبلين، وذلك الاشتباه بضلوعه في نشاط أمني. واتضح من التحقيق الذي أجراه جهاز الأمن العام والشرطة أن المعتقل غزاوي خطط لتنفيذ اعتداء إرهابي ضد سكان بلدة يهودية قريبة من القرية التي يقطن فيها. واستنادا للتحقيق قام المشتبه به بدراسة هذه المسألة والبحث عن مواد تتعلق باستخدام الأسلحة وإعداد عبوات ناسفة، كما حاول الحصول على وسائل قتالية. وخلال أعمال التفتيش في منزله تم العثور على ذخيرة من أنواع مختلفة. كما اتضح أن غزاوي يؤيد نشاط حركة حماس ويسعى إلى تنفيذ مهام واعتداءات باسم الحركة. صباح اليوم قدمت النيابة العامة في لواء حيفا لائحة اتهام ضد غزاوي إلى المحكمة المركزية في حيفا، لجانب تقديم طلب بإبقائه رهن الاعتقال حتى إنهاء الأجراءات القضائية بحقه. إذن يوسف قضايا مختلفة، قضايا تجسس وأيضا التخابر مع جهات إيرانية وحركة حماس من قبل ثلاثة من المواطنين الإسرائيليين في البلاد. إليك.
1: شكرا لك إياد حرب مراسلنا لشؤون الشرطة، شكرا لك.

0: تحدثنا من خلال الحوار عن السقوط الشظايا في كوكب أبو الهيجة، عن التربية والتعليم، عن المدارس التي أغلقت، والحديث عن وقف جميع الأنشطة التربوية التعليمية في البلاد وتعطيل الدراسة كليا في ظل حالة الطوارئ التي أعلنت عنها الجبهة الداخلية. كل التفاصيل مع مراسلنا وسام جبر.
1: قرار تعطيل الدراسة اليوم الاثنين في جميع المدارس ورياض الأطفال والمؤسسات التعليمية في مختلف أنحاء البلاد يأتي في أعقاب الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران الليلة الماضية وما رافقها من حالة استنفار أمني واسعة. وجاء هذا القرار بعد التنسيق بين وزارة التعليم وقيادة الجبهة الداخلية في جيش الدفاع، وأكدت الجهات المختصة أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية في ظل المخاوف من تجدد الهجمات. وكان قد أعلن عن تعطيل الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية في البلاد مساء أمس، وأقدمت وزارة التعليم على إلغاء امتحانات الثانوية العامة البقروت التي كانت مقررة لهذا النهار. وأعلنت نقابة الطلبة في جامعة تل أفيف عن عدم انتظام الدراسة في الجامعة نهائيا، فيما أن الجامعة العبرية في القدس أوضحت أن التعليم سيكون عبر الزوم حتى إشعار آخر. وجامعة حيفا قررت اتباع منظومة العمل عن بعد بسبب حالة الطوارئ التي أعلنت عنها الجبهة الداخلية، وقررت تعطيل الدراسة كليا وإغلاق جميع الكليات. وزير التعليم يوف كيش أعلن عن عدم انتظام الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية وعن عدم إجراء امتحانات الثانوية العامة البقروت في جميع أنحاء البلاد، وذلك وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية. وكانت وزارة التعليم قد أوضحت أنه وفقا لتعليمات الجبهة الداخلية تعطل الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية ورياض الأطفال ومؤسسات التعليم الخاص في جميع أنحاء البلاد، وعدم عقد أي حصص تعليمية أو دروس أو إجراء امتحانات البقروت أو حتى الدراسة عن بعد، على أن تبقى جميع الأطر التعليمية مغلقة، هذا بالإضافة إلى إلغاء جميع الأنشطة والفعاليات التربوية اللامنهجية والرحلات المدرسية. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم تتابع الأوضاع بالتنسيق مع قيادة الجبهة الداخلية على أن يتم الإعلان عن أي تحديثات أو قرارات جديدة بشأن استئناف الدراسة وفق المستجدات الأمنية.
2: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
0: الآن أنباء عجلة عن هجمات لسلاح الجو في إيران، في العمق الإيراني. الحديث عن مطار شيراز، هذا على مستوى الأنباء الأولية. غارات لسلاح الجو في العمق الإيراني بناء على الأنباء التي تصل الآن، غارات مكثفة كثيفة جدا على مطار شيراز في طهران. وسائل الإعلام إيرانية تقول سماع ضوئي انفجارات في أصفهان، كذلك تزامن مع انفجارات أخرى تهز العاصمة طهران. طبعا أنباء عاجلة، وسلاح الجو يواصل الغارات في العمق الإيراني. وأيضا إيران أطلقت الصواريخ نحو منطقة الجنوب. نواف النباري معنا، مراسلنا في منطقة الجنوب. تحية لك نواف، أهلا بك.
3: أهلا بك يوسف. آخر دويل صافرات الإنذار كان بالتحديد في منطقة وسط البلاد عند 9:40 قبل حوالي ساعتين، وأيضا بعد ذلك بقليل أعلنت قيادة الجبهة الداخلية عن عودة الحياة إلى سابق عهدها بإبلاغ المواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة. على كل حال يوسف، صباح اليوم عند 7 كانت هناك 3 صاروخية استهدفت جنوب البلاد، حيث دوت صافرات الإنذار في وقت قياسي حوالي 20 3 مرات متتالية، مما أدخل نحو 1 مليون شخص من منطقة السهل الساحلي الجنوبي وحتى النقب الأوسط إلى الملاجئ. في بعض المناطق سجلت إسقاطات لشظايا لصواريخ اعتراضية، قامت الشرطة بإغلاق المنطقة وتمشيط المناطق المجاورة من أجل التأكد من عدم وجود مواد قد تسبب أو تلحق أضرارا بالمواطنين، لكن لم يسجل لحسن الحظ أي إصابات. في منطقة الضفة الغربية كان هناك سقوط وإصابة لعدد من المباني، والتي انتهت هناك أيضا بأضرار مادية وليس بإصابات بشرية بين المواطنين. أصيب بعض المواطنين عند التراكض نحو الغرف المحمية والملاجئ، ولكن إصابات طفيفة وبعضها إصابات بالهلع وعولجوا في المكان. بصورة عامة الحياة في منطقة الجنوب ابتداء من الساحل الجنوبي وحتى مدينة إيلات حياة شبه اعتيادية، رغم أن هناك تعليمات من قيادة الجبهة الداخلية بعدم التجمع لأكثر من 200 شخص في مناطق مفتوحة و500 شخص في مناطق مغلقة أو مسقوفة يعني لديها أو يوجد بالقرب منها ملاجئ. مع ذلك أنا أتواجد في مدينة بئر السبع والحياة شبه اعتيادية، مواقف السيارات ممتلئة، المؤسسات العامة في غالبيتها لا تستقبل الناس والمراجعين، ولكن عدا عن الإغلاق الموضوع التعليم بشكل كامل سواء في البلدات العربية في النقب أو في الوسط اليهودي، فإن الحياة تقريبا شبه اعتيادية في مراكز التسوق وغير ذلك تجولنا فيها في ساعات الصباح حتى الآن. هدوء نسبي ومشوب الحظر، والكل يحدوه الأمل بأن تنتهي هذه الجولة بسرعة. يوسف
0: شكرا لك. نواف النباري مراسلنا في المنطقة الجنوبية، سنعود إليك بدون شك إن جد جديد. شكرا لك في هذه المرحلة.
3: شكرا لك، يعطيك العافية.
2: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
0: محرر شؤون الدولية شمعون بن نعيم معنا، تحية لك شمعون.
4: أهلا يوسف.
0: إذن أنباء أولية عن غارات مكثفة على العاصمة طهران، تحديدا منطقة مطار شيراز.
4: ربما نبدأ مع ذلك مع التهديدات الأخيرة للحرس الثوري والصادرة منذ قليل، مفادها أن الهجوم الذي شنه سلاح الجو على مصنع البتروكيماويات كارون يقع على مدخل الخليج سببه أو هو سبب للإطلاقات الصاروخية الصباحية صوب صناعات مماثلة في منطقة حيفا. الحرس يحذر من أن مهاجمة صناعات نفطية أخرى في إيران قد تبدأ لعبة خطيرة حسب اصطلاحه، من شأنها أن تشمل كافة البنى التحتية الطاقوية في المنطقة، بالإشارة محتملة طبعا إلى دول الخليج. بعض الصواريخ التي أطلقتها إيران تحمل كتابة ستندمون على أفعالكم بالإنجليزية والعبرية والفارسية. حسب الجمهورية الإسلامية هجماتها اليوم والليلة الماضية دليل عن أنها تتحكم بالأجواء في البلاد، ولكن بالتوازي مع هذا الإعلان قامت السلطات الإيرانية بإغلاق حتى إشعار آخر لكافة المطارات في منطقة الغربية والوسطى، منها مطار مهرباد الدولي في طهران ومطار مدينة مشهد. مقاتلات سلاح الجو وفقا لطهران استهدفت مواقع من كرمانشاه غربا وحتى أقصى الشمال الغربي تحديدا مدينة تبريز. إيران تواصل بإصرار في هذا الوقت الربط بين الجبهات، أولا هي تشترط وقف الاعتداءات اعتداءاتها الصاروخية على إسرائيل بتوقف الهجمات على لبنان، وثانيا تقول إن التصعيد الحاصل كفيل بنسب المفاوضات لتحقيق اتفاق مع الولايات المتحدة، علما بأن الرئيس ترامب نفسه ذكر فقط بالأمس أن الصفقة مع إيران حسب تسميته وشيكة وشيكة الإبرام. الولايات المتحدة أو طهران اللي هو على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تحمل قبل قليل الولايات المتحدة كافة وكامل المسؤولية عن التصعيد، لأنها حسب إيران تساعد إسرائيل وتنسق معها سياسيا وعسكريا، مع تأكيد مسؤولين في البيت الأبيض أن أمريكا لا تشارك إطلاقا في الهجمات الإسرائيلية، إلا أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بقائي رأى أن الأحداث الأخيرة تزيد من شكوك الجمهورية بالنوايا الأمريكية نحو التسوية، وإن تواصل تبادل الرسائل معها. دعنا نستمع.
5: نمیتوان اقدامات رژیم صهیونیستی در منطقه رو از سیاست‌های آمریکا جدا دانست.
4: لا يمكن فصل الأعمال وأفعال النظام الصهيوني في المنطقة مع السياسة الأمريكية. التناقضات في النهج الأمريكي والتصريحات المرتبكة من واشنطن تعرقل العملية الدبلوماسية، هكذا بكائي منذ قليل في مؤتمر صحفي، وهو جدد بطبيعة الحال التأكيد على أن بلاده صديقة لبنان. بالعودة إلى الميدان، ما زلنا نتابع التفاصيل، التفجيرات الضخمة في عدد من ضواحي العاصمة الإيرانية، منها إسلامشار وكارينهاك وملارد، وسنعود إليكم مع كل جديد.
0: شكرا لك شمعون بن نعيم، محرر الشؤون الدولية، على كل هذه المعلومات. بطبيعة الحال بكل تأكيد سنعود إليك إن جد جديد. طبعا على الجبهة الإيرانية حاليا استمعنا إلى الأنباء التي تشير إلى انفجارات تهز العاصمة طهران، وأنباء أخرى عن استهداف سلاح الجو لمطار شيراز في العاصمة طهران. سنكون مع كل التحديثات طبعا خلال هذه التغطية التي تستمر حتى الساعة الواحدة.
2: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
0: معنا الآن الرائد حسن فرج، المتحدث بلسان شرطة إسرائيل للإعلام العربي. تحية لك حسن، أهلا بك.
6: أهلين يوسف لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: تعليمات الشرطة مع بداية هذا اليوم الحافل بالأحداث الأمنية للأسف الشديد، والأنظار إلى الأيام القادمة، كيف ترى الصورة؟
6: بالتأكيد طبعا شرطة إسرائيل طبعا في حالة جهوزية مرتفعة جدا، وقمنا برفع مستوى التأهب في جميع المناطق من الشمال حتى الجنوب، مع تعزيز قوات ميدانية وتكثيف الدوريات والانتشار في النقاط الحيوية. طبعا الجهوزية اليوم ممكن وصفها انه انتقلنا من مرحلة الصفر الى مرحلة 100، بمعنى استعداد كامل للتعامل مع كل سيناريو محتمل. طبعا كل هذا نعمله ونفعله بالتنسيق مع جميع اجهزة الطوارئ والانقاذ. بقدر اقول كمان انه منذ ساعات الصباح، طبعا في الساعات الاخيرة استلمنا عدة بلاغات حول سقوط شظايا كمان في مناطق متفرقة في الدولة، في منطقة الشمال ومنطقة الجنوب. طبعا خبراء المتفجرات في شرطة إسرائيل على جهوزية عالية للتعامل مع مواقع السقوط وتحييد أي خطر ممكن عن الجمهور. في الوقت نفسه طبعا بتقوم الدوريات الشرطية بعمليات مسح وتمشيط واسعة لجميع المناطق اللي بيتم فيها الإبلاغ عن مواقع سقوط لضمان عدم وجود أي تهديد إضافي.
0: نعم، قلت أنه الشظايا في عدة مناطق، هل يمكن الكشف عن هذه المناطق الآن؟
6: احنا عم نحكي عن منطقة الشمال بشكل عام، ومنطقة الساحل، ومنطقة الجنوب كمان. طبعا الرسالة المهمة هون هي الاستماع طبعا للتعليمات الرسمية بدقة ومهنية وشفافية، فهي بتنقذ الأرواح وبتشكل طبعا خط الدفاع الأول المواطنين. كمان نطلب عن طريق منصتكم للجمهور الالتزام الكامل بتعليمات الجبهة الداخلية وعدم التهاون طبعا بأي توجيه يتم إصداره، لأنه في متابعة مستمرية إلى جهوزية الأماكن. كمان المسلمية هون نقطة كمان نحددها ونقولها للمستمعين، في مختلف المناطق سواء في المباني العامة أو الخاصة، طبعا الجهات المختصة زي ما قلت تعمل بشكل دائم على التأكد من أنه هاي الأماكن كمان متاحة ومناسبة للاستخدام عند الحاجة. ومنأكد كمان على أهمية أنه يكون كل مواطن على دراية كاملة بالنسبة للمكان المحمي الأقرب له، كأنه في المنزل أو مكان العمل. الجاهزية هون مش بس مسؤولية الجهات الرسمية، بل أيضا وعي المواطنين ومعرفته المسبقة بمكان الحماية المناسب له لأفراد عيلته.
0: طيب على مستوى أيضا يعني استخلاص العبر مما كان قبل 3 أشهر والآن، طبعا على ما يبدو نحن أيام أيضا أمام أيام من الحرب ستكون، بناء على كل التقديرات حسن، ما هي أبرز استخلاصات العبر تحديدا بجانب المتعلق بالأمن والأمان في البلدات العربية؟
6: شوف، في يعني تقييم مستمر للوضع في شرطة إسرائيل منذ الأمس على مدار الساعة بمشاركة جميع الجهات الأمنية وطواقم الإنقاذ. هذا التنسيق طبعا يتيح لنا الرد السريع على أي حادث أو تطور ميداني سواء كان في المدن أو البلدات العربية وغيرها، وضمان السيطرة الفورية على أي موقع سقوط أو خطر محتمل، وبما في ذلك أيضا جميع الأحداث الجنائية. كمان بحب أشدد هون على ضرورة كمان عدم الانجرار خلف الشائعات، شفناها كمان في الساعة الأخيرة أو إخبار غير رسمية خلال هاي الفترة العصيبة، لأنه تنتشر معلومات مش دقيقة اللي ممكن تسبب ارتباك. المصدر الوحيد والموثوق طبعا هو الجهات الرسمية، وأي معلومة أخرى يجب التعامل معها طبعا بحذر شديد وعدم إعادة نشرها.
0: طيب نحن نعرف نحن في فترة حفلات تخريج أعراس، كيف ترون هذه الصورة المعقدة؟ لأنه كثيرون يتساءلون حول هذه الأوضاع من جهة، ومن جهة أخرى طبعا أهمية يعني أن تبقى هذه الاحتفالات الاجتماعية طبعا بناء على التعليمات، كيف تتعاملون مع ذلك حسن؟
6: لازم يكون في هون وعي عند المواطنين زي ما حكيت كمان مرة، والاستماع لتعليمات الجبهة الداخلية اللي هي شغلة تنقذ الأرواح. يعني مع سماع صفارات الإنذار إذا كنا في حفل أو أي مناسبة يجب التوجه فورا دون أي تأخير للمكان المحمي أو الملجأ الأقرب. في تعليمات اللي بتصدرها الجبهة الداخلية بالنسبة لكمية المشتركين في كل حفل وحفل، كانوا 200 شخص في مكان مفتوح أو 500 شخص في مكان مغلق. كل ثاني هون أخ يوسف مهمة، وأي تأخير مع سماع صفارة الإنذار ممكن أنه يشكل خطر مباشر. طبعا بعد الدخول كمان للأماكن المحمية الالتزام بالبقاء حتى صدور تعليمات أيضا رسمية وواضحة بالخروج وإنهاء الحدث.
0: شكرا لك الرائد حسن فرج المتحدث بلسان شرطة إسرائيل للإعلام العربي، شكرا جزيلا لك.
6: نتمنى أيام آمنة للجميع.
0: شكرا شكرا لك، طبعا نتمنى ذلك. نقترب مستمعينا الكرام من انتهاء الساعة الأولى لهذه النسخة الاستثنائية لحديث الظهيرة. كنا في بداية البرنامج في الساعة الأولى مع ألون بينكاس قنصل إسرائيل الأسبق في نيويورك، قال ترامب على ما يبدو الرئيس الأمريكي اتخذ قرارا بأن ينهي الحرب من جهته، بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية من جهتها أنهت هذه الحرب. الآن هنالك جبهة مفتوحة ما بين إسرائيل وإيران، كما قال إيران تحاول أن تربط الجبهة اللبنانية مع الجبهة الإيرانية، بمعنى أي هجوم على الضاحية سيقابل بصواريخ على إسرائيل. هذه المعادلة التي تحاول إيران أن تقوم بفرضها هي تشخص وجود مشكلة ما وتعقيد معين ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في هذا الجانب، وتحاول أن تزرع الخلافات بين الجانبين. طبعا كل التسريبات التي كانت حول المكالمة الهاتفية، الألفاظ النابية التي استعملها ترامب ووجهها لنتنياهو قبل 3 أيام، كل هذا أدى إلى إشعال وطبعا محاولة إيران الإسراع من شحن الأوضاع، هكذا يقول ألون بينكاس. هذا جانب. جانب آخر تحدث عنه في غاية الأهمية، السؤال الذي يبقى مفتوحا، هل إسرائيل بإمكانها لوحدها أن تخوض معركة أمام إيران إذا قرر ترامب أن لا يتدخل في هذه الحرب؟ وكيف يمكن أن يحدث ذلك وإسرائيل تعتبر حليفة للولايات المتحدة الأمريكية؟ وهذا طبعا يبقى مفتوحا. يشير أيضا ألون بينكاس قنصل إسرائيل الأسبق في نيويورك ويقول هنالك مصالح داخلية أقوى من ترامب. طبعا هنالك غضب من نتنياهو، الأمريكيون يعتقدون بأن نتنياهو جر ترامب إلى هذه الحرب. هنالك أيضا غضب من نتنياهو لسبب آخر، وهو فضيحة التجسس التي تفجرت قبل يومين، وكل هذا الغضب بعد أن نشرت معلومات حول تجسس إسرائيل على شخصيات كبيرة نافذة في الإدارة الأمريكية. هذا يثير الغضب من بنيامين نتنياهو، ليس فقط من قبل الجمهوريين إنما أيضا من قبل الديمقراطيين. هذه الجانب ربما تضغط ترامب داخليا وتجعل منه لا يريد الحرب. سنرى طبعا هذه الجولة التي بناء على كل هذه التقديرات قد تستمر لأيام. كنا أيضا في كوكب أبو الهيجة مع ضابط الأمن والأمان مصطفى شحادي، الذي قال بأنه ما من إصابات في كوكب في عقاب سقوط الشظايا على المركز الطبي هناك في البلدة. المركز طبعا كان بداخله عدد من المرضى كانوا يتلقون العلاج وسقطت الشظايا، ولكن طبعا بلطف من الله طبعا لم يصب أحد، وهذا الموضوع ينتهي. الجبهة الداخلية حضرت وجمعت الشظايا، وهنالك تعليمات طبعا بعدم التجمهر في هذه اللحظات. أبرز العناوين طبعا كنا معها وسنكون معها مع ملفاتنا القادمة في حديث الظهيرة في ساعتها الثانية بعد نشرة الأخبار. انتظرونا طبعا بعد نشرة الأخبار بعد قليل. يوسف شداد، شيران حجير بيكي، وكذلك روبي أوسنهولتس ونادية أسمر مارون.

0: اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
1: وانت شو حلمك يا عباس؟
2: اني اجي معك على المونديال في أمريكا.
3: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجلولية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
0: وإحنا راح نكون هناك
4: في بث حي ومباشر
1: لأكبر المباريات
0: في التلفزيون والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس،
1: مع كل الأحداث
0: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
3: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس.
5: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
3: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: موجز أخبار منتصف الظهيرة. السلاح الجوي يشن سلسلة غارات في إيران. رفع حالة الجهوزية في مفوضية الإطفاء والإنقاذ بسبب التطورات الأمنية. تقديم لائحتي اتهام بحق شابين عربيين إسرائيليين محسوبين على حماس. إصابة خطيرة بإطلاق النار في كفر كنا. وأجواء لطيفة الليلة.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة منتصف اليوم من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أكمل سلاح الجو سلسلة غارات ضد منظومات دفاعية استراتيجية للنظام الإيراني. وقال المتحدث باسم جيش الدفاع إن إيران نشرت هذه المنظومات في إطار نشاطاتها لإعادة تأهيل قدراتها المتعلقة بالكشف والاعتراض. أورد النبأ مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. أوعز قائد مفوضية الإطفاء والإنقاذ الجنرال إيال كاسبي برفع حالة الجهوزية في ضوء التطورات الأمنية. وأكمل مستشفى شنايدر للأطفال في بتح تكفى الانتقال للعمل في الأماكن المحمية طبقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية. ويفيد مراسلنا لشؤون الصحة سامح قادر بأنه في هذه المرحلة لا يتم إجراء عمليات جراحية وعلاجات طبية غير ملحة. قدمت إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام بحق الشاب يوسف غزاوي وعمره 18 عاما من سكان عبلين تنسب له التخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي في بلدة يهودية مجاورة بعد أن انضم إلى حماس. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأن غزاوي سعى لشراء بندقية من طراز M16. كما قدمت لائحة اتهام بحق الشاب العشريني عمران صرصور من سكان كفر قاسم تنسب له التخابر مع حماس. ويشير مراسلنا نواف النبار إلى أن المتهم انضم إلى مجموعة إعلامية تابعة للحركة ترمي إلى تعميق الانشقاق في المجتمع الإسرائيلي. وقام من جملة ذلك باستخدام حساب وهمي على شبكة إكس ونشر صورا ومضامين بغرض تأجيج الرأي العام الإسرائيلي. كما دعا إلى رفض أداء الخدمة العسكرية. في كفر كنا أصيب رجل خمسيني بجروح إثر تعرضه لإطلاق النار وتوصف حالته بخطيرة.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يكون الطقس الليلة غائما جزئيا، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتبقى دون تغير يذكر بعد غد الأربعاء. وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة. أورشليم القدس وجبال الجليل وبئر السبع 16، تل أفيف يافا 21، حيفا والرملة 20 و19 في الناصرة. في الثانية سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
3: وزارة الصحة.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. مكان. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
4: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً.
5: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها.
6: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
7: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة.
8: مع محللين خبراء ومختصين. ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا. في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
9: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
9: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
10: أشعلها أبو الورد أشعلها.
1: هيك
10: السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
11: الله الله يا أبو الورد.

0: تحية لكم مجددا مستمعينا، حديث الظهيرة في ساعته الثانية. نواصل مع ملفاتنا في هذا اليوم الحافل بالأحداث الأمنية بعد أن هاجم سلاح الجو استهدف حزب الله في الضاحية. إيران وعدت بالرد، ردت وقامت بتنفيذ اعتداءات مختلفة، صواريخ أطلقت على المنطقة الشمالية، وكذلك إسرائيل لم تقف جانبا، سلاح الجو، جيش الدفاع شن غارات على أهداف تابعة لإيران في العمق الإيراني. الآن نستمع إلى أيضا غارات شنها سلاح الجو على مطار شيراز في العاصمة طهران. معنا أيال عليمة مراسلنا الشؤون الأمنية والعسكرية. أيال تحية لك مجددا، أهلا بك أيال.
1: نعم يوسف، ربما نحاول في البداية وضع الإطار كما تراه الأوساط العسكرية، تقول بأن إيران تتحمل المسؤولية عن خرق وقف إطلاق النار بعد حوالي شهرين منذ الإعلان عن وقف الحرب. إيران تتحمل المسؤولية عن ذلك هكذا وفقا لما تقوله الأوساط العسكرية. وإذا ما انتقلنا إلى التطورات الميدانية وإلى بعض المعلومات والمعطيات، منذ بدء أو شروع إيران بإطلاق أو بالتصعيد، بموجة التصعيد الراهنة، 22 صاروخا أطلقت باتجاه الأراضي الإسرائيلية من إيران. جميع هذه الصواريخ قد تم اعتراضها، شرايا أحد الصواريخ قد سقطت في مناطق الضفة الغربية وألحقت أضرارنا في بعض المباني في نقطة استيطانية عشوائية غير شرعية. من الجانب الآخر، صاروخان أطلقتا من الأراضي اليمنية، أحد الصواريخ قد سقط في الطريق دون أن يجتاز المجال الجوي الإسرائيلي، الصاروخ الآخر قد تم اعتراضه. بالنسبة للرد الإسرائيلي، نستطيع القول حتى الآن وفقا للمعطيات المتوفرة لدينا، موجتان من الهجمات الإسرائيلية، الموجة الأولى في حوالي الساعة 4:10 فجرا تستهدف 9 منصات للدفاعات الجوية، هذه المنصات التي تم نصبها بعد الحرب في محاولة النظام الإيراني لترميم وإعادة بناء قدراته فيما يتعلق بالقدرات العسكرية. ولا يفاجئ أن هذه كان أو أن هذا كان الهدف الأول، علمنا بأن قصف هذه المنصات يوفر النوع من الحرية للطائرات الإسرائيلية. الغارة الثانية استهدفت 3 مصانع بتروكيماوية تعود أيضا لصناعة الصواريخ والمواد الكيماوية. من ناحية القيادة العسكرية تقول بأنها تستعد أو تتوقع بالأحرى لعدة أيام من القتال من استمرار هذا التبادل الضربات مع الجانب الإيراني، ولكن من الطرف الآخر هناك استعداد أيضا لمعركة طويلة كما تقول الأوساط العسكرية، مع الإشارة إلى أنه منذ انتهاء الحرب مع إيران كانت هناك استعدادات وإعداد الخطط العملياتية والاستعداد للعودة إلى القتال في كل ما يتعلق بالجوانب العملياتية، الجوانب الاستخباراتية. ولذلك عندما اتخذ القرار فإن الطائرات وسلاح الجو كان جاهزا ومستعدا لشن هذه الهجمات. ربما الجدير بالإشارة إليه، إسرائيل ترى أو تقول بأنها لن تمنح النظام الإيراني أن يضع قيودا أو أن يحدد قواعد ومعادلات جديدة، بمعنى أن كل هذه المعادلات التي يتحدث عنها النظام الإيراني وكأن القصف في الضاحية قد يؤدي إلى ردة من قبل إيران، هذه النظرية مرفوضة من قبل إسرائيل، وتقول بأنها في نهاية الأمر في حرب متواصلة ومستمرة مع النظام الإيراني. وبغض النظر عن ذلك تواصل المعركة في لبنان. بطبيعة الحال هذه وجهة النظر الإسرائيلية التي تختلف تماما عن طريقة التي تعتبر بها إيران الأوضاع في المنطقة. ربما بجملة أخيرة والنقطة الأخيرة يجب الإشارة أيضا فيما يتعلق بالتنسيق مع الجانب الأمريكي. نعلم بأن هذه العملية تقوم بها أو قامت بها إسرائيل بشكل منفرد، مع ذلك الأوساط العسكرية تقول أن هناك تنسيق مستمر مع الجانب الأمريكي. رئيس هيئة الأركان قد تحدث 3 مرات منذ بدء موجة التصعيد مع قائد سنتكوم القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، وأن الولايات المتحدة أو الجيش الأمريكي شريكا في كل ما يتعلق بتوفير الحماية لإسرائيل، ولكن كل ما يتعلق بالضربات والجانب الهجومي فإن سلاح الجو وحده نفذ هذه الهجمات وهذه الضربات.
0: نعم، إيهال عليمة مراسلنا الشؤون الأمنية والعسكرية، شكرا جزيلا لك. إذن نعود على الخطوط العريضة التي ذكرها إيهال عليمة على لسان مصادر عسكرية، يقول انتهكت إيران وقف إطلاق النار الذي استمر لـ2 شهرين، ويبدو أن هناك شعورا لدى إيران بإمكانية التهرب من الاتفاق وكسب الوقت. طبعا هذه التقديرات الأمنية الإسرائيلية العسكرية، وتضيف هذه التقديرات لا تزال هنالك تقييمات للوضع الجاري، وقد اتخذ قرار الهجوم بناء على خطط مفصلة وتفكير معمق، ومنذ بداية ومنذ نهاية الحرب استمر العمل على الدفاع والهجوم. تحدث رئيس الأركان 3 مرات مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، أطلق 22 صاروخا من إيران، صاروخان من اليمن، والاستعداد جار طبعا لمواصلة القتال. السؤال كيف سيؤثر على قطاع غزة؟ حسن أبو زايد مراسلنا للشؤون الفلسطينية، تحية لك حسن، أهلا بك.
2: أهلا يوسف، مساء الخير.
0: هل هذا يؤجل الحسم؟
2: نعم، بطبيعة الحال الحرب في غزة لم تتوقف يوسف حتى خلال اتفاق وقف إطلاق النار. وفقا لمصادر فلسطينية، سلاح الجو قام اليوم بقصف مناطق مختلفة في مناطق قطاع غزة، وهنالك حديث عن 3 قتلى وجرحى في قصف لمناطق مختلفة في المنطقة الوسطى من قطاع غزة. إسرائيل وفي مسألة المعابر يوسف تحاول الربط ما بين كافة الجبهات. سلطات جيش الدفاع أعلنت عن إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة بما فيها معبر كرم أبو سالم، كرم شالوم ورفح حتى إشعار آخر، وذلك في عقاب الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير الليلة. وفق ما أعلن يوسف فإن القرار جاء ضمن إجراءات أمنية اتخذت بعد تقييمات للوضع الأمني، هكذا حال أو لسان البيان. يعني الإغلاق وقف دخول المساعدات الإنسانية والبضائع عبر المعابر خلال فترة سريان القرار، ما قد يؤثر على حركة الإمدادات الإنسانية وحركة المرضى والمسافرين المرتبطة بمعبر رفح. لم تتحدد الجهات الإسرائيلية موعدا لإعادة فتح المعابر، مؤكدة أن القرار سيخضع لتقييمات أمنية مستمرة وفق تطورات الأوضاع الأمنية في قطاع غزة. لن يكون هنالك يوسف بطبيعة الحال نقص في المواد الغذائية، حتى يوم أمس دخلت إلى القطاع نحو 600 شاحنة محملة بالمواد الغذائية. ربما السكان سيشعرون بذلك بعد مضي أسبوع إذا ما استمر إغلاق المعابر وإذا ما استمرت الحرب بشكل عام. هذه أول مرة تربط فيها إسرائيل ما بين كافة الجبهات في موضوع يتعلق بالمعابر وإدخال المساعدات إلى منطقة قطاع غزة. كل ذلك يوسف بالتزامن مع جولة جديدة من المفاوضات المحادثات الفلسطينية في القاهرة، وأيضا الفلسطينية مع الوسطاء الأتراك القطريين المصريين في محاولة لتحقيق إنجاز في أسرع وقت ممكن فيما يتعلق بالانتقال من المرحلة الأولى في خطة ترامب إلى المرحلة الثانية. هنالك عقبات حتى ما سمعناه قبل قليل أن هنالك خلافات جذرية بين الفصائل الفلسطينية، جميع الفصائل مجتمعة تطالب أو تدعم نزع السلاح، في حين أن حماس والجهاد الإسلامي ترفض ذلك كليا.
0: شكرا لك حسن أبو زايد مراسلنا للشؤون الفلسطينية، شكرا جزيلا لك.
2: ملعب
3: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
0: المحلل السياسي وديع بن نصار، تحية لك.
4: تحياتي لك ولجميع المستمعين.
0: مرحبا بك. هنالك سيناريوهات مختلفة، أريد التركيز على اثنين. الأول يقول طبعا حسب الافتراضات المختلفة أن إيران تحاول التهرب من اتفاق قد وصل إلى خط النهاية مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إعادة فتح الجبهة مع إسرائيل مجددا، هذا افتراض. الافتراض الثاني أيضا وهو افتراض قوي جدا، إيران تحاول فرض معادلة جديدة لحماية لبنان، بمعنى عندما تقصف إسرائيل الضاحية ستقصف بالصواريخ، طبعا لسان حال الإيراني. إلى أي ربما سيناريو أنت أقرب على مستوى التحليل وديع؟
4: يعني أعتقد أن كلا السيناريوهين فيهما بعض الصحة. من جهة

0: كل ما يتعلق من أموالها المحتجزة الولايات المتحدة، ويمكن الحديث عن كذا أمر يعني. وبالتالي نحن نتحدث عن الدين. الأمر الأكيد هو أن لم يستطيع أحدهما إسقاط الآخر. الولايات المتحدة فشلت بإسقاط النظام الإيراني، والنظام الإيراني غير قادر بضرب جدي للولايات المتحدة. بالمقابل علينا أن ننتبه أخي الكريم بأن هنالك يعني فرق كبير بين معادلتين في الإقليم. المعادلة الغربية، وهي أن إسرائيل عليها أن تكون الدولة الأكثر تفوقا عسكريا في الإقليم، ليس فقط لمصلحة إسرائيل، إنما كي تبقى إسرائيل بروكسي يعني وكيلة للغرب في المنطقة. بالمقابل إيران تحاول فرض ما يسمى معادلة وحدة الساحات، يعني أنه ما يحدث في لبنان مرتبط في إيران، مرتبط في غزة، ومرتبط في سوريا وغيرها. فبالتالي نحن الآن في صراع بين هاتين المعادلتين، معادلة إبقاء إسرائيل الدولة الأقوى وذات السيادة على الأجواء في المنطقة، وبين المعادلة الإيرانية التي تحاول أن تفرض ربط بين الساحات. لذلك أعتقد بالمحصلة أخي الكريم يعني نحن لا نتحدث عن سيناريوهين أكثر ما نتحدث عن معضلة متعددة الجوانب التي ستبقى الإقليم كله في مرحلة من حالة وقف إطلاق نار، مع الكثير من الانتهاكات مثل تلك التي نشهدها في هذه الأيام.
1: طيب من أوصل المنطقة إلى هذه المرحلة المعقدة؟ من جهة لا اتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ومن جهة أخرى حرب مستمرة، وقف إطلاق نار، وبعد ذلك استئناف الحرب، ووقف إطلاق النار واستئناف الحرب. من يتحمل المسؤولية في النهاية لكل هذا المشهد، لكل هذه المعمعة؟
0: طلع نحن أمام سؤال الذي كما يقال عنه البيض والجاجة، يعني بمعنى ماذا، يعني من هو المسؤول؟ يعني هنالك من يعيد الأمور
1: مفتاح. مين معه مفتاح للحل؟
0: يعني أولا هنالك من يعيد الأمور إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية، يعني أنه يا عمي اللي أقيمت دولة لليهود في منطقة التي غالبيتها المسلمين، وجعلت من المنطقة تعاني من عدم استقرار مستمر لنحو 80 عام. يعني بالمقابل هنالك من يعود خلال فترات قصيرة من الزمن، ربما خلال الأيام الماضية، من انتهك وقف إطلاق النار، سواء الولايات المتحدة وإيران اللتان تبادلتا بعض القصف، أو إسرائيل وحزب الله. بالمحصلة أعتقد أن المسؤولية تقع على الجميع. المشكلة أخي الكريم نحن أمام معضلتين. المعضلة الأولى أنه ما في حدا قادر يهزم ما يسمى يحصل على decisive victory، على نصر مطلق. يعني لا إسرائيل قادر تهزم بشكل مطلق حزب الله، ولا الولايات المتحدة قادرة تهزم بشكل مطلق إيران، ولا العكس. بالمقابل ولا حدا بده سلام، يعني إسرائيل لا تتحدث عن سلام مع لبنان، إنما تتحدث عن اتفاق أمني، ولذلك نرى إسرائيل تصر على الإبقاء على جيشها في بعض المناطق في جنوب لبنان، وهذا الأمر يحرج السلطات اللبنانية. بالمقابل أيضا الولايات المتحدة وإيران لا يتحدثا عن اتفاق سلام بقدر ما يتحدثا عن تفاهمات أمنية. لذلك نحن نتحدث أخي الكريم بأنه بالحد الأقصى نحن نتحدث عن وقف إطلاق النار، يعني زي ما بقولوا احنا في تنين ما مش بس ما بيحبوا بعض، بكرهوا بعض، ومش قادرين واحد زي ما بقولوا يهزم الاخر، فبالتالي بيحاولوا يتعايشوا مع اقل الاضرار الممكنه حتى الانفجار القادم.
1: ونقطة أخيرة، هل تعتقد بأن هذا سيؤثر على داخليا في إسرائيل كل ما يتعلق بالانتخابات التي طبعا بانتظار التاريخ المتفق عليه، حل الكنيسة أولا وبعد ذلك انتخابات، هل هذا سيؤثر وربما قد يؤجل الانتخابات بسبب الحرب التي قد تكون حرب استنزاف يا أستاذ وديع؟
0: يعني هذا وارد أخي الكريم، لا بل هنالك الآن يعني وصلني يعني ما تم الحديث عنه في أروقة الليكود في 25 أيار الماضي، يعني قبل حوالي أسبوعين عندما عدد من المسؤولين في الليكود حسب ما تم تسريبه أصروا على نتنياهو بأننا بحاجة إلى حرب جديدة مع إيران من أجل كسب الانتخابات. يعني ما في شك بأنه اليوم نحن نتحدث بأن هذه الجولة من شأنها أن تساعد نتنياهو انتخابيا، ولكن السؤال متى ستجري الانتخابات؟ لأنه كما تعلمون بالنسبة لنا أن تجري الانتخابات بعد 3 أشهر الناس راح تكون ناسي شو صار اليوم.
1: صحيح.
0: بالمقابل يعني ما

0: حرب الدائرة حاليا مضرة لترامب انتخابيا. علينا لا ننسى بأن هناك الميد تيرم كونغريشنال إلكشنز، يعني الانتخابات الوسطية للكونغرس في 1/11 القادم، وما يجري الآن يهين ترامب لأنه يبدو مجددا وكأنه يشتغل عند نتنياهو، أو على الأقل هكذا بعض المعلقين الأمريكان بما يشمل من اليمين الأمريكي يصورون الموضوع. لذلك أعتقد أن هذه الحرب يعني على الأرجح ستكون قصيرة لأنها مضرة جدا لترامب، ومسألة تدخل ترامب مسألة وقت. أعتقد خلال الساعات القادمة سيحاول ترامب وقف الحرب من جديد.
1: شكرا لك المحلل السياسي الأستاذ وديع أبو نصار، شكرا جزيلا لك.
0: حياتي لكم.
2: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: الآن ننتقل إلى المنطقة الشمالية، سنكون بعد قليل مع أشرف نعيم نائب رئيس بلدية معلو الترشيحة.

0: الآن أشرف نعيم معنا نائب رئيس بلدية معلول الترشيحة. تحية لك أشرف، أهلا بك.
1: أهلين فيك. إلى
0: أشرف، هل تستمع لي بشكل جيد؟ نعم، يبدو بأن هنالك مشكلة في الاتصال. إذن الآن نكون مع هذا التقرير لسامح قادري حول المنظومة الصحية ورفع مستوى الجهوزية والعمل وفق تعليمات الطوارئ في عقاب تجدد إطلاق الصواريخ من إيران، فلنستمع.
2: وزارة الصحة رفعت مستوى الجهوزية في جميع مرافق المنظومة الصحية في عقاب تجدد إطلاق الصواريخ من إيران، وأعلنت افتتاح غرفة العمليات الوطنية للصحة، وذلك بعد تقييم وضع برئاسة المدير العام للوزارة موشيه بارسمانتوف. وأوعزت الوزارة إلى المستشفيات بالاستعداد للعمل في مناطق محصنة ومجمعات محمية تحت الأرض مع تجنيد القوى البشرية اللازمة والتهيؤ للانتقال السريع إلى حالة الطوارئ، إضافة إلى الاستعداد لتسريح بعض المرضى عند الحاجة. وأكدت وزارة الصحة أن المنظومة الصحية جاهزة لتقديم الرعاية الطبية الكاملة، فيما ستعمل عيادات صناديق المرضى ومحطات رعاية الأم والطفل فقط في المواقع التي تتوافر فيها أماكن محصنة مطابقة للمعايير. وفي هذا السياق أعلنت صناديق المرضى عن الانتقال إلى العمل وفق تعليمات الطوارئ، مع تعزيز خدمات الطب عن بعد وخدمات الدعم النفسي، كما تستعد خدمات الصحة الشاملة كلاليت لاستيعاب مرضى سيسرحون من المستشفيات وينقلون إلى خدمات الاستشفاء المنزلي. بينما دعت مكابي وموحدة المؤمنين إلى متابعة التحديثات بشأن المواعيد والخدمات الطبية عبر مواقعها الإلكترونية ومراكز الخدمة. وفي الجانب النفسي، دعت وزارة الصحة الجمهور إلى الاستفادة من مراكز الصمود النفسي وخطوط المساعدة، فيما عززت جمعية إيران خدماتها لتقديم الدعم النفسي والإسعاف الأولي على مدار الساعة. وتدعو الجهات الصحية الجمهور إلى متابعة تعليمات قيادة الجبهة الداخلية والتحديثات الرسمية قبل التوجه إلى العيادات والمراكز الطبية.
0: إذن كان هذا مراسلنا سامح قادري حول جهوزية الطواقم الطبية. نعود إلى الآن المنطقة الشمالية. أشرف نعيم، نائب رئيس بلدية معلول الترشيحة معنا. تحية لك أشرف، أهلا بك.
1: أهلا فيك وجميع المستمعين.
0: كيف مرت عليكم الليلة الماضية ترشيحة؟
1: طبعا كانت ليلة صعبة جدا، وكانت هنالك عدة ضربات في المنطقة وخاصة على الحدود الشمالية. نحن الآن في بلدية معلول الترشيحة قمنا اليوم بجلسة تقييم الوضع. حاليا لا يوجد أي فعاليات تربوية، المدارس لا تعمل، المراكز الجماهيرية عندنا في البلد أيضا لا تعمل، وهكذا نتقدم حتى جلسة تقييم الوضع القادمة إن شاء الله.
0: طيب، ماذا عن الملاجئ المتنقلة؟ في الجولة الأخيرة من الحرب مع إيران تحدثتم كثيرا عن هذا المطلب، وكانت هنالك انتقادات شديدة جدا. طبعا الحرب لم تنتهي في الشمال، طبعا الاعتداءات من حزب الله تستمر، ولكن الآن على ما يبدو أيضا المنطقة الشمالية مستهدفة أكثر من الجبهة الإيرانية، ماذا أنتم فاعلون بذلك؟
1: طبعا اليوم في ترشيحة عندنا ما يقارب 27 غرفة آمنة، وأعتقد أنه هذا عدد كبير بالنسبة لترشيحة. وفي الأيام القادمة سوف يصلنا أيضا بعض الغرف الآمنة، هذا حسب الطلب الذي قدمناه ل لجنة الطوارئ المحلية، ولجنة الطوارئ بعثت هذا الطلب للجبهة الداخلية كي يوفروا لنا الملاجئ أو الغرف المتنقلة.
0: قلت أنه عندنا 27 ملجأ، هل هذا أيضا يشمل ترشيحة القديمة، البلدة القديمة؟
1: 27 غرفة متنقلة غير الملاجئ العامة.
0: يشمل
1: في ترشيح يوجد 5 ملاجئ عامة حتى الآن.
0: نعم، وهذه المتنقلة تشمل طبعا البلدة القديمة.
1: طبعا طبعا.
0: طيب، ماذا عن الأعراس؟ الكل يتساءل طبعا في ترشيحة، كيف تتعاملون مع ذلك؟
1: حسب تعليمات الجبهة الداخلية مسموح حتى الآن، نحن نتج حسب تعليمات الجبهة الداخلية. الجبهة الداخلية حتى الآن تسمح، وصلنا أنها تسمح حتى الآن 200 شخص خارجا، وقاموا بتنزيل عدد التجمعات إلى 100 شخص، وهكذا نتج حسب تعليمات الجبهة الداخلية. البلدية لا تعمل، لا يوجد لديها تعليمات حتى الآن، لا يوجد لدينا تعليمات خاصة لبلدية معلو الترشيح.
0: نعم، وفي حال وأن حدث وتم الإعلان عن عودة التعليم بشكل جزئي غدا مثلا وبنظام الكبسولات، هل ترشيحها جاهزة لاحتضان طلاب بناء على هذه المنظومة؟
1: طبعا نحن دائما نعمل ونجهز المدارس ونجهز أيضا الأهالي والطلاب، وحتى الآن نحن جاهزون لاستقبال طلابنا، ولكن لا نريد الاستعجال حتى هذه اللحظة، حتى نأخذ قرار مهني ويسمح للطلاب أن يعودوا بسلام إلى مدارسهم إن شاء الله.
0: شكرا لك أشرف النعيم، نائب رئيس بلدية معلو الترشيحة، طبعا بالسلامة للجميع، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك يا عبد الكريم.

0: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس. الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
3: شركة الطيران ويز إير تعلق الرحلات إلى البلاد لمدة يومين، هذا النبأ يأتينا قبل قليل. وكذلك شركات كإلعال مثلا تمنح المسافرين طبعا بتنفيذ تغييرات مختلفة، منها أيضا الإلغاء دون أن يدفع المسافر الذي يقوم بإلغاء الرحلة إلى طبعا الشركة، وبالتالي هذا تجديد. ولكن طبعا علامات استفهام كبيرة جدا بكل ما يتعلق بنشاط المطار في هذه الأيام مع هذا التصعيد. معنا أمير عاصي الخبير في شؤون المطارات والمعابر، مستشار شركات الطيران. تحية لك أستاذ أمير، أهلا بك.
4: أهلا بك أخي يوسف، تحياتي لك وللمستمعين.
3: يعني رتب لنا الأوراق بكل ما يتعلق بالنشاط الجوي، الرحلات
4: في ظل يعني التطورات الأمنية الأخيرة وإطلاق الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل. طبعا تتركز يعني أنظار الكثير من المواطنين وعشاق السفر والمسافرين والناس بشكل عام بالأخص على حركة الطيران ومطار بن غوريون. في هذه اللحظة يعني المطار ما زال طبعا مفتوحا ويعمل بشكل اعتيادي، كما أيضا أنه المجال الجوي الإسرائيلي ما زال مفتوحا، لم يعلن عن إغلاق المجال الجوي. طبعا هذا إعلان وزارة المواصلات والجهات الأمنية. المطار يستمر يعني باستقبال وإطلاع الرحلات الجوية، يعني ما بيرجع طيران إجت على البلاد، ولكن في المقابل بعض شركات طيران الأجنبية بتخاف، ألغت، قامت بإلغاء، قامت بتعديل عدد من الرحلات بشكل مؤقت. طبعا كل هذا بوفق تقييم الوضع الأمني أو الأمور اللي تستجد. فمن المهم التأكيد إنه فتح المطار لا يعني أيضا إنه جميع الرحلات ستعمل كالمعتاد. يعني كل واحد عنده صفرة بده يتأكد إنه المطار مفتوح، هذا لا يعني إنه طيارتك موجودة وإنه صفرتك طالعة بالوقت، بدك تتأكد. فخلال ساعات التصعيد الأخيرة اللي احنا شاهدناها، كثير من شركات الكي ال ام وشركة كثير أوستر، يعني كثير من شركات الطيران ألغت بشكل مؤقت. بعض شركات الطيران يعني كانت في طريقها للهبوط إلى الانتظار وعادت بحالة دوران في الجو لفترة قصيرة حتى الحصول على الموافقات الأمنية للهبوط في مطار بن غوريون. هاي الأمور بتخوف شركات الطيران، يعني شركة زي هاي ما عمرهاش بترجع، بتغيب حاليا حتى الأمر يستقر، لأن شركات التأمين ما بتكون بتغطية شركات طيران في حالة حرب. الجهات المختصة بإسرائيل والجبهة الداخلية تدرس حاليا تقليص عدد المسافرين، كيف ما احنا بنشاهد في كل رحلة تقليص عدد المسافرين في الموجودين يعني في المطار أو على كل رحلة، بهدف أولا تقليل الازدحام في المطار، تحسين الجاهزية في حالة كان هناك طوارئ. والحديث أيضا يدور عن أعداد المسافرين مش بس في داخل المطار وأيضا
3: نعم. هل يمكن أن نصل إلى حالة إنه الحرب مستمرة وقد تستمر، لأنه أيضا تقديرات تشير إنه الحرب قد تكون حرب استنزاف طويلة، إنه المطار سيبقى يعمل، نشاط الطيران موجود، هل هذا ممكن؟
4: والله هذا يعني تعلمنا من المرات السابقة، يعني المطار لم يغلق، ولكن إذا كان هناك إلغاء لشركات طيران الأجنبية فشو فائدة المطار وشو فائدة الموظفين؟
3: في شركات طيران إسرائيلية طبعا،
4: في 4 شركات طيران إسرائيلية. احنا شاهدنا ببداية الحرب انه كل الطيران الإسرائيلي كم إجلاء الرحلات إلى أثينا. نحن الآن أقل تصعيدا يعني، ولكن يعني شركات الطيران تستعد، مطار حيفا يعمل كالمعتاد، المعابر الحدودية تعمل كالمعتاد بدون أي كذا. ولكن اللي بهم المسافرين هو شو نعمل؟ فالرسالة لهم يعني كما في المرات السابقة، أول شيء عدم الاعتماد على الشائعات والمنشورات غير الرسمية. اثنين، قبل ما تطلع على المطار، قبل ما تتوجه للمطار بساعات قليلة افحص رحلتك موجودة على السيستم ولا مش موجودة على السيستم، جدا سهل. ثالثا، احتفظ بخطة بديلة، إذا أنت بريت البلاد وبدك ترجع خلي معك ميزانية احتياطية في حال كان هناك حدوث أو تغييرات أو تأجيل مفاجئ، لا توجد حالك بعدين مقطوع بريت البلاد. يعني خلي فيزتك زي ما هي، قلل من المصروف تبعك في حال صابك، وأيضا متابعة تعليمات الجهات الرسمية وشركات طيران، لأنه يكاد يكون هناك تصعيد ويكاد يكون هناك تغييرات. حاليا فيش إشي يدعو للهلع، يعني المطار يعمل، الرحلات مستمرة، ولكن نحن نتعامل مع واقع أمني متغير. هناك قد تكون شركات طيران اللي تأخذ قرارات بشكل مفاجئ طبعا وفق التطورات في الميدان. وطبق الكلمة طبعا الأهم للمسافرين طبعا المتابعة المستمرة المروني، الاستعداد، تأمين للتذاكر اللي بتاخدوها، وتأثير التطورات طبعا هذا مش في إيدينا إحنا.
3: طيب كان هنالك طبعا حديث بأن طائرات التزود الأمريكية بالوقود هي تربك حركة الطيران في مطار بن غوريون، هذا كان قبل 4 أو 5 أيام، لم يكن هنالك أي تصعيد، الآن حدث تصعيد، هل ترى بأن هذه الأسباب التراكمية قد تؤدي إلى ربما بناء على توقعات شلل قادم في المطار، أم أنه من المبكر الحديث عن ذلك؟
4: من المبكر الحديث عن ذلك، على ما يبدو هي مين بعص على ايد الثاني اكثر. فعلى ما يبدو الطائرات الامريكية كانت وما زالت منذ بداية الحرب لم تغادر المطار، كل من سافر شاف هاي الرحلات بالطائرات هاي بارضية المطار، ان كانت طائرات وقود او طائرات اسلحة وغير ذلك. يعني الطائرات هذه كانت وما زالت موجودة، لم يحدث عليها اي تغيير. يعني كل الدولة بتحافظ على استعداداتها الأمنية حتى لمدة ما بعد الحرب 3 شهور ما بعد انتهاء هاي. ولكن هاي الأمور مش هي الأساس، المشكلة الكبيرة هون إنه شركات طيران فعلا الأجنبية بدأت يعني تتخوف من العودة لخط الأبيب بشكل سريع. كان هناك استعدادات لعودة لشركات الطيران الأجنبية في الأيام القريبة، فبتصوري هاي الشركات تكاد تلغي عودتها إلى تل أبيب وتمدد تاريخ العودة. هذا الضرر اللي قد يصب على المسافرين أيضا من ناحية المنافسة ومن ناحية الأسعار ومن ناحية يعني العرض والطلب.
3: نعم، شكرا لك على كل هذه التوضيحات أمير عاصي الخبير في شؤون المعابر والمطارات أيضا المستشار لشركات طيران، شكرا جزيلا لك. بناء على المعلومات الأولية طبعا ويز إير تلغي الرحلات لمدة 2 يوم، هذا ما يأتينا قبل قليل ما أتانا، شكرا لك أمير. جريمة إطلاق نار في كفر كنا، أيضا الجرائم لم تتوقف في الساعات الأخيرة. معنا تامر زيد الكيلاني مراسلنا للشؤون الجنائية. تامر، تحية لك، أهلا بك.
5: كل التحيات يوسف لك ولجميع المستمعين الأكارم.
3: نبدأ بما حدث في كفر كنا قبل قليل.
5: نعم، في كفر كنا هناك أجواء متوترة منذ يوم أمس، إطلاق نار كما يبدو، عاد الشجار المعروف للجميع، هذا الشجار الذي عقد به صلح قبل فترة قصيرة بين عائلتين متخاصمتين في مدينة كفر كنا. هذا الشجار يبدو أنه عاد من جديد بعد حادثة إطلاق نار وقعت يوم أمس ما أدى إلى إصابة شاب بجراح متوسطة، واليوم هناك الحديث أيضا عن جريمة إطلاق نار في كفر كنا ما أدى إلى إصابة رجل بجراح وصفت بالخطيرة. لذلك هناك تخوفات كبيرة في كفر كنا أن يعود هذا الشجار الدامي. تتذكر قبل أشهر قليلة الشجار كان كبير، استخدم خلال هذا الشجار طائرات مسيرة وقنابل كبيرة ما أدى إلى تضرر في المنازل، وكانت حالة من التوتر الكبيرة تسود كفر كنا. جهات الصلح في هذه المرحلة ورجال الدين يعملون على تهدئة الخواطر في كفر كنا على ألا تعود ولا يعود هذا النزاع كما كان قبل أشهر.
3: نعم، كانت أيضا جريمة ضحيتها شاب من المشارفة؟
5: نعم بالفعل، يوم أمس مدينة أم الفحم ومحيطها عاشوا أجواء وليلة دامية بعدما فقدت المدينة شابين يوسف من أبنائها في جريمتي قتل منفصلتين وقعتا بفارق ساعات قليلة. الجريمة الثانية، ربما نبدأ مع الجريمة الأخيرة التي قتل فيها الشاب وسام جبرين من أم الفحم في بلدة مشارفة، وتشير المعلومات الأولية إلى أن الضحية كان داخل مركبته في حي سكني عندما اندلع إطلاق نار استهدف طبعا ما أسفر عن مقتله في المكان. حتى اللحظة ما زالت ظروف هذه الجريمة يلفها الغموض فيما تواصل الشرطة التحقيق دون الإعلان عن أي مشتبه بهم. بالنسبة للجريمة الأولى التي سبقت هذه الجريمة تقريبا بساعات قليلة، وقعت في كفر قرع، هناك قتل الشاب إبراهيم أشقر من أم الفحم أثناء عمله داخل مخبز بعدما أقدم مجهولون على إطلاق النار عليه بشكل مباشر أمام الزبائن والمارة، حيث باشرت الشرطة التحقيق أيضا في ملابسات هذه الجريمة، لكنها لم تعلن حتى الآن عن أي اعتقالات في الجريمتين المنفصلتين. طبعا هذه الجريمة بشكل خاص أحدثت حالة من الصدمة في أم الفحم، خاصة أن إبراهيم هذا الشاب كان معروف بين أبناء المدينة بأخلاقه الحميدة وسيرته الحسنة، وهذه الجريمة بالذات أعادت إلى الوجه جرحا قديما للعائلة بعد أن قتل شقيق سامر قبل سنوات في جريمة قتل وإطلاق نار على مدخل كفر قرع، لتجد العائلة نفسها مرة أخرى أمام فاجعة جديدة. يوسف
3: تامر زاد الكيلاني، طبعا الدماء لا تتوقف في الشارع العربي، شكرا جزيلا لك تامر.
5: حتى في أيام الحرب
3: حتى في أيام الحرب طبعا طبعا بدون شك. شكرا لك تامر، شكرا لك.
2: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
3: أنا بدكتور أكرم حسون تكفى حدا شاء أمل جديد، تحية لك دكتور أكرم.
6: تحياتي أخي يوسف لك ولجميع المستمعين.
3: الآن تسريبات من جلسة الكابينت المصغر، استمع إلى هذا ما يطلبه سموتريتش وزير المالية، يقول يجب بالإضافة إلى الجبهة الإيرانية القصف المستمر طبعا على إيران، يجب الآن ضرب الضاحية بقوة وبالتالي تلقين أيضا حزب الله درسا آخر. طبعا بناء على هذه التسريبات كيف تعلق على ذلك؟
6: أخي يوسف يعني هذا الكلام أكيد فيه نوع من المسؤولية كذلك. لا يمكن أبدا أنه دولة زي لبنان ما في لها سيادة أبدا، يحتلها يعني منظمة إرهابية تقوم بقصف إسرائيل بدون أي سبب، تسير حسب سياسة إيران من أجل الإساءة لمواطني إسرائيل وإسرائيل، وأنت لا تستطيع كحكومة لبنانية أو جيش لبناني أن تفعل شيء. هم يسيطر عليك، هم يهددوا الحكومة اللبنانية، يطلبوا من المواطنين الخروج والتصويت لإسقاط هذه الحكومة، ولذلك هم يشكلوا خطر على إسرائيل. أنت لا تستطيع أن تتعامل مع الإرهاب بديمقراطية، أنت لا تستطيع أن تعطي الإرهاب فرص متتالية وفي النهاية تعود بالسوء عليك. لذلك يجب القضاء على حزب الله وقضاء على إيران، على مش على الشعب الإيراني وإنما على هذا النظام التكفيري الذي لا يريد الخير لا للمسلمين ولا للمسيحيين ولا لليهوديين ولا لأي مواطن. وأكبر إثبات ما حدث في الخليج مع دول الخليج التي ساعدت إيران ووقفت بجانب إيران، ولكن في أول فرصة قامت بقصف المنشآت والاعتداء على المدنيين والمواطنين. ولذلك يعني أنا أتفهم هذه الأقوال، نحن لا نتكلم عن الإساءة لسيادة حكومات أو لمواطنين يعني. لذلك هذا مهم جدا أنه في نهاية الطريق حتى الحكومة اللبنانية تأخذ القوة من إسرائيل من أجل أن تساعدها على القضاء على هذا الإرهاب، وإعطاء فرصة لسويسرة الشرق كما سموها في الماضي وكانت من أجمل وأحسن الدول ثقافيا وعلميا
3: ولكن دكتور يعني دكتور إيران تحاول
6: الآن أعلنت إفلاسها.
3: طيب إيران تحاول فرض معادلة جديدة، أي قصف لإسرائيل في الضاحية يقابل بإطلاق صواريخ من إيران، هذه المعادلة جديدة ولا يقبلها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وطبعا لن تقبلها مثلا حكومة التغيير إذا نجحت طبعا في الانتخابات القادمة. ترامب الآن يأتينا التصريح التالي، يقول على إسرائيل وإيران وقف إطلاق النار فورا. يعني من هنا يمسك بزمام المبادرة؟ من هنا بإمكانه أن فعلا يوقف هذه الحرب كي لا تصبح وتتحول الحرب طبعا استنزاف طويلة لأيام وتكون خطيرة على كل الجبهات؟
6: أخي يوسف، ما يسمع ترامب لإيران يختلف كليا ما يجري من تحت الطاولة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ولذلك هناك يعني أنت تلعب في إيران مثل لعبة الشطرنج. يقول ترامب أنا أقرر ولن يكون هناك هجوم على ورد من قبل إسرائيل على إيران، وبعد ساعات إسرائيل ترد. هذا يثبت على أن هناك اتفاق وهناك علاقة قوية جدا بين نتنياهو وترامب، وترامب يحترم سيادة إسرائيل، وإسرائيل تفعل كل ما تريد. وبرأيي في نهاية الطريق إسرائيل عندها جاهزية كبرى جدا، يعني رئيس الأركان صرح نحن مستعدين أن نستمر عدة أيام أو حتى لشهر، عندنا جاهزية كبرى جدا. إيران إذا أعطيتها كل مرة فرصة ستكبر وستقوى، وتخيل لو هذه الدولة لها قنبلة ذرية ماذا فعلت كانت في دول الخليج أو في إسرائيل أو في كل هذه الدول. لذلك حان الوقت أن نتكلم ليس لما يروق للناس أو ما يريد الناس يسمعه، وإنما الحقيقة. يجب القضاء على هذا النظام التكفيري، هذا يشكل خطر على كل مواطني العالم، هذا لا يعطي أي قفزة نوعية لنا أن نتعامل مع الدول في الخليج وأن يكون سلام عادل وشامل. هذه الدولة تقوم بمشاكل كبيرة جدا ومعقدة، هي تدعم الإرهاب من اليمن حتى العراق حتى سوريا وحتى لبنان، ولذلك يجب في نهاية الطريق أن نقول الحقيقة للمواطنين. حتى لو نحن بدنا ندفع الثمن شهر أو شهرين أو ثلاثة، حان الوقت للقضاء على هذا النظام وإعطاء الإمكانية للشعب الإيراني انتخابات بشكل ديمقراطي تحترم سيادة الدول، تحترم وتقدس حياة الناس، وهذا لن يكون مع هذا النظام التكفيري اللي نحن نعرفه وجربناه. إذا كانوا في لبنان أو كانوا في إيران.
3: سؤال أخير، طبعا هنالك من يقول ويعني يحاول إقناع الرأي العام إنه ترامب لا يوجد لديه هدف الآن بإسقاط النظام الإيراني، كذلك نتنياهو أصلا يعني لا نتنياهو ولا ترامب بإمكانهما فعل ذلك بناء على تقديرات عسكرية من الجانبين. طيب هذا مهم جدا، وأنت تقول يجب الاستمرار لأجل إحداث التغيير، ولكن تسريبات من داخل حزب الليكود تقول يعني على عكس ذلك. يقال أنه وزراء كبار في الليكود قالوا نتنياهو نحن نحتاج إلى حرب أو جولة أخرى مع إيران لربما تقليص الفارق في الانتخابات والفوز في الانتخابات القادمة. هل هذا ممكن يعني أنه نتنياهو يستغل هذه الحرب من أجل تحقيق مكاسب سياسية أخرى أمام المعسكر، معسكر التغيير الذي الآن يضغط من أجل انضمام أيزنكوت ويحقق النصر طبعا بناء على ما يقوله؟
6: أخي يوسف، هذه مناورات سياسية، وأقول لك لماذا. لو لم تكن مناورات سياسية لماذا يعني يعتدي حزب الله على إسرائيل؟ لماذا يعطي الفرصة للاعتداء على الضاحية والهجوم على لبنان مجددا؟ لماذا إيران تدعم نتنياهو في هذا العمل؟ لذلك هذه الأمور هي غير صحيحة، وأنا أقول لك بشكل يعني حقيقي، إيران تريد وصرحت عدة مرات من قبل خامنئي القضاء على النظام الإسرائيلي أو القضاء على دولة إسرائيل، وهذا لا يمكن أن يكون. نحن يعني إن هناك في فارق كبير جدا بين التصريحات السياسية، يستغلوا الظروف أنه نحن موجودين في سنة انتخابية، ولكن في نهاية الطريق تذكر ذلك، من يقوم بالاعتداء على إسرائيل هي إيران وحزب الله، لماذا نتهم نتنياهو أو حكومته أو الليكود؟ فلو لم يعني لو لم يعتدوا على إسرائيل، إسرائيل لن تذهب لقصف هذه الدول، وهي احترمت قرارات الرئيس الأمريكي عدة مرات. وأنا أقول لك بشكل صريح، يعني الرئيس الإسرائيلي طلب قبل 3 أسابيع من الرئيس الأمريكي محاربة إيران لوحده، لكي لا يقول الشعب والشارع الأمريكي وخاصة الديمقراطيين أن يعني من يجر ترامب إلى الحرب هو بنيامين نتنياهو، ولكن ترامب رفض ذلك. وأنا أريد أن أقول لك يعني ترامب له كبرياء كبير جدا، وهو لا يستطيع أن يعطي الإيرانيين بكسر كبريائه وطبعا التلاعب معه. وأنا أقول لك بشكل صريح، هو متفق مع إسرائيل على كل خطوة تتقدم نحو إسقاط هذا النظام والاعتداء على حزب الله، والتاريخ طبعا والأيام القريبة ستثبت لنا ذلك.
3: شكرا لك يا دكتور أكرم حسون، النائب عن حزب تكفى حدا شائم الجديد. شكرا جزيلا لك.
6: شكرا، إلى اللقاء.
3: الآن زياد فيصل ينضم إلينا، وهو رئيس طبعا لجنة أولياء أمور الطلاب العرب. تحية لك يا أستاذ زياد.
7: تحية لك ولجميع المتابعين والمتابعات.
3: السؤال الأبرز، هل انتهت السنة الدراسية؟
7: طبعا نحن أستاذ الكريم على أعتاب إنهاء السنة التعليمية الحالية، وفي أوج حفلات التخرج نتأمل من الله أن يكون ذلك داخل المدرسة وليس في البيت. طبعا لم تنتهي، فنحن في أهم أيام من السنة التعليمية، نحن نريد أن يكون لقاء يجمع شركاء العملية التعليمية والتربوية، الأهالي، الطلاب، المعلمين داخل المدرسة وليس خارج المدرسة.
3: طيب ماذا أنتم يعني تفعلون الآن في حال وأن استمرت هذه الحرب، وأيضا التعليمات التي تمنع التعليم الوجاهي، العودة إلى الزوم وكل هذا التعقيد؟ قلت أنه فترة حساسة، امتحانات وما إلى ذلك.
7: نحن أستاذ يوسف في هذه الفترة فقط ما بقي هو امتحانات بجرود، فبقيت أيام معدودة للمدارس، فنحن في أيام الأخيرة للسنة التعليمية، فلا هنالك امتحانات للمدارس الابتدائية الإعدادية الثانوية، فقط ما بقي هو امتحانات البجرود. نتأمل من ربنا أن تنتهي هذه الجولة الثالثة سريعا، وأن يعودوا طلابنا لإجراء امتحانات البجرود دون أي تأجيل.
3: يعني أنت مطمن على مستوى التعليم الابتدائي الإعدادي، هناك بدون مشاكل الأمور حتى لو استمرت هذه الحرب؟
7: طبعا نحن لا نريد أن تستمر هذه الحرب، ولكن ما يحدث، نحن الحظ، تعتنون الحظ أننا في الأيام الأخيرة، وما بقي هو أيام فعاليات، أيام رياضية، لا أكثر من ذلك. فحسب رأيي ليس هنالك ضرورة أن نكون بضغط، الضغط الوحيد هو أن ننهي هذه السنة داخل المدرسة وليس خارج المدرسة. طبعا نحن بتواصل مع وزارة التربية والتعليم، وما قام به الوزير بالأمس بإصدار قرار سريع، هذه المرة كان قرار صائب والوقت الصحيح. بالأمس تلقينا اتصال من السيدة شيرين وأبلغتنا عن توقف التعليم وإغلاق المدارس. طبعا الجميع يعرف أن المدارس في المرحلة الأولى والثانية تم استعمال غرفها للملاجئ، فسلامة أهالينا، طلابنا وطواقم التدريسية فوق كل اعتبار.
3: شكرا لك يا الأستاذ زياد فيصل، رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب العرب، شكرا لك.
7: شكرا لك.
3: الدكتور رمزي حلبي، المحاضر في الشؤون الاقتصادية، الخبير الاقتصادي، تحية لك يا دكتور رمزي.
8: تحية، صباح الخير.
3: صباح النور. الحرب عادت، الاقتصاد يهتز.
8: نعم، الاقتصاد يهتز أولا بسبب سعر التداول للشيكل مقابل الدولار. منشوف أنه بنك إسرائيل يدخل إلى القضية، يشتري 800 مليون دولار لرفع قيمة الدولار، وأنت تعلم أن الدولار المنخفض من ناحية القيمة يضر بالمصدرين في إسرائيل ويؤثر على المنافسة، لذلك بنك إسرائيل يتدخل ويشتري كمية 800 مليون دولار، مع الأخذ بين الاعتبار أنه احتياطي البنك في من الدولار 238 مليار دولار، ولكن الشراء يأتي بقرار من محافظ بنك إسرائيل بروفيسور أمير يارون لكي يدعم الدولار مقابل الشيكل.
3: طيب تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل طبعا ينعكس على الأسواق العالمية، وارتفاع أسعار النفط يعني، وتراجع مؤشرات الأسهم في آسيا ومناطق مختلفة، مخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة. رجعنا للمربع الأول دكتور رمزي.
8: نعم، يعني المواجهة مع إيران تؤثر على أول قضيتين تأثروا. أولا الدولار يرتفع، يصل إلى حوالي يعني 3 شيكل للدولار، وهذا ارتفاع سريع يعني ونسبيا. والسبب الآخر نشوف أنه برميل النفط يتخطى 100 دولار، وهذا ينعكس على أن هناك أزمة في الاقتصاد العالمي. لا شك التصعيد مع إيران ومع لبنان يؤثر بكل ما يجري، خاصة العامل الأمني يعني يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق، والمستثمرون الأجانب يتوجهون يعني إلى أصول أكثر أمانا، وهذا يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الدولار وتراجع في قيمة الشيكل. وأيضا إذا أخذنا يعني العامل الاقتصادي المحلي، بنشوف إنه يعني التوترات تؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي عدا قطاع الهايتك الذي لم يتأثر حتى الآن.
3: نعم، قبل أسبوع قرأت يعني طبعا على لسان خبراء في الاقتصاد بأن أسعار الفائدة في إسرائيل قد تنخفض بوتيرة أسرع، طبعا لأنه علم يبدو التراجع موجود على مستوى التضخم، هناك تراجع في التضخم المالي الآن. هل هذا يربك مرة أخرى هذا التحرك، إذا كان أصلا يعني بنك إسرائيل متجه نحو خفض الفائدة؟
8: يعني هذا الشيء يضع محافظ بنك إسرائيل في وضع حرج جدا. من ناحية واحدة هو يتدخل بسعر التداول بالعملة الصعبة الدولار خاصة، وأيضا السؤال ماذا عن نسبة الفائدة. نحن نعلم أن نسبة الفائدة ما زالت عالية جدا في إسرائيل
3: 3.75،
8: نتحدث على 3.75 وأيضا 1.5 البرايم، فعمليا نحن نحكي أكثر من 5%، وهذا يعني نسبة عالية. ولكي يحرك العملية الاقتصادية خاصة ولكي يتم التعامل مع الوضع الراهن، على محافظ بنك إسرائيل الآن ضغوطات كبيرة بخفض نسبة الفائدة لمرة أخرى، وسنرى ماذا سيقرر وكيف سيتعامل مع هذا الأمر. وإذا منشوف أنه يعني فقط في أزمة الكورونا شفنا هذه التطورات وللحفاظ على قيمة الشيكل.
3: شكرا لك دكتور رمزي حلبي الخبير الاقتصادي المحاضر في مجال الاقتصاد على كل هذه الإيضاحات. شكرا لك دكتور.
8: أهلا بك، إلى اللقاء.

إذا من العناوين الأبرز في الساعة الأخيرة، ترامب الرئيس الأمريكي يقول على إسرائيل وإيران وقف إطلاق النار فورا. هل هذه بداية ضغط أمريكي لوقف إطلاق النار سيكون على ما يبدو في الساعات القادمة، أم مرة أخرى نحن أمام أيام من الحرب، وهناك من يسميها حرب استنزاف ستكون لأيام طويلة؟ هل بإمكان الجبهة الوقوف في حرب استنزاف على كل المستويات عسكريا، كذلك جبهة داخلية وأيضا اقتصاديا؟ السؤال يبقى مفتوحا. طبعا تطورات كثيرة في هذا اليوم بناء على ما يأتينا من أنباء مختلفة.

بهذا ننهي حديث الظهيرة في نسخته الاستثنائية لهذا اليوم. انطلقنا معكم عند الساعة 11 وننهي الآن، كنا مع ساعتين من أبرز التطورات. يوسف شداد في الإعداد والتقديم، شريان حجر بيكي في الإنتاج، إيلان هولتساوزن في الهندسة الإذاعية، ونادي أسمر مارون في الراديو المصور. كونوا بأمان دائما، إلى اللقاء.

0: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
1: وإنت شو حلمك يا عباس؟
2: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
3: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
0: وإحنا راح نكون هناك
4: في بث حي ومباشر
1: لأكبر المباريات
0: في التلفزيون والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس،
1: مع كل الأحداث
0: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
3: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس، غدا على قناة مكان.
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
6: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
3: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: ننتقل الآن إلى تغطية خاصة.

0: لمتابعة كل ما هو جديد في أعقاب عودة التصعيد بين إسرائيل وإيران، ونبدأ بآخر العناوين. سلاح الجو يكمل سلسلة غارات ضد منظومات دفاعية استراتيجية للنظام الإيراني، والمتحدث باسم جيش الدفاع يؤكد أن إيران نشرت هذه المنظومات في إطار نشاطاتها لإعادة تأهيل قدراتها المتعلقة بالكشف والاعتراض. ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد جلسة للكابينت المصغر وأوساط مطلعة في العاصمة أورشليم القدس تعود وتحذر بأن كل إطلاق نار من إيران سيقابل برد قوي، وكل هجوم لبنان سيؤدي إلى ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت. في الأثناء التقديرات تشير بأننا أمام جيش الدفاع عدة أيام من القتال ضد إيران، بحيث تم تجهيز الخطط العملياتية، وإلى أنه سيتم تجنيد المزيد من قوات الاحتياط لتعزيز القوات على خط التماس وعلى المناطق الحدودية. وطهران بدورها حملت على الولايات المتحدة جانبا من المسؤولية عن الهجمة الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية. الناطق بلسان وزارة الخارجية إسماعيل بقائي ينوه بأنه لا يمكن أن يكون هناك تحرك إسرائيلي من دون تنسيق مع واشنطن. وفي أعقاب هذه التطورات الأمنية المقلقة، قيادة الجبهة الداخلية تقرر تقييد التجمهر في الأماكن المفتوحة حتى 200 شخص، وفي المناطق المسقوفة حتى 500 شخص، بشرط إمكانية الدخول إلى حيز محمي معياري. كما تقرر إلغاء الدراسة وامتحانات البقروت في كافة أنحاء البلاد. البداية من الميدان من المناطق الشمالية، من هناك ينضم إلينا مراسلنا نجيب قزل. إذن نجيب، إسرائيل ردت على الهجمات الإيرانية، وشهدنا أيضا إطلاق صواريخ وقذائف منذ صبيحة هذا اليوم في مختلف أنحاء البلاد. أيضا حصة الأسد كانت في شمالي البلاد. نجيب، ضعنا في آخر التفاصيل والتطورات لديك.
1: نعم، أهلا بك وسيم. آخر التطورات هي منذ الليلة الماضية، يعني كان هنالك تصعيد على المنطقة الشمالية، شهدنا العديد من الرشقات الصاروخية التي أطلقت من إيران باتجاه المنطقة الشمالية. قبل حوالي 3 ساعات كان هنالك أيضا رشقة صاروخية، وهي الأولى لهذا اليوم التي تطلق باتجاه المنطقة الشمالية. لم تسفر هذه الرشقات عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات. كان هنالك سقوط لشظايا في مناطق مفتوحة، كما ذكرنا هذه الأمور لم تسفر عن إصابات أو أضرار في الممتلكات. الرشقة التي شهدناها يوم أمس في باتجاه المنطقة الشمالية أسفرت عن اندلاع العديد من الحرائق في مناطق مفتوحة في هضبة الجولان وأيضا في منطقة الجليل. اللافت للنظر وسيم هو كل ما يتعلق بالاعتداءات من قبل حزب الله. هذه الاعتداءات لم نلمسها منذ يوم أمس، وحتى هذه اللحظة صافرات الإنذار لم تدوي في المنطقة المحاذية، جميع المناطق المحاذية للحدود لم تسمع فيها صافرات الإنذار. هذا الأمر يعني بطبيعة الحال كان لافتا منذ ساعات الليلة الماضية، وحتى هذا الوقت لم تطلق أي صافرات إنذار، ولم يكن هنالك أي اعتداءات من قبل حزب الله باتجاه المنطقة الشمالية. هنالك حالة من القلق، لا سيما أيضا يعني وكأن الأمر يعني عودة التصعيد ما بين إسرائيل وإيران، كان هذا الأمر مفاجئا جدا لجميع السكان في البلاد، تحديدا في المنطقة الشمالية. هذا اليوم تجولنا في المنطقة الشمالية وشهدنا
0: ولكن نجيب دعنا نشير أنه رغم طبعا هذه المفاجأة، ولكن بالنسبة للسكان في المناطق الحدودية المتاخمة للبنان، رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، لم يكن هناك أي وقف لإطلاق النار، والقذائف والمسيرات كانت بشكل شبه يومي أو كل عدة ساعات في المناطق الحدودية. نجيب،
1: نعم، أيضا يعني وسيم دعنا نقول أو نشير إلى أن التقييدات والتعليمات التي فرضتها قيادة الجبهة الداخلية للمنطقة الشمالية، هذا الأمر أيضا يعني كانت قد وضعته قيادة الجبهة الداخلية في شمال البلاد قبل التصعيد مع إيران. هذا الأمر يعني كان روتينيا بالنسبة لسكان شمالي البلاد، هم جميع البلدات المتاخمة للحدود هي أيضا يعني تعيش تقييدات الجبهة الداخلية وتعيش التصعيد بشكل يومي من قبل حزب الله والاعتداءات التي يعني نشهدها منذ اكثر من شهر باتجاه هذه المنطقه الشماليه. هذا الامر يعني لم يكن مفاجئ لديهم، ولكن نحن نتحدث عن سكان مركز الجليل وسائر انحاء البلاد الذين يعني كان هذا الامر، هذا التصعيد كان بالنسبه لهم نوعا من المفاجاه وايضا يعني القلق. هنالك حاله قلق جما نلمسها لدى السكان ازاء هذا التصعيد. ايضا يعني نضيف على ذلك ايضا وسيم كل ما يتعلق بتعطيل الدراسه، تقييد العمل. نحن نذكر ان بحسب تعليمات قياده الجبهه الداخليه يسمح للعمال الذهاب الى اماكن عملهم شرط ان يكون هنالك مكان امن او ملجا بالقرب من اماكن العمل. ايضا بكل ما يتعلق بمطار بن غوريون الدولي، هناك يعني حتى الان المجال الجوي مفتوح، ولكن لربما انه سوف تكون هنالك بعض من التقييدات بكل ما يتعلق بكميه المسافرين المتجهين خارج البلاد والقادمين ايضا الى البلاد. هذا الامر يعني بطبيعه الحال هو ينعكس على جميع السكان، من يخطط الى الذهاب الى رحله او الذهاب الى عمل. هذا الامر بطبيعه الحال هو يلقي بظلاله على كل هذه الامور الحياتيه لدى السكان في البلاد. يعني اذا ما عدنا الى الميدان، الاجواء في هذه الاثناء هي هادئه نسبيا، ولكن يعني حاله القلق ما زالت ملموسه بشكل كبير وسيم.
0: اذا حاله من القلق والتوتر على الحدود الشماليه وفي المناطق الشماليه في عقاب عوده التصعيد بين ايران وبين اسرائيل. مراسلنا نجيب قزل، شكرا لك نجيب على نقل الصوره بشكل كامل. سنعود اليك اذا جد اي جديد في هذا البث المتواصل الذي ننقله ايضا عبر اثير راديو مكان. شكرا لك يا نجيب. الان دعونا ننتقل الى الجنوب الى سالم ابو جامع. اذا سالم، ايضا منطقه الجنوب عده بلدات هناك تعرضت لهذه الهجمات الصاروخيه الايرانيه، كيف تبدو صوره الوضع لديكم هناك في الجنوب؟ ودعنا نشير انه تم اعتراض السواد الاعظم من هذه الصواريخ والقذائف. سالم.
2: نعم، مساء الخير وسيم. هدوء مشوب بالحذر يسود منطقة الجنوب في هذه الساعة بعد أن تعرضت المنطقة الجنوبية إلى رشقات صاروخية إيرانية. الدفاعات الجوية تصدت إلى هذه الصواريخ دون وقوع إصابات أو أضرار، ولكن المجالس المحلية في منطقة النقب وفي البلدات البدوية عقدت اليوم اجتماع طارئ في كافة المدارس في منطقة النقب في أعقاب التدهور الأمني في منطقة في البلاد، وكانت قد اتخذت ترتيبات أمنية خاصة مع السكان وقالت بأنه يجب اتباع التعليمات المطلوبة من الجهات المختصة من قيادة الجبهة الداخلية في عقاب إطلاق الصواريخ الإيرانية باتجاه البلاد. وأيضا كانت هنالك جلسة كبيرة في مدينة راهط عقدها رئيس بلدية راهط، وتحدث إلى سكان بلدية راهط وقال بأنه يجب أخذ الحيطة والحذر في هذه الظروف الصعبة. وتقرر أيضا إلغاء سوق الثلاثاء من المقرر أن يقام غدا في مدينة راهط. الباعة والتجار لا يصلون إلى هذا السوق غدا بسبب التدهور الأمني في المنطقة. وأيضا مدينة بئر السبع كبرى المدن في منطقة البلاد، شهدنا أعداد قليلة من السكان الذين جاءوا هنا للتزود بالمواد الغذائية في منطقة بئر السبع. الشوارع وسيم بإمكاننا أن نقول شبه خالية في مدينة بئر السبع، لا نشاهد الكثير من السكان في منطقة الجنوب. الأغلب متواجدون في المنازل يتبعون تعليمات الجبهة الداخلية. وأيضا تم تعطيل كافة المدارس اليوم في منطقة الجنوب في عقاب تدهور الأمني، وأيضا الجامعات والكليات، رغم أن هنالك امتحانات في هذا الوقت. نحن مقبلون على عام دراسي في كافة المؤسسات التعليمية، ومن قال بأن هنالك خسارة كبيرة ربما للطلاب الذين ينوون التقدم إلى الامتحانات، ولكن من يقول الأمن فوق كل شيء.
0: نعم سالم يا ابو جامع، شكرا لك سالم من منطقة الجنوب. سنعود اليك في حال جد اي جديد من خلال هذا البث المتواصل. دعونا الان ننتقل عبر الهاتف الى مراسلنا للشؤون الأمنية والعسكرية ايال عنيمة. اذا ايال، التصعيد متواصل، الرد الاسرائيلي كان متوقع رغم التوجهات والطلبات من قبل الرئيس الامريكي دونالد ترامب، ولكن اسرائيل ردت. وضعنا ايال في هذه الاهداف التي قام جيش الدفاع وسلاح الجو باستهدافها في عدة مناطق في إيران. إيال،
3: نعم، إذا ما تحدثنا عن الجانب الهجومي منذ الساعة الرابعة، الموجة الأولى من الهجوم الذي تعرضت له الأراضي الإيرانية، نتحدث عن موجتين. الأولى استهدفت 9 منصات للدفاعات الجوية، لم يكن مفاجئنا بأن كان هذا هو الهدف الأول، علمنا بأن النظام الإيراني وبعد انتهاء المعركة أو الحرب السابقة مع إيران شرعت بترميم القدرات العسكرية وخاصة فيما يتعلق بالدفاعات الجوية، حيث اتضح بأن أجواء إيران مفتوحة في الواقع. لذلك الموجة الأولى من القصف استهدفت 9 منصات للدفاعات الجوية التي قد نصبت وبعد الحرب في مناطق مختلفة. بعد هذه الموجة من الغارات استهداف 3 مصانع بتروكيمية كيماوية للنظام الإيراني، هذه المصانع كما تقول الأوساط العسكرية تساهم في صناعة وإنتاج الصواريخ البالستية وكذلك المواد الكيماوية. على كل حال من ناحية القيادة العسكرية تقول بأنها مستعدة لأيام معدودة من القتال، هذا هو الاستعداد الفوري، ولكن احتمال أن تنجر هذه المعركة إلى حرب شاملة هذا الأمر أيضا يؤخذ بنظر الاعتبار. وهناك بطبيعة الحال عوامل لها لابد من أن تؤخذ بالحسبان وخاصة الدور الأمريكي في هذه المرحلة. الأوساط العسكرية تقول بأن هناك تنسيق مستمر بين المؤسستين العسكرية الإسرائيلية والأمريكية، رئيس هيئة الأركان على سبيل المثال قد أجرى 3 مكالمات هاتفية مع قائد القيادة المركزية سنتكوم منذ بدء موجة التصعيد الأخيرة. القوات الأمريكية تشارك في كل ما يتعلق بالدفاع بتوفير الحماية للداخل الإسرائيلي، ولكن كل ما يتعلق بالخطوات الهجومية، القصف الذي شنته الطائرات الإسرائيلية وحدها دون أي مساهمة أو مشاركة أمريكية فيما يتعلق بهذا الموضوع. ربما بجملة ما حدث في الجانب الآخر وفقا للمعطيات على الأقل المتوفرة، 22 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، جميع هذه الصواريخ قد تم اعتراضها، سقطت بعض الشظايا وأدت إلى أضرار محدودة في مناطق الضفة الغربية، بالإضافة إلى صاروخين أطلقتا من اليمن، أحدهما لم يجتاز المجال الجوي الإسرائيلي، الآخر قد تم اعتراضه.
2: سؤال إيال، إذا تحدثنا من خلال التقديرات الأمنية العسكرية الاستخباراتية نتحدث عن عدة أيام من القتال، أم لربما هذه التصريحات التي شاهدناها قبل عدة دقائق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي طالب الطرفين بالتوقف الفوري عن إطلاق النار وعن هذا التصعيد، هل برأيك السيناريو هو عدة أيام من القتال كما تؤكد جهات عسكرية إيال؟
3: أقترح أن ننظر بحظ إلى كل هذه التقديرات والتقييمات الصادرة عن الأوساط العسكرية بعد القصف الذي شنته إسرائيل في الضاحية الجنوبية. اليوم تقول الأوساط العسكرية كان الاعتقاد بأن احتمال أن ترد إيران على هذه الضربة كان ضئيلا للغاية، بمعنى أنها كانت هناك تقييمات بأن يكون رد إيراني، ولكن أن هذا الاحتمال كان مستبعدا. في نهاية الأمر رأينا الواقع كان مختلفا تماما. لذلك عندما تتحدث الأوساط العسكرية عن أيام معدودة من القتال تأخذ أيضا بنظر الاعتبار احتمال أن تتوسع هذه المعركة إلى حرب شاملة، مع أن الاعتقاد بأن لا أحد يرغب بذلك، إيران بلا شك والإدارة الأمريكية أيضا من الجانب الآخر يبدو أن من ناحية الجانب الإسرائيلي الحقيقة بأن النظام الإيراني يحاول تحديد معادلات جديدة أو صياغة النزاع من جديد في كل ما يتعلق بهذا المنطقة. على سبيل المثال قصف الضاحية قد يؤدي إلى رد إيراني، هذا أمر مرفوض من ناحية إسرائيل. هذا ما يبرر أيضا أن إسرائيل قد اتجهت إلى الرد على هذا القصف الإيراني بالصواريخ، لأن هناك نقطة هامة مبدئية استراتيجية كما تراها الأوساط العسكرية، بمعنى أن النظام الإيراني لا يستطيع أن يحدد قواعد اللعبة إذا صح هذا التعبير، ولكن طريقة التعامل مع كل ما يحدث في المنطقة بطبيعة الحال وجهة النظر الإيرانية تختلف تماما، وهناك نزاع حقيقي حول هذا الموضوع. لا أعلم إذا ما تستطيع أو إذا ما نجحت إسرائيل في فرض هذه الصيغة الجديدة للنزاع المستمر، ليس فقط في الجبهة الإيرانية، ربما الأهم من ذلك بالنسبة لإسرائيل في الوقت الراهن في ما يحدث في الجبهة اللبنانية.
2: نعم إيال العليمة مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية، أشكر لك إيال على نقل الصورة بشكل كامل، سنعود إليك خلال هذا البث وهذه الموجة المفتوحة، شكرا لك في هذه المرحلة. دعونا الآن ننتقل إلى مراسل الشؤون السياسية شيمون أران. إذن شيمون، رغم التوجهات بالأمس من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إسرائيل قامت وأقدمت على ضرب أهداف إيرانية في مختلف طبعا المناطق في إيران، وإسرائيل رفضت فرض هذه المعادلة من قبل إيران، المعادلة التي نتحدث عنها إذا ضربت الضاحية ستضرب إسرائيل، إسرائيل رفضت ذلك قولا وفعلا شيمون.
4: نعم بالفعل، أولا مساء الخير لكم جميعا وسيم، نحن نتواجد هنا في مدخل مقر وزارة الدفاع مكتب رئيس وزراء هنا في أكيوريا في تل أفيف.

0: القرار بقصف الأهداف الإيرانية حتى منشاة الطاقة كما تم اليوم، وذلك بخلاف ما كان الرئيس ترامب قد منع إسرائيل في بداية الطريق. نحن التقينا بمصدر سياسي كبير أشار وكشف نقاب عن أن واشنطن تساعد إسرائيل في اعتراض الصواريخ الباليستية التي تطلقها طهران باتجاه الأراضي الإسرائيلية كما رأينا اليوم يوم أمس، بمعنى أن هذه المساعدة الأمريكية لإسرائيل تدل على أن هناك على ما يبدو تنسيقا أمريكيا إسرائيليا. قبل قليل بالفعل غرد الرئيس ترامب على ترو سوشيال فقال إنه يدعو إسرائيل وإيران لوقف القتال فورا. المصدر السياسي الكبير الذي تحدث إلينا لم يستبعد بأن هناك عملية تمويه كما تمت في الماضي وسيم والمشاهدون، علما بأن هناك في الماضي كانت هناك عدة مناسبات تم خلالها التنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة.
1: نعم، هذا أيضا شيمون ما تم تأكيده بالأمس حتى في المكالمة الهاتفية التي دارت ما بين نتنياهو وترامب، عندما تم التأكيد بأن ترامب طالب نتنياهو بالتوقف أو بعدم ضرب إيران في عقاب طبعا ضرب الضاحية، ولكنه في نهاية المطاف شهدنا أن هناك من قال بأن هذا كان تمويه من أجل ضرب أهداف في إيران في نهاية المطاف. شيمون،
0: نعم، يبدو بأن واشنطن تتغاضى كل هذه النشاطات العسكرية، وربما نتنياهو أفلح بخلاف ما تم تداوله في وسائل الإعلام. ربما نتنياهو أفلح في إقناع نتنياهو بأن حزب الله إقناع ترامب عفوا بالقيام بهذه النشاطات العسكرية الإسرائيلية في بيروت في إيران، أيضا في الضاحية الجنوبية. إسرائيل ترفض هذه المساعي الإيرانية بالجمع والربط بين الجبهتين. إسرائيل ترى نفسها حرة في ضرب حزب الله بقوة، الحكومة اللبنانية لا تفعل ذلك، لذلك إسرائيل تفعل ذلك. والآن كما رأينا نشاطات إسرائيلية واسعة النطاق في إيران أيضا.
1: نعم،
0: ولذلك هذا هو هذه صورة الوضع حاليا. إسرائيل كما قلنا المشاورات متواصلة، إسرائيل تواصل ضرب الأهداف في إيران. السؤال هو كيف سترد طهران وهل ستنزلق هذه المواجهة التي قد تستمر بضعة أيام إلى حرب واسعة، أم أنها ستكون محدودة النطاق كما يطالب ذلك الرئيس الأمريكي، مع تذكير بأنه لا يريد أن يعرقل فتح وإطلاق الأهداف الألعاب المونديال التي ستنطلق يوم الخميس في الولايات المتحدة، وذلك ولذلك يسعى رئيس ترامب إلى أن تكون هذه المواجهة ربما محدودة النطاق.
1: نعم، رئيس ترامب ومن خلال ما نستقيه من أنباء يطالب الطرفين بالتوقف الفوري عن هذا التصعيد. هناك من يقول بأن الرئيس ترامب يرغب أكثر من أي شخص في التوصل إلى حل جذري وإلى اتفاق مع طهران من أجل إنهاء هذه الأزمة، خاصة في مثل هذه الأيام المتأزمة التي نشهدها بين الطرفين. وهناك ضغوطات كبيرة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإذا تحدثنا أيضا عن المونديال الوشيك، ضغوطات أوروبية، ضغوطات في لدى الجمهوريين والآخرين. شكرا لك شيمون على نقل الصورة، سنعود إليك بعد قليل في سياق هذا البث المفتوح. الآن ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور أكرم حسون، عضو كنيسة من حزب الليكود. بداية الدكتور أكرم حسون، إلى أين نحن متجهون؟ المواطنون في إسرائيل قلقون، هل كتب عليهم كل عدة أشهر حرب أو حرب متواصلة بعد حرب أكثر من سنتين منذ 7 أكتوبر، حرب مع إيران، توقفت الحرب ومن ثم لبنان والآن مرة ثانية إيران؟
2: أولا تحياتي وسيم لك ولجميع المشاهدين. بلا شك الثمن الذي ندفعه كمواطنين يعني في نهاية الطريق يعود علينا بالفائدة. نحن الدولة الوحيدة التي تحارب الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط. انظر ما حدث مع فرنسا في لبنان ومع دول أوروبية وأمريكا، لغاية الآن لا يستطيع أحد، حتى الدول العربية لم تستطع إقناع حزب الله بوقف هذه الحرب ووضع سلاحها جانبا وإعطاء الإمكانية للسيادة اللبنانية من قبل الحكومة والرئاسة اللبنانية اللبنانية وكذلك الجيش اللبناني أن يقود هذه الدولة التي نحترمها ونقدرها، ولكن الإرهاب دمرها في آخر 40 عام. من ناحية ثانية إيران دولة تقول بشكل علني، كانت تقول على زمن خامنئي الموت لإسرائيل،

0: والموت لأمريكا. تخيل لو هذه الدولة لديها قلب ذرية ماذا فعلت. انظر ماذا فعلت في الدول الإسلامية في الخليج، والدول الإسلامية صديقة وحليفة لإيران. ولكن في نهاية الطريق نحن نتكلم عن نظام إرهابي تكفيري يريد القتل، يريد الذبح، لا تستطيع أن تثق به ولا تستطيع أن تفعل معه سلام. نحن نريد الخير للشعب الإيراني ونريد الخير للشعب اللبناني، ولكن إسرائيل هي الملزمة الوحيدة في الشرق الأوسط للقضاء على هذا الإرهاب. إذا لا نفعل ذلك سندفع الثمن نحن كمواطنين. يعني تخيل أنت الإرهاب ماذا فعل لنا في 7 أكتوبر، وهذا ممكن أن يكون كذلك من الجبهة الشمالية مستقبلا إذا نحن ما استطعنا القضاء على رأس الثعبان اللي هي إيران. ومن خلال إيران أنت تستطيع القضاء على حماس وعلى حزب الله وعلى كل إرهابي لا يعطي أي خير وأي تقدم أو أي مستقبل لأي
1: مواطن. ولكن سؤال دكتور أكرم، كيف يعني تتمشى هذه التطورات مع التصريحات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وجه التحديد، الذي أكد بالأمس ومن خلال مكالمة نتنياهو بأنه طالب نتنياهو بعدم الرد على إيران، لأن الرئيس الأمريكي في ضغوطات كبيرة كما أسلفت قبل قليل، ضغوطات من داخل البيت الأبيض، ضغوطات من قبل الجمهوريين، ضغوطات بسبب المونديال الوشيك بعد 3 أيام، ضغوطات أوروبية. هو يريد أن يعني يخرج أمريكا في نهاية المطاف من هذه الأزمة، وهذا ما طلبه من نتنياهو. أيضا عندما طالب منه عدم ضرب الضاحية، والآن من خلال عدم الرد على إيران وإسرائيل ردت في نهاية المطاف.
0: أخي وسيم، في آخر سنة أنا صرحت أن هناك سياسة مبرمجة من قبل الرئيس الأمريكي مع الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كل ما قيل في السنة الأخيرة عن الخلافات والنزاعات أنا قلت إنه هذه أكاذيب ويعني أسفين سياسية من أجل الانتخابات. لأن انظر، الوحيد الذي احترم في البيت الأبيض ووصل إلى أمريكا 7 مرات، سابقة تاريخية في حياة الولايات المتحدة الأمريكية لغاية الآن، هو الرئيس بنيامين نتنياهو. هذا يثبت على أنه علاقته هي علاقة خاصة ومميزة وقريبة مع الرئيس ترامب. برأيي هذه كذلك يعني سياسة فيها حنكة كبيرة جدا، أنه أعطوا إيران أنه الرئيس الأمريكي قاعد على جانب مش عم يتدخل.
1: نعم، ولكن دعنا نشوف المكالمة الهاتفية التي كانت ليس هذه المرة، ولكن قبل ذلك هو وبخ نتنياهو ونعت نتنياهو بعبارات نابية، وهذا ما أكده أيضا ترامب وأيضا نتنياهو عبر يعني كل المقابلات الصحفية الأخيرة.
0: هذا جزء من اللعبة السياسية.
1: شو يعني جزء من المسرحية بناتي؟
0: هذه مسرحية، لأن في نهاية الطريق تعود بالفائدة على الجميع، على الدول العربية والإسلامية، على لبنان، تعود بالفائدة على إسرائيل، على السلام، على جعل الشرق الأوسط منطقة جديدة من ناحية سلام ومن ناحية احترام ومبادئ وقيم للجميع. ولذلك أنا أقول لك الرئيس الأمريكي هو رئيس يعي جيدا أن الديمقراطيين يقولون والشعب والشارع الأمريكي أن من جرب ترامب إلى هذه الحرب هو نتنياهو. ولذلك نتنياهو اقترح قبل 3 أسابيع على الرئيس الأمريكي خوض المعركة ضد إيران لوحده لكي يخرج الرئيس الأمريكي من هذه الورطة. والورطة الثانية هو الوضع الاقتصادي في أمريكا. أمريكا دولة كبرى أنفقت مليارات الدولارات على هذه الحرب، ولذلك يعني سعر النفط في ارتفاع، غلاء المعيشة أصبح هناك يعني يشعر فيه كل مواطن. ترامب يساعد نتنياهو ونتنياهو يعيد بالمقابل إلى
1: ترامب. ولكن المواطن الأمريكي دكتور أكرم حسوم ما يهمه هو جيب المواطن الأمريكي، سعر الدولار من جهة وسعر طبعا النفط وبرميل البنزين الذي يرتفع، وهذا يؤثر على شعبية ترامب. وبعد عدة أشهر هناك انتخابات نصفية في الولايات المتحدة.
0: لذلك يعني هذه الأقوال هي تعطي نقاط إيجابية لترامب. يعني يقول أنا اللي أقرر لنتنياهو وأنا أمنع من نتنياهو إلى آخره، والآن أنا على حيادي لم أتدخل. يعني إيران لا تستطيع الآن قصف المواقع والقواعد الأمريكية في دول الخليج وفي المنطقة الشرق الأوسط، لأنه ترامب بيقول يعني حتى هذا الصباح بيقول أنا بطلب من إيران وإسرائيل وقف إطلاق النار. يعني اليوم إسرائيل هي كأنه الوحيدة في هذه اللعبة، وهذا لصالح ترامب، من ناحية ثانية هذا لصالح إسرائيل. لذلك لأنه الشعب الإسرائيلي في فترة انتخابية ونتنياهو يريد نقاط إيجابية اللي تعطيه الإمكانية يفوز في الانتخابات القادمة.
1: يعني هذا ما نشهده الآن هو سيعزز من شعبية نتنياهو في نهاية المطاف، هذا ما تقول قبل الانتخابات؟
0: أكيد. أنا أقول لك شيء واضح، المواطن الإسرائيلي مستعد يدفع الثمن من أجل القضاء على الإرهاب. والمواطن الإسرائيلي مؤمن أن الوحيد الذي يستطيع القضاء على الإرهاب هو بنيامين نتنياهو. ليس هناك قيادي بكبر يعني حجم المسؤولية والتأثير على الشرق الأوسط كما يفعله بنيامين نتنياهو.
1: نعم.
0: ولذلك هذا مهم جدا. أما من ناحيتنا كمواطنين نحن يعني نعاني من الإرهاب، نحن لا نستطيع أن نعطي بعد فرصة، أعطينا فرص
1: نعم.
0: لحزب الله وأعطينا فرص لإيران، وفي نهاية الطريق عادت علينا بالسوء. ولذلك يعني ممنوع بعد نحن نعطي أي فرصة. وبرأيي نعم. الاتفاق الأخير
1: عذرا على المقاطعة دكتور أكرم، علينا أن ننتقل إلى التصريحات بالنسبة للناطق بإسرائيل جيش الدفاعي في دفرين.
2: تخبيش ويرى لعبر إسرائيل הבוקר,
1: هذا صباح جيش الدفاع قام باستهداف عدة أهداف في إيران في جولة الاستهداف الأولى. قام جيش الدفاع باستهداف عدة أهداف في الجولة الثانية. تم استهداف المصنع البتروكيماوي هناك الذي تم فيه إنتاج عدة شيء يعني أن تتمس بقدرة جيش الدفاع. جيش الدفاع على أهبة الاستعداد القصوى لأي سيناريو، أيضا العودة إلى القتال مع إيران. نحن قمنا حسب تجهيزات جيش الدفاع والاستعدادات المسبقة وحسب سيناريو وضعناه، هذه المعركة معركة إضافية ضد النظام الملال الإيراني الإرهابي. نحن سنعمق هذه العمليات من أجل إضعاف هذا النظام، هذا النظام الإرهابي، وأيضا يربط ذلك في عقاب الرد الذي قمنا به في الضاحية الجنوبية في بيروت. هذا النظام الذي يحاول أن يدافع عن أذرعه في الشرق الأوسط، ولكن جيش الدفاع لا يمكن له أن يسمح بذلك. سيقوم بإزالة كل تهديد مواطنو إسرائيل. أنا أريد أرغب بأثمن هذا العمل من قبلكم، وأشكركم على هذا التعاون والإنصياع لقيادات الجبهة الداخلية من أجل أمني وسلامة مواطني إسرائيل. نحن نقوم بذلك من خلال مسؤوليتنا تجاهكم وتجاه أمنكم. القائد الأركان زمير يقوم بمشاورات أمنية وسيحتلن المواطنين في عقاب كل التطورات، ونحن نطالبكم بتوخي الحيطة والحذر والإنصياع لقيادة الجبهة الداخلية وتعليماتها. جيش الدفاع يواصل عملي ونشاطاتي في عدة جبهات، لبنان، غزة، الضفة الغربية، إيران. نحن قمنا بالاستعداد لهذه المعركة، ونحن على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طرق. لذلك جيش الدفاع موجود هنا من أجل حمايتكم وحماية مواطني دولة إسرائيل، وأنا سأقوم بحتل نتكم تباعا. هذه التصريحات التي استمعنا إليها بث مباشر من قبل المتحدث الرسمي باسم جيش الدفاع في دفرين. الآن ننتقل إلى استوديوهاتنا في نعيمي في تل أفيف. ينضم إلينا الآن مراسل الشؤون الحزبية والسياسية فالح حبيب. إذن فالح، ما هي ردود الفعل في الحلبة السياسية والحزبية؟ وهل برأيك من خلال هذا الطلب، هذا التوجه بالنسبة لرئيس ترامب الذي توجه إلى الطرفين، إلى إسرائيل وإلى طهران بالتوقف الفوري عن التصعيد، هل سيلقى هذا التوجه فالح آذانا صاغية في أورشليم القدس؟
3: لا، أنا لا أعتقد ذلك تماما وسيم. علما ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى جانب الاعتبارات الاستراتيجية وعدم خضوع إسرائيل لمعادلات عسكرية أمنية جيوسياسية تحاول الأطراف الأخرى فرضها على إسرائيل، بالإضافة إلى اعتبارات سياسية حزبية علما وهي تختلط معا وتتداخل معا، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعي تماما أنه هنالك تآكل بشعبية سيما وهنالك منذ وقف إطلاق النار من يحاول اتهام نتنياهو باللجوء إلى سياسة الاحتواء، وبالتالي لطالما إسرائيل بقيت في عالقة تراوح في ذات المكان وفي دائرة اللا حسم وتجدد القتال من جولة إلى أخرى، نتنياهو أدرك ويدرك وسيدرك أنه لابد هذا أن يمس بعداد التهام شعبي. لهذا نتنياهو وجد نفسه أمام مفترق طرق. كان لا يمكنه العودة عن توجيه ضربة عسكرية خلال الأسابيع الأخيرة، لطالما ضغط. أصلا نتنياهو كان ضد اتفاق وقف إطلاق النار، ولطالما سعى دفع ترامب لمواصلة الحرب خلال المحادثات بحسب الجهات التي نتحدث معها. أيضا نتنياهو حاول إقناع ترامب يوم أمس حول ضرورة توجيه هذه الضربة مرة أخرى. لاعتباراته الاستراتيجية التي تتعلق بالأمن القومي الإسرائيلي, وبكل تأكيد أيضا لاعتبارات حزبية سياسية. نتنياهو كان لابد أن يوجه هذه الضربة ولم يكن أصلا قادرا تفويت هذه,
1: يعني تفويت توجيه ضربة, عدم انصياع أو التزام أو لربما قبول نتنياهو لرغبة ترامب بعدم ضرب إيران, هذا من شأنه أن يعزز شعبية نتنياهو قبيل الانتخابات الوشيكة. هذا أيضا ما قاله دكتور أكرم حسون.
3: لا ليس بالضرورة, لم أقول ذلك وسيم, ولكن على الأقل نتنياهو سرعان ما أدرك في ظل ضغط سكان ومواطني منطقة الشمال واستغلال أيضا المعارضة وتوظيفها لهذا الملف من أجل تأليب الرأي العام ضد نتنياهو, نتنياهو كان واعي جدا لحساسية هذه المرحلة ولعدم بقائه يراوح في مرحلة اللا حسم, مرحلة الخضوع للإملاءات الأمريكية, سيما ومصطلح الوصاية سرعان ما كان يعود إلى اللواجهة, ويتم اتهام نتنياهو وإسرائيل بأنها دولة تخضع للوصاية الأمريكية. نحن نقترب من موعد انتخابات, يعني بغض النظر متى سيتم تحديد موعد الانتخابات, نتنياهو لابد أنه أخذ هذه أيضا الاعتبارات. ليس بالضرورة أن تكون هذه الاعتبارات هي من رجحت كفة الميزان, ولكن بكل تأكيد لا يمكن أن نغفل عنها والتغاضي عنها. بكل تأكيد نتنياهو أخذ هذه الاعتبارات أيضا بعين الاعتبار مقابل وإلى جانب الاعتبارات الاستراتيجية التي تتعلق بالأمن القومي الإسرائيلي, ولهذا نتنياهو لم يكن قادرا أن لا يوعز بتوجيه ضربة ضد الضربات اللي موجهة من إيران إلى إسرائيل.
1: نعم فالح يا حبيب مراسل الشؤون السياسية, شكرا لك فالح في هذه المرحلة, كنت معنا من نعيم. دعونا الآن نضم إلى هذا البث دكتور عنان ويبي أستاذ العلوم السياسية الذي ينضم إلينا عبر تطبيق زوم. بداية دكتور عنان, كيف تقرأ هذا المشهد, كيف تقرأ هذا التصعيد رغم توجه ترامب بالأمس من خلال المكالمة الهاتفية والآن قبل قليل إلى إسرائيل بالتوقف الفوري؟ إسرائيل ماضية في ضرب أهداف إيرانية, هل نتحدث بالفعل عن نوايا صادقة من قبل ترامب أم ربما عن مسرحية مفتعلة بينه وبين نتنياهو من أجل طبعا إرضاء الرأي العام الإسرائيلي والإيراني في نهاية المطاف؟
4: نعم طبعا, أهلا وسيم. طبعا هذه الحرب الطويلة المستمرة لم تنتهي حتى الآن, يعني تفاوض عودة أخرى إلى ضربات عسكرية وإلى هذا السجال نسميه العسكري, لم نصل حتى اللحظة إلى نهاية المطاف, يعني الانتقال إلى ترتيب سياسي وأمني جديد إقليمي. وواضح بأن الترتيب هو إقليمي على الأقل إن لم يكن عالميا وليس محلي, فالمعركة مفتوحة وهنالك الكثير من الترتيبات الأمنية ما بين إسرائيل وأمريكا بشكل واضح, حتى بين الرجلين بين ترامب ونتنياهو. قد تكون مرة أخرى هذه تنسيقات على أعلى المستويات, وقد يكون فعلا خلاف بالرأي بأنه نتنياهو يريد وهو مجبر, يعني كقيادي إسرائيلي أي رئيس حكومة لا يستطيع ربط الجبهات من الطرف الآخر أن يقبلها كمعادلة, يعني حرية العمل العسكري في لبنان هي حاجة للأمن القومي الإسرائيلي, وأن لا تكون مرهونة أو مربوطة بأي شكل من الأشكال بالحرب المباشرة أو الصراع المباشر مع إيران. والرئيس الأمريكي في هذه اللحظة هو يخطط طبعا لهدوء ربما في فترة المونديال وربما كجزء من بداية الترتيبات السياسية الداخلية الأمريكية قبيل الانتخابات في نوفمبر القريب.
1: نعم, لكن دكتور عنان هناك لربما بون شاسع واسع, هناك تباين في الآراء والمواقف بين نتنياهو وترامب. ترامب يريد إنهاء هذه المرحلة في أقرب وأسرع وقت ممكن, نتنياهو يريد حرب على ما يبدو إلى ما لا نهاية في ظل وجود أو عدم وجود حسم في الجبهات إذا تحدثنا عن إيران أو عن لبنان أو حتى عن غزة. السؤال من سيعني من ناحية الرأي أو من ناحية الموقف إلى ماذا نحن يعني ذاهبون؟ هل في نهاية المطاف يعني قرار نتنياهو سيكون أو ربما قرار ترامب؟ قرار من سيتم يعني تنفيذه في نهاية المطاف دكتور عنان؟
4: نعم طبعا تقاطع المصالح الإسرائيلية الأمريكية هي ليست كاملة, هي ليست على مساحة كل الفكر السياسي أو الحاجة السياسية. طبعا إسرائيل تريد أولا أن لا يكون تهديد للأمن القومي الإسرائيلي، يعني الصواريخ الباليستية وسلاح الدمار الشامل، وهذا المد الإيراني وتحريك أدواتها على الحدود الإسرائيلية واستخدام دولة إسرائيل مرة كذريعة لهذا المد. هذه هي البنود الأساسية التي تهتم بها إسرائيل، لكن أمريكا لديها اعتبارات أوسع وهي أخرى. الاقتصاد العالمي أولا، موضوع الطاقة الغاز والنفط ومضيق هرمز، طبعا هذا يهتم به كل العالم، وإسرائيل ضمن هذا العالم الغربي، ولكن لإسرائيل مواردها من حيث الطاقة بشكل مستقل. إسرائيل دولة لديها اقتصاد ثابت. بالنسبة للحسم، الحسم هنا لا، أنت لا تستطيع أن تحسم هذه الجبهات وهذه الحرب بفترة قصيرة. كل من يفكر بأنه يعني مجرد حملة عسكرية سريعة أو إن طالت لعدة أسابيع تستطيع أن تغير هذه السياسة بضغطة زر، لا، هذا يأخذ وقت. وأنا أقول أكثر من ذلك، استمرار الحرب في إيران هو يعطي نفس إضافي للنظام الحالي في إيران. بعد هذه الحرب، بعد أن يفهم الجميع خاصة في الداخل الإيراني بأن الحرب الخارجية انتهت، ستبدأ المواجهات الداخلية في إيران، وهو الصراع الحقيقي لهذا النظام الذي يبدو بأنه لن يعطي لا لا لا لا يأتي قويا بما فيه الكفاية لإعطاء الأجوبة للداخل الإيراني الذي قد ينقلب عليه بشكل تدريجي وقد يخسر يعني الحكم في إيران. استمرار الحرب ضد إيران هي تخدم مصلحة ما تبقى من هذا النظام الحالي الذي يبدو قويا ولكنه ضعيفا جدا أمام شعبه في كثير من المصائب.
1: وسؤال أخير في هذا الموضوع دكتور عنان وهبي، برأيك ما نشهده الآن من تصعيد ومن ضربات متبادلة بين طهران وأورشليم القدس، بين إسرائيل وإيران، إلى أي مدى يمكن لذلك أن يمس بإمكانية أو بحظوظ التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف؟ وكما أكد رئيس ترامب، يعني إذا كانت تحدثنا عن الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية وإيران، كان هناك تأكيد بأنهم قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق. هل ما نشهده الآن من هذا التصعيد يمكنه أن يعرقل كل مخططات ترامب وأيضا التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف؟
4: نعم، المناخ التوافقي هو هام جدا. يعني أمريكا تريد، هي تعرف بأنه هذا السجال قد يكون طويل وقد لا ينتهي. عليها في لحظة معينة أن تقول كفى إلى هنا من حيث الصراع العسكري، واللجوء إلى مناخ توافقي يرضي بشكل أو بآخر جميع الجهات، يعني الجانب العربي، الأصدقاء التقليديين لأمريكا، إسرائيل بشكل واضح، والاقتصاد العالمي. ولكن يجب أن ننوه بأنه إن لم تكن إيران موجودة كدولة إقليمية، ستدخل يعني قوة أخرى مثل تركيا كلاعب إقليمي وازن، الذي هو الآخر قد يكون تحدي كبير للأمن القومي العربي والإسرائيلي والمصالح الأمريكية. وعليه ربما هنا في المعادلة الأوسع الإقليمية يجب الحفاظ على إيران كلاعب، كدولة تصدر النفط، الحفاظ على بعض مصالحها، تقليم أظافرها من حيث يعني استجداء أو إرادتها بالذهاب إلى سلاح دمار شامل وهيمنة عسكرية، ولكن إبقائها بشكل أو بآخر كلاعب هام جدا في التوازنات الإقليمية في الشرق الأوسط.
1: نعم دكتور عنان نويبي، أستاذ العلوم السياسية، شكرا لك دكتور عنان على كل هذه الإيضاحات والإضاءات، يعطيك ألف عافية. الآن دعونا ننتقل لاستوديواتنا في مدينة حيفا. ينضم إلينا الآن الكولونيل احتياط شمس أبو فارس، رئيس قسم التوعية في قيادة الجبهة الداخلية. إذن شمس، إلى هل بالإمكان القول بأننا من ناحية القيود عدنا إلى المربع الأول شمس، وضعنا في آخر التحديثات والحتلانات لكل من يشاهدنا ويستمع إلينا الآن عبر أثير راديو مكان أيضا؟
5: أهلا وسيم وبجميع المشاهدين والمستمعين. عمليا يعني مع تجدد الحرب مع إيران، هذا يحتم علينا أن نكون يقظين جدا. يعني أنا في طريقي إلى الاستوديو يعني شفت الحياة عادية اعتيادية جدا وكأنه روتين عادي. لا، احنا موجودين في وضع خاص، احنا موجودين في بداية مرحلة معينة اللي احنا بعدنا مش عارفين لأي سيناريو احنا رايحين. هذا بحتم علينا احنا انه نكون يقظين وجاهزين. مهم نقول انه احنا يعني صار عندنا تجربة، يعني كمواطنين دولة اسرائيل يعني كنا ملتزمين دائما في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية اللي اثبتت نجاعتها واثبتت انه في التصرف الصحيح احنا بنقدر يعني نقلل جدا من احتمال الإصابة. احنا واجهنا سيناريوهات مشابهة فيها. صح بدناش انه نعمل شوية قلق، ولكن بدي يكون نكون يقظين، لأنه عن جد الحياة على الشارع اعتيادية جدا ومشاكل الوضع، مع أنه ما فيش يعني كثير رشقات صاروخية، ولكن رشقة صاروخية ممكن تيجي في أي مكان. إحنا عمليا حسب تقييم الوضع اللي عملناه، إحنا وضعنا تقييدات على جميع أنحاء البلاد، التعليم الوجاهي ممنوع بتاتا، التجمهر إحنا كمان موجودين في موسم أعراس، التجمهر مسموح حتى 200 شخص في منطقة مفتوحة، وحتى 500 شخص في داخل مبنى. أنا بعرف إنه الكل بستنى موسم الأعراس، ولكن إحنا لما بنعمل تقييماتنا للوضع بنأخذ على كفتي الميزان سيرورة الحياة والأعراس وما إلى ذلك، ولكن الاعتبار الأول والأخير على كفة الميزان الأخرى هي إنقاذ الأرواح. ولذلك مهم جدا نلزم في هاي التعليمات. أنا متأكد إنه فيش ولا أي شخص بحب إنه الفرح تبعه لا سمح الله يتحول لطرح. إحنا الهدف تبعنا نقلل بقدر الإمكان من احتمال الإصابات. والشغل الأخير بالنسبة كمان تقييد على أماكن العمل، أماكن العمل مسموح إنها تعمل فقط إذا كان في هناك القدرة إلى الوصول إلى مكان محمي معياري فقط خلال الفترة الزمنية المتاحة.
1: نعم. سؤال شمس، رغم طبعا عودة هذا التصعيد بين إيران وإسرائيل، هناك لربما الكثير من السائقين المواطنين الذين تناسوا هذه التعليمات والإرشادات من قبلكم كقيادة الجبهة الداخلية لكل من يسافر إلى مكان عمله، إذا كان ذلك من الشمال إلى الجنوب إلى المركز إلى أورشليم القدس، ما هي أهم التعليمات في هذا الصدد وهذا الشأن شمس؟
5: نعم، أول شيء كل واحد بده يطلع من بيته لازم يسأل نفسه، هل هذا المشوار اللي أنا عامله هو مشوار ضروري؟ نعم أو لا. إذا قررت أنه هو ضروري فلازم أخطط المسار تبعي. كيف يعني أخطط المسار تبعي؟ يعني أعرف أنا من أي بلدي رح أمرق، إذا صادفتني صفارة الإنذار وين أنا رح أحتمي. القاسم المشترك دائما أنه ممنوع أظل في داخل السيارة، وجودي في داخل السيارة يعرض حياتي أكثر للخطر. أنا موجود هنا على هاي القناة حتى أعطي وسائل للمواطنين حتى تقلل من احتمال الإصابة وحتى تنقذ نفسها. وجودي في داخل السيارة بيزيد من احتمال الإصابة، ولذلك أنا في كل الأحوال لازم أطلع من السيارة، فبخطط المسار تبعي. إذا كان عندي إمكانية أمرق من طريق البلدات حتى أخرج من سيارتي وأدخل إلى مبنى، هيك بعزز من الحماية تبعي. ولكن إذا كنت في شارع مفتوح مثلا فبوقف السيارة على جنب، أكيد بنبه لحركة السير اللي على الشارع، وبصورة آمنة بروح على جانب الطريق، ببعد عن السيارة، بستلقي على الأرض تماما وبحمي رأسي في إيدي. مهم جدا وسيم كمان نحمل تطبيق الجبهة الداخلية المحدث المحتلن، إحنا عملنا نسخة أخيرة اللي فيها تحسينات كبيرة وضعناها حتى أنا أتعرف بسرعة كبيرة شو هو التهديد اللي أنا موجود فيه وكيف أنا لازم أتصرف. يعني في عندي ألوان معينة، في عندي نغمات معينة، فلذلك لازم أنا أحمل النسخة الأخيرة أو أعمل أبديت، أعمل عتكون تحديث للتطبيق اللي موجود عندي. اللون الأصفر هو أنه لازم أنا أجهز نفسي أنه في تهديد في طريقه لعندي. مثلا التوجيه المسبق شو لازم أعمل؟ لازم أقترب إلى المكان المحمي. اللون الأحمر هو أنا موجود تحتي تهديد في صفرة إنذار، ولازم أنه أدخل إلى المكان المحمي، ومنقول دائما من ظلنا فيه حتى إشعار جديد. واللون الأخضر أنه انتهى التهديد بإمكاننا أنه نستمر في حياتنا.
1: نعم، بالطبع نأمل أن تصل هذه النصائح إلى أذان صاغية من أجل سلامة وأمان الجميع. الكولونيل احتياط شمس أبو فارس، رئيس قسم التوية في قيادة الجبهة الداخلية، شكرا لك شمس على كل هذه النصائح والرسائل. الآن دعونا نضم إلى الحديث معنا الدكتور فادي إسماعيل خبير الشؤون الأمريكية الذي ينضم إلينا عبر تطبيق الزوم. بداية دكتور فادي، كيف يمكن أن نقرأ هذا التوجه الأخير لترامب بالمطالبة، مطالبة إسرائيل وإيران بالوقف الفوري لهذا التصعيد دكتور فادي، وهل سيلقى أذانا صاغية خاصة من قبل نتنياهو برأيك دكتور فادي؟
6: مرحبا. واضح انه رئيس ترامب كان بيحبذ انه هذا، انه كل هذا التبادل الصاروخي والهجومي بين الطرفين انه ما يتدخل بمحاوله الوصول الى اتفاقيه. هذا على السطح. انا مش متاكد انه يعني هو صحيح بيحكي علنا انه لو تسمحوا نزلوا وتيرة الحرب، نزلوا وتيرة التصادم بينكم، بس هذا التصادم كان ممكن يكون مفيد لأغراضه. يعني أحيانا أنه ذكر أنه كمان إيران وكمان إسرائيل موجودات في حالة صعبة داخليا وإقليميا جهتين. يعني مرات من ضخم في الجانب ومن نزل من قلل من شأن جانب آخر بس صراحة إنه الجهتين موجودين بحالة حرجة كمان من منطلق حالة الشارع كمان في إيران وكمان في إسرائيل، كمان مسألة العتاد العسكري وهكذا، كمان من ناحية تصعيدية طبعا ومن ناحية دبلوماسية كل هالأشياء. فإحنا موجودين في حالة اللي فيها المحور الإبراهيمي الأمريكي أمام المحور الآخر هو الصيني روسي إيراني، عم بيفحصوا كل واحد درجة صلب الطرف الآخر. لا. يعني زي ستريس تيست يعني بسموها، يعني كأنك بتحط على هندسيا بتحط على مبنى بتحط عليه ضغط معين عشان نشوف لأي درجة ممكن يتحمل بدون ما يسقط. فمن ناحية واحدة رئيس ترامب تكلم باللغة الناعمة اللي احنا انه يا عمي بدناش حرب بنوصل لاتفاق وهكذا، وعندك هون بس هو عنده كمان زي بلطجي إقليمي اللي بضرب اللي بيستخدم القوة، وهاي معروف من زمان حكيت لكم اياها على الهواء هون في مكان اخرى.
1: نعم.
6: هاي سياسة النبوط والابتسامة في نفس الوقت، انه انت تتكلم بالدبلوماسية ولكن ابرز النبوط اللي في ايدك او العصا اللي في ايدك اللي فيها ممكن تهدد الطرف الاخر. فانا مش
1: والسؤال يا دكتور فادي الى اي الى متى والى مدى يمكن الرئيس الامريكي في نهايه المطاف ان يقبل ما يحدث من تصعيد بين الطرفين؟ يعني نفس الرئيس الامريكي الى متى ستكون؟ هناك من يقول ربما ليوم واحد لعده ايام من القتال ونحن على وشك افتتاح وانطلاق المونديال. دكتور فادي،
6: شوف الضغط مش على الولايات المتحدة حاليا من هاي ناحية، يعني إذا في حرب المشكلة
1: ولكن الرئيس الأمريكي موجود في مأزق كبير، هناك ضغوطات كبيرة عليه من قبل الأوروبيين من قبل الجمهوريين من قبل الميديا من قبل طبعا انطلاق المونديال في الولايات المتحدة، وهذا أيضا مهم.
6: المأزق هو محل خارج دبلوماسية صحيح واقتصادية. المونديال راح يبدا وراح يمشي، السؤال اذا الفريق الايراني راح يشترك ام لا، وطبعا مدعو انه يشترك في المونديال. احنا اذا موجودين على المشي على حافيه الهاويه، كل طرف عم بحاول يضغط الاخر لاقصى حد، فطبعا حاله الضغط المتبادل هاي بين المحاور اخرى مره، مش اسرائيل وايران ولا هي امريكا وايران، يعني هيك على محاور بيضغطوا على بعض، لأنه بدون روسيا والصين وغيرهم كان مستحيل إيران، هن كانوا شريان الحياة لإيران في هذه الحرب، يعني بدونهم ما كانش للنظام الإيراني مش يعني صمد لحد حتى الآن.
1: نعم.
6: فمن ناحية الضغط المباشر طبعا الولايات المتحدة والبيت الأبيض تحت ضغط، بس الضغط الأكبر هو موجود هون في النهاية، مواضيع الطاقة والنفط وكذا إلا حلول مش ممتازة، بس موجود إلا حلول في الشارع في الاقتصاد الأمريكي. وإذا هذول انشغلوا في بعض أمريكا إسرائيل وإيران، هذا ممكن كمان يبرر ليه لحتى الآن لا توجد اتفاقية بين المتحدة وإيران. يعني أنا كنت بدي أوقع بس إجوا المجانين هذول عملوا لي حرب. كانوا إسرائيل هو سعى بكلم من نتنياهو.
1: نعم.
6: إنه لا الأمور لا تسير بخط مباشر خط مستقيم.
1: نعم.
6: أكيد كان من بفضل الرئيس ترامب إنه كل الموضوع يخلص في جمعتين من الأول.
1: نعم.
6: وأكيد إنه هاي ورطة، وأكيد إنه كانت توقعات متفائلة أكثر من اللزوم من الناحية الأمريكية والإسرائيلية، هذا مفهوم هذا شغلة سؤال. ولكن حالياً ما إحنا موجودين في هذا النوع زي حرب الحفريات اللي كانت الحرب العالمية الأولى، اللي كل طرف بيتقدم له كم متر كل يوم للطرف لاتجاه ومعاكس.
1: نعم.
6: والسؤال هون مين عنده القدرة الأطول إنه يصمد، ومين عنده نفس أطول، مين ممكن يتحمل أكثر، وهون السؤال الكبير. الآن في كمان ضغط كمان على الأطراف الأخرى الموجودة في المنطقة.
1: نعم.
6: وهاي الأطراف كمان مهمة، يعني الضغط الموجود على دول الخليج، الموجود على مصر، الموجود على دول الشام، الموجود في تركيا، كلها بتلعب دور.
1: نعم.
6: وممكن هذا الضغط في السياسي حكيمي ممكن تطوره لمصلحة السياسة الأمريكية إذا مش في السياسي حكيمي، فالموضوع مش أسود أبيض.
1: نعم. إذن دكتور فادي، الكثير من علامات الاستفهام كما تقول تزال موضوعة على المحك. الدكتور فادي إسماعيل خبير الشؤون الأمريكية، شكرا لك دكتور فادي على مشاركتنا في هذه الموجة المفتوحة. أعود إلى الاستوديو دكتور أكرم حسون قبل أن ننهي البث. دكتور أكرم, كيف تلخص ما طبعا جاءنا من خلال هذا اليوم, وهل بالفعل نحن قبيل عدة أيام القتال؟ ربما الطلب الأمريكي وطلب ترامب سينفذ وسيلبى في نهاية المطاف من خلال طبعا إنهاء الحرب وهذه الجولة في عدة ساعات أو حتى نهاية هذا اليوم دكتور أكرم؟
0: لا أظن أن هناك إمكانية بإنهاء الحرب خلال ساعات أو خلال يوم واحد لسبب واحد مقنع, أن هناك اعتداء على إسرائيل. إيران هي ليست ذات سيادة على لبنان ولا تتكلم باسم الحكومة, حتى الحكومة اللبنانية طلبت من إيران عدم التدخل بشؤونها, ولذلك هذا الاعتداء يعني لا يمكن أبدا أن تتغاضى إسرائيل في يوم واحد أو في ساعات. وإسرائيل تريد أن تعيد يعني قوتها والعسكرية وكذلك سيادتها على هذا المجال. وأنا أقول لك أن هذه المرة إذا استمرت إسرائيل فسيتم القضاء على النظام, لأن هذه المرة اللعبة تختلف. إسرائيل تريد
1: يعني نتنياهو وإسرائيل يريدان حسم هذه المرة؟
0: أكيد إسرائيل تريد القضاء على المنشآت النفطية, على كل موارد الطاقة, تعتيم على إيران ووضع إيران في وضع اقتصادي صعب بعد الحصار البحري الذي تقوم فيه الولايات المتحدة الأمريكية, وهذا سيكون حافز كبير جدا من أجل كسر شوكة الإيرانيين القياديين الذين لا يريدون الخير ويريدون القضاء على إسرائيل. من ناحية ثانية أنا أقول لك, نحن نعتز بدولتنا. هذه الدولة خلال كل هذه الحرب لم تفقد جندي واحد أمام إيران ولم تفقد طائرة واحدة, وهذا يثبت على أن إسرائيل هي قوة عسكرية كبيرة جدا. لو أعطيت الفرصة من البداية لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه بالأمس مع إيران.
1: نعم, ولكن سؤال, إلى أي مدى يمكن إسرائيل أن تواصل هذا التصعيد؟ ونحن دعنا نشير أنه في الحرب الأخيرة مع إيران, حرب 12 يوما والأربعين يوما, من بادر إليها كان الجيش الأمريكي, سلاح الجو الأمريكي وأيضا ترامب. هذه المرة إسرائيل لوحدها في هذا التصعيد أمام إيران.
0: أولا الرئيس الأمريكي يعرف جيدا أن إسرائيل تستطيع أن تكون لوحدها في هذه المعركة. تذكر أن إسرائيل من دخلت الحرب بداية لوحدها واحتلت المجال الجوي الإيراني خلال 12 يوم, ومنهم كان 16 امرأة إسرائيلية في سلاح الجو, وبعدها تدخلت أمريكا إذا بتذكر, وأعطت إسرائيل طبعا الاحترام والتقدير للرئيس ترامب والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن إسرائيل قوة خارقة جدا من ناحية سلاح الجو وسلاح البحرية. نحن موجودين في جاهزية قصوى جدا وكبيرة جدا, وبإمكاننا القضاء على هذا النظام التكفيري الذي يعود بالسوء على الجميع. كما قلنا, إذا أردنا شرق أوسط جديد مبني على السلام على التفاهم بين جميع هذه الدول, يجب أن نخرج الإرهاب بكل قوة حتى لو كلفنا ذلك بعض الأسابيع أو أكثر من شهر.
1: نعم, نحن بالطبع سنواكب ونتابع. دكتور أكرم حسون عضو الكنيسة من الليكود, شكرا لك دكتور أكرم على حضورك لاستوديواتنا في العاصمة أورشليم القدس. قبل أن ننهي, دعونا نعرج على ما يحدث في مطار بن غوريون الدولي ومستقبل الرحلات ومستقبل طبعا المسافرين في الذين يرغبون بالسفر إلى خارج البلاد في ظل هذه الأوضاع المقيتة المقلقة التي نعيشها في ظل هذا التصعيد. انضم إلينا الآن وكيل السياحة الأستاذ نادر جرايسي. بداية أستاذ نادر, كيف ترى أنت هذا أستاذ نبيل جرايسي معنا؟
7: يعني
1: تفضل, كيف ترى أنت أستاذ نبيل هذا التصعيد؟
7: أنا وللأسف اعتدنا, بطل في أمور مفاجئة بعد خبرة السنوات من المشاكل والقلق الموجود بهذا الحقل. السياحة والسفر أصبحت من الأمور اللي هي صارت يعني مفاجئة سلبا, فإحنا اليوم موجودين بقلق, قلق كيفية التعامل مع الوضع الأمني الخاص بالنسبة للمطار, بالنسبة للسفر, بالنسبة لشركات الطيران, بالنسبة للتعامل مع المسافرين. احنا بقلق شديد, والقلق بدي أسامل يعني وسائل اللي حضرتك ممكن تتصل مع الجهات المتخصصة, يعني وزارة السياحة للأسف موجودة بعيدة عن مكاتب السياحة, واجب عليها أنه ترشدنا تساعدنا تعطينا أدوات لمساعدة المسافر وبالأخص العالقين خارج البلاد. فيعني اليوم إحنا بأزمة, وممكن الأزمة تطول. كل شخص والمدة الزمنية يعني ما حدا بقدر يعرف متى.
1: والسؤال أستاذ نادر، أستاذ نادر أنت يعني أكيد لقيت الكثير من التوجهات ومن المكالمات من قبل الكثير من الزبائن المتواجدين في خارج البلاد والذين يرغبون لربما بالسفر في هذه الأوقات وهذه اللحظات. أستاذ نادر،
7: إحنا يعني لغاية هاي اللحظة الكلك بعده حجمه صغير، يعني العالقين خارج البلد موجودين بضغط، لكن الضغط الـ الـ الـ الوقت الزمني مهم جدا. يعني اليوم في بعد المطار ما سكر نهائي، ولا شركات الطيران انتهت من السفر من وإلى البلاد، فإحنا على أمل إنه المطار يستمر بالتعامل مع المسافرين، والقلق من ناحية الموجودين خارج البلد إنه يكون في إمكانية عودة للبلد بأمان. فهذا قلقنا، وإحنا طبعا كوكلاء سفر بنحاول نعطي بقدر الإمكان من خبرتنا ومن تجربتنا ومن علاقاتنا نكون بقدر الإمكانية المسؤولية اللي بنتحملها، ورايحين نحاول إنه نكون بأكبر دور لمساعدة المسافرين إن كان من البلد إلى الخارج أو من الخارج إلى بلادنا. فيعني هذا هو الوضع اليوم، قلق شديد وللأسف.
1: نعم، وسؤال أخير بنصف دقيقة أستاذ نادر، لكل من يرغب بالسفر في هذه الأوقات، أنت لربما لا تنصح المواطن بالسفر في هذه الأيام.
7: لا، الصحيح أنا بنصح المسافر للسفر، لكن الانتباه أنه ممكن يكون في قلاقل ببرنامج السفر، لكن استعدادا لمنعا من الوجود دون أي تحضير سابق، أنا بنصح كل مسافر بوسط حضرتكم، بقول لكل مسافر أنه يهتم بالإصدار نوع من التأمين، تأمين للسفر، تأمين طوارئ، هذا أمر ضروري جدا. نعم. وممكن أنه كل مسافر يهتم بإصدار التأمين من كل مكاتب السياحة.
8: عناوين الساعة من مكان. السلام عليكم ورحمة الله. ترامب يطالب الجانبين الإسرائيلي والإيراني بوقف إطلاق النار فورا. الكشف عن استهداف بنا تحتية تابعة للبرنامج الصاروخي الإيراني. الدراسة لن تنتظم غدا، وامتحانات البقروت لن تجرى حتى يوم الأحد القادم. تقديم لائحتي اتهام بحق شابين عربيين إسرائيليين محسوبين على حماس. والحرارة ترتفع قليلا.
9: راديو مكان الأخبار.
8: سلام الله عليكم. الثانية في أورشليم القدس، مستمعين إليكم نشرة الأخبار. طلب الرئيس الأمريكي ترامب كل من إسرائيل وإيران بوقف إطلاق النار فورا، معتبرا أن الجانبين معنيان بذلك. وقال ترامب إن المفاوضات النهائية لتحقيق السلام مستمرة، موضحا أن الحصار الذي تفرضه بلاده على إيران سيبقى قائما لحين التوصل إلى صفقة نهائية، معربا عن أمله في أن يحرز تقدم قريبا. جاء ذلك في تغريدتين نشرهما ترامب بعد ظهر اليوم على منصة تروث التابعة له. يواصل الكابينت المصغر برئاسة رئيس الوزراء نتنياهو مناقشة الخطط القتالية لجيش الدفاع في إيران، وتعتقد أوساط في المؤسسة العسكرية أن تستمر هذه الجولة من القتال عدة أيام، إلا أن جيش الدفاع مستعد لاقتتال أطول. وأضافت هذه المصادر أن التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة مستمر، بحيث تحدث رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال زمير منذ يوم أمس ثلاث مرات مع قائد القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم، موضحة مع ذلك أن التنسيق يخص مسائل دفاعية فقط، وأن سلاح الجو الإسرائيلي هو الذي نفذ الهجمات في إيران. كشف الناطق بلسان جيش الدفاع بعد ظهر اليوم عن أن غارة سلاح الجو على المنشأة البتروكيماوية في مهشر جنوب غرب إيران استهدفت بنا تحتية لإنتاج مواد للبرنامج الصاروخي الإيراني. ويدور الحديث عن مواد خاصة تعتبر ضرورية لتطوير الصواريخ الباليستية. وتم منذ ساعة الصباح الباكر تنفيذ 3 هجمات في أنحاء إيران استهدفت منظومات دفاعية استراتيجية لنظام الملالي بهدف تعزيز حرية العمل لسلاح الجو في سماء إيران. أعلن وزير التربية والتعليم كيش بعد ظهر اليوم أن الدراسة لن تنتظم غدا أيضا، وأن امتحانات البقروت لن تجرى حتى يوم الأحد القادم. أورد النبأ مراسلنا للشؤون التعليمية وسام جبر. قدمت لائحة اتهام بحق شاب من عبلين يدعى يوسف غزاوي تنسب له التخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي في بلدة يهودية مجاورة لحساب حماس. كما يتهم شاب من كفر قاسم يدعى عمران صرصور بالتخابر مع الحركة، وجاء في اللائحة أنه انضم إلى مجموعة إعلامية حمساوية ترمي إلى تعميق الانشقاق في المجتمع الإسرائيلي. أورد النبأ مراسلانا هيئة حرب ونواف النباري.
9: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
10: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
9: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى عند الثالثة.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: كل الأحلام تتحقق فيه.
1: وإنت شو حلمك يا عباس؟
2: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
3: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
0: وإحنا
4: رح نكون هناك
5: في بث حي ومباشر
1: لأكبر المباريات
0: في التلفزيون والراديو
5: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس
1: مع كل الأحداث
0: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
3: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس.
6: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
3: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق.

0: فن فنانينا كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا، لقاء فن فنانينا موعد دائم مع إنتاجات وإصدارات فناني بلادنا. الفترة الفنية راح تستمر للأربعة ساعتين الوقت، نبعد شوي فيهن عن الأخبار، نروي أعصابنا شوي، نسمع أغاني وموسيقى. لقاء فن فنانينا اليوم راح يكون مع إصدارات جديدة لفناني بلادنا. لقاءاتنا اليوم، اللقاء الأول راح يكون مع مي صدو، الفنان اللي عم تنجح هالأيامات مع أغنيتها ياقوت وفضة، نعرف قصة هالأغنية. عنا كمان ضيفي اللي هي الفنانة ميرا عازر، رح تشارك يوم السبت في برنامج ستوديو اللي يبث على قناة مكان. عن هالمشاركة وعن أعمالها الجديدة رح نحكي معها لميرا عازر خلال لقاء فن فنانينا.

محمد نصراوي بغني لنا عن سيد العشق، توزيع رامي عرفات، كلمات وألحان تميم أبو الدقوش. سيد العشق

0: فن فنانين من الأغاني اللي عم تفرض نفسها وقوي على الراديو عم نسمعها كتير بالفترة الأخيرة لأنها ببساطة حلوة وبتحمل روح مختلفة. أغنية ياقوت وفضة هي عمل مشترك. نرحب بميسة داو معنا بلقاء فن فنانين. مرحبا ميسة.
1: مرحبا مرحبا. كيف حالك؟ الحمد لله. أنت كيفك؟
0: أنا تمام. مبروك النجاح. هذا نجاح شكراً. جديد يضاف لنجاحاتك.
1: شكرا كتير كتير يسعدك.
0: نحكي على الديو، هاي أغنية مشتركة صح؟
1: مظبوط، عملناها أنا وأبو أند أبوستلز بإنتاج جون حمدل أرتي ميوزيك.
0: لاحظت أنه أنتوا أخذتوا أغنية شعبية فلسطينية سجلتوها بتخيل من الثلاثينات أربعينات القرن الماضي
1: 100%
0: حولتوها لأغنية عصرية صح؟
1: 100% اللي صار هو انه حكى معي ابو، حكى لي انه عندي تسجيل من سنه 36 اذا مش غلطانه، بس بالثلاثينات اكيد، انه في عندي تسجيلات مسجله لحجات عم بغنوا اغاني فلسطينيه تراثيه.
0: حلو.
1: وسمعني اياها وحكى لي انه كانوا صاروا هن عم بيشتغلوا عليها. يعني اللي عملوه هو انه جمعوا اغنيتين مختلفات من التسجيلات هذول.
0: مش اغنيه واحده يعني؟
1: لا، أغنيتين. في ياقوت وفضل اللي هي لازمة، هاي أغنية لحالها، والبيوت هي أغنية تانية لها بعد عدة بيوت يعني. وسمعوني التسجيل وكان صراحة من أحلى شغلات بسمعها، كان الإحساس كتير حلو أسمع حجات من قبل 90 سنة عم بغنوا. وغرمت فيها كتير، وغرمت بالكلمات بالتسجيل بكل شيء، وطبعا حبيت كتير أني أكون جزء منها.
0: حلو. ميسة، أحييتوا أنتوا الأغنية وعرفتوها على جيل جديد منهن أنا مثلا ما كنتش أعرفها قبل، كان هذا الإشي مقصود إحياء التراث الفلسطيني ولا شفتوا أنه ملائم وإسا ممكن نركب ترند؟
1: لا، 100% كان مهم كتير إحياء التراث الفلسطيني. الصراحة هي توقيت الغناية كمان إجت بوقت كتير
0: ملائم
1: قوي بالنسبة لإلي وملائم لإلي بشكل شخصي. قبل ما يحكي مع

0: طبعا يعني الهدف الأساسي كان كمان إحياء التراث، وكمان لإلي أنا بشكل شخصي بحكي عن حالي أنا، إنه كان مهم لإلي أنا أرجع أتواصل مع الأغاني هاي. يعني لإلي كتير الإشي grounding، بجسر بعد برجع هيك للأرض مع كل الفوضى اللي عم نمرق فيها ومع كل الأسى والوجع اللي عم نمرق فيه.
1: الحروبات هاي الكتيرة صح؟
0: بالضبط، كان بالنسبة لإلي شغلة جدا علاجية إني أشتغل على هاي الأغاني صراحة، وكتير مشكورة إنه صحت لي هاي الفرصة.
1: حلو ميسان، نحكي شوي كيف عم تلمسوا نجاح الأغنية؟ أكيد بيوصلكم النجاح صح؟
0: 100%. الحمد لله عم بيكون كتير منيح، التجاوب عليها كتير حلو، الناس عم تبعت لنا كتير وعم تحكي معنا، عم بيكون في استخدام طبعا على السوشيال ميديا كمان، عم بيعملوا عليها فيديوهات.
1: الحفلات بتغنوها شفت فتوش
0: عملنا بفتوش، كان هذا قبل الإطلاق، عملنا بفتوش الصراحة التجاوب كان بجنن، عيدناها مرتين طلبوا منا الجمهور، جمهور يعني التجاوب كان بجنن كتير. ولا ماشي منيح الحمد لله.
1: حلو، حكيت في البداية ميسا انه هالأغنية تضاف لنجاح جديد لإلك، تعالي نعد انا وياكي ماشي نجاحاتك. مين انت؟ اول أغنية مع الدام نجحت
0: مع
1: كتير
0: الدام.
1: طبعا
0: مزبوط.
1: الأغنية اللي فيها حكيت عن النساء
0: جسدكم.
1: وامتى نجوزك يما طبعا، والألبوم خاص لإلك بين حيطان المدينة، والألبوم مع الدام حفلات طبعا. راضي انت عن هالمسيرة هاي؟
0: أنا كتير راضي الحمد لله. يعني طلع في منخبيش بعد، في صعوبات بمجال الفن بالبلاد عندنا كتير، خاصة مع الوضع وإنه كل شيء متعلق فيه، بس ما عنديش هقول أنا راضي، راضي عن نجاح هاي الأغاني، راضي كيف الناس تعاملت معها وقديش حبتها.
1: نسينا
0: وبعد
1: أغنية من
0: طبعا
1: الأغاني ولا هيك تمام؟
0: الأغاني الشخصية تاعتي
1: صح.
0: في تعال وفي بكفي عاد،
1: من الألبوم
0: وكمان
1: الأول
0: من الألبوم الأول بكفي عاد كانت أول غناية بغنيها وبطلعها كمان،
1: صح.
0: لقت نجاح كتير حلو، ويا في كمان أغاني على أمل
1: الطريق
0: تكون كمان نجاحات على الطريق.
1: إن شاء الله. إيه ميسا، دايما لما بنحكي مع تامر النفار ولا محمود جريري نسأل دايما على الألبوم الرابع، إسا إجا الدور لإلك نسألك، بأي مراحل صرته ولا التغى الألبوم ولا كيف؟
0: طلع بعدنا بمراحل جدا جدا أولية، يعني بالضبط شو كيف وهيك بعدنا منعرفش.
1: بس عندكم إحساس إنه الناس تطلب إنه تجتمعوا كمان دور صح؟
0: 100%، كمان ناس تطلب وإحنا بنطلب صراحة. في تخطيط للألبوم رابع بمراحل شغل أولى، ومنتأمل إنه عن جد الأمور تمشي ويكون الإطلاق إن شاء الله إن شاء
1: قريب.
0: الله السنة الجاي
1: إن شاء الله. شكرا ميسا داود، انبسطنا بالحديث معك، والنجاح كمان دور، مبروك نجاح ياقوت وفضة.
0: شكرا لك،
1: شكرا،
0: يسلم، وشكرا على الاستضافة.
1: إلى اللقاء، باي باي.
0: إلى اللقاء، باي باي.

0: حيو حيو حيو
1: قدام سمعنا من هن انت نجوزك يما سمعنا من ميسا ضو عضوة هالفريق عن تحضيرات الألبوم الرابع

0: راجعين بعد الإعلانات لنكمل معكم لقاء فن فنانين.
1: غدا على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
3: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
4: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
5: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
6: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
7: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
8: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
9: الآن في مكان شادي بلان فن فن

بتوزيعة جديدة، مشروع جديد بتمنى يا أكرم عودي يجدد بصوته أغاني قديمة بحبها، أغاني بوب كمان معروفة، أغاني قديمة زي الأغنية اللي اسمها بصوته أغنية العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ أهواك. لقاء فن فنانين مكمل معكم لنهاية هالسنة. السيد طنوس بنضم لنا الهوى جانا، كلماته ألحان يا دم طانس.

يا طنوس كان معنا 4 أسابيع بالمرتبة الأولى بسباقنا سباق فنفنينا نجاح حلو لهالأغنية. أذكركو السباق كل يوم 4 من 2 to 3. لسه الحالي مون

نبدأ باللقاءنا الثاني رئيسة أغني زمان زمان ما سمعناها نشحت بالتسعينات كتير الحان كانت لصلاح الشرنوبي لنا إياها الفنان سمير أبو فارس. لقاءنا الجاي مع ميرا وعزر.

سميرة أبو فارس صنع الأغنية الحلوة بالتسعينات، حققت نجاح حلو وقتها. الحان حكينا لكم لصلاح الشرنوبي. لقاءنا القادم بعد شوي مع الفنانة ميرا عزام.

0: شادي بلان فن فنانينا
1: فن فنانينا زي ما بتعرفوا بنرافق المشاركين في برنامج استوديو ومعنا ميرا عزر راح تكون ضيفي يوم السبت. مرحبا ميرا.
2: مرحبا،
1: كيف حالك؟
2: تمام شكرا.
1: حكينا احنا بالبداية طلع على الجمهور المشاهدين يوم السبت بالحلقة القريبة من استوديو، صح؟
2: صحيح. بصراحة كانت تجربة كتير شيقة، بدها كان شغل كتير، بدها تمارين، بدها اجتهاد.
1: الحلقة مخصصة لمين؟ لصباح، للصبوحة صح؟
2: نعم، وغني صباح بالمرة مش بسيطة.
1: في الجبلي، في الطربي، في كتير ألوان صح؟
2: فيها السريع، البطيء، الموال، الجبلي، يعني كتير كتير منوعة.
1: شو اخترتوا من كل هالألوان؟
2: نوعنا يعني كيف بقولوا ضوءة من كل إشي.
1: حلو، كمان فهمت في أغنية خاصة لإلك ضمن البرنامج؟
2: نعم، في أغنية أنا لحنتها وكتبتها اسمها مش مسافر، كمان رح تكون في البرنامج.
1: شو رأيك نسمعها ونسمع المستمعين إسا؟
2: تمام.

0: ميرا عزر ضيفتنا اليوم بلقاء فن فنانين، رح تكون يوم السبت ضيفي في برنامج استوديو. لما اختاروك لتقدمي هالحلقة كنت حابة تغني لصباح ولا كان عندك براسك فنان آخر؟
1: أنا بصراحة ما يعني بحب كثير فنانين، فولا مرة في واحد بس براسي، بس ما توقعتش صباح بالذات ما توقعتش.
0: ليش؟ لونك مش قريب عليها؟
1: لا بس هيك بعرفش ليه استبعدتها، يعني أنا كثير ميالة للكلاسيكيات المصرية،
0: زي مين بتحب تغني لمين؟
1: فهيك راح توقعي لمحل أكثر مصري، عبد الوهاب أم كلثوم وهيك، بس برضو راح حط كتير صباح لأني بحبها، يعني إنه كان لي عن جد إنه بدي أشتهد دبل لأنه بحبها لصباح، بس مش زي كيف ما بقعد بغني يوم يوم مصري، فاهم علي؟
0: فهمت عليك. نستنى ونشوف الحلقة لكان يوم السبت برنامج استوديو على قناة مكان. ميرا بنعرف انه انت دائما نشيطة وعندك حفلات كتيرة وكمان اصدارات، في اصدارات جديدة على الطريق؟
1: طبعا في اغنية على الطريق اسمها لملم حالك قوم،
0: كلماتك
1: كلماتي والحاني قريبا ان شاء الله راح اطلعها.
0: لملم حالك وقوم من ايش؟
1: لملم حالك قوم لكل حدا، كل شوي كل ما بتصير مشكله صغيره في حياته بيقرر انه بده يعمل تغيير كبير. للانسان اللي بيعرفش عن جد يتغلب على المصاعب بيعرفش يوقف على اجريه، فهي فكره انه شد حالك يعني.
0: حلو ميرا عزر، انبسطنا كثير بالحديث معك وبنستنى نشوفك يوم السبت. شكرا على المشاركه اليوم معنا.
1: هلا هلا،
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: مونديال 2026 العد التنازلي بلش
6: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
0: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
6: استعدوا لأجواء جنوني.
0: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
5: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
0: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على مكان وكان بوكس.
7: عناوين الساعة من مكان. السلام عليكم ورحمة الله. إيران تعلن عن وقف العملية العسكرية. إجراء اتصال هاتفي بين نتنياهو وترامب. الكابينت الموسع يلتئم مساء. الدراسة لن تنتظم غدا، وامتحانات البقروت لن تجرى حتى يوم الأحد القادم. والمحكمة تنظر في تمديد اعتقال المستوطنين المشبوهين بالاعتداء على فلسطينيين في حوارة.
0: راديو مكان الأخبار.
7: الثالثة في أورشليم القدس، أهلا بكم. أعلن مقر خاتم الأنبياء الإيراني وقف العملية العسكرية، مؤكدا أنه في حال استمرار ما وصفه بالاعتداءات خصوصا في جنوب لبنان سيكون رده أشد قوة. طلب الرئيس الأمريكي ترامب كل من إسرائيل وإيران بوقف إطلاق النار فورا، معتبرا أن الجانبين معنيان بذلك. وقال ترامب إن المفاوضات النهائية لتحقيق السلام مستمرة، موضحا أن الحصار الذي تفرضه بلاده على إيران سيبقى قائما لحين التوصل إلى صفقة نهائية، معربا عن أمله في أن يحرز تقدم قريبا. جاء ذلك في تغريدتين نشرهما ترامب بعد ظهر اليوم على منصة تروث التابعة له. ويفيد مراسلنا لشؤون السياسية شيمون أران أن رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس الأمريكي تحدثا هاتفيا قبل قليل. يلتئم الكابينت الموسع الساعة 9 مساء. وقد ناقش الكابينت المصغر اليوم الخطط القتالية لجيش الدفاع في إيران. وقد أوضحت مصادر عسكرية أن جيش الدفاع مستعد لعدة أيام من القتال ضد إيران. وأضافت أن التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة مستمر، بحيث تحدث رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال زمير منذ يوم أمس 3 مرات مع قائد القيادة المركزية الأمريكية سينكوم، موضحة مع ذلك أن التنسيق يخص مسائل دفاعية فقط، وأن سلاح الجو الإسرائيلي هو الذي نفذ الهجمات في إيران. أعلن وزير التربية والتعليم كيش بعد ظهر اليوم أن الدراسة لن تنتظم غدا أيضا، وأن امتحانات البقروت لن تجرى حتى يوم الأحد القادم. أورد النبأ مراسلنا لشؤون التعليمية وسام جبر. تطلب الشرطة من المحكمة اليوم أن تمدد ب8 أيام فترة اعتقال صاحبي مزرعة قريبة من بلدة حوارة جنوب نابلس بشبهة الاعتداء على فلسطينيين أمس. وقد نشر شريط فيديو لجندي ومستوطنين وهم يضربون أحد السكان. وأوضح جيش الدفاع أن فعلة الجندي تتنافى وقيام الجيش.
0: حالة الطقس. الخميس على قناة مكان، في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم، وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على مكان وكان بوكس.
7: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وهذه درجة الحرارة القصوى المتوقعة، أورشليم القدس 29، تل أفيف 28، حيفا 27، الناصرة 31، اللد والرملة وجبال الجليل 30، بئر السبع وهضبه الجولان 34، وفي بحيرة طبرية تصل إلى 33 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى عند الرابعة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
8: مساع حثيثة لخفض التصعيد بين إسرائيل وإيران، والحرس الثوري يعلن وقف الضربات ضد إسرائيل ويتوعد بالمزيد في حال استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت مجددا، وجيش الدفاع يعلن استعداده التام لأيام من الحرب. رغم التصعيد الصاروخي، مطار بن غوريون يواصل العمل كالمعتاد تقريبا وسط حالة من الاستنفار والترقب. وحرب الجريمة في المجتمع العربي تحصد المزيد من الضحايا، مقتل شابين في كفر قرع والمشيرفي بإطلاق النار.
0: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
9: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
9: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
10: أشعلها أبو الوردة
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: الله الله يا ابو الورد.
11: اجا
12: اجا اجا
11: يا اجا اجا
12: هدوء هدوء هدوء.
13: هابي بيرثدي
14: يا جماعه، بس شوي
15: هل ستجرى مباراه اتحاد ابناء سخنين؟
14: اه يا جماعه كملوا، انا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
16: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.

مرحبا مرحبا، انتم معنا على الطريق. رجعنا بعد الفاصل لنكمل معكم فترتنا الفنية الموسيقية بعيدا عن الأخبار والتوتر. شوية موسيقى، كتير موسيقى للأربعة. بلشنا مع جديد رامي صبري.

تفرحك وانت تزعلني. جديدة هالأغنية صدرت اليوم اليوم اليوم من رامي صبري، أول أغاني الصيف لإله. عنا ريمكس على الطريق وأغنية من زمان اليوم وكتير أغاني جديدة.

بلشنا مع رامي صبري على الطريق لليوم، لسه بينضم لنا تو ليت معه سانت ليفان نانو.

0: تباعا تباعا شيرين عبد الوهاب تحت المرتبة الأولى بسباقنا بالتوب 10 هالأسبوع. بكرة تنتين سباق جديد نشوف إذا رح تبقى رقم واحد ولا رح يكون عندنا تغيير بالقمة.
1: بحبك وعمري ما أقول لك وداعا.
0: إسا مونديال وأجواء المونديال عمرو دياب يشجع منتخب مصر.

0: نعيش معاك مستقبل. النجاح للمنتخب المصري ولكل المنتخبات العربية في مونديال 26. تقدروا طبعا تتابعوا المباراة كلها مباريات على قناة مكان.
1: وانت بطل الرحلة.
0: إليانا السبت انضم لنا مع أغنية مونديال.

قصاد طريق. اليوم سمعناكم وتذكرنا هالأغنية اللي كانت واحدة من أنجح أغاني عام 2019، بنت جيران، غنوا لنا إياها حسن شاكوش وعمر كمال. احنا عنا فاصل إعلاني قصير جدا، دقيقة واحدة مع الإعلانات، بعدها منعود لنكمل معكم ونتابع معكم مشوارنا مع الأغاني للأربعة على الطريق.

0: اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
1: وانت شو حلمك يا عباس؟
2: اني اجي معك على المونديال في أمريكا.
3: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية،

0: واحنا راح نكون هناك
1: في بث حي ومباشر
2: لأكبر المباريات
0: في التلفزيون والراديو
1: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس
2: مع كل الأحداث
0: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
3: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس، غدا على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
5: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
3: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
7: رجعنا موائل كفوري، يغني ناجحة كتير إله هالصيف، شو مشتاق ليه؟

0: هاي واحدة من أغاني ألبوم الفرفوش. 5 أغاني أصدرهن الأسبوع الماضي أحمد سعد. قابلين مع الأغاني الناجحة اللي بتجينا من مصر. نسمع إسا واحدة من أنجح الأغاني هناك, حماقي وشيرين بهالديو بحرية
1: على الطريق.

0: ये वाला ये वाला ये वाला شيرين عبد الوهاب هاي بالبوم الجديد لمحمد حمائي في أكثر من أغنية ناجحة واحدة من إنها الأغنية بتشارك الغناء فيها شيرين عبد الوهاب
1: مجنون أنا ولا تجننت انت اللي من القلب تمكن
2: وزاد الشوق يا حبيبي
0: الأسبوع الماضي حكينا لكم عن ديو منتظر بجمع سعد المجرد

0: عدلي مجرد محمد فضل شاكر الأمر ديالي الأمر لإلي يعني
1: عالطريق صح.

لمحبي صبوحة صباح، ذكرناها اليوم بهالأغنية الحلوة اللي غنتها لأول مرة عام 1963، قضتنا مشوار معها على بيروت. هالأغنية اللي كتبها حكينا لكم توفيق بركات ولحنها الياسر حباني. نرجع إسا لأغاني الجديدة مع نوردو التونسي والمصرية رحمة محسن، سر رجوعنا.

0: عنا بعد معكم آخر 10 دقايق، عنا بعد وقت لنسمع أكثر من أغنية ناجحة.
1: عالطريق
0: محمود التركي إسا وداليا مبارك. شنو شنو

موسيقي انتهت. إسا العودة للأخبار اللي حابب يتابع تابعونا طبعا دايما دايما على راديو مكان. إسا أجا الوقت لنقولكم إلى اللقاء. بكرة إن شاء الله بنقدم نلتقي معكم على التنتين توب 10 سباق الأغنيات وعلى التلاتة على الطريق. إلى اللقاء.

0: مونديال 2026 لعد التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
4: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: عناوين الساعة من مكان. السلام عليكم. تجدد اعتداءات حزب الله على قوات جيش الدفاع العاملة في الجنوب اللبناني. أنباء عن غارات إسرائيلية في جنوب لبنان رغم المعادلة الإيرانية الجديدة. إسرائيل توقف هجماتها في إيران استجابة لطلب الرئيس الأمريكي. الكابينيت الموسع يلتئم مساء، وتمديد اعتقال المستوطنين المشبوهين بالاعتداء على فلسطينيين في حوارة.
6: راديو مكان، الأخبار.
5: الرابعة في أورشليم القدس، أهلا بكم. دوت قبل قل من ساعة صفارات الإنذار في عدة تجمعات سكنية في إصبع الجليل عقب رصد إطلاق قذائف صاروخية وصواريخ. وأوضح الناطق بلسان جيش الدفاع أن القصف استهدف قوات الجيش العاملة في الجنوب اللبناني دون وقوع إصابات. وتفيد أنباء لبنان بغارات إسرائيلية على البرج الشمالي وخربة الدوير وصور والخرايب في جنوب لبنان. وقد اشترط مقر خاتم الأنبياء الإيراني وقف الهجمات الصاروخية على إسرائيل بتوقف إسرائيل عن العمليات العسكرية في جنوب لبنان، معتبرا أن الرد الإيراني سيكون أشد قوة. أكد مسؤول إسرائيلي عصر اليوم أن إسرائيل قررت وقف هجماتها في إيران استجابة لطلب الرئيس الأمريكي ترامب. وقد جرى بعد ظهر اليوم اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب لبحث الملف الإيراني. وقال مسؤول إسرائيلي لوكالة رويترز إن المكالمة جرت قبل نشر تغريدة ترامب عن أن إسرائيل وإيران معنيتان بوقف فوري لإطلاق النار. يلتئم الكابينت الموسع الساعة 9 مساء. وقد ناقش الكابينت المصغر اليوم الخطط القتالية لجيش الدفاع في إيران. وقد أوضحت مصادر عسكرية أن جيش الدفاع مستعد لعدة أيام من القتال ضد إيران. مددت بأربعة أيام فترة اعتقال المستوطنين صاحبي مزرعة قرب بلدة حوار جنوب نابلس المشتبه فيهما بالاعتداء على فلسطينيين أول أمس السبت. وقد نشر شريط فيديو لجندي ومستوطنين وهم يضربون أحد السكان. وأوضح جيش الدفاع أن فعلة الجندي تتنافى وقيام الجيش.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
7: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجة الحرارة بإذنه تعالى. نلتقي عند الخامسة.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
8: مساع حثيثة لخفض التصعيد بين إسرائيل وإيران، والحرس الثوري يعلن وقف الضربات ضد إسرائيل ويتوعد بالمزيد في حال استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت مجددا، وجيش الدفاع يعلن استعداده التام لأيام من الحرب. رغم التصعيد الصاروخي، مطار بن غوريون يواصل العمل كالمعتاد تقريبا وسط حالة من الاستنفار والترقب. وحرب الجريمة في المجتمع العربي تحصد المزيد من الضحايا، مقتل شابين في كفر قرع والمشيرفي بإطلاق النار.
2: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن تغطية إخبارية خاصة مع غالية ناطور قدور.
5: خمس دقائق بعد الرابعة، ساعتنا هنا في استوديوهات راديو مكان في حيفا. أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذه التغطية الخاصة من مكان في ظل تجدد المعركة مع إيران. نحن معكم على مدار الساعة القريبة مع آخر التطورات ومع التحليل. في الطاقم لنشحد رزق وفاتن حداد طبراني، في الإنتاج ينقلنا في الراديو المصور ناصر سعيد، في الهندسة الصوتية أوسكار، وفي الإعداد والتقديم معكم اليوم غالية ناطور قدور. وفي أبرز عناويننا: بعد إعلان إيران إنهاء عملياتها العسكرية ضد إسرائيل، مسؤول إسرائيلي يؤكد قبل قليل وقف هجماتها في إيران. أنباء عن غارات إسرائيلية في جنوب لبنان رغم المعادلة الإيرانية الجديدة، وتجدد اعتداءات حزب الله على قوات الجيش وعلى المنطقة الشمالية. المجلس الوزاري الموسع يجتمع مساء بعد جلسة مشاورات مقلصة ظهر اليوم. انتظام الدراسة مجددا بعد غد الأربعاء وإلغاء امتحانات البقروت المقررة للأسبوع الجاري. هذه العناوين ومحاور عديدة طبعا معظمها متعلقة بآخر التطورات سنكون معها ضمن هذه الساعة. أفق انفراج بعد تبادل قصير أم مناورة أخرى؟ إيران تعلن عن إنهاء عملياتها العسكرية ضد إيران مع تحذيرها آنيا بالعودة إلى هجمات أشد إذا واصلت إسرائيل هجماتها في لبنان. ينضم إلينا بداية محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. مساء الخير لك شمعون.
6: أهلاً غالي.
5: خذنا إلى تفاصيل هذا الموقف الإيراني الذي يأتي بعد إعلان الرئيس ترامب أن طهران وأورشليم القدس تسعيان إلى وقف فوري لإطلاق النار، يعني وأيضاً هذا الإعلان جاء بعد أن طالبهم مباشرة بوقف إطلاق النار. الحديث عن ترامب طبعاً.
6: صحيح غالية، سنتعامل للتو مع محرك آلات الشطرنج إذا أردت في البيت الأبيض، ولكن أولاً إلى هذا الإعلان للقيادة، قيادة القوات الإيرانية الموحدة عن إنهاء العمليات العسكرية. هذا الإعلان الصادر عن خاتم الأنبياء يبدو وردة في الظاهر، لأن أشواك هذه الوردة كبيرة وصعبة وحادة. طهران غالية التي حاصرت حتى اليوم بيروت والضاحية سببا في أي هجوم على إسرائيل، توسع الآن الرقعة قائلة إن أي هجوم على لبنان سيكون محفزا لاستئناف هجماتها على إسرائيل، يعني كافة الأراضي اللبنانية بما في ذلك الجنوب. مجهود إيراني مفترض ينقسم غالي على شقين: الأول حشر إسرائيل في زاوية قد تكون ضيقة أكثر مما كانت عليه، وثانيا زيادة الضغوط طبعا على الرئيس الأمريكي. ترامب، أعود إلى ما ذكرته في تغريدة سابقة فعلا على موقع تروث سوشيال، أكد على وجوب وقف الجانبين للتبادل الناري، وكتب أيضا أن إيران وإسرائيل تريدان تسوية الموقف وأن مباحثات تجري لقاء تحقيق هذا الهدف. الضغط الإيراني غالية بالتزامن على ترامب في سياق طبعا الربط بين الساحتين اللبنانية والاتفاق الذي يتوق إليه مع إيران، هذا الضغط متواصل بدون توقف. يعني مسؤولون في النظام الإيراني يحملون سحابة هذا النهار واشنطن أولا بمسؤولية التصعيد الحاصل، وجددوا أيضا اليوم التأكيد على أن على إغلاق مضيق هرمز على سبيل المثال بالكامل أمام حركة سفن العدو طبعا حسب تسميتهم، مع التشديد على اعتراض أي سفينة تحت هذا تعريف سفينة عدوانية. دعينا نسمع في هذا السياق كيف كان موقف طهران وهو لم يتغير على لسان تصريحات أدلى بها المسؤول في الخارجية الإيرانية علي سفري.
7: أكدنا ونؤكد بأن الحرب إما أن تتوقف في كلا جبهتين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي لبنان وإلا سوف تستمر. لدينا جهوزية ونؤكد وكما أكدنا عليه خلال المفاوضات بأن ينبغي أن تنتهي الهروب في جميع الجبهات ولا سيما الجبهة اللبنانية.
6: وهذا غالية قبل التطورات الأخيرة المفاجئة يمكن القول. نذكر أيضا أو نشير إلى التصريحات الأخيرة الصادرة عن الجمهورية الإسلامية، هي لا يعني تشير بأي شكل من الأشكال إلى أي استعداد للتنازل قيد أنملة عن بيت القصيد في شروط الرئيس ترامب، أي عدم امتلاك الأسلحة النووية. في كل أحوال غالية الساعات الأخيرة أي الساعات القريبة مرشحة بالتأكيد لرسم المرحلة القادمة، إما تسوية ولو مؤقتة للمعركة أو العودة واستئناف النزاع بشرارة حزب الله. غالية
5: طبعا بالأخص وأننا تحدثنا عن تجدد الهجمات طبعا المتبادلة في المنطقة الشمالية. شكرا لك في هذه المرحلة الزميل شمعون بن نعيم. كما تقول التطورات متلاحقة في الساعات الأخيرة. شكرا شمعون بن نعيم. ومن كان ننتقل مباشرة إلى الزميل شمعون أران. شمعون أران طبعا قبل قليل مصدر إسرائيلي يؤكد وقف الضربات في إيران، ورئيس الوزراء يواصل المشاورات الأمنية حول كل ما يتعلق بهذه الردود العسكرية أو وقف إطلاق النار. ضعنا أكثر في التفاصيل المتوفرة.
8: نعم بالفعل مساء الخير لكم جميعا غاليا. مصدر إسرائيلي كبير يؤكد قبل قليل بأنه استجابة لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فإن إسرائيل توقف الضربات العسكرية في إيران، ومع ذلك يؤكد المصدر بأن الضربات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان ستتواصل كما كانت حتى الآن. هذا هو الموقف. نحن نشير إلى أن هناك تحركات عسكرية وسياسية وأمنية متلاحقة. رئيس وزراء بنيامين نتنياهو كما تفضلت أجرى خلال الأيام الأخيرة ويجري اليوم أيضا مشاورات سياسية وأمنية مكثفة. مساء اليوم في 9 مساء سيعقد جلسة استثنائية للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية الكابينت الموسع، وذلك استمرارا إلى جلسات قام بها أجراها اليوم ويوم أمس أيضا، وذلك في عقاب المكالمة الهاتفية التي أجراها. على فكرة نتنياهو أجرى اليوم مكالمة هاتفية أخرى بعد المكالمة الهاتفية الليلة الماضية. مصدر سياسي كبير التقى بنا أشار إلى أن هناك تنسيقا إسرائيليا أمريكيا وطيدا، وبغض النظر وبخلاف كل الأنباء التي كانت يوم أمس وكأن هناك خلافات بين واشنطن وإسرائيل، لأن الحقيقة تشير إلى أن القوات العسكرية الأمريكية تساعد إسرائيل، ساعدت وتساعد إسرائيل في اعتراض الصواريخ الباليستية التي أطلقتها القوات الإيرانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على الحلف الوطيد بين إسرائيل والولايات المتحدة، تنسيق إسرائيلي أمريكي. وكما قلنا علينا نرى الساعات المقبلة هل بالفعل سيسود الهدوء وما هو الثمن الذي قد تدفع إيران. إسرائيل أكدت بأنه يجب على إيران أن تدفع ثمنا باهظا، ولكن كما نرى حاليا الأمور تتغير بالسرعة، وعلينا نرى كيف سيؤثر ذلك على الموقف الإسرائيلي الذي يسعى لضرب إيران، وكذلك استجابة. وكما قال الرئيس ترامب فإنه على وشك التوصل إلى اتفاق في إسرائيل. هناك شكوك كبيرة بصدد هذا الاحتمال، احتمال التواصل إلى تفاهمات أمريكية إيرانية. نعم. وذلك على في ظل رفض إيران التخلي عن السلاح النووي اليورانيوم المخصب وغيرها من عقبات لا تزال تعترض الطريق إلى اتفاق أمريكي إيراني غالية.
5: شكرا لك الزميل شمعون أران. شكرا شمعون.
8: شكرا لكم.
5: ونحن أيضا نريد أن نتوقف مع كل ما يتعلق بالجانب الأمني والعسكري. استمرار طبعا ظهيرة هذا اليوم وصباح اليوم كانت هنالك ضربات إسرائيلية في إيران. ينضم إلينا مراسلنا إيال عليمة. أهلا بك إيال.
9: تحياتي غالية.
5: إذن تحدثنا قبل قليل أيضا مع الزميل شمعون أران عن أن مصدر إسرائيلي يؤكد وقف هذه الضربات في إيران في هذه المرحلة.
9: ما من شك بأن في هذه المرحلة القرار متروك للمستوى السياسي. من ناحية القيادة العسكرية قالت قبل ذلك واستمعنا أيضا إلى تصريحات المتحدث بلسان الجيش بأن التوقعات أن تستمر هذه الجولة من التصعيد بضعة أيام مع أن هناك استعداد لمواصلة الحرب والقتال، ولكن واضح أن كافة الأطراف وخاصة القيادة العسكرية تدرك بأن الضوء الأخضر من واشنطن هو الذي في نهاية الأمر يشترط مواصلة هذه العملية. دعينا نتذكر ما قاله أمس رئيس هيئة الأركان بعد قصف الضاحية الجنوبية والتوعدات والتحذيرات الإيرانية بالرد. قال بأن القيادة العسكرية على أتم الاستعداد بعد الحصول على الضوء الأخضر. واضح أنه تحدث عن ضوء أخضر من المستوى السياسي، ولكن القرارات في هذه الفترة متروكة لواشنطن ووفقا لقراراتها تتخذ أيضا وتحدد السياسة التي تمارسها إسرائيل. عسكريا يجب القول أننا نتحدث عن حوالي 22 صاروخا أطلقت من إيران، تم اعتراض كافة هذه الصواريخ. شظايا أحد الصواريخ قد سقطت في الضفة الغربية وألحقت الدارنا في إحدى النقاط الاستيطانية غر الشرعية، بالإضافة إلى ذلك إطلاق صاروخين من اليمن، أحدهما لم يجتاز المجال الجوي الإسرائيلي أما الآخر فقد تم اعتراضه. هذا هو المشهد العسكري. من الناحية من جانب الجوانب الهجومية، إسرائيل أو سلاح الجو شن موجتين من الغارات، الأولى في حوالي الساعة الرابعة فجرا استهدفت 9 منصات للدفاعات الجوية التي كان الجيش الإيراني قد قام بنصبها بعد الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة في إطار المساعي لترميم قدراتها العسكرية. الجولة الثانية من الهجمات استهدفت 3 مصانع لبترو كيماوية، وبذلك يجب القول هجمات محدودة ربما نقل رسالة من قبل الطرفين. ونحن في هذه المرحلة في المرحلة الأكثر حساسية، بمعنى أن كل طرف نقل بهذا الحوار الصاروخي ما أراد ينقله إلى الجانب الآخر. إسرائيل بأنها ترفض أن تشترط إيران أو تحدد قواعد اللعبة إذا صح الاعتبار فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية، وأن يؤدي أي قصف الضحية الجنوبية إلى رد إيراني. إيران من جانبها أرادت أن ترسل أو تنقل لإسرائيل الرسالة بأنها لا تستطيع القيام بمثل هذه الضربات في الضاحية. وحاليا في البيان الإيراني هناك نوع من توسيع هذه المعادلة، بمعنى أن إيران ترفض وتقول أن أي إطلاق من قبل أو هجمات إسرائيلية في جنوب لبنان سوف يؤدي إلى رد إسرائيلي. إسرائيل ترفض إطلاقا هذه المعادلات الإيرانية. من ناحية الجولة العسكرية يبدو أنه في هذه المرحلة نستطيع الافتراض بأن هذه الجولة قد انتهت، ولكن السؤال الأكبر إلى أين تتجه الأمور من هذه النقطة، خاصة على خلفية القصف الصاروخي الذي رأيناه

0: هذه المعضلة. عسكريا نستطيع الافتراض بأن جولة التصعيد الراهنة قد انتهت، ولكن
1: مع الإبقاء طبعا على كل الجهوزية في أعلى المستويات
0: بلا شك.
1: نشكرك جزيل الشكر الزميل إيال عليمة، شكرا لك.
0: وتطرق
1: إيال إلى ما يجري في المنطقة الشمالية بعيد الإعلان الإيراني، غارات إسرائيلية في جنوب لبنان وصافرات الإنذار دوت في عدة مناطق حدودية. للمزيد ينضم إلينا مراسلنا نجيب قزل. مساء الخير لك نجيب.
2: أهلا بك غالية.
1: يعني هذه المعادلة، رغم المعادلة الإيرانية، يمكن أن نقول تواصلت الضربات في الجنوب اللبناني كما نستمع طبعا من أنباء.
2: نعم هذا صحيح، جيش الدفاع غار على عدة مناطق تابعة لحزب الله في جنوبي لبنان. أسفرت هذه الغارات عن مقتل أشخاص وإصابة آخرين. بالمقابل صافرات الانذار دوت في منطقة الجليل الأعلى لأول مرة منذ يوم أمس منذ بداية التصعيد مع إيران لم تكن هناك أي صواريخ أو رشقات صاروخية أطلقت من قبل حزب الله باتجاه المنطقة الشمالية. هذه المرة هي المرة الأولى نحن نتحدث عن إطلاق رشقة صاروخية، 3 صواريخ أطلقت باتجاه قوات جيش الدفاع العاملة داخل جنوبي لبنان بحسب ما ورد من قيادة الجبهة الداخلية. فإنه تم إطلاق صافرات الإنذار بحسب السياسة المتبعة. هذه الصواريخ لم تتجه باتجاه منطقة كريات شمناء لأنها كانت قريبة. الدفاعات الجوية قامت بالتصدي واعتراض صاروخين، صاروخ ثالث وقع بالقرب من القوات. هذا الأمر لم يسفر عن إصابات، هذا ما وردنا من قبل جيش الدفاع. إذن يعني إطلاق الصواريخ كان باتجاه القوات العاملة في جنوبي لبنان وليس باتجاه البلدات الحدودية كما ذكرت. يعني هذه السياسة التي تتبعها قيادة الجبهة الداخلية في حين يكون إطلاق الرشقات الصاروخية قريب من الحدود فبشكل أوتوماتيكي تطلق صافرات أو تسمع صافرات الإنذار في البلدات الحدودية. كما ذكرنا لم يكن هنالك أي إصابات في هذا الحادث. بشكل عام يعني هذا اليوم هو يبدو هادئ نسبيا، كان هنالك يعني هذه الصافرة الثانية التي تسمع هذا اليوم. قبل ذلك أو صباح هذا اليوم كان هنالك صافرات إنذار التي دوت جراء إطلاق الصواريخ من إيران باتجاه المنطقة الشمالية. أيضا في هذا الحدث لم يكن هنالك إصابات. الليلة الماضية شهدت تصعيد خطير، كان هنالك العديد من الرشقات الصاروخية المتتالية التي أطلقت باتجاه شمالي البلاد. كان هنالك سقوط لشظايا أسفرت عن اندلاع أو حرائق في عدة مناطق في الجولان وفي منطقة الجليل. يعني حالة القلق عادت والتوتر إلى السكان في المنطقة الشمالية منذ يوم أمس. البلدات الحدودية لم أذكرها كون أن هنالك حالة التوتر والقلق يعني ما زالت مستمرة ومتواصلة منذ أشهر وأسابيع يعني بعد عودة التصعيد من قبل منظمة حزب الله الإرهابية. الأجواء كما ذكرت هي متوترة ولكن في هذه الأثناء هنالك هدوء نسبي. صباح هذا اليوم يعني غالية كنت قد تجولت ورأيت أن الشوارع الرئيسية بين المدن هي كانت شبه خالية، لم تكن هنالك حركة نشطة يعني للسكان للسائقين لأيضا السائقين الذين يعملون على الشاحنات. هذه الأمور لم نشهدها الصباحي اليوم، كانت الشوارع كما ذكرت
1: فعلا
2: قاضية. نذكر أيضا يعني كل ذلك يعني يأتي تباعا لتعليمات الجبهة الداخلية والتقييدات التي فرضتها في كل ما يتعلق بأماكن العمل والتجمهر وكل هذه الأمور. إذن يعني هذه هي صورة الوضع منذ صباح هذا اليوم في المنطقة الشمالية. الهدوء يعود تدريجيا خاصة يعني بعد إعلان إيران عن عدم إطلاق صواريخ أو رشقات صاروخية أخرى. نرى أن الحياة تعود تدريجيا، ربما أيضا يعني بعد قرار وزير التربية والتعليم يوآف كيش يوم الأربعاء بترك القرار بفتح المدارس لدى السلطات
1: ربما سنكون طبعا مع هذا القرار وربما أيضا هو سيتغير في أعقاب هذا الهدوء. نشكرك جزيل الشكر الزميل نجيب قزل، شكرا لك.
2: شكرا لك.
1: وفي ظل ازدياد الحديث عن احتمال الدخول في تهدئة للضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، نريد أن نطلع على كل ما يتعلق بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية المحتلنة في مختلف أنحاء البلاد. ينضم إلينا مباشرة مراسلنا نواف النباري. مساء الخير نواف.
3: أهلا بك غالية. لا شك أن تطورات الأحداث المتلاحقة على الجبهات المختلفة وخاصة في أعقاب إعلان إيران عن انتهاء هذه الجولة من الاعتداءات الصاروخية على إسرائيل وما ذكره مصدر قبل قليل إسرائيل حول استعداد إسرائيل لوقف قصفها للأهداف في إيران

0: الأحلام تتحقق فيه.
1: وإنت شو حلمك يا عباس؟
2: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
3: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
0: وإحنا راح نكون هناك
4: في بث حي ومباشر
1: لأكبر المباريات
0: في التلفزيون والراديو،
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس
1: مع كل الأحداث
5: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
3: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس، غدا على قناة مكان.
6: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
7: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
3: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: نحن معكم مستمعين إذن في هذه التغطية الخاصة في ظل كل التطورات الأمنية. وكما بدأنا هذه الحلقة نحن نتحدث طبعا عن تطورات في الساعات الأخيرة. إيران تعلن عن إنهاء عملياتها العسكرية ضد إسرائيل، وأيضا إسرائيل تقول بأنها توقف ضرباتها في إيران. ونحن نريد أن نتحدث في ظل هذه الجولة الجديدة وكل ما يتعلق بهذه الجولة وتأثيراتها على الجانب النفسي بالطبع، ازدياد التوتر في ظل عودة الحرب. تنضم إلينا الآن المعالجة النفسية ومديرة البيت الموازن والاستشفاء اليومي مساحة، سهير دقسة. مساء الخير لك سهير.
9: مساء النور غالي ولجميع المستمعات والمستمعين.
8: أهلا بك. يعني بلا أدنى شك من جرب يوم أمس ومن مر في كل ما يتعلق بصافرات الإنذار وأصوات الانفجارات الليلة الماضية أعادت إلى الجميع يعني ما كان قبل عدة أشهر من هذه الحرب، وكل ذلك يرفع طبعا من مستويات التوتر. سهير، ونحن نتحدث عن فترة متواصلة من هذا التوتر. نعم. وعن حالات ما صدمة وما بعد الصدمة يعني كثيرا، كيف يمكن التعامل مع تجدد هذا التوتر في المنطقة؟
9: غالي، التوتر للأسف في داخل الشارع العربي مستمر دائما، لم ينقطع. أعتقد أحداث العنف المتواصلة التي بتصير عندنا في بلداتنا ما أعطتنا يعني هاي الأصوات، دائما إحنا كأننا نألفها. لكن لا شك إنه الحرب يمكن تكون أقوى وأصعب، وفي تنقل خطر على مدى أوسع بيوصل ناس أكثر. فمن طبيعة الحال إحنا منشوف بيرجع القلق. يعني امبارح أنا كنت شاهدة أنه طبعا أطفالي للقلق اللي كان لم أطفال الحارة كنا تجمعنا في ملجأ واحد، ما كانش جدا سهل، فلأنه كأنه رجعنا نوعا ما لروتين يومي، لكن هذا الروتين كان جدا حذر وجدا مقلق، لأنه كل الوقت نحن عم نسمع في هناك ضرب في لبنان، في ضرب بالشمال، يعني مش كل البلاد آمنة. يعني الأمان كان نسبي حتى بهاي الفترة اللي احنا تعنقل، يمكن احنا حسينا شوي هون بأمان، لكن الوضع استمر. يعني رح نشهد نفس التوتر، رح نشهد يعني القلق، عدم النوم، عدم الراحة، الإنسان مش رح يقدر يحط برامج طويلة الأمد، خاصة الأمور بعدها مبهمة. يعني احنا مش واضح،
8: يعني الأمور مبهمة وإحنا يعني في حالة تأهب دائمة، وكأننا في حالة تأهب دائمة حتى نحن نقترب يعني من العطلة الصيفية. حتى التخطيط للسفر إلى الخارج يعني هو أمر صعب في هذه الفترة، يعني ربما مع اتخاذ كل الإجراءات أبسط الأمور نتحدث عنها بأنها قد تتعرقل في اللحظة الأخيرة. يعني السؤال يعني من ناحية كل ما يتعلق بالجانب النفسي، كيفية التعامل مع كل هذه الأمور وتخفيض مستوى التوترات، هل ممكن فعلا؟
9: ممكن طبعا، ممكن دائما، ممكن الإنسان في دائما يلاقي طرق إنه يخفف عن حاله الحمل. أولا لا يضع كثير توقعات، ما حطش كثير توقعات، ما يعمل تخطيطات أميدة للمدى الطويل، خاصة إحنا بنعرف إنه في أشخاص اضطروا لترك أماكن العمل. بهاي الفترة في ناس كثير فقدت أماكن عمل والدخل تبعها مضبوط، لذا ما عندناش القدرة عمليا لتخطيط للأمد الطويل. لكن إحنا بنقول انه نكون حذرين نمارس رياضتنا، نمارس الاشياء اللي بنحب نعملها، نحاول نروح على الشغل بشكل منتظم طبعا لما هناك في مجال. الانسان في امراض احيانا كمان بهيك فترات الانسان بيقدر يتوجه لطبيب نفسي او لطبيب العائله اللي يقدر يعطيه حتى اذا كان في حاجه لهناك لمسكنات. لكن بشكل عام نحن بننصح انه نحاول نحافظ على روتين يومي من العمل، من الدراسه، من انه الواحد يلتقي مع اصدقائه مع ابناء عيلته، لكن طبعا بحذر وبوقاية، يعني كل وقت يكون مستدرك انه ممكن يكون في هناك خطر عليه، لازم يكون في محل امن.
8: وسهير انا اريد ان اسالك، يعني انت ايضا كمعالج نفسي، نحن نتحدث يعني عن فترة طويلة من هذه التوترات النفسية، السؤال يعني هنالك من يتعايش مع هذا الموضوع ولكن الصدمات تبقى صدمات، الى اي مدى يعني واهمية اصلا التوجه الى علاج اذا شعر الانسان؟
9: طبعا غالي جدا مهمة. في نحن عادة نقول بالعامية يعني انه يعني اذا بتصير تتكرر الصدمات نحن عودنا بيقوى ومنكون اقوى. لا، مش بالضرورة، نحن ممكن نوصل لحدث عنها زي كثير يعني تلفانة، تعال نقول قدرتنا على انه نتحمل بعد، الانسان بيكون عصبي اكثر، بيكون قدرته على التكيف اقل نجاعة. فعشان هيك لازم عن جد نحن نحمي حالنا. كيف نحمي حالنا ونعزز حالنا؟ انه منعزز الاشياء اللي بتعطينا شعور بالامان وشعور بالراحه، يعني نحاول عقب نتقبل الواقع زي ما هو، بس نحاول نتكيف له بشكل انه نعزز الاشياء الايجابيه الموجوده بحياتنا، لانه في اشياء فيش احنا ما عندنا سيطره على ايش بيقرروا قائدي الدول وكيف يتصرفوا. نحن عندنا سيطره على الحيز تبعنا الخاص،
8: على الحيز تبعنا، وكما ذكرتي في كل الأشياء اللي بتعطينا هيك الشعور بالأمان اللي إحنا بنقدر نسيطر عليها. أشكر جزيل الشكر سهير دقسي، معالجة نفسية، مديرة البيت الموازن والاستشفاء اليومي مساحة، على هذه المعطيات وربما فسحة من الأمل أيضا. شكرا لك سهير. شكرا. ونحن نواصل طبعا في ظل التصعيد الأخير، المستشفيات تنتقل للعمل في الأماكن الآمنة والمحصنة. ينضم إلينا البروفيسور فهد حكيم، مدير مستشفى الناصرة الإنجليزي. مساء الخير بروفيسور فهد.
10: مساء الخير عزيزة غالية، فيكم جميع المستمعات والمستمعين.
8: أهلا بك. أنتم طبعا كباقي المستشفيات أيضا اتخذتم كافة الإجراءات كما أوصت وزارة الصحة.
10: طبعا أول شيء للأسف وصلنا رجعنا كمان مرة زي ما حكيت التصعيد اللي هو أجا شوي مفاجئ، ولكن طبعا جوزية المستشفيات هي كانت موجودة، الحقبات اللي مرقتش من زمان يعني، فإحنا في وضعية اللي إحنا كمان مرة كل الوقت موجودين في مرحلة اللي منحضر حالنا نتيجة للأوضاع الموجودة. هالمرة كان عن جد شوي مفاجئ، ولكن بسرعة الحال المستشفيات جاهزة، مستشفانا كمان في الناصرية، احنا نزلنا كل المستشفى على الأماكن الآمنة للمرضى المضى نسرحناهن، عم نكمل عمليات الجراحية.
8: مع أنه يعني أنت بتحكي على أشياء تطورات مفاجئة، أيضا التطورات في الساعة الأخيرة مفاجئة، ربما نحن نصل إلى وقف لإطلاق النار، ربما يعني بكرة الصبح، اعتبارا حتى الآن لم تصدر يعني أي تعليمات من وزارة الصحة، ولكن ربما أيضا في الساعات الأخيرة تتغير الأمور. يعني كيف تتعاملون مع كل هذه التغييرات؟
10: صعوبة الحال يعني زي ما بقوله، ولكن احنا طبعا عندنا مسؤولية تجاه المواطن، نسأليه تجاه المتعالج، مسؤولية تجاه نفسنا، فمش بسيط ومش هوين تنقل المستشفى، تنزل تسرح مرضى، تغير سيرورة العلاج، تأثر فترة الاستشفاء في المستشفى، هذا اشي مش صغير. ولكن كمان اليوم من خبرة للأسف الفترة الأخيرة كمان احنا بنعمل الأمور شوي هيك بهدوء وبحيثيات اللي احنا كمان معود المرضى قبلنا على طبيعة الحال ان نشتغل، يعني نحاول نساعدهم قد ما بنقدر. يعني احنا عمليا حتى العمليات الجراحية ما وقفناش كل شيء، عم نحاول نكمل المرضى نشوفهن، بالذات العمليات اللي بسموها شبه اختيارية يعني او غير ضرورية، فهذا مش هوين. وكمان مرة درجة التأهب هي مختلفة، يعني خلينا نكون واضحين، الحرب هاي بنحكي عن درجة تأهب مثلا جيم اللي هي أقل من دال اللي كانت قبل، فهي بتسمح لنا شوي صغير انه احنا كمان كمستشفيات ان نتساعد مع المرضى ونساعد حالنا في كيف يكون متأهبين. وزي ما قلت هاي طبيعة للأسف محل اللي احنا عايشين فيه من وقت الكورونا، يعني احنا سكر افتح افتح سكر،
8: ولكن هاي افتح سكر سكر افتح قديش وقت بتستغرق معكم؟ يعني
10: بتستغرق اذا ما بدنا طبعا في محلات معينة بتأخذ ساعات، في محلات معينة بتأخذ أطول بكتير. يعني اليوم حتى في الدولة نفسها في مرات مستشفيات بتنتقل لمستشفيات تانية، هذا مش إشي اللي هو صغير. يعني أنت بتنقل اليوم، أنا بحكي عندي على المستشفى، أنا نقلت أقسام، ولكن في مؤسسات تانية في نقلة مستشفى لمستشفى.
8: يعني ما بتفكروا إذا مثلا رح تزيدوا أقسام أو تبنوا بنايات جديدة إنه تكون كلها محصنة؟ ما في تفكير عن زي مثلا
10: الفترة الأخيرة بثلاث سنين الأخيرة؟ هذا سؤال ممتاز، اللي هو عمليا كل بناء طبعا اليوم عم بيكون محصن، وقسم كبير على فكرة من المرضى اللي نايمين عنا ما تحركوش محلا. يعني احنا مش كل المستشفى طبعا، في غرف اللي موجودة، غرف الطوارئ محصنة، غرف الجراحة محصنة، غرف الانعاش محصنة، القسطرة محصنة، فهذه كلها ما تحركش. يعني بالأساس في محلات اللي هي الاستشفاء بالمجمل اللي هي انزاحت من محلها، بس بشكل عام احنا وصلنا لمرحلة الحمد لله، يعني من التجربة اللي عم نمرها، انه طبعا كل بناء جديد او بنينا كمان مناطق اللي هي جديدة لنقدر ما نعاود نكمل

0: ما يسمى سيرورة العلاج التام، انه نحصن المؤسسه. وفي كمان شغله اللي هي عمليا القاعده تبعت المؤسسه، ان كان الاكسجين وان كان الكهرباء وان كان السولار، كل هاي شغلات مرات كمان لها اهميه تكون كمان في تحصين كامل، فهي لا تقل اهميه مرات عن مكان اماكن الاستشفاء، لانه من غير شر ان قطعت الكهرباء على المستشفى هذا مش شيء صغير، ولا كمان حتى الاكسجين مش موجود، فهذا كمان له حيثياته. بس ما في شك الحال هو مش هوين. احنا يعني طبعا شو غرفه الطوارئ مفتوحه قاعدين بنستنى بال الناتج اللي ممكن يصير، ان شاء الله بيكون بس خير ونرجع لطبيعتنا، الامور ترجع
1: طبعا بنتامل. وقبل ما نختتم حديثنا معك، انا بدي احكي، انت ذكرت هون على كل الاجراءات اللي بتتخذوها، بس بدنا نحكي شوي على الطواقم الطبيه. قسم كبير من العاملين في القطاع العام ولا الخاص كله في ظل الحرب بيقعد في بيته، الطواقم الطبيه بتشتغل وبتشتغل اكثر.
0: صحيح صحيح، مش بس تشتغل كمان. واحنا اليوم للاسف كمدراء مؤسسات ومستشفيات احنا بنلغي لهم الفرص وبنرجعهم برك البلاد وبناخذهم لاولادهم، ومش هوين مش هوين جدا يعني. وكل هاي الحالات طبعا انا يعني هنا عن الاثير الاذاعه بنقول لهم يعطيكم الف عافيه، هاي مش شيء اللي هوين. وطبعا انك حتى في حالات الحرب اللي هي اصعب، لما في صفارات انذار الناس بعيده عن اولادها طبعا في حاله قلق وحاله خوف، فهي مش شيء هوين غالية. احنا الحمد لله للأسف مرقنا فترات كبيرة والطواقم هون بمستشفانا عم تشتغل وبتآزر بعضنا، وكمان قسم الصحة النفسية وقسم العلاج النفسي عم بيشتغل بشكل جدي بهذا المضمار، ولا يقل أهمية الحصان النفسي تبعتنا، هي لا تقل أهمية عن الحصان الجسدي.
1: ونحن طبعا نقول مرة أخرى بوركت جهودكم على أمل أن تتحسن الأوضاع ونعود إلى كل ما يتعلق بالأمور الاعتيادية. شكرا لك بروفيسور فهد حكيم مدير مستشفى الناصرة الإنجليزي، يعطيك العافية. شكرا لك. والآن أرحب بالدكتور مهند معنا، أخصائي طب الأطفال ومدير مراكز تطور الطفل في شرقي القدس. مساء الخير دكتور مهند.
2: أهلا مساء النور، يعطيك العافية.
1: خلينا نحكي للمستمعين فقط، أنت كنت من المفروض تكون ضيفنا اليوم في برنامج الصحة غالية، بس بالطبع في ظل تطور الأوضاع وكل الأحداث الأمنية ألغينا البرنامج، وإحنا طبعا في برنامج اللي بتعلق إخباري. كنا مخططين نحكي معك على اليوم العالمي لمتلازمة توريت، طبعا اليوم أمس يعني صادف هذا اليوم العالمي. بس قبل ما نحكي على توريت بهمني أسألك، لما إحنا بنحكي على عودة التوتر، بنحكي على كل ما يتعلق بصفيرات إنذار حرب وكل ما تداعيات الحرب، بدنا نحكي كلمة أو كلمتين يمكن على هيك أطفال على طيف التوحد، هذا بالنسبة لهم تحدي كبير.
2: نعم صحيح، يعني أطفال التوحد بتميزوا طبعا حسب قدرات العقلية لكل طفل، ولكن بتميزوا بحساسيتهم الزائدة للأصوات العالية للذعر أو للخوف والقلق، اللي كمان بعض مرات الأهل كمان بيكونوا في البيت، الأخبار اللي بيسمعوها يعني من خلال الناس لما يكون في أي خبر مفاجئ أو لما يكون في صفارة أو إنذار. أو طبعا دائما نشكي للأهل أنه ياخذوا الأولاد لغرفة الملجأ، يعطوهم قصة، يحطوا لهم موسيقى، يشكوا معهم، يعطوهم الحنان، يمسكوهم. في بعض الأحيان بعض الأهل اللي ارتأوا أن يحطوا بعض السماعات اللي فيها موسيقى لما يكون في أزعكاء، لما يكون في صفارة أو إنذار بالضبط، بحيث أنه الطفل ما يسمعها وما ينضغط، حتى لو سمعها وانضغط أنه يشكو له أنه هذه لعبة، إحنا من نلعب، يلا ننزل لغرفة الملجأ، وهون احنا بنحس بامان، يمسكوا الطفل يحضنوه طبعا حسب عمر الطفل. ففعلا هذه الارشادات احنا بنحكيها دائما للاهل حتى انهم يحافظوا على مشاعرهم للاطفال وما يدخلوا في ذعر.
1: مهم جدا هاي الكلمه للاهالي طبعا وللاطفال اللي عندهم على طيف التوحد. اذا بدنا نحكي على متلازمه توريت، شو هي متلازمه توريت اللي يوم امس العالم احيا يعني لرفع الوعي طبعا لهذه المتلازمه؟
2: مشكلة توريت هي عبارة عن اضطراب سلوكي بيميز الأطفال اللي بيكونوا فوق عمر السنتين لعند عمر 21 أو لعند 18، إحنا بنعتبر طفل، وبعدين ممكن أن تستمر لعمر 21. هي عبارة عن نمط معين من الحركات اللا إرادية اللي ما بتحكم فيها الطفل. طبعا بتكون ممكن حركات إرادية بسيطة جدا، مثل الحركات في رموش العيون، حركات بالأنف، حركات بالفم، حركات بالوجه البسيطة، حركات بالإيدين، وممكن تكون حركات مركبة اللي بسموها احنا كومبلكس موتور تيكس، اللي هي بتكون حركات فيها إيماءات معينة، حركات لا إرادية للجسم أو أوضاع مختلفة للجسم غير إرادية. طبعا هذه الحركات اللي بتكون لا إرادية الطفل ما بيتحكم فيها. أو بتحكم فيها بشكل جزئي. لازم تكون حتى نحكي أن إحنا توريت بتكون أن أصوات كمان متلازمة لهذه الحركات، ويجب أن تكون الحركات والأصوات متلازمة لهذا الطفل لمدة لا تقل عن 6 أشهر متتابعة. حتى نحكي أنه فيه أنه مشكلة متلازمة توريت.
1: قديش هي نسبة انتشارها هنا في البلاد عالمياً؟
2: يعني مش أكثر من 4%. يعني إحنا ما بن يعني ما بنشوفها كتير في الوسط عنا هون. طبعا هذه المتلازمة بتنقسم طبعا عند الأطفال ذكور أكثر من الإناث، وكمان بتتحكم فيها كمان الظروف الحياتية للطفل، الوضع النفسي والاجتماعي للطفل نفسه كمان. فبنشوف أنه في حالات الذعر، الخوف، الأنكزايتي، الاضطراب بتكون هذه الحركات أكبر وأكثر واضحة أكثر. طبعا في حالات المركبة يعني ممكن توصل لمرحلة الأصوات اللي ممكن يطلعها لمرحلة الغلط أو الكلمات النابية اللي بيكون سمعها من مكان آخر، وبالتالي بيقولها من دون ما يكون شاعر. أو بعض الحركات اللي بيعتبروها الناس أنها عبارة عن نوع من الإيذاء أو التعدي على خصوصية الآخرين، بتكون إشي مش بإيدهم صدقا يعني. وطبعا إلها بعض الـ
1: يعني هي هل هنالك علاجات؟ أنت بتحكي على إشي اللي هو لا إرادي، أما لا إرادي اللي هو سلوكي أم عصبي؟ يعني ممكن علاجه في أي علاجات، ولا إنه بس الإشي الاجتماعي؟ يعني عادة لما إحنا بنحكي على يوم عالمي للتوعية بمرض معين عادة، أو هنالك مثلا فحوصات مبكرة مهم إجراءها، أو هنالك علاجات، أو يعني دائما في سبب معين في هاي المتلازمة، في شو الواحد يعمل؟
2: يعني هذه المتلازمة هي تشفي، هو اضطراب سلوكي. طبعا لليوم ما في سبب معين مسكينه احنا بايدنا اللي احنا نقدر نحكي عن جين معين مثلا، عن جرثومة معينة اللي ممكن تعمل هذا الشيء، او عن معدن معين، او نقص في فيتامين معين. ما في اشي معين او بروتين معين في الجسم اللي نحكم عليه. عادة ما بنقدر احنا التشخيص، هو تشخيص سريري، ما في فحص معين اللي ممكن نعمله. في بعض الحالات النادرة لما يكون الاشي كتير معقد ومركب، ويكون في كمان other comorbidities، لما يكون في عنا سلوكيات شرقة اكتر، او بصاحبها مثلا نوع من الـ OCD اللي هو الوسواس القهري، الاكتئاب، الحركة الزائدة المفرطة، او تدهور في حالات يعني وضع الطفل الاجتماعي او التعليمي، ممكن نعمل رنين مغناطيسي للدماغ MRI حتى نتاكد انه ما في شيء، خاصه عند الغرفه يعني عند غرف الدماغ. ولكن في معظم الاحيان الفحص السريري العصبي بيكون سليم، الفحوصات MRI وباقي الفحوصات التانيه اللي نعملها بتكون سليمه. في معظم الاحيان لا يحتاج الى دواء، يعني الطفل نفسه لا يحتاج الى دواء، غير انه نبعثه لعلاجات سلوكية عند أخصائيين علم النفس اللي عندنا في صناديق المرضى. أو وفي بعض الأحيان بيحتاجوا لعلاجات حسية عاطفية بسموه تيبوليكشي، اللي هي بالسباحة وبالحيوانات وبركوب الخيل، يعني الإشي اللي ممكن يزيد الثقة بالنفس، يخفف كل الضغط النفسي اللي موجودين فيه.
1: وهي عندنا نتحدث عن المتلازمة، أنت ذكرت هون جيل 21، إيش ممكن يخف الإشي بعد جيل 21، ولا كيف إنه الإشي بيكمل مدى الحياة؟
2: لا، في بعض الأحيان بتكون مزمنة، فعلا مزمنة اللي بتحتاج لعلاج دوائي، وفي أدوية في هذا المجال. طبعا بلاش نسرد احنا الأدوية لأنه مش ففي أدوية تستخدم في هذا المجال اللي بتخفف بشكل كتير كبير العلامات.
1: نشكرك جزيل الشكر الدكتور مهند دعنا، أخصائي طب الأطفال، شكرا لك على هذا التوضيحات بالنسبة لتوريت. شكرا لك دكتور مهند.
2: وعليكم، حياكم الله.
1: وبهذا نصل مستمعينا إلى ختام هذه التغطية الخاصة من مكان. كل الشكر من الطاقم لنشحاد رزق وفاتن حداد طبراني في الإنتاج، الراديو المصور ناصر سعيد في الهندسة الإذاعية أوسكار، وكنت معكم في الإعداد والتقديم غالية ناطور قدور. يوما هادئا وإلى اللقاء.

0: لحد التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس.
3: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
4: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
3: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا، اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في الثامنة صباحا.
5: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: ننتقل الآن إلى تغطية خاصة.

0: الحقيقية باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وفي الساعة الأخيرة تصريحات وتطورات دبلوماسية يبدو أنها تنهي جولة التصعيد الحالية، حيث أعلنت طهران بداية عن وقف الإطلاقات الصاروخية باتجاه الأراضي الإسرائيلية. ومصدر إسرائيلي يقول إن إسرائيل ستوقف القصف ضد إيران لكن ليس ضد حزب الله في جنوب لبنان. يرافقني مشاهدينا في هذه التغطية مراسلون في الاستوديو وفي نقاط البث المختلفة ومحللون طبعا للوقوف على محاور مختلفة للتصعيد، فأهلا بكم جميعا. مراسل الشؤون السياسية شمعون أران، هناك قرار من قبل الكابينيت طبعا في أعقاب الموقف الإيراني الأخير الذي جاء بعد ظهر اليوم أنها توقف حاليا إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية. هناك أيضا موقف إسرائيلي إزاء ذلك.
1: نعم، هذا الموقف الإسرائيلي تبلور خلال سلسلة من المشاورات والجلسات التشاورية، كذلك هناك عدة جلسات ستعقد لاحقا من مساء اليوم. إسرائيل تقرر وقف النشاطات العسكرية، وقف الغارات العسكرية ضد إيران، ولكنها تقرر إبقاء مواصلة الهجمات والقصف العسكري ضد منظمة حزب الله في جنوب لبنان، ليس في بيروت كما يطالب بذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نتنياهو تحدث مع رئيس ترامب منذ يوم أمس مرتين، اليوم ويوم أمس أيضا بحث معه كل هذه التطورات الرئيس ترامب. وبعد أن غرد يوم أمس أنه يدعو إسرائيل إلى وقف والامتناع عن ضرب حزب الله، فإنه كانت هناك مكالمة هاتفية لم نكن شركاء فيها، ولكن يفترض بأن نتنياهو أوضح للرئيس الأمريكي بضرورة الاستمرار في قصف حزب الله في لبنان. إسرائيل تحاول أن تقوم بكسر الربط بين الجبهتين اللبنانية والإيرانية.
0: السؤال كيف سيكون رد فعل إيران على ذلك، وأنت تعرف يعني إيران تربط الملفين الواحد بالآخر. السؤال في حال مثلا استمرت إسرائيل في قصف بجنوب لبنان، هل ممكن أن تتطور الأمور بغير ما يعني ترتضيه الإدارة الأمريكية وإسرائيل أيضا؟
1: نعم بالفعل، الإدارة الأمريكية تسعى إلى عدم الانجرار نحو حرب جديدة. الرئيس ترامب لديه المونديال بعد عدة أيام يوم الخميس، نعم، وعدة مناسبات يفضل ألا تكون لا يكون هناك تصعيد أمني، ولكن هناك تطابق في المواقف الإسرائيلية والأمريكية حول هذا الموضوع. إسرائيل لن تبقى مكتوفة الأيدي حيال ما يتم في لبنان من قبل حزب الله، وإيران تؤكد أيضا بأنها مستعدة ولن وتوقف أيضا هجماتها واعتداءاتها الصاروخية في حالة عدم قيام إسرائيل بمثل هذه الغارات.
0: يا العليمة، هل يمكن أن نقول أن جولة التصعيد الحالية من ورائنا في أعقاب هذه التصريحات من قبل إيران وإسرائيل على حد سواء؟
2: عسكريا هذا هو الانطباع، بأن فعلا هذه الجولة قد وصفت بأن نوع من تبادل الرسائل الصاروخية ما بين إسرائيل وإيران. هذه الجولة انتهت. هل إسرائيل تمكنت من نقل الرسالة لإيران عن طريق هذا القصف الضاحية وبالتالي الرد على إطلاق الصواريخ؟ لا نعلم. هل إيران تمكنت من تحديد قواعد جديدة للعبة في المنطقة؟ ربما لا نعلم ذلك، ولكن واضح أنه في هذه المرحلة التوجه إلى وقف تبادل هذه الرشقات الصاروخية الهجمات ما بين الطرفين. والسؤال الأكبر الذي يبدو مفتوحا، إلى أين تتجه المنطقة، إلى أين تتجه هذه المعركة التي لم تنتهي كما نعلم بشكل
0: تعال واضح. إيال، ربما نستمع إلى تصريحات الناطق بلسان جيش الدفاع بقدر إفي دفرين حول قضية يعني ومحاولة إيران ربط الملفات وتوحيد الساحات.
3: נערכנו למגוון תרחישים, לרבות זה שהתממש עם הירי לעבר ישראל. מימשנו את ההיערכות המבצעית שלנו ופעלנו על פי תוכנית. חיל האוויר פעל באופן מיידי ותקף בעוצמה. זוהי יכולת מבצעית חסרת תקדים. המערכה הזו היא מערכה נוספת במלחמה מול משטר הטרור האיראני. אנחנו פועלים כדי להעמיק את הפגיעה העמוקה במשטר ולהחליש אותו. משטר הטרור האיראני בחר שוב בטרור ומנסה לייצר מציאות של משוואות. הוא מקשר את הירי שלו לעבר ישראל כתגובה לתקיפה שביצענו בדחיה אתמול. המשטר כביכול מגן על הפרוקסי שלו, ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון. צה"ל נחוש להסיר כל איום על ביטחון ישראל, בכל מקום ובכל זמן.
0: إيال، كيف ستتعامل إسرائيل والمستوى العسكري بشكل خاص مع هذه القضية، محاولة يعني توحيد الساحات، ربط لبنان بإيران، وهناك حديث أيضا ضاحية جنوبية وأيضا جنوب لبنان، يعني أعطينا هنا التمييز، كيف تميز إسرائيل بين هاتين الساحتين؟
2: بلا شك بغض النظر عن هذه الشعارات المألوفة التي يتحدث عنها المتحدث بلسان الجيش، وكأن هذه الجولة تساهم في المس بالنظام الإيراني وإلى آخره، كما هذه الشعارات المتبعة، ولكن في نهاية الأمر السؤال ماذا ساهمت هذه الضربة مساء أمس في الضاحية الجنوبية في ربما التوصل إلى نقطة مفضلة بالنسبة لإسرائيل؟ لا لا لا أعلم، واضح أن عكس ذلك ما حدث. والسؤال الأكبر، صحيح بعد إعلان إيران عن وقف ضرباتها والاشتراط بأنها توقف الضربات، ولكن إسرائيل يحظر عليها ضرب أهداف ليس فقط في الضاحية الجنوبية وإنما في جنوب لبنان. نعم. بعد إصدار هذا الإعلان رشقات صاروخية من حزب الله باتجاه القرى والتجمعات السكنية على الخط المواجهة، إسرائيل ردت بقصف بعض المناطق في جنوب لبنان، ويبدو أننا نستطيع الافتراض بأن بشكل أو بآخر عدنا إلى الأسلوب ما قبل مساء أمس وضرب الضاحية، بمعنى أن حزب الله يواصل إطلاق الصواريخ في القرى في خط المواجهة فقط، ليس أبعد من ذلك. نعم. إسرائيل تواصل قصف الأهداف في الأراضي اللبنانية في جنوب لبنان، الضاحية خارج هذه المعادلة. نعم. فماذا حققت إسرائيل عن طريق ضرب الضاحية مساء أمس، وخاصة أن عندما سئل الجيش الإسرائيلي ماذا كانت الأهداف التي تم قصفها؟ نعم. قال أن قياديين من المستوى الثاني أو الثالث، فما هو الهدف من هذه العملية؟
0: ما دمت إيال تتحدث عن لبنان وعن الجبهة الشمالية، دعنا ربما نتحول الآن إلى الميدان، فعلا إلى الجبهة الشمالية، وينضم إلينا الآن مباشرة مراسلنا في الشمال نجيب قزل. نجيب، صفارات الإنذار تطلق قبل قليل أظن في منطقة زرعيد، كان هناك أيضا إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان، دعنا أكثر في الصورة خلال الساعة الأخيرة نجيب.
4: نعم سماح، أهلا بك وبالجميع. نعم يعني الأمور كانت هادئة نسبيا خلال التصعيد الأخير مع إيران في المنطقة الشمالية بكل ما يتعلق بإطلاق الرشقات الصاروخية من حزب الله باتجاه المنطقة الشمالية، ولكن يعني بعد إعلان إيران عن عدم إطلاق صواريخ أو رشقات صاروخية أخرى، نرى أن هذا التصعيد مع حزب الله يعود تدريجيا. هذا اليوم صافرات الإنذار تدوي للمرة الثانية في هذه الأثناء في منطقة زرعيد في الجليل الغربي، صافرات الإنذار تدوي، وذلك جراء إطلاق رشقة صاروخية باتجاه هذه المنطقة. حتى الآن يعني يتم فحص إذا ما كان إطلاق الرشقة الصاروخية هو باتجاه القوات العاملة في جنوبي لبنان أم أنه باتجاه المنطقة الشمالية. هذا الأمر يعني يتم فحصه خلال هذا الوقت من قبل قوات جيش الدفاع. قبل ذلك نذكر أنه كان هنالك أيضا رشقة صاروخية التي أطلقت باتجاه القوات العاملة في جنوبي لبنان، مما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى، تحديدا في منطقة كريات شمنا وضواحيها. هناك الناطق بلسان جيش الدفاع أكد أن الرشقة الصاروخية هي عبارة عن 3 صواريخ أطلقت باتجاه القوات العاملة في جنوبي لبنان، صاروخان تم اعتراضهما عن طريق منظومة الدفاعات الجوية، صاروخ ثالث سقط بالقرب من القوات في جنوب لبنان، وهذا الحدث لم يسفر عن أي إصابات. إذن يعني كما ذكرنا الأمور تعود تدريجيا في كل ما يتعلق بالتصعيد مع حزب الله. الأمور كانت هادئة نسبيا، كان هنالك يعني حالة من الخوف والتوتر خلال التصعيد مع إيران منذ الليلة الماضية وحتى ساعات الصباح. نذكر أنه المنطقة الشمالية يعني كانت بها العديد من صافرات الإنذار التي أطلقت من الجولان وحتى منطقة خليج حيفا. العديد من الرشقات الصاروخية أطلقت من إيران باتجاه هذه المنطقة، لم تقع إصابات وأيضا لم تلحق أضرار في الممتلكات. صباح هذا اليوم أيضا يعني تم العثور على العديد من شظايا الصواريخ في مناطق مفتوحة، تحديدا هنا في منطقة الجليل. نذكر أيضا أن بعض هذه الشظايا التي سقطت أسفرت عن اندلاع حرائق في أماكن عديدة، تعاملت معها سلطة الإطفاء والإنقاذ في هذه الأثناء. يعني نقول أنه يعني لربما كنت سوف أبدأ حديثي بأن الأمور هادئة في المنطقة الشمالية، ولكن يعني بعد هذا الحدث في زرعيت لربما أن التصعيد يعود تدريجيا إن جد أي جديد بطبيعة الحال. سماح حول هذا الحادث الأخير في منطقة زرعيت سوف نعود ونوافيكم به.
0: نجيب قزل من الشمال، شكرا جزيلا نجيب في هذه المرحلة، شكرا لك. زميل فالح حبيب هنا معنا أيضا في الاستوديو. فالح، على ما أعتقد يعني بعد كل هذه التطورات الأخيرة، خصوصا يعني قرار رئيس الوزراء بالرد الليلة الماضية رغم مناشدة ترامب بعدم الرد على الصواريخ الإسرائيلية، جعلت ربما ردود الفعل إن كان من الائتلاف أو من المعارضة، نيران الانتقاد، ربما تخبو شيئا فشيئا.
5: كيف أثرت أيضا على قرارات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولعلها كيف أيضا وما الذي أراد تحقيقه من خلالها نتنياهو؟ واضح جدا أنه نتنياهو في الآونة الأخيرة في مأزق، إلى جانب الاعتبارات الاستراتيجية الجيوسياسية الإقليمية التي تتعلق بالأمن القومي، لديه أيضا اعتباراته السياسية الانتخابية، سيما وهو على أعتاب انتخابات وشيكة. نتنياهو واعي جدا لعدم البقاء في دائرة اللجوء إلى ما يعرف بسياسة الاحتواء، التي من خلالها يجلده معارضوه، والتي باتت بمثابة العداد التنازل الذي يلتهم رصيد شعبيته في الشارع الإسرائيلي.
0: حتى من الائتلاف كان هناك انتقادات وجهت لنتنياهو، خصوصا من الوزير بن غفير،
5: بدون أدنى شك. لهذا نتنياهو لم يكن قادر على تجاوز مثل هذه الضربة، لأنه عمليا عدم الرد السريع كان سيفسر على أنه مواصلة إلى سياسة الاحتواء، الأمر الذي كان لابد أن يلقي بظلاله على شعبيته السياسية من جهة. من جهة أخرى نتنياهو أراد أن يوصل رسالة أنه لا يمكن لإسرائيل أن تبقى عالقة في دائرة فرض المعادلات معادلات الاشتباك القتالية الجديدة عليها. لهذا هو أراد إرسال رسالة أيضا للمعارضة والائتلاف. أكثر من ذلك، نتنياهو لاحظي أنه في الأسابيع الأخيرة أو في الأيام الأخيرة وحتى الساعات الأخيرة أيضا أراد كسر الصورة النمطية التي تشكلت أن إسرائيل باتت أيضا تخضع للوصاية الأمريكية، على الرغم من مطالبة ترامب العلنية على الأقل بعدم توجيه ضربات إلى الضاحية الجنوبية بيروت وأيضا إلى إيران، إلا أنه خرج وكأنه ضد سياسة ترامب وأوعز بتوجيه هذه الضربات، وكأنه يريد إرسال رسالة لكل معارضي أنه بغض النظر عما تتحدثون عنه بكل ما يتعلق بالوصايا، الوصايا غير قائمة، بدليل أنه عندما يريد نتنياهو الإعاز بتوجيه ضربات هذا ما يفعله الجيش، بالمقابل هو يريد، أنا لا أريد أن أقول يريد توظيف الحرب لتحسين مكانته وشعبيته، على الأقل هو يريد الحفاظ على ما تبقى له من شعبيته.
0: ربما يعني رد على الانتقادات الأخيرة التي كانت تقول خلال اليومين الأخيرين إن كان من قبل حتى وزراء أن من يدير الدولة حاليا هو ترامب وليس نتنياهو، لذلك ربما جاء بهذه سأعود إليك فالح.
5: هو موضوع الوصايا، وانتبهي وبهذا أنهي سماح إذا سمحت، لأنه هنالك أيضا علاقة مباشرة ويجب الفصل ما بين الردود التي سبقت توجيه الضربة والردود التي جاءت ولعلها ستأتي أيضا خلال الساعات القريبة بعد تعليق الضربات في إيران.
0: الحنان ميلر الباحث في معهد هارتمان، يعني واضح إيران تحاول تغيير المعادلة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، محاولة يعني أن تجبر الأطراف الأخرى بما تؤمن به هي، وهي تربط لبنان بشكل عالمي علني بشكل مع إصرار بكل ملف إيران. السؤال ما الذي تريده إيران من كل هذا الأمر يعني حاليا، وكيف سيكون أيضا الرد الإسرائيلي الرد الأمريكي على كل هذه المحاولات باعتقادك؟
6: نعم، إيران أثبتت اليوم أنها ملتزمة تماما بشريكها أو وكيلها في حزب الله في جنوب لبنان، وبسيطرتها على ليس فقط حزب الله وإنما أيضا الحوثي في اليمن. والسؤال الآن من اليوم فصاعدا، هل تلتزم إيران بنفس الطريقة؟ يعني هل تقوم بنفس الهجوم المباشر الصاروخي على إسرائيل؟ هذا سؤال مفتوح، ولكن هناك سؤال أيضا مفتوح، وهو مدى التزام الولايات المتحدة وإدارة ترامب تحديدا بالتحالف مع إسرائيل. حتى اليوم يبدو أن هناك تباين أو فجوة بين مواقف إسرائيل والولايات المتحدة،
0: خصوصا هذا ما شاهدناه الليلة الماضية، يعني عندما قال ترامب لنتنياهو أنا يعني أطلب منك لا ترد على الصواريخ الإيرانية، بينما يعني رئيس الوزراء اختار في نهاية المطاف أن يرد عليها. هذا يقول أن هناك يعني شيء ما حاليا تفاوت ما بالآراء بالمواقف بين الإدارة الأمريكية والصناع القرار هنا.
6: هكذا يبدو، وترامب يتأرجح بين توبيخ للطرفين وكأنهم ولدان يعني يلعبان يعني، أو وتفسير لتصرفهما، يعني هل هما يريدون وقف إطلاق نار أو يجب أن يوصي أو يعني يفرض عليهم وقف إطلاق نار.
0: السؤال، هل يمكن لنتنياهو باعتقادك أن يقوم بالرد على الصواريخ الإيرانية دون أن يحصل مثلا على الضوء الأخضر من الإدارة الأمريكية من ترامب؟ يعني بكلمات أخرى، هل يمكن أن نقول أن ما يجري في العلن يمكن أن يختلف عما يجري من وراء الكواليس ربما؟
6: أنا أستبعد ذلك، هناك خطوط حمر لا يمكن أن يتجاوز نتنياهو هذه الخطوط. نعم، هناك جولة محدودة مفاجئة ربما لبعض المفسرين، ولكن لا يمكن أن تتصرف إسرائيل أو نتنياهو لوحدها دون مشاورة ترامب. فلذلك أعتقد أنه شهدنا يعني هذه الجولة القصيرة.
1: سمح لو سمحت لي، بخلاف ما رأيناه يوم أمس وكأن هناك خلافات، يجب أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار وبحذر. في الماضي رأينا بأن هناك تنسيق إسرائيلي أمريكي في محاولة للتمويه على الإيرانيين، وليس من المستبعد هذا ما تقول لي مصادر سياسية بأنه ربما كان هناك تنسيق إسرائيلي أمريكي وكأن ترامب يحضر على نتنياهو. ولكن
0: السؤال، هل يمكن لترامب أن يقول مثلا أنا لم أكن راضيا عن قضية قصف الضاحية الجنوبية، ومن جهة أخرى يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل بقصف الضاحية الجنوبية؟
1: هذا ممكن من وراء الكواليس عندما يتحدث الاثنان، نحن لا نعلم ما الذي جرى يجري من وراء الكواليس بينهما، بين هذين الشخصيتين. ما نراه من عالم وسائل الإعلام يختلف تمام الاختلاف مما يجري بينهما، وهم يعني وهو يصفه بصديقي حبيبي وإلى آخره. هناك خلافات، بعض الخلافات،
0: ربما الجواب عند بشار جرار.
7: جهات باختصار فحوى هذه المحادثة على الأقل وصفوها بالإيجابية، وواضح أنه نتنياهو لم يكن ليقدم على هذه الضربات لولا حصوله على ضوء أخضر مبدئي ضمن مساحة مناورة التنفيس التي أرادها نتنياهو. التنفيس من جهة تنفيس الشارع الإسرائيلي، حالة الاحتقان والغضب في الشارع الإسرائيلي،
0: تنفيس نتنياهو ربما بعد المحادثة الأخيرة وما كان فيها، محادثة صعبة.
7: لا لم أقصد هذا، وإنما واضح جدا أنه ترامب جاء هذه المرة لصالح نتنياهو لاعتبارات تخص الرأي العام الإسرائيلي. الشارع الإسرائيلي كان في حالة احتقان، علما وهو أيضا يصف كل ما يحدث باللاحسم على الجبهات المختلفة. إسرائيل لا تزال عالقة في دائرة المراوحة في ذات المكان، وما يقلق الآن الجانب الإسرائيلي سواء المستوى السياسي أو المستوى الأمني إنه نفس المعادلة السابقة التي أصلا إسرائيل خرجت في كل هذه الحروب من أجل استبدالها، وهي عدم البقاء في دائرة اللاحسم اللا

0: ياتي استاذ سماح.
1: اهلا فيك. يعني ترامب واضح استاذ بشار يضغط باتجاه وقف التصعيد الحالي من قبل الجانبين اسرائيل وايران، حتى انه قال المفاوضات مع ايران ستستمر شرط ان لا تعترضها تصرفات حمقاء، هكذا قال. يعني لا اعرف ما الذي يعنيه هنا، ولكن ما هو اكيد استاذ بشار انه يفضل سلوك المسار الدبلوماسي، هذا سيكون باي ثمن باعتقادك؟
0: لا، ثمن معروف، لانه المطلوب، وانتم كنتوا تعرضوا الملف، عرضتوا صور ارشيفيه، صور ارشيفيه كانت في لاغو، وتذكرنا بلحظه هامه جدا. يومها سالت الصحافه، وجهت اسئله للطرفين، التزم نتنياهو بالصمت قليلا ما تكلم. الذي تكلم حينها كان ترامب. بعد هذا الاجتماع كانت مطرقه منتصف الليل، وبعدها عفوا عملية الغضب الملحمي، وقضية قطع رأس النظام، هذه حملة عسكرية كبيرة. لا يمكن أن يكون ترامب قد اتخذ هذا القرار المشترك مع نتنياهو إلا وفي ذهنهما بأن الأمور قد تتطلب النفس الطويل في التعامل مع هذا النظام لضمان إسقاطه، وأيضا مع عملائه أدواته كميليشيات. وهذا يعني أن كان هناك اتفاق مسبق بأن هناك رأي عام لدى الطرفين، ترامب يعود هذه ولاية ثانية، وبالولاية الأولى اختلف مع نتنياهو عندما كان رئيس وزراء، اختلف معه في تصفية قاسم سليماني. تراجع حينها نتنياهو، وكان السبب بأنه هذا يعرض إسرائيل، أمن إسرائيل للخطر. تفهم ترامب ذلك وقال يعني أنا أتفهم ذلك، ولكن لابد من تصفية قاسم سليماني،
1: يعني لأنه هذه أولوية أمريكية. هذا يكون ببغل من أي شيء أستاذ بشار، هناك تنسيق بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي. إذن كيف تفسر طبعاً مثلا حالة الضبابية التي تلف الموقف الأمريكي إزاء هذا التصعيد؟ يعني هناك نوع من التردد في الموقف كما رأينا. أمس ترامب ناشد نتنياهو بعدم الرد، اليوم يطالب الطرفين بوقف التصعيد الفوري. كيف تفسر ذلك أستاذ بشار؟
0: لكن خلال ذلك كان ثلاث اتصالات سنتكوم، قيادات سنتكوم مع الجيش الإسرائيلي. هناك اعتراض للدفاعات الأمريكية لجزء وجانب من الصواريخ اللي استهدفت إسرائيل. هذا يشير بأنه على المستوى المؤسساتي الأمور معروفة ما هو المطلوب من الطرفين. إدارة سياسية للملف تراعي الاعتبارات الداخلية الأمريكية والإسرائيلية، وتراعي أيضا بشكل كبير، وهذا ما يراعيه ترامب أكثر من نتنياهو، اعتبارات تتعلق في الإقليم. هو عينه على مفاوضات، أرسل رسالة لخامنئي الابن ينتظر الرد عليها. سواء خامنئي الابن ما زال على قيد الحياة وقادر على اتخاذ قرار، أم هناك من يقوم بدوره. الآن هناك شائعة يتم تداولها بكثافة على الأقل من المعارضة الإيرانية، بأن الغارات الإسرائيلية قضت على أحمد وحيدي. طبعا هذه إشاعة قد تكون جدا بعيدة عن الصدقية، ولكن عندما يقال بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت مقاومات أرضية استراتيجية، وفي الوقت نفسه نعلم جميعا بأن أحمد وحيدي هو عمليا من يحكم إيران، فالسؤال، هل هذه إشارة؟ هل هذه رسالة؟ هل هذا شيء متفق عليه بين ترامب ونتنياهو، خاصة عندما قال أنا لست راضيا من استهداف الضاحية، وأطلق بعدها إشارتين في منتهى الخطورة.
1: طبعا إيران أستاذ بشار كما تعرف الآن في أيضا هناك رد من قبل إسرائيل بوقف كل الهجوم باتجاه إيران. أعلنت إيران كما نعرف اليوم عن وقف يعني إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. تعتقد يعني هذا جاء في أعقاب مناشدة ترامب؟ بلا شك كان هناك ضغوط من قبل الرئيس الأمريكي على الجانبين. السؤال، كيف يمكن أن يساهم هذا التصعيد الأخير على موقف كل من واشنطن وطهران في المفاوضات، وأنت تعلم يعني وجهة ترامب حاليا باتجاه المسار الدبلوماسي؟ بلا شك
0: قطعا حقق نتائج، وأنتم على شاشة مكان واضعين ثلاث أيام على المونديال، هذا تاريخ مهم جدا. صحيح. ولا يريد ترامب، يعني عندنا موسم الحج كان مرة بسلام، الآن عندنا المونديال، بعدها 250 ذكرى لإطلاق لتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية، وبعدها انتخابات نوفمبر. هذه كلها تواريخ مهمة بالنسبة لترامب يراعيها. في الجانب الإسرائيلي هناك انتخابات أيضا، لذلك ترامب يريد يحقق من هذه الضغوط الهدف الرئيسي، ينتظر رد خامنئي الابن على الرسالة اللي بيقوم الوسيط الباكستاني بتسليمها، ووصفت بأنها بالغة الأهمية. لذلك ما جرى هو أطلق ضغط على نتنياهو، لكن عمليا ما الذي جرى؟ وأوضح معادلة أنه الضاحية مقابل شمال إسرائيل.
1: نعم.
0: أو أطلق إشارة لأول

0: مقرة بأنه قد يكون هناك دور سوري للنظام السوري الجديد في التعامل مع حزب الله، وهذا شيء خطير جدا، له دلالات استراتيجية على مستوى الإقليم وليس فقط إسرائيليا ولبنانيا. والثالثة سيدتي، وهذه أيضا مهمة جدا، بأنه يؤكد أنه عمليا لا يريد إلا صفقة كاملة، لأنه لا نووي لا باليستي لا أدوات ولا ابتزاز،
1: ولكن الصفقة الكاملة كما تعرف أستاذ بشار هي تشتمل أيضا على الملف الإيراني كما تطالب طبعا إيران. السؤال كيف ستكون المواقف الإسرائيلية والأمريكية من هذه الصفقة الكاملة التي تشمل وقفا لإطلاق النار في لبنان أيضا؟
0: إن لم يتم ذلك ستكون كما هدد ترامب مرارا العودة واستخدام ما وصفه بالضربة القاضية للقضاء والتدمير الشامل. هذا ما يحلم به نتنياهو، وليس فقط نتنياهو، للأمانة هناك شبه إجماع من أن النظام الإيراني إذ لم يتغير عمليا نحن كأننا نؤجل المواجهة ربما بظروف سياسية غير مواتية.
1: يعني أنت ترجح الخيار العسكري وليس إدخال ملف لبنان داخل مثل هذه الصفقة؟
0: أنا مؤمن إيمان قطعي بأنه لا سبيل إلا القضاء على هذا النظام، النظام الإيراني وعملائه لا يمكن أن تستقر منطقة الشرق الأوسط إلا بالقضاء على هذا النظام، غير ذلك هي مجرد إدارة سياسية لهذه الأجندة. متى يتم تحقيقها؟ راهن ترامب على الإسقاط من الداخل، تم تسريب خبيث جدا بأنه جيدي فانس هو اللي أفشى لأردوغان موضوع تسليح المعارضة الإيرانية. التوقيت كان خبيث لأنه ارتبط أيضا بتسريب بالصحافة الأمريكية أنه إسرائيل تتجسس بالبنتاغون على أمريكا. تم نفي الملفين، ولاحظي هذا التوقيت، هذا يأتي في وقت ضاغط على ترامب وعلى خامنئي الابن.
1: واضح الموقف. نعم السيد بشار جرار، نكتفي بهذا القدر. المتحدث والمحاضر مع برنامج الدبلوماسية العامة في الخارجية الأمريكية، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث. شكرا لك.
0: شكرا لك.
1: الآن نتحول طبعا مشاهدينا إلى موضوع آخر، وينضم إلينا الآن مباشرة من استوديو حيفا الكولونيل احتياط شمس أبو فارس، رئيس قسم التوعية للمجتمع العربي في قيادة الجبهة الداخلية. أهلا بك شمس، مساء الخير.
2: أهلا سماح وبجميع المشاهدين.
1: تعال بالأول شمس، يعني نتوقف عند التوصيات والتعليمات الصادرة عن الجبهة الداخلية، وهل تتأثر طبعا بالمستجدات الأخيرة والتصريحات من قبل الطرفين بترجيح وقف لإطلاق النار حاليا في التصعيد الحالي؟
2: نعم، عمليا كلنا يعني كمواطنين عندنا خبرة كافية كمان في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، وقد كيف برهنت عبر الماضي انها هي يعني منقذة للحياة. احنا نعرف كمان انه الانتقال من مرحلة لمرحلة بيكون بسرعة قصوى، يعني احنا بنسميها باللغة العسكرية من صفر الى 100 عم بيصير بصورة سريعة جدا، واحنا متعودين على اشياء عنها زي، ولكن حاليا احنا بعدنا على نفس التقييدات اللي وضعناها. احنا دائما بنعمل تقييمات للوضع، حاليا احنا بعدنا على نفس التقييدات والامر لا ينتهي حتى ينتهي. يعني عم بسمع المحاورات الموجودة عندكم حاليا، بعد ما في عنا اي خبر يقين، احنا حاليا بعدنا على
1: هبة الاستعداد. يعني تعني المشددة اكثر، هذا المقصود.
2: نعم هي مقلصة عمليا، ممنوع التعليم، التجمر مسموح حتى 200 شخص في منطقة مفتوحة، وحتى 500 في داخل المبنى، وايضا اماكن العمل تعمل فقط في حال توفر مكان محمي معياري ويمكن الوصول إلى خلال المدة الزمنية المتاحة. ولكن عمليا إحنا عم نعمل بعدنا تقييمات للوضع، يعني لحتى الساعة 8 أكيد راح يطلع هناك مستجدات، ولكن المواطن لازم يكون يقظ على أتم الاستعداد. إذا سمع صفارة الإنذار، إحنا بنعرف القانون اللي بيقول لازم ندخل إلى المكان المحمي الأفضل ونبقى فيه حتى إشعار جديد. مهم جدا يعني كمان نحمل تطبيق الجبهة الداخلية اللي تم تحديثه قبل أسبوعين. إحنا قبل أسبوعين عملنا نسخة أخيري اللي في وضعنا فيها تحسينات كبيرة جدا، اللي بتخلينا فورا بس أطلع على شاشة التلفون أعرف عمليا شو هو التهديد وكيف لازم أتصرف.
1: يعني بخصوص التعليم وجهاز التعليم، هل هناك أي تعليمات خاصة بجهاز التعليم حاليا؟ كان هناك قرار طبعا بعدم يعني استئناف الدراسة أيضا في الغد نتيجة لكل هذه التطورات، ولكن الآن يعني على صعيد هذه التطورات الأخيرة والتصريحات الأخيرة وربما وقف إطلاق النار، هل ممكن أن نشهد تغييرا في قضية التعليم أيضا؟
2: نعم، حاليا بعدنا ما صار في أي تغيير في التقييدات تبعتنا، زي ما عم بقول إحنا بنعمل دائما تقييمات للوضع، وبس يكون في حاجة نغيرها نشددها نخففها أكيد رحين نعملها. إحنا بعد شوي بكير على هذا الموضوع، بتوقع لحد الساعة 8 ممكن يكون في هناك تعليمات، ولكن حاليا التعليمات هي سارية المفعول، وزي ما حكيت قبل الانتقال من مرحلة إلى مرحلة ممكن يكون في سرعة كبيرة جدا.
1: نعم.
2: ولذلك إحنا دائما نكون لازم نكون دائما يقظين ومستعدين لأي سيناريو، ولكن زي ما عم نسمع شو كيف عم بتصير الأمور، ولكن إحنا بنقول نعم. الأمر لا ينتهي حتى ينتهي ويكون هناك
1: كيف يتم القرار اتخاذ القرار بتغيير التوصيات، يعني لطالما التطورات الأمنية والعسكرية على الأرض كما نرى جدا متسارعة، كيف تتخذ الجبهة الداخلية قرارها يعني في ظل كل هذه التطورات المتسارعة ما شهدناه خلال الساعات الأخيرة؟
2: نعم، احنا عمليا بنعمل تقييم للوضع كل الوقت، احنا بنواكب الامور، بناخذ كل المعلومات الاستخباراتيه الموجوده عندنا، وبنعمل بتعاون تام كمان من ناحيه عسكريه، كمان مع الوزارات الحكوميه وزاره المعارف وما الى ذلك، وايضا مع السلطات المحليه، دائما بنكون في تواصل، وبس يكون في تغيير احنا اكيد مواكبين يعني عن كثب الموضوع، ودائما بس نغير الموضوع بننشره على المقالات الرسميه، احنا بناخذ يعني انا بقول دائما نضعها في خلاط جميع الاعتبارات الموجوده عندنا اللي هي نوع من الموازنه ما بين استمراريه الحياه وسروره الحياه الى بين انقاذ الارواح اللي هو الاعتبار الاول والاخير، يعني في هناك معلومات استخباراتيه اللي بتوصلنا ومعلومات عسكريه اللي بتوصل اللي هي دائما بتكون يعني انيه ودائما محتلني، وهيك بناخذ قراراتنا ودائما زي ما حكينا بنبثها في شكل رسمي على القنوات الرسميه.
1: الكولونيل الاحتياط شمس ابو فارس رئيس قسم التوعيه والارشاد في الجبهه الداخليه، شكرا جزيلا لك شمس، شكرا لك.
2: اهلا بك وبالسلامه للجميع.
1: اعود طبعا للمراسلين والضيف هنا في الاستوديو. يال ابدا معك، قضيه الجبهه الشماليه حاليا ليس هناك اي تغيير على النشاط العسكري القوات الموجودة داخل الأراضي اللبنانية، أليس كذلك؟
3: صحيح، أولا من ناحية ميدانية القوات لا تزال ترابط في ما تسميه الصهيل المنطقة الصفراء، وكذلك المناطق التي احتلتها شمال نهر الليطاني قلعة الشقيف وبعض القرى في هذه المنطقة. القوات تواصل القتال كما تقول الأوساط العسكرية، كل ما يتعلق بهدم البنى التحتية لحزب الله كما يقول الجيش، في الواقع تدمير كل القرى اللبنانية الموجودة في هذه المنطقة، هذا ميدانيا. من ناحية الضربات والقصف يتواصل كما ذكرنا بعد إطلاق كما يتضح صاروخ قد استهدف القوات المقاتلة المحادية في المنطقة المحادية للحدود، تم قصف بعض المناطق في جنوب لبنان. من هذه الناحية مرة أخرى نحن نعود إلى الأساليب ما قبل هذه الجولة من التصعيد، ولكن السؤال لا يزال مفتوحا، إلى أين تتجه الجبهة اللبنانية؟ إسرائيل لم تحقق أي شيء في هذه الجبهة، والأوساط العسكرية تقول أنه لا جدوى في مواصلة هذه العمليات، ولذلك كان هناك تصريح لافت لرئيس هيئة الأركان قال أنا الوقت للعمل السياسي، بمعنى أنه يتوجب في هذه المرحلة على المستوى السياسي أن يتجه إلى حلول، إلى جرأة،
1: ولكن حاليا كما نرى السياسة لا تؤدي إلى أي تغيير.
3: هذا صحيح، إلى جرأة. يبدو أن هناك في بعض الحالات يتوجب على أي دولة أن تكون هناك جرأة ليس فقط عسكريا وإنما سياسيا. القدرات العسكرية واضحة، الجيش يقول حققنا إنجازات كبيرة، يجب ترجمة هذه الإنجازات إلى واقع سياسي جديد، لا توجد جرأة سياسية. إسرائيل لا تستطيع في هذه الظروف المبادرة السياسية، وكأن
1: وليس فقط إسرائيل، الجانب اللبناني أيضا يعني لا يستطيع التقدم
3: وهذا يجور هكذا. من الناحية العسكرية هذا يجور القوات. رأينا خلال أسبوع سقط 5 جنود في الأراضي اللبنانية. الثمن سوف يستمر. نعم. إسرائيل سوف تدفع هذا الثمن بلا جدوى. نعم. ما هو الجدوى من مواصلة القتال في لبنان؟ لا أحد يعلم. القيادة العسكرية تشك في ذلك، وربما هذا هو الأمر الأكثر خطورة فيما يتعلق بهذا الموضوع، بغض النظر عن المعادلات الإيرانية وكل ما يتعلق بالضحية.
1: شمعون أران، يعني متوقع أن تكون كل هذه الملفات الليلة على طاولة الكابينات الموسع أعتقد في التاسعة.
4: ليس فقط، وإنما في إطار المحادثات المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية. لا أعتقد بأن الجيش يشك في هذه القدرات. نحن رأينا واستمعنا رئيس الأركان يال زمير دعا إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة ضد حزب الله، دعا إلى كسر والإطاحة بأبراج في لبنان، في جنوب لبنان. إسرائيل ليس لديها مبادرات سياسية ودبلوماسية. هناك تقدم على المسار اللبناني الإسرائيلي الدبلوماسي، ومعروف بأن إسرائيل هي القوة الأعظم الوحيدة التي بإمكانها أن تلقي أن توجه لحزب الله هذه المنظمة الإرهابية ضربة قاسية. ليس الجيش اللبناني، ليس الحكومة اللبنانية، ليس
1: ولكن الآن في ظل هذه الظروف الجديدة التي يعني تضعها على الطاولة كل هذه التطورات في الساعات الأخيرة، ترامب يعني ضغط على الجانبين، حاليا ليس هناك أي استهداف على ما أعتقد في الساعات الأخيرة والأيام القادمة للضاحية الجنوبية.
4: ربما لا أدري ما هي أهداف سلة
1: دعنا لا ننسى يعني أي ضربة في الضاحية الجنوبية ستجر وراءها صواريخ إيرانية على الأراضي الإسرائيلية. نعم. ونعود إلى الوراء من جديد. نعم. إلى جولة جديدة من التصعيد.
4: ولكن كل هذه التطورات العسكرية التي نتحدث عنها، هناك هذا المسار الإسرائيلي اللبناني، هناك تطابق. لأول مرة الرئيس اللبناني يسمي ويقول إن حزب الله هي عدو للدولة اللبنانية. هناك تطابق في المواقف وهناك رغبة. ولكن من يضع العراقيل هي إيران، ومن ثم تعز إلى حزب الله بوادي العراقيل أمام هذا التقدم. ولذلك يستمر جيش الدفاع في هذه المساعي لتوجيه ضربات عسكرية إلى حزب الله.
5: استمرارا لما ذكره الزميل إيال عليمة، لعل هذا ما قصدته عندما قلت يجب تجزئة الانتقادات التي تأتي من الشارع الإسرائيلي، الرأي العام وأيضا المعارضة، قبل توجيه الرد والضربات الأران وما بعدها. إذا كان الحديث قبلها عن سياسة الاحتواء وانتقاداتها، الآن هنالك انتقادات لعلها ستتفاقم كلما مر الوقت حول قضية المراوحة في ذات المكان، عدم الحسم. ونعم يطرح هذا السؤال ويطفو على السطح بشكل جلي، ما الجدوى من كل هذه العمليات العسكرية إذا لم تحقق الأمن الأمان وتثبيت الاستقرار الأمني على الحدود الشمالية؟ لهذا هنالك من ينتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالأمس، يائير غولان، آيزنكوت، يكاد يكون كل أعضاء المعارضة، وهناك أصوات ربما نعتبرها عقلانية من داخل الائتلاف التي تطرح هذا السؤال.
1: إلى متى؟ يعني فالح أنتقل إلى متى؟
5: هل ستبقى إسرائيل عالقة في دائرة مراوحة الجولات القتالية دون حسم؟ ولهذا يائير غولان على سبيل المثال الحصر أمس وصف نتنياهو بالضعيف والفاشل. لماذا؟ لأنه لم يتمكن من تحويل المكتسبات العسكرية والإنجازات العسكرية طيلة الفترة السابقة، لربما 3 أعوام السابقة، طيلة كل فترة الحرب، وعدم الاستثمار بها وتحويلها إلى رافعة سياسية تقود بنهاية المطاف إلى حل سياسي دبلوماسي.
1: نعم. سالم أبو جامع مراسلنا في الجنوب ينضم إلينا الآن مباشرة. أهلا بك سالم. طبعا تصعيد واضح في الجبهة الشمالية، الأمور في الجنوب يعني أقل خطورة من حيث التصعيد، ولكن كانت هناك اليوم صفارات إنذار في عدة مناطق في جنوبي البلاد في أعقاب إطلاق صواريخ إيرانية خصوصا في ساعات الصباح، بالإضافة إلى منطقة المركز وأورشليم القدس أيضا. سالم.
6: نعم مساء الخير سماح. يعني مرت 9 ساعات على الرشقة الصاروخية التي استهدفت منطقة الجنوب، هدوء نسبي يسود منطقة الجنوب في هذه الساعة. والرشقة الصاروخية طبعا الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ المنطلقة من إيران دون وقوع إصابات أو أضرار، ولكن اليوم المجالس المحلية البدوية في منطقة النقب عقدت جلسات مع قيادة المنطقة الجنوبية وأعطت التعليمات المطلوبة للسكان وأيضا جديدة لسكان القرى البدوية غير المعترف بها في النقب، التي بطبيعة الحال تفتقر إلى كافة الخدمات وأيضا إلى الملاجئ المحمية. هنالك أيضا أصوات تخرج من هذه القرى المطالبة بتوفير الملاجئ في هذه القرى، وهنالك أيضا عائلات تركت من منازلها وقامت الدولة بهدم منازلها في منطقة مثلا تل عراد التي هدم أكثر من 40 بيتا في المنطقة. الناس موجودون بدون أي مأوى، وهنالك صرخات من هناك بتوفير الملاجئ في هذه الظروف الصعبة. وهنالك من لجأ إلى المدارس في منطقة الجنوب خوفا من الصواريخ المنطلقة من إيران.
1: سالم، ماذا بالنسبة لحركة الطيران، للحركة بشكل عام في مطار بن غوريون الدولي، خصوصا في أعقاب التصعيد الأخير؟ هل هناك أي تغيير حاليا؟
6: سماح، بخصوص مطار بن غوريون الدولي لا يوجد أي تغيير حتى هذه الساعة. الطائرات تهبط وتقلع بشكل عادي، لم تورد أي معلومات حتى هذه الساعة بخصوص الطائرات، ولكن هنالك انتظار كبير من قبل السكان الذين ينتظرون المسافرين، خاصة الذين يريدون السفر إلى خارج البلاد، وهنالك من يترقب بخصوص موضوع السفر، وهناك طبعا قلق من الكثير من السكان الذين قاموا بشراء التذاكر في الوقت الذي نشهد فيه الآن حرب مع إيران. هناك ترقب كبير في هذه الفترة بخصوص الطائرات، ولكن هناك حتى هذه الساعة لم يكن أي تغيير على مطار بن غوريون الدولي. كما جاءنا من سلطة الطيران، سلطة المطارات في منطقة تل أفيف وأيضا في كافة المعابر، ولكن هناك أيضا كما نقول بأن معظم المعابر في منطقة يودا والسامرة مغلقة.
1: شكرا لك مراسلنا في الجنوب سالم أبو جامع. من الجنوب نتحول الآن، أو نبقى في منطقة الجنوب ولكن في منطقة أخرى، انعكاسات تجدد الحرب الآن التي توقفت قبل ساعات على صورة الأوضاع في قطاع غزة. مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد معنا الآن مباشرة. حسن، إغلاق للمعابر، هذا يقول أن دخول المساعدات متوقف حاليا أيضا إلى القطاع. حسن، أهلا بك.
7: أهلا سماح. نعم، لأول مرة سماح تربط إسرائيل ما بين يحدث في الجبهة الإيرانية اللبنانية وما يحدث أيضا في جبهة قطاع غزة. ودقائق بعد الساعة 9 من الليلة الماضية أعلنت إسرائيل عن إغلاق جميع المعابر في مداخل قطاع غزة بما فيها معبر رفح الحدودي الذي يستخدم في هذه المرحلة وبشكل مؤقت لنقل المرضى من غزة إلى منطقة مصر إلى سيناء ومن هناك إلى الدول العربية. هذا الأمر توقف، وأيضا العمل في معبر كرم أبو سالم كرم شالوم أغلق. وهذا لا يعني بالسماح بالضرورة أن سيكون هنالك نقص في المواد الغذائية في منطقة القطاع. القطاع تعود على مثل هذه الإغلاقات سابقا، نحو 600 شاحنة تدخل أو دخلت حتى يوم أمس. بطبيعة الحال بقاء هذا المعبر مغلق ليوم أو ليومين لن يؤثر بطبيعة الحال على الأوضاع الكارثية المأساوية في منطقة القطاع. على ما يبدو
1: لو انتقلنا بالحديث إلى يعني المستجدات الميدانية اليوم، كان هناك قصف في منطقة المواسي في خان يونس، قصف يخلف قتلى وجرحى هناك. ضعنا في صورة ما كان اليوم في قطاع غزة. حسن، أيضا
7: رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار سماح، الحرب في غزة والمواجهة في غزة لم تتوقف حتى ولو ربما يوم واحد. قبل نحو ساعتين مسيرة تابعة لسلاح الجو وطائرة هيلوكوبتر تقصفان منطقتين في خان يونس، الأولى في المواسي والأخرى شرق المدينة، وتسفران عن مقتل فلسطينيين وإصابة نحو 9 آخرين بجروح. حتى الآن سماح لم يعرف من هم المستهدفون، ولكن وفقا لمصادر فلسطينية الحديث عن قصف خيام للنازحين الفلسطينيين في تلك المنطقة. عادة ما يقول الناطق العسكري بشكل أو بآخر الحديث ربما عن مطلوبين لقوات جيش الدفاع. كل ذلك سماح يحدث بالتزامن مع بدء جولة جديدة اليوم من المفاوضات في القاهرة. الوسطاء الأتراك المصريون والقطريون يعرفون ماذا، أين ستتجه إسرائيل مستقبلا مستقبلا بعد ربما إنهاء الأزمة الإيرانية اللبنانية، ستتجه ربما وبشكل أقوى إلى قطاع غزة، والنية هو نزع سلاح حركة حماس.
1: نعم.
7: الفصائل الفلسطينية في هذه المرحلة تجلس مع بعضها البعض، ويوم غد ستلتقي بالمبعوث أو رئيس مجلس السلام نيكولاي مالادينوف.
1: ما دمت تتحدث عن هذه القضية وتصويب كل الأنظار بعد إيران ربما إلى قطاع غزة، كيف تنظر حماس حسن إلى إصرار إيران على توحيد الساحات وتشديدها على لبنان، يمكن أن نقول أكثر من غزة؟ هل هناك موقف لحماس من التصعيد الأخير ومن كل هذه التطورات؟
7: لا يوجد ربما ردود فعل، ولكن الموقف الحمساوي على كل الفترات سماح هو دعم لإيران حتى في قصفها لإسرائيل وفي مساندتها لإيران. وإن لم تكن إيران تساند غزة عسكريا، فأنها تساندها ماديا معنويا، وأيضا المساعدات تصل بطريق أو آخر إلى منطقة قطاع غزة من إيران رغم الأزمة التي تمر بها إيران. الدعم الحمساوي لإيران هو دعم مطلق، سواء حذرت إيران من قصف الضاحية أو غير ذلك. الدعم الحمساوي والفصائل الفلسطينية كالجهاد الإسلامي وبعض الفصائل الأخرى هي داعمة بشكل مطلق لإيران، كون إيران ولبنان تحاربان إسرائيل وهما جزء من المحور الذي يحارب إسرائيل بالإضافة إلى الحوثيين.
1: مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد، شكرا جزيلا لك حسن، شكرا لك.
7: العفو.
1: أعود إلى الباحث إلحنان ميلر. كما تعرف إلحنان، يعني ترامب من وجهة نظره قال كل هذا التصعيد الأخير لن يؤثر على مسار المفاوضات الحالي بين واشنطن وطهران. السؤال، هل بالنسبة لإيران سيكون نفس الموقف الذي يعني يحمله حاليا ترامب؟
8: المعادلة الأساسية هي يعني إيران تحاول بكل ما لديها من قوة إحباط ومنع أي تسوية مع إسرائيل، أي اعتراف إقليمي مع لإسرائيل، سواء من السعودية أو من لبنان. فالمفاوضات تجري على العودة إلى الوضع القائم قبل هذه الحرب، فتح مضيق هرمز ومحاولة تأجيل القضية النووية إلى سنوات. ولكن حسب ملامح المفاوضات التي نسمعها، لن يكون هناك أي تغيير جذري بالموضوع النووي، فما بالك بالموضوع الباليستي أو الوكلاء. فإسرائيل تشك أعتقد في نتائج هذه المحادثات، وبادرت هذه الجولة من أجل إبراز يعني عدم رضاها للمفاوضات الجارية. ولكن إيران بدورها أيضا لا ترضى عن المسار الإسرائيلي وعن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية.
1: فنحن بنفس النقطة. التصعيد الأخير قوى إيران في المفاوضات، خصوصا أيضا أنها يعني تنجح أيضا بعض الشيء بتوحيد الساحات. أنت تعرف يعني الحوثيون أيضا دخلوا إلى الصورة، واليوم كان لهم تهديد سنغلق مضيق باب المندب ولن يعني نمكن إسرائيل من الدخول والمرور عبر هذا المضيق. يعني إيران تحاول فعلا تغيير بعض المعادلات في الإقليمية في الشرق الأوسط.
8: نعم، هو أثبت مدى التزام إيران لوكلائها والأهمية التي تعطيها إيران للحوثي ولحزب كقاعدة أمامية، كذراع طويل لنظام ولاية الفقيه في طهران، ودون عواقب أو دون نتائج من أمريكا. يعني عدنا إلى الوضع كما كان عليه قبل 24 ساعة دون أي موقف أمريكي حاسم. فهذا من وجهة نظر إسرائيلية أعتقد يضع إسرائيل في وضع صعب.
1: نعم. تنضم إلينا الآن مباشرة مشاهدينا شيرين نطور حافي، مسؤولة التعليم العربي في وزارة التربية والتعليم. أخت شيرين، أهلا بك، مساء الخير.
9: مساء النور. هلا.
1: هل العودة إلى التعليم غدا واردة، خصوصا يعني على ضوء المستجدات الأخيرة والإعلان بشكل أو بآخر عن وقف لإطلاق النار بين الجانبين؟ شيرين،
9: آخر قرار لوزير التربية والتعليم تم قبل ساعات، وإنه بكرة مش راح يكون في تعليم، ولكن في تقييمات على مدار الساعة، فبتوجيهات من الجبهة الداخلية ممكن يكون في تغيير. حالياً الجبهة الداخلية ما أصدرت تغيير لقراراتها.
1: يعني باعتقادك الطلاب والأهالي يجب أن يتابعوا ساعة بساعة كل التطورات التي يعني بناء عليها سيتم اتخاذ القرار الأخير. السؤال يعني هل يمكن أن يتم اتخاذ قرار بساعة متأخرة؟ وهذا بلا شك يعني يزعج الأهالي والطلاب على حد سواء. شيرين،
9: الإشي مش مربوط فينا عزيزتي، احنا بنشتغل بتعاون مع الجبهة الداخلية. باللحظة اللي الجبهة الداخلية تصدر قرار بأنه راجعين على تعلم وجاهي، احنا جاهزين. باللحظة اللي الجبهة الداخلية بتقرر أنه فيش تعليم وجاهي، وزير التربية والتعليم قرر أنه يرجع لتعليم الوجاهي بمجموعات صغيرة بحسب أماكن الأماكن الموجودة في مؤسساتنا التربوية اللي ممكن تكون ملاجئ لطلابنا ولمعلمينا.
1: باعتقادك شيرين، تسرعت بالأمس وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن إلغاء التعليم اليوم؟
9: لا أكيد لا، وزير التربية والتعليم دائما بتعاون مع الجبهة الداخلية بحسب قرارات وتوجيهاتها. تم اتخاذ القرار، كان عندنا اجتماع طارئ بساعة متأخرة مع مدراء الألوية مع المسؤولين في الوزارة من باب الحرص على أمان المعلمين والطلاب والأطفال في رياض الأطفال. فبالعكس القرار ما كان متسرع، كان لمصلحة طلابنا.
1: طبعا اتجاه شيرين كما تعرفين يعني الآن ربما إلى تخفيف القيود المفروضة. ماذا بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة البقروت التي أعلن الليلة الماضية وهذا الصباح عن إلغائها؟ هل يمكن أن يكون أي تغيير على هذا الصعيد؟
9: سياسة الوزير جدا واضحة، باللحظة اللي ما في دوام وجاهي في قصف متداول على بلداتنا العربية ما في امتحانات بقروت. هذا كان تصريح وهي سياسته الواضحة جدا. بالنسبة لوزير التربية والتعليم، باللحظة اللي الجبهة الداخلية تسمح لنا كوزارة التربية والتعليم أنه نرجع طلابنا على المؤسسات التربوية، امتحانات البقروت بيكون في إعادة تقييم للأمور. مدير قسم الامتحانات بيعلن شو هو القرار بالنسبة للامتحانات اللي تم تأجيلها أو إلغائها، زي امتحان بقروت البيولوجيا اللي كان مفروض يكون. فأنا بقترح على أهالينا وطلابنا يتواصلوا مع مدراء المدارس، مع مدراء أقسام التربية والتعليم عشان يوافوهم بالتفاصيل الدقيقة أكثر.
1: نعم، هل تلقيتم شيرين أي تعليمات خاصة بالوزارة طبعا بخصوص طبيعة التعليم في الأجواء الحالية، حتى لو يعني خف التصعيد بعض الشيء، ولكن بلا شك يعني هذا سيؤثر على طبيعة التعليم ولن يكون بشكل عادي؟
9: إحنا في الوزارة في عنا منظومة طوارئ، في حالة الطوارئ منظومة الطوارئ فيها تقييمات يومية، بحسب هاي التقييمات بيكون في إصدار لقرارات. طبعا التربية الخاصة دائما من أهم القرارات اللي بناخدها بالنسبة للتربية الخاصة، كيف ممكن إنه نرجع أولادنا وأطفالنا بالتربية الخاصة لتعليم جزئي.
1: نعم.
9: واضح إلنا إنه كمان رياض الأطفال والحضانات في سلم أولوياتنا. حاليا بحسب التقييم الأخير اللي كان قبل ساعتين تقريبا، وزير التربية والتعليم قرر إنه بحسب تعليمات الجبهة الداخلية ما في تعليم إلا في مجموعات صغيرة اللي فيها طبعا ملاجئ وأماكن واقية، وإذا في حالة إنه إحنا بحاجة إنه إطارات التربية الخاصة في المستشفيات إنها ترجع، أنا بقترح إنه يكون في متابعة على البرقية اللي بتم إصدارها من قبل وزارة التربية والتعليم. هي برقية يومية تتداول باللغة العربية. في عنا طبعا من خلال المجموعات الموجودة في كل واء وفي كل بلد عربية إصدار لهاي التعليمات ولهاي البرقيات. فبتأمل إنه التعليمات تتغير، بتأمل حتى لو بساعة متأخرة. إحنا بنحكي على وشك إنهاء السنة الدراسية، إنه طلابنا يرجعوا للمقاعد بأسرع وقت.
1: طبعا تتحدثين عن إنهاء السنة الدراسية، هناك كما تعرفين الآن حفلات تخريج أيضا تنظمها الكثير من المدارس والإدارات في المدارس، هل هناك أي تغيير عليها؟
9: القرارات كمان هي بالنسبة لحفلات التخرج بتم اتخاذها بالتنسيق مع الجبهة الداخلية. كل مدير مدرسة من خلال اللواء اللي هو مسؤول عليه بتوجه للمسؤول من الجبهة الداخلية لتقييم الوضع الأمني الموجود في القرية أو في المدينة اللي هو موجود فيها، وبحسب تقييم الجبهة الداخلية بعطوا مصادقة على أي حفلة تخريج. ممكن اليوم كان من المتوقع يكون في حفلات تخريج في أماكن الجبهة الداخلية سمحت وفي أماكن منعت.
1: شيرين حافي نطور، مسؤولة التعليم العربي في وزارة التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث. شكرا لك.
9: شكرا، مساء الخير.
1: مساء الخير شمعون أران. بعد قليل أعتقد بعد السادسة بقليل من المتوقع أن يتحدث رئيس الوزراء لأول مرة بعد التصعيد الأخير، ماذا نتوقع أن يكون في هذه الكلمة؟
4: نعم، أولا هذه الكلمة هي مسجلة، ليست بس حي وبدون أسئلة تم تسجيلها مسبقا. أفترض بأنها ستتناول الوضع ما بين إسرائيل ولبنان وبين إسرائيل وإيران، الأوضاع الحاصلة ميدانية. نحن نذكر بأن إسرائيل تعارض بشدة كل المحاولات لتوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني. إسرائيل تشك في كل هذه العيب والمناورات الإيرانية. الرئيس ترامب تحدث يوم أمس مع نتنياهو، قال له إنه يعتقد بأن بعد بضعة أيام سيكون هناك اتفاق، ولكننا نرى هذه المفاوضات تراوح مكانها. ليس هناك أي تقدم في المجال النووي الباليستي، أي شيء يرضي إسرائيل. هناك خلافات حول هذا الموضوع شاسعة مع الإدارة الأمريكية. نتنياهو سيتطرق إلى كل هذه
1: الحنان. هل توافق أران الرأي بخصوص يعني عدم إحراز تقدم بمفاوضات الحالية بين واشنطن وطهران بخصوص يعني التوصل إلى اتفاق؟
8: نعم، والآن يجب على نتنياهو إرضاء المعسكر اليميني أو معسكر أنصار الليكود، لأنه هناك إرباك. ماذا تقصد إسرائيل في هذه الجولة؟ ماذا حققنا في هذه الجولة؟ هناك إرباك. كان هناك حماس عارم أو فرح عارم في بداية الجولة أمس، ليلة أمس، والآن هناك تساؤلات عن ماذا حققنا. ونتوقع
1: على فكرة كان هناك رسالة سرية أيضا نقلها الوسيط الباكستاني إلى الجانب الإيراني، على ما أعتقد هذا يمكن أن يحلحل الجمود ربما الحالي.
8: ولكن الهجوم الإسرائيلي على مجمع ماشهر الكيميائي في إيران هو دليل على أن إسرائيل تصرفت أعتقد لوحدها دون الاعتبارات الأمريكية التي منعت إسرائيل سابقا من الضربة لمنشآت مدنية، وهذا على الأقل دليل على رغبة إسرائيل إصابة إيران بشكل اقتصادي أيضا.
1: نعم، فالح،
5: أنا أتفق مع الحنان.
1: مكانة نتنياهو باعتقادك وشعبية نتنياهو ستتأثر في أعقاب هذا التصعيد الأخير؟
5: بدون أدنى شك، سيما ونتنياهو كان يجلد من قبل المواطنين، من قبل الرأي العام، وأيضا من قبل المعارضة حول قضية، ولهذا أنا أتفق مع الحنان ميلر، إذا كانت الحرب هي آخر الوسائل الدبلوماسية لتحقيق السلم والاستقرار، هذه الضربات، هذه الجولات، هذه الحروب التي امتدت منذ 3 أعوام، ماذا حقق من خلالها نتنياهو؟ هل جلب الاستقرار والأمن للمواطن الإسرائيلي على الجبهة الجنوبية أم على الجبهة الشمالية؟ لهذا هذا السؤال لابد أن تستغله المعارضة، توظفه كما توظفه منذ تقريبا عام، ولابد أن تستثمر به، ولابد أن تواصل الضغط على نتنياهو من خلال عمليا هذه التساؤلات. ولكن تتخيلي الانتقال ليس فقط لأنه شرقي، الانتقال من المعسكر الوطني وعلى وجه الخصوص من الليكود إلى أيزنكوت عمليا هي إجابة واضحة لسؤالك، وكأنها بطاقة صفراء ترفع في وجه نتنياهو أنه لطالما أردنا أن نقتنع بروايتك، أن نسير خلفك، ولكن على صعيد الأمن القومي ما الذي حققته؟ إذا نظرنا إلى كل الجبهات، في كل الجبهات أولا هنالك وحدة ساحات، وهذا ما إيران فرضته على الجانب الإسرائيلي خلال هذه الليلة وسعت أن تفرضه على إسرائيل خلال الأيام الأخيرة والأسابيع الأخيرة. ماذا حققت على صعيد النصر المطلق في قطاع غزة؟ ما الذي حققته أيضا من انتصارات على الجبهة الشمالية إذا لم تحقق الحزم النهائي؟ لهذا هذه التساؤلات سترافقنا حتى موعد الانتخابات، ولابد أن يدفع ثمنها سياسيا حزبيا نتنياهو.
1: يا الجولة الحالية انتهت حتى بدء جولة أخرى؟
3: عسكريا يبدو أنها انتهت، وهذه الكلمة التي سوف ينقلها رئيس الوزراء محاولة أخرى لهندسة الوعي الإسرائيلي. إلى أي مدى سوف ينجح بذلك؟ هناك علامات استفهام. يجب أن نتذكر هناك مئات ألاف المواطنين الإسرائيليين في شمال البلاد الذين لا يزالوا في حالة من الحرب، من المعارك المستمرة. هناك تدمر كبير في صفوف المواطنين الإسرائيليين في شمال البلاد وهم ليس وحالهم كحال باقي المواطنين في الدولة، يشعرون ويدركون جيدا بأن هذه الخطوات الهجومية تتواصل دون أي جدوى، دون أن تكون لهم أي نتيجة. نعم. السؤال إلى أي مدى سوف يكون لذلك انعكاسات اجتماعيا وداخليا؟ على كل حال من ناحية الجيش، ربما بكلمة رئيس وزير الدفاع قبل قليل يصدر بيانا يقول يأمل نوع من المعادلة ما بين الضاحية والقرى والتجمعات السكنية، وأن قصف واستهداف القرى والتجمعات السكنية سوف تؤدي إلى قصف الضاحية. لا أعتقد بأن هذه
10: سيؤدي إلى عناوين الساعة من مكان. السلام عليكم. استمرار اعتداءات حزب الله على قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان. كاتس يؤكد أن إسرائيل ترفض تهديدات إيران وأي محاولة منها للربط بينها وبين لبنان. إلغاء جميع الرحلات الجوية من المطارات الإيرانية، حادث عنف في بسم الطبعون يوقع جريحا، ووزارة الصحة تطلب من سكان شفا عمر غلي مياه الشرب.
11: راديو مكان الأخبار.
10: السادسة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. دوت في زرعيت بالجليل الأعلى قبل حوالي الساعة صفارة الإنذار عقب رصد إطلاق قذائف صاروخية من لبنان. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية يا العليمة أن القصف استهدف قوات الجيش العاملة في الجنوب اللبناني دون وقوع إصابات. أكد وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن الضاحية في بيروت شأنها شأن تجمعات سكنية في شمال إسرائيل، وهدد بأن يؤدي أي هجوم على قرى الشمال إلى هجوم على الضاحية. وشدد كاتس على أن جيش الدفاع سيواصل العمل في لبنان ضد منظمة حزب الله الإرهابية، مؤكدا أن إسرائيل ترفض على التو تهديدات إيران. وأوضح أن كل محاولة إيرانية للربط بين لبنان وإيران ومهاجمة إسرائيل ستقابل برد قوي جدا مثل ما حصل أمس. أعلن جيش الدفاع مساء اليوم أنه قام أول أمس في قطاع غزة بتصفية 3 إرهابيين بارزين من الجهاد الإسلامي، وهم قائد وحدة الهندسة في الحركة محمد أبو عفش ونائبه فرحات حرارة، وقائد وحدة الصواريخ المضادة للدروع في شمالي القطاع عبد الله قدوم. وأوضح الناطق العسكري أنهم كانوا ضالعين مؤخرا في مخططات إرهابية خلافا لاتفاق وقف إطلاق النار. أعلن في طهران عصر اليوم عن إلغاء جميع الرحلات الجوية من المطارات الإيرانية حتى إشعار آخر، وذلك عقب قرار هيئة الطيران المدني إغلاق المجال الجوي الغربي لإيران. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف أن بلاده تعمل بجد مع شركائها لإيجاد حل دبلوماسي سلمي للنزاع بين الولايات المتحدة وإيران مع اقتراب تحقيق الهدف النهائي، وحث جميع الجهات بصدق على ضبط النفس وإعطاء السلام فرصة أكبر. في بسم الطبعون أسفر حادث عنف مساء اليوم عن إصابة شاب عشريني بجروح متوسطة، نقل على إثرها إلى مشفى رمبان في حيفا للمعالجة. ويفيد مراسلنا نجيب قزل أن الشرطة باشرت تحقيقاتها. إليكم مستمعين هذا الإعلان. تطلب وزارة الصحة من سكان شفا عمر غلي مياه الشرب حتى إشعار آخر بسبب اكتشاف تلوث فيها.
11: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
12: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
11: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 8 وعند 7 النشرة المسائية.
11: والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
13: مساع حثيثة لخفض التصعيد بين إسرائيل وإيران، والحرس الثوري يعلن وقف الضربات ضد إسرائيل ويتوعد بالمزيد في حال استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت مجددا، وجيش الدفاع يعلن استعداده التام لأيام من الحرب. رغم التصعيد الصاروخي، مطار بن غوريون يواصل العمل كالمعتاد تقريبا وسط حالة من الاستنفار والترقب. وحرب الجريمة في المجتمع العربي تحصد المزيد من الضحايا، مقتل شابين في كفر قرع والمشيرفي بإطلاق النار.
11: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
14: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
15: مونديال 2026 العد التنازلي بلش
16: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
11: الخميس على قناة مكان. اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم. في 8 نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
16: استعدوا لأجواء جنوني.
11: وفي 10 نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
15: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
11: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على مكان وكان بوكس. الآن تغطية إخبارية خاصة مع رائد دياب.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان إلى هذه التغطية الخاصة الحرب مع إيران. الجولة الثالثة بدأت الليلة الماضية وبعد ساعات من بدئها ربما انتهت إيران تعلن وقف الهجمات على إسرائيل وتؤكد بأنها تلقت رسائل تطمينية من ترامب ومن نتنياهو تفيد بأن إسرائيل لن تهاجم إيران. غدا تعليق التعليم الوجاهي في كل المؤسسات والمدارس في إسرائيل بقرار من وزير التربية والتعليم يوآف كيش، والتعليم سينتقل عن بعد، التعليم الإلكتروني. وبعد غد الأربعاء سيكون التعليم من خلال مجموعات صغيرة، الكبسولات. في شمال البلاد الأجواء الأمنية لا تزال متوترة جدا، ليست مستقرة. إسرائيل تتوعد بقصف الضاحية إذا ما استمر حزب الله بقصف المنطقة الشمالية. في الإنتاج فاتن حداد، طبراني من الراديو المصور، ناصر سعيد من الهندسة الإذاعية حين دهان، ومعكم في إعداد وتقديم هذه التغطية رائد ذياب. بعد قليل من المفروض أن يلقي رئيس الوزراء كلمة خاصة يستعرض فيها آخر التطورات الأمنية وآخر ما توصل إليه من اتفاق على ما يبدو في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أنتقل الآن إلى المنطقة الشمالية. ينضم إلينا نائب رئيس بلدية معلود ترشيحة السيد أشرف نعيم. سيد أشرف، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا فيكم جميع المستمعين.
0: بداية، التصعيد في شمال البلاد لا يزال مستمر، ويبدو أن الأوضاع هناك والتطورات أيضا مقلقة، وحزب الله حتى الآن لا يزال يشكل خطرا على سكان المنطقة الشمالية. كيف تتعامل بلدية معلود ترشيحة مع كل هذه التطورات؟
1: بداية، نحن نعمل حسب تعليمات الجبهة الداخلية، وفي ساعات الصباح قمنا بجلسة تقييم للوضع. حتى الآن لا يوجد لدينا تعليم، التعليم فقط عن بعد. كل شيء تربوي أو المراكز الجماهيرية حتى الآن مغلقة في ترشيحة. الوضع هادئ حتى الآن، لا يوجد أي ضربات من جنوب لبنان إلى المنطقة التي نسكنها في ترشيحة.
0: اكتسبتم تجربة كبيرة من خلال يعني انزلاق الأوضاع الأمنية في السنوات الأخيرة. هل استفاد السكان أو تعلم المواطنون من خلال تجاربهم في الماضي، وكيف يتم التعامل مع كل يعني هذه التطورات الأمنية؟
1: طبعا ترشيحة قصفت عدة مرات في الحرب الأخيرة، وهنالك كانت ضحية الشاب محمد ياسر نعيم، ولكن نحن في البلدية نستخلص العبر ونقوم بجهوزية تامة. قمنا في الأيام الأخيرة وضع عدة غرف آمنة في القرية، واليوم القرية يوجد فيها 27 غرفة آمنة. نحن جاهزون أيضا في الملاجئ العامة في ترشيحة، قمنا بفتحها وتجهيزها للأهل والسكان.
0: بما أن المدارس مغلقة سيد أشرف، والمؤسسات التربوية مغلقة أيضا، كيف تسير الحياة؟ هل يعني هناك شلل أيضا في كافة مناحي الحياة، المرافق الاقتصادية، المرافق الأخرى أيضا معلق العمل فيها، ليست مفتوحة كما في الأيام العادية؟
1: والله لا شك أنه في الأيام الأخيرة ومع التصعيد مع لبنان وإيران هنالك ضربة اقتصادية كبيرة لقرية ترشيحة، ولكن نحن نسعى لمساعدة كل المحلات التجارية بدعمهم أولا معنويا ودعمهم بجميع الأمور والتخفيضات في بلدية معلود ترشيحة. هنالك صعوبة، وخاصة لأن ترشيحة تعتمد على السياحة. في الأيام الأخيرة لا يوجد سياح، وهذا الشيء قام بضرب الاقتصاد في ترشيحة والسياحة خاصة.
0: سيد أشرف نعيم، بتعرف عين هنا وعين هناك، يعني أيضا ما يحصل في شمالي البلاد متعلق ومرتبط ارتباطا وثيقا بما يحصل في الجبهة الثانية. نعرف أن إيران يعني تحاول دعم حزب الله، وتوجيه أحيانا الصواريخ باتجاه بعض المناطق في إسرائيل كرد على ما تتعرض له لبنان. هل هذا أيضا يثير قلق السكان في شمالي البلاد؟
1: صحيح، هنالك حالات خوف وقلق وذعر عند السكان وخاصة في قرية ترشيحة، ولكن هنالك جهوزية وقد قمنا بالتعود واستخلصنا العبر من الفترات التي كانت في السابق، ونتجه بالاتجاه الصحيح بحسب جلسات تقييم الوضع التي نعمل بها. حتى الآن الأوضاع هادئة في منطقتنا، ولكن نحن في جهوزية تامة لأي طارئ.
0: ما تقصد بأنه الأوضاع هادئة؟ يعني السكان اليوم بتعرف يعني الكل بقي في البيت، لم يخرج صحيح. تقريبا إلا قسم قليل إلى العمل إذا كان العمل هذا يعني ضروري وحيوي ولا يمكن طبعا عدم الحضور إليه. فهل هذا أعطى نوع من الطمأنينة للأولاد اللي أيضا بقيوا في البيوت بسبب تعليق الدراسة؟
1: طلع في اليوم خاصة لا يوجد أي شيء ولا يوجد ضربات نحو معلول ترشيح أو نحو الشمال البعيد، لا أقول على الحدود، ولكن نحن على أتم الاستعداد، ويوجد هنالك تهديدات من لبنان، ولكن حتى الآن لا يوجد قصف اتجاه ترشيحة، الوضع آمن وهادئ، ويوجد خوف عند السكان. يعني حينما تقول أن بعض السكان لا يخرجون للعمل، هذا نابع من خوف ومن قلق لدى السكان، وخاصة أنه لو جهاز التعليم في معلول ترشيحة مغلق الأولاد يبقون في البيت، وهذا يجبر الأهل بعض الأهل أن يبقوا في بيوتهم.
0: سؤال أخير سيد أشرف نعيم نائب رئيس بلدية معلوت ترشيحة، هل في أعقاب إعلان إيران عن وقف الهجمات على إسرائيل تغير يعني نمط الحياة أو ارتاح السكان ولو بشكل قليل؟
1: هنالك بعض المخاوف لدى السكان، دعنا لا نقول أنه لا يوجد أنه يوجد ارتياح كامل، ولكن نحن ننتظر جلسة تقييم الوضع التي ستكون الليلة، وسوف نخبر السكان بكل شيء إن شاء الله.
0: نعم، شكرا لك. شكرا سيد أشرف نعيم نائب رئيس بلدية معلوت ترشيحة، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك، أعطيك ألف عافية.
2: الآن تغطية إخبارية خاصة مع رائد دياب.
0: بعد قليل من المفروض أن يلقي رئيس الوزراء بكلمة خاصة إلى المجتمع الإسرائيلي، تحدث فيها عن آخر التطورات الأمنية، وربما يتطرق إلى ما حصل الليلة الماضية وصباح هذا اليوم، باعتبار أن إيران قامت بإطلاق بعض الصواريخ وشكلت تهديدا على سكان شمالي البلاد وكذلك سكان أواسط البلاد ومنطقة تل أبيب الكبرى. وفيما يتعلق بالمؤسسات التربوية والمدارس، فإن وزير التربية والتعليم يوآف كيش أصدر بيانا وقرر عدم استئناف الدراسة غدا بشكل وجهي، وقال بأنه سيكون الاعتماد على التعليم عن بعد على أن تستأنف بعد غد الأربعاء بصورة الكبسولات المجموعات الصغيرة إذا كانت المؤسسة أو المدرسة طبعا تستوفي الظروف والمتطلبات لتحقيق ذلك. تنضم إلينا الآن دكتور هديل كيال، رئيسة لجنة متابعة قضية التعليم العربي. دكتور هديل، أهلا وسهلا بك.
3: أهلا بك ومساء الخير للجميع، مساء السلامة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. موضوع البقروت أيضا موضوع يشغل بال كثير من الطلاب في هذه الأيام والأهالي الذين طبعا يتوخون ويعلقون أملا كبيرة بأن يحققوا أن يحقق أبنائهم نجاحات كبيرة ويحصلوا على الشهادات مع العلامات المطلوبة. ما هو تعقيب لجنة متابعة قضايا التعليم العربي على القرار الذي صدر عن وزارة التربية والتعليم؟
3: ومع هذا أحلام الأهل وأحلام الطلاب.
0: يعني دكتور هديل، عفوا على المقاطعة، سنعود إليك بعد قليل. الآن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
4: يعني متخيب
0: يتحدث
4: ويقول إيران لا هي نشق غنية،
0: وأتعهد بأن لا تمتلك إيران سلاحا نوويا.
4: حزبالله تخنن لفلوش لغليل إم ألفي مخبلين،
0: نعمل بالهوادة مقابل حزب الله
4: لأخريب את הרי ישראל עם 150 אלף רקטות וטילים. גם את האיום הזה סיכלנו.
0: אנחנו קומנה באחבט התהדיד الذي كانوا يشكلوا حزب الله على المنطقه الشماليه.
4: הלוחמים הגיבורים שלנו, איך אגיד את זה? מפרקים לחיזבאללה את הצורה.
0: על ג'נוד אל-בואסל.
4: אנחנו ממשיכים להשמיד את כל תשתיות הטרור שלהם ברצועת הביטחון. כולל במתקנים תת-קרקעיים ענקיים ברכס הבופור. כל כך גדולים שלא ראיתי כמותם אף פעם.
0: نعم
4: ايران وحزب الله خلاصين اي طعم
0: ايران وحزب الله يتحدث انهما ضعيفان
4: على المعارك שלנו ايتام
0: ونحن اقوياء اكثر من اي وقت مضى
4: بينما اخونا ايران وحزب الله نسوا لخبط علينا مشبعه حداشه
0: في اليوم الاخير
4: والمشبعه
0: حول حزب الله مع ايران وبالتقدير علينا معادله جديده
4: هم خشوا انهم يرو من شطح لبنان ايران لاسرائيل مشان نحن لو نفعل זה לא קרה, וזה גם לא יקרה. לא במשמרת שלי. כפי שעשיתי במשך עשרות שנים, אני עומד בתוקף על זכותנו לפעול נגד אויבינו. כך נהגנו גם עכשיו. אחרי שחיזבאללה ירה לשטח ישראל, הוריתי לצה"ל לתקוף מטרות טרור בבירות ולחסל שם פעילי חיזבאללה.
0: עשינו
4: זאת. לאחר שאיראן תקפה את ישראל, הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות צבאיות וכלכליות ברחבי איראן. גם את זה עשינו. כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה. כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש.
0: دائما
4: انا אומר זאת לכם אזרחי ישראל היקרים כפי שאני אומר זאת בהערכה ובכבוד בשיחותיי הטובות עם ידידי הנשיא טראמפ באחדות בנחישות ובתבונה נגן על מדינת ישראל ויחד
0: אנחנו בעזרת דונלד טראמפ הרئيس الامريكي متفقا على
4: اننا
0: سندافع دائما عن دوله اسرائيل بكل الاساليب والطرق المتاحه إذن هذا باختصار ما قاله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أعقاب التطورات الأخيرة وقال بأن إسرائيل ترد بصرامة وبشجاعة على أي تهديد يقوم حزب الله بتشكيله على شمال البلاد وحتى التهديد الذي حاولت إيران أن تشكله على دولة إسرائيل في المناطق المختلفة نحن أوعزنا إلى جيش الدفاع بالرد على أي هجوم تتعرض له إسرائيل سواء إذا كان من قبل حزب الله أو من قبل إيران بالعودة إلى ضيفتنا دكتور هديل كيال أهلا بك مرة أخرى دكتور هديل ونحن بصدد القرار الذي صدر عن وزير التربية والتعليم يوآف كليش بتعليق التعليم وكذلك بإلغاء امتحانات البقروت هل هذا القرار يعني مريح بالنسبة لكم؟
3: قرار تأجيل البقروت هو يعني قرار متوقع وأظن الطلاب والأهل أيضا توقعوا هذا القرار ولكن ليس هذا ما نريده لأحلام طلابنا ولا أيضا لأحلام الأهل الطالب الذي تعلم وتعب في دراسته عليه أن يكمل المسار التعليمي بطريقة طبيعية وبطريقة يستحقها وللأسف خسارتنا هنا كبيرة يعني طلابنا لن يقدموا امتحانات البقروت في هذا الأسبوع ونحن مستمرون فيما نحن عليه لا جديد يطلب

0: تجمد في مكانه مع الأزمة الأولى من سنوات طويلة. لا جديد يذكر للمدارس ولمجتمعنا العربي. المدرسة التي بلا ملجأ تستمر بواقعها المدرسي بلا ملجأ، والمدرسة التي تفتقر لهذه البنية التحتية الآمنة هي في نفس الوضع. إذن ما المطلوب منا؟ المطلوب أولا، المطلوب أن نتحمل كلنا المسؤولية. المسؤولية الأولى تتحملها هنا الوزارة، ولن نصمت ولن نسكت عن حق طلابنا وحق أهالينا ولا بأي شكل من الأشكال. ولكن أنا لا أريد أن ننتظر من لا يأتي، لا أريد أن نرهن مستقبل أبنائنا بمن لا يعرف تفاصيل البيت العربي. اليوم هذا التعليم الذي نعرفه مسؤولية مجتمعية بامتياز، حري بنا أن نعود إلى الميدان بتواضع العامل، لا فقط بتوجيه النقد، لأن من ننتقد ومن نوجه له المطالبة والمساءلة لم يأتينا بالجديد إطلاقا. إذن أنا أريد هنا ليس فقط أن نترفع عن هذا الدور، دور الفاقد ودور الضحية، لأن هذا واقع الحال، ولكن أنا أريد أن نتبنى دور الحكيم المدبر. طالب اليوم يخسر، وأهل وولي الأمر اليوم يخسر والده ابنه الذي لم يتعلم كما يجب ولم يمتحن في امتحاناته ومادته التعليمية كما يجب. إذن علينا أن نستثمر كل ساعة تمر كغنيمة. علينا أن
1: كان البعض دكتور هديل، كان البعض يظن يعني في عقابة تطورات الليلة الماضية بأن العام الدراسي أسدل الستار عليه، وكأنه خلصنا يعني إحنا سنبقى في البيت حتى نهاية السنة الدراسية. لكن تعرفي من يوم ليوم أو من ساعة لساعة في تطورات، ويبدو بأنه يعني الحرب انتهت بسرعة. إيران تعلن وقف الهجمات على إسرائيل، وقد نعود إلى التعليم الوجاهي يمكن بعد بكرة، وخلص بعد ذلك تستأنف العملية التعليمية. هل هذا القرار أيضا بالنسبة لكم أفضل من أنه الولد يجلس في البيت؟
0: هل هذه العودة عودة طبيعية؟ هل هذه العودة بعد الصدمة عودة عادية؟ هل سيعود الطالب كما كان يوم السبت في المدرسة؟ صدقني لا. الصدمة كبيرة، الصدمات كانت كثيرة خلال هذين اليومين وبهذه الساعات. أنا أريد أن ننظر إلى واقع الحال بطريقة ليست فقط حكيمة إنما بطريقة متعقدة. علينا أن نفكر كيف نرتب كثيرا مما خسرنا في كل المجالات، النفسي والأسري والتربوي. وأنا هنا لا أتحدث فقط عن المدرسة وعن المعلم، أنا أتحدث أيضا عن البيت. علينا بالتقرب من العائلة، بتعزيز العلاقة مع أولادنا، بالإصغاء لمن صرخت حاجته في صمت. من كان همه أن ينشئ جيلا واعيا عليه أن يبدأ بتصحيح هذه العلاقة بنفسه وبطلابه. الوضع صعب جدا. مرة أخرى أنا لا أريد أن أنتظر فقط الوزارة، لأن الوزارة لم تأتينا خلال السنوات بجديد يسد الحاجة.
1: شكرا لك دكتور هديل كيال، رئيسة لجنة متابعة قضية التعليم العربي. شكرا.
0: الشكر كل الشكر لكم.
1: شكرا جزيلا. الآن ينضم إلينا السيد يوحنان تصريف، باحث كبير في معهد الأبحاث الأمنية والقومية في إسرائيل. دكتور يوحنان تصريف، أهلا وسهلا فيك. لماذا تراجعت إيران، أو لماذا يعني قالت بعد ساعات من بدء إطلاق الصواريخ بأنها قررت وقف الهجمات والعمليات على إسرائيل؟
2: شوف، أنا باعتقادي من الناحية الإيرانية في هناك تطوير إيجابي، يعني هي تشعر أنه خلقت نوع من المعادلة الجديدة وربطت بين جبهتين ودخلت جزء من الإسرائيليين الملاجئ، والآن تعلن أنه هي وقفت لأنها لا تريد تستمر في هذا الوضع، هو السابع صعب بالنسبة إليها.
1: قبل قليل رئيس الوزراء نتنياهو في كلمة موجهة للمجتمع الإسرائيلي قال نحن لن نقبل ولن نرضى ولن نتحمل يعني ما تفرضه إيران علينا، وأن تكون هذه المعادلة الجديدة التي باشرت بإطلاقها بأن تربط مصيرها بحزب الله، هذا إطلاقا غير مقبول علينا.
2: نعم، أنا معنى هذا الكلام أنه الامتحان قريب، يعني هي

0: أعلنت هيك، والمطلوب منها الآن أن تنفذ إيش اللي هددت أن تعمله، وهذه ستكون نقطة الامتحان للإيرانيين. إسرائيل غير قادرة أن تمتنع من الغدود أو من إجراء عمليات وقائية ضد حزب الله الذي يحاول أن يطلق صواريخ ومسيرات إلى الطرف الإسرائيلي. هل إيران لا تستكفي في هذا الموضوع وكمان ستقصف أو تحاول تغوط كمان إذا أنت ما إسرائيل تفعل في جنوب لبنان، أو إحنا ما زلنا موجودين في موضوع الضحية؟ وكمان بالنسبة للضحية، صعب على إسرائيل أن بصورة دائمة تمتنع من اتخاذ أي إجراءات هناك ضد حزب الله. يعني الامتحان هو موجود، الحرب ممكن انتهت لعدة أيام، ممكن لفترة طويلة، لا أحد يعلم، ولكن سنرى خلال الأيام القليلة القادمة كيف تتصرف إيران. قادرة أن تطبق هذا التهديد أو ستدخل من جديد إلى
1: في أثناء الحديث. في أثناء الحديث معك سيد وحنة صريف، هناك أنباء عن رصد مسيرة تم تسللها أو تتسلل الآن إلى بعض المناطق في شمالي البلاد. هذه معلومات أولية سيد وحنة صريف. هل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ يتدخل بشكل مباشر في قضية الاحتكاك بين إسرائيل وإيران والتوتر الأمني بين طهران وأورشليم؟
0: هو موجود في هذه الصورة منذ فترة حسب ما أنا شايف،
1: بس أنا ما شفتش مثلا ستيف ويتكوف من فترة طويلة لم يصل إلى البلاد، ولا كوشنر،
0: لأن الكل الجهود لم تنجح لغاية الآن، ولا توجد أي فكرة أو مبادرة جديدة التي قادرة تدفع الأمور إلى الأمام. ولذلك الـ الـ الـ الـ الـ الأمور تروح مكانها شوية. يعني حتى كمان في المفاوضات الإيرانية الأمريكية بالنسبة للخليج فيش تقدم واضح ملموس في هذا الموضوع. الإيرانيين يشعرون أن الأمريكان مصممين لإنهاء الحرب، ولذلك يشعروا بالقوة لأن قادرين يطلبوا أكثر من هيك. وكمان هذا الشعور هي الذي دفعتهم لربط بين الجبهتين بين لبنان وإيران. والرئيس الأمريكي يخشى من إمكانية تأثير التوتر في لبنان على الساحة الإيرانية الأمريكية والخليجية، ولذلك تدخل أمس. ولكن أنا حسب ما أنا فاهم من خلال هذه المكالمة الذي عملها مع رئيس الوزراء، كان غد إسرائيلي مضاد للطلب الذي توجه له من جانب الرئيس الأمريكي. وبرغم كل هذه الأمور احنا سمعين أنه لم تتضرر هذه العلاقات، يعني في تفاهم حسب ما
1: وقال رئيس الوزراء قبل قليل في الكلمة، انه في تنسيق يعني وفي تفاهم بينه وبين الرئيس الامريكي دونالد ترامب بعكس الشائعات، وكانه يعني المكالمات بينهما تسير بشكل متوتر وانها صعبه احيانا، وان نتنياهو يعني يتعرض لانتقادات من قبل ترامب.
0: نعم، ولكن امس شعرنا انه ممكن احنا موجودين على وشك مشكلة مع الطرف الأمريكي أو شيء من هذا النوع، لكن متبين إنه العلاقات الاستراتيجية أقوى من مشاكل تكتيكية التي تحصل بين حين وآخر. موضوع الأمن مهم كمان بالنسبة للطرف الأمريكي.
1: طيب بالمجمل سيد يوحنا صريف، من خلال متابعتك لكل التطورات، هل إيران من الممكن أن تلعب هذه اللعبة الآن، لعبة القط والفأر، أو أن تحاول أن تلعب دور كبير ودور محوري في قضية الخلاف بين إسرائيل وحزب الله، وتشكل يعني العمود الفقري في كل هذه المعادلة الجديدة؟
0: شوف، أنا باعتقادي هذا الهدف الذي كان من خلال كل التصريحات الإيرانية في الأيام الأخيرة. يعني هي أولا تريد أن تربط بين الجبهتين، وتريد أن تعطي ضمان لحزب الله أنه هي موجودة وراء حزب الله. يعني لا توجد لغاية الآن، لم نشوف إثبات واضح من هذا النوع. يعني لغاية الآن هي كانت شوية تقلل من هذه الاتهامات أنه هي تتدخل في الشؤون اللبنانية، وهي تدعم جهة معينة لمصالحها الخاصة، وتتجاهل السيادة اللبنانية. الآن الأمور واضحة 100%.
1: بالضبط سيد يوحنان، يعني الرئيس عون قال حرام عليكم لإيران، بالمعنى حرام عليكم أنه يعني أن يكون يعني الشعب اللبناني رهينة، وورقة ضغط ومساومة من أجل تحقيق رغباتكم في المفاوضات مع الولايات المتحدة.
0: نعم، كمان خطاب رئيس الوزراء اللبناني سلام في يوم الجمعة، يعني كمان حكى في هذه اللغة، يعني ترى حرس الثوري الإيراني في تدخل، يعني ما ما ما ماذا تريدون من لبنان؟ لماذا تتدخلوا في هذا الموضوع؟ أنتم ماذا ما, ما ما هي علاقتكم في موضوع اللي في وقت إطلاق نار بيننا وبين إسرائيل؟ هذه الأسئلة التي طرحوها أمامهم، وإحنا شايفين كمان من استطلاعات وجهة النظر للجميع في لبنان، للشعب اللبناني، إنه معظم الشعب اللبناني يدعم الحكومة اللبنانية في هذا الموضوع. لذلك احنا موجودين في فترة التي لم تكون لها أي مثيل في الماضي، يعني اللبنانيين تقريبا تقريبا كلهم، في هناك جهة شيعية التي ما زالت موجودة في مكان آخر، ولكن ليس كل الطائفة الشيعية، الكل يريد أن يصل إلى نهاية هذا الوضع ويريد علاقات طيبة مع طرف الإسرائيل. ولذلك احنا موجودين في فترة جديدة، وأنا باعتقادي على إسرائيل أن تستغل هذا الوضع لكي تطول علاقات مع لبنان وتصل مع الحكومة اللبنانية إلى إلى إلى فترة جديدة من العلاقات بما فيها أمن الحدود وتطوير العلاقات بين الطرفين وإعطاء لمساعدة الدولة اللبنانية في تقويتها أمام كل هذه الميليشيات التي تمنع منها تقوية سيادتها داخل الأراضي اللبنانية. هذا كمان إشي الذي إسرائيل لازم تهتم فيه وتعطي له الأولويات المطلوبة في هذا الموضوع.
1: نعم، شكرا لك سيدي يوحنا الطريف، شكرا جزيلا لك على المداخلة. شكرا شكرا إلى اللقاء. شكرا شكرا.
2: الآن تغطية إخبارية خاصة مع رائد دياب.
1: التغطية مستمرة. الليلة الماضية كانت ليلة مثيرة مقلقة جدا، أدخلت الرعب وأدخلت القلق إلى قلوب العديد من المتابعين، لا سيما نحن يعني ندخل إلى موسم الأعراس من أوسع أبوابه، وعندما أطلقت الإشارات الإنذارية والتحذيرية عبر الهواتف النقالة، يعني عدد كبير كان موجود في القاعات، في قاعة الأفراح أو في المتنزهات وفي المطاعم، وفجأة يعني ذهل الجميع، أصيب بالذهول وحدثت البلبلة الكبيرة. هل يعني أصبحت الأجواء ألطف الآن وأفضل من الليلة الماضية بعدما يعني كان في هناك تحديثات وحتلانات وتجديدات بأن إيران تعلن وقف الهجمات على إسرائيل؟ هذا هو السؤال الكبير. ضم إلينا الآن عضو اتحاد القاعات العام في البلاد سيد أحمد إبداح، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: مساء الخير سيد رائد، مساء الخير لجميع المستمعين.
1: أنتم مرتاحين حاليا بعد يعني التطور اللافت الذي حصل في الساعة الثانية والربع من بعد ظهر هذا اليوم بأن إيران تعلن عن وقف الهجمات على إسرائيل؟
3: سيد رائد احنا تعبانين من سنة 2020 لحد اليوم، وكل ما هاي الأمور مع السيد نتنياهو والحكومات اللي عباله بتتصرف هذا التصرف، ولا مرة العرسان والقاعات والعرايس بكون مرتاحين. أنا بحب بس أبلغ كل العرسان كل العرايس وكل المجتمع العربي، قاعاتنا مفتوحة، قاعاتنا واسعة، قاعاتنا شاسعة، عنا ملاجئ، احنا بنحوي كمان على اماكن امنه، قاعاتنا امنه، نقدر نحوي اي اي اي عدد ممكن حسب توجيهات الجبهه الداخليه، ما عندناش اي مشكله، كل العرسان والعرايس بيقدروا يطمنوا قلبهم انه احنا عراسنا راح تكون العادي والزياده، مش راح يكون في اي مشاكل لقدام. انا تلقيت اليوم لا يقل عن 30 ل 40 محادثة من العرسان والعرايس ومن أهاليهن على أساس أنه إيش الأوضاع وكيف الأوضاع وكيف الأمور، والعالم كلنا بنعرف تحكي
1: لحد الساعة 2 تقريبا أو لحد الساعة 3 الأمور ما كانتش واضحة. شو كان جوابك لكل اللي اتصلوا؟
3: الأمور من امبارح ما كانتش واضحة، بس إحنا كاتحاد عام أنا بلغت جميع القاعات إحنا بنقدر نشغل العادي لحد 500 شخص، قاعاتنا آمنة. كمان مرة أنا برجع أقولك سيد رائد، قاعاتنا آمنة، قاعاتنا واسعة، كل أغلب قاعاتنا 99 بالمية من قاعاتنا في المجتمع العربي بتحوي على ملاجئ وأماكن آمنة. ما عندنا مشكلة إنه إحنا نعمل الأعراس في أحسن حال. والحمد لله اليوم كمان أنا باتصالي مع عدة قاعات، اليوم عندنا أعراس، القاعات كلها مفتوحة، تعون الفرق الموسيقية بحضروا، تعون آلات التصوير كمان بحضروا، المسؤولين عن الحلوى وعن التزيين كمان جاهزين وعلى قمة الاستعداد. وكل ياتنا كقاعات عربية ننتظر أحلى عرسان وأحلى عرايس اليوم وبكرة وبعد بكرة وكل الوقت. هاي الأمور بطلوا يقدروا علينا، إحنا أكبر من هيك وإحنا راح نعيش الإشي مع هاي الأمور. وهاي الأمور صارت بالنسبة لنا عادة في الحياة، كل ياتنا نتعود عليها، صارت الإشي نوع من جزء من الحياة تاعتنا العادية.
1: في غضون هاي المكالمة معك في الأثناء أيضا يتضح بأن هناك اتجاه لدى الجبهة الداخلية بأن تعلن العودة إلى الحياة الروتينية، الحياة الاعتيادية، اعتبارا من بكرة. لحد إسا فيش قرار رسمي، ولكن يعني هذا هو الاتجاه، بأنه الجبهة الداخلية تعلن العودة إلى الحياة بشكل كامل، حياة اعتيادية اعتبارا من بكرة الثلاثاء. ربما يشمل ذلك أيضا المدارس، لكن حتى الآن يعني هاي معلومات أولية، لكن بعد قليل سيتم نشر حتلنا ونشر التحديث رسمي من قبل الجبهة الداخلية. سيد أحمد إبداح، أنتوا يعني واجهتوا أزمة كبيرة في السنوات الأخيرة، هل يعني الأوضاع في القاعات أيضا سيئة وهناك ديون متراكمة على أصحاب القاعات أدت بالتالي إلى إغلاق عدد كبير منها بسبب الأجواء وبسبب الأوضاع الأمنية؟
3: سيد رائد، نعم. أوضاعنا جدا سيئة.
1: نعم.
3: أوضاعنا جدا سيئة من ناحية مادية أولا، من ناحية العمال ثانيا. إحنا كل مرة منحاول نستدرج ونرجع لأمورنا زي ما لازم، الحروبات هاي والأوضاع اللي إحنا منمر فيها ما بتسمح لنا إنه يكون عنا نفس طويل على أساس نستدرج ونرجع لحياتنا الطبيعية. إحنا القاعات كلياتنا قاعدين نحاول قد ما بنقدر على أساس إنه نفرح العرسان، نفرح العرايس، نمر بهاي الأزمة. أزمة بتأمل إنه تكون قصيرة. كلياتنا شايفين الوضع اللي احنا فيه مش ثابت، ممكن كل يوم يتغير. احنا لحد اسا بقدر نقول، لا بقدر انا شخصيا كأحمد إبداح المسؤول بالاتحاد العام في قاعة في اسرائيل، انه العرسان يطمنوا بشهر 6 وشهر 7 وشهر 8 وشهر 9 اعراس عاديه، سهرات عادية، فيش إيش رح يتغير.
1: في إلغاءات يعني كان يعني من كلامك، من كلامك سيد أحمد، عفوا من كلامك بفهم إنه لا لحظة من كلامك بفهم إنه كان في محاولة للإلغاء، إلغاء الأعراس اللي مسجلة.
3: نعم نعم نعم نعم، جد كلامك جدا جدا صحيح. على أساسك أنا بحب أطمن كل العرسان وكل العرايس في المجتمع العربي، الأعراس رح تكمل العادي. قاعاتنا كما قلت قاعاتنا شاسعة وواسعة
1: طبعا، تماشيا مع تعليمات الجبهة الداخلية
3: وعلى ملاجئ وما عندنا مشكلة أبدا.
1: نعم، شكرا لك سيد أحمد إبداح، عضو اتحاد القاعات العام في إسرائيل، شكرا جزيلا لك.
3: أهلا سيد رائد.
1: شكرا. إذا كمان مرة برجع على المعلومات الأولية التي صدرت عن الجبهة الداخلية، ربما يكون في اتجاه عام بأنه يكون بكرة عودة كاملة للحياة الاعتيادية، الحياة الروتينية. طبعا الموضوع قيد البحث وقيد الدراسة، يدرس بعمق على ضوء تطورات إيران قررت وقف الهجمات والعمليات على إسرائيل، وهناك تطمينات قالت إيران من إسرائيل ومن الولايات المتحدة، من ترامب ومن نتنياهو، بأن إسرائيل لن تهاجم طهران. وترامب قال بأنه معني جدا بأن يتم وقف الهجمات بين إسرائيل وطهران. ينضم إلينا الآن قائد حرس الحدود سابقا سيد حسين فارس، أهلا وسهلا بك.
4: مساء الخير للجميع.
1: مساء النور. كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ يعني كيف تتدحرج هذه الكرة من الشمال من لبنان إلى الشمال إلى إيران إلى الحوثيين ووصلت إلى ترامب، وترامب تدخل وضغط على نتنياهو، ونتنياهو أعلن ما أعلن، وثم إيران أعلنت ما أعلنت. كيف تسير الأمور؟
4: ما كانش مفاجأة. إيران بدأ معادلة جديدة في الشرق الأوسط، أرادت أن تقوم بمعادلة جديدة في الشرق الأوسط. أطراف كل الأطراف غير معنية بالوضع الحالي، خاصة إيران. حزب الله لن يوافق على وقف إطلاق النار، وحزب الله أطلق الصواريخ على شمال إسرائيل، والرئيس ذات نخوان هو غير متوقع، ولكن هو لا يريد إيران أن تفضل الهيمنة على الشرق الأوسط. وأي كل اللي كان حزب الله والوحيد اللي بيشكل خطر قومي على إسرائيل، عشان إسرائيل لا يمكن إلا تستمر بالحرب مع حزب الله بالخط الأصفر أو بيروت أو بكل مكان. يعني في صراع إيراني داخلي، تنساش اليوم أنك بدت المظاهرات بإيران، إيران مجبورة. يعني طلع اليوم وقت إطلاق النار، إيران أول إشي استجابت لترامب. لو أنت بتستجيب لترامب إيران لأنه ما فكرت هيك، ما فكرت إسرائيل تقوم بهجمات لأهداف حساسة، فكرت الدفاع الجوي حطوه جديد يقدر يعمل إشي أماكن حساسة، وإسرائيل هددت بالطاقة ممكن تقصف الجزيرة وتقصف الطاقة 80% من النفط بالجزيرة.
1: هل أفهم من كلامك سيد حسين فارس بأنه يعني إيران قامت بمهاجمة إسرائيل حتى تختبر قدرتها الدفاعية؟
4: الكلام ده ثلاث نقاط، ثلاث أهداف. أول شيء معادلة جديدة بالشرق الأوسط، يعني إذا قصفت بيروت إحنا نقصف إسرائيل، وهذا المعادلة إسرائيل لا يمكن. والهدف الثاني المشاكل الداخلية اللي عندهم، بدت مظاهرات عندهم، أرجعوا الإنترنت وبدت مظاهرات. والهدف الثالث إنه بدها تشكل، هي بدها تعمل طريقة، بدها تعمل مش معنية باللي صار بالشرق الأوسط. اليوم بعد الهدف الأخير اللي هو أهل الأهم، دول الخليج اليوم ضد إيران، دول العالم ضد إيران، سوريا راحت، غزة انتهت تقريبا، صحيح فيها حماس ولكن انتهت تقريبا. الحوثيين ما فاتوش بالحرب، فاتوا ضربوا صاروخ لإيران زعلانة عليهم، ولكن استخد أنت والإيد الوحيدة اللي ظلت هي جنوب لبنان حزب الله، وانجبرت تعطي تقول لحزب الله أنه إحنا ظهرك. هذا اللي كان الأهداف تبعها. وأهم إشي كان بدأ تعمل معادلة بالشرق الأوسط الجديدة، ولكن بهاي الشغلة فشلت، لأنه أول ما استجابت لترامب إيران وين تستجيب لترامب؟ هذا الوضع اللي صار اليوم. إن شاء الله بكرة يترجع المي لمجريها، ولكن الحرب بلبنان تستمر، وإذا قصفت شمال إسرائيل إسرائيل تقصف الضاحية، لا يمكن أن توافق صيعة هاي المعادلة.
1: طيب الآن يعني في هناك حت لنا الجبهة الداخلية تعلن بشكل رسمي عودة إلى الحياة بصورة مطلقة بصورة اعتيادية كاملة في إسرائيل باستثناء خط المواجهة. كيف تقرأ هذا القرار أنت؟
4: القرار صحيح، هيك لازم يكون، اللي من إيران وقف إطلاق النار سيوقف إطلاق النار، بس خط التماس خط المشن شو بيقولوا كاب عمود، هو الوحيد اللي عنده فيه اللي فيه خطر عليه، ما الباقي لازم ترجع لمجريها.
1: إلغاء حالة الطوارئ الآن في إسرائيل ماذا يعني سيد حسين فارس؟
4: كل كالعادي، مفيش ولا أي إشي بإسرائيل اليوم. عندنا خط التماس، أنا بكاب عمود، فيش هي بخط التماس، إحنا سمعين هنا لوحة من منطقة إطلاق نار، دائما نسمع الحوادث اللي بتصير بلبنان حتنا، وهون في خطر، طبعا في خطر انه مسيرات عم تيجي لجاي، وفي خطر انه لازم خط التماس لازم ناخذ بعين الاعتبار مش ترجعش المي لمجريها حاليا.
1: في امكانيه او في خطر انه ايران تقوم بخرق الاتفاق في الايام القادمه، ولا يعني هذا الخرق اللي حصل الليلة الماضية وصباح اليوم هو يعني حالة استثنائية؟
4: ما فكرش انه ايران، لا اظن انه ايران تفوت بخرق وقف اطلاق النار، حتى اذا اسرائيل قصفت بيروت، اذا حزب الله قصف شمال اسرائيل صعيبة تقصف بيروت، هاي المعادلة اسرائيل لا يمكن ان توافق عليها. حتى لو صار هيك او حزب الله بالاول قصف اسرائيل شمال اسرائيل، صيبة تقصف مش راح يرجعوا للسمو. أنا هاي المبادرة كانت عندهم مبادرة فاشلة، لأن وقت إطلاق النار بعد 24 ساعة ويستجابوا لترامب لما يشافوا الأهداف الأهداف الحساسة اللي انضربت والدفاع الجوي اللي جابوه اليوم ما قدرش يعمل أي شيء، وفي تهديد ضرب الجزيرة وضرب النفط معناته مش ممكن إيران تفوت على موضوع شكل هذا.
1: وإني تبهت سيد حسين فارس إنه إسرائيل هاجمت إيران ويعني القوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة المحاذية لإيران لم تتحرك، لم تتدخل هذه المرة.
4: لم تتدخل لأن ترامب بدوش يتدخل بهذا الموضوع.
1: مش معني في الوقت الحالي.
4: إسرائيل يكون إسرائيلي، وهذا إشي اللي صار من قبل إيران، هذا هو اللي عم بيستناه ترامب عشان يقول للعالم يطلعوا كيف بيفتحوا النار في وقف إطلاق النار. بيقول لأوروبا بيقول للعالم كله أنه إيران هي بتتعدى على الشرق الأوسط وهي الفتحة النار على إسرائيل. هذا إشي بيخدم ترامب، بيخدم ترامب، بيخدمه بالداخل بأمريكا. ترامب بتشتعل الوقت، ماخذ بعين الاعتبار المونديال، ماخذ بعين الاعتبار انتخابات إسرائيل، ماخذ بعين الاعتبار اللي صار بأمريكا بالانتخابات. بس إيران مش فرقة مع الجيش يروح، فرقة مع هي الجريلا تظل بالضبط. الجريلا طالبان قالوا اغلبنا امريكا وفعلا اغلب الاخر يعني بتطلع هل امريكا بروش امريكا بروش لامريكا، ولكن بس لعبت امريكا طالبان رجع عندهم. اذا هن يضلوا 10 موجودين مش مهم، الجيش الايراني انتهى مش مهم، مهم هن يضلوا بالحكم، عرفت يستولوا بالحكم. تفكيرهم بيختلف عن تفكير دوله غربيه او دوله عاديه.
1: سؤال اخير، إلى متى ستبقى هذه المواجهة بين إسرائيل وحزب الله؟
4: كل 10 سنين في عندنا حرب، بصير حرب كل 10 سنين.
1: هكذا كتب مواجهة. علينا
4: هكذا كتب علينا من 48 حرب لليوم كل 10 سنين حرب، هيك كتب علينا. تنحل القضايا ويكون الفكر فكرنا نحل القضية الفلسطينية على زمن رابين، أخذوا 97% ورفضوا السلام. مش أنا قلت، قال كلينتون قال قبل شهرين. ولكن يعني بدنا مكتوب علينا هيك كل 10 سنين حرب، هذا الموجود قدامنا اليوم.
1: نعم سيد حسين فارس،
4: يطلع زعامي تأخذ قرارات،
1: قرارات حاسمة
4: طبعا.
1: شكرا حسين فارس قائد حرس الحدود سابقا، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا لك.
1: والآن إلى الجبهة الداخلية ينضم إلينا هنا في الاستوديو سيد شمس أبو فارس قائد قسم التوعية في المجتمع العربي. أهلا وسهلا ومرحبا بك شمس. أهلا وسهلا بك.
5: أهلا بك وبجميع المستمعين والمشاهدين.
1: في صار في عنا يعني معلومات جديدة، تغيير التعليمات الصادرة عن الجبهة الداخلية، دخلنا في الصورة ما الذي حصل في الدقائق؟ شفتك كثير مشغول في النصف ساعة الأخيرة، مشغول جدا حتى منهمك يعني، وكنت في الاستوديو وخرجت وقلت في عندي يعني بعض المكالمات الخاصة والضرورية، ما الذي حصل في الدقائق الأخيرة؟
5: نعم عمليا نحن في قيادة الجبهة الداخلية دائما نعمل تقييمات للوضع وبناخذ فيها العديد من الاعتبارات والمعطيات الموجودة عندنا العسكرية والاستخباراتية وما إلى ذلك، وبس يكون في حاجة أنه نغير التعليمات تبعتنا أنه نشددها أو نخففها أكيد احنا بنعملها وبنعلم جميع المواطنين. عمليا اللي صار هو هيك حتى المواطن يفهم علينا.
1: نعم.
5: حتى غدا بكرة لحد الساعة 6:00 صباحا ما في تغيير في التعليمات، يعني بعدنا التعليم الوجاهي ممنوع،
1: وأيضا ستة صباحا.
5: حتى 6:00 صباحا يعني غدا في تعليم، ولكن حاليا يعني حتى هاي المرحلة الانتقالية خلينا نسميها فالتعليم ممنوع، التجمهر يعني ساري المفعول حتى غدا 6:00 صباحا. احنا عم نحكي عن تجمهر حتى 200 شخص في منطقة مفتوحة وحتى 500 شخص في داخل المبنى في حال هناك في داخل المبنى اللي كان عندهم الإمكانية يوصلوا إلى مكان محمي معياري خلال الفترة الزمنية المتاحة.
1: استوفى المعايير. نعم
5: استوفت الشروط للمكان المحمي المعياري، وعمليا من بكرة 6:00 صباحا راح يصير في عنا تخفيف في التعليمات. يعني عمليا نرجع
1: تخفيف القيود
5: يعني عدا عن خط المواجهة اللي كان كل وقت كان في عليه تقييدات. خط المواجهة وبلدات معينة أورغانوس صفصوفة ميرون كسرى سماع وبيجان، عمليا كان في هناك عندهم تقييدات كمان قبل الحرب.
1: خط المواجهة
5: لا خط المواجهة لا خط المواجهة هو غير حرفيش. خط المواجهة هو حرفيش نعم. وأنا يعني خط كل منطقة خط المواجهة وأيضا وأيضا يعني كسرى سميع تابع للجليل الأعلى
1: نعم.
5: ولكن يعني في عليها تقييدات استثنائية اللي بتقول إنه التعليم مسموح فقط في إذا كان في هناك إمكانية للوصول إلى المكان المحمي المعياري لجميع الطلاب فلذلك ممكن يكون في مدارس ما بتستوفي هذه الشروط كلها ممكن يكون فيها تعليم في أفواج في ورديات معينة ولذلك يجب التواصل مع السلطة المحلية أو مع الطواقم التدريسية
1: الساعة 6 الصبح؟
5: لا حتى بعد دور حتى السادسة بكرة ما في تغيير من ناحية التجمهر في كل الدولة
1: نعم.
5: ولكن بعدي 6 الصبح من بكرة يعني لحتى يوم الأربعاء في عندنا تخفيفات في جميع أنحاء البلاد ما عدا في منطقة خط المواجهة وأيضا بعض البلدات اللي حكيناها أورغانوز وكسر سميع وبيجان نعم اللي نعم. هناك التعليم مسموح فقط إذا الأولاد بيقدر يوصلوا إلى مكان محمي معياري قلنا لازم نتواصل مع الطواقم التدريسية والتجمهر مسموح في منطقة مفتوحة حتى 100 شخص وفي داخل مبنى
1: طب شو مع باقي المناطق في الدولة؟
5: لحظة نعم. حتى 400 شخص وأماكن العمل فقط إذا توفر هناك مكان محمي معياري وباقي أنحاء البلاد ما في عنا أي شروط ولا على أي شيء
1: ولا أي قيود
5: ولا أي قيود يعني رجعنا عمليا لشو كان عنا يوم السبت بالليل يعني هي نفسها
1: حتى المدارس
5: حتى المدارس كل
1: يعني القرار الذي صدر بخصوص المدارس من قبل وزارة التربية والتعليم ممكن انه يتغير يعني في غضون الساعات القادمة
5: احنا بنقول احنا في قيادة الجبهة الداخلية بس يكون في حاجة نغير احنا بنغير ولكن حاليا التغيير اللي وصل هو تخفيف انه بكره في جميع انحاء البلاد عمليا ما على خط المواجهة وبعض البلدات ما في هناك اي قيود ولا على اي مرافق يعني لا على التعليم ولا على التجمهر ولا على اماكن العمل
1: اماكن العمل كمان عادي
5: عادي جدا يعني رجعنا زي ما كنا قبل ما بلشت الحرب هاي الصغيرة
1: رجع بكره بتعرف لما باجي على الاستوديو بتكون في ازمة ساعة ونص لأصل اليوم يعني وصلت في غضون 20 دقيقة
5: يعني في مرات بتطلع على دائما على الأشياء الإيجابية اللي ممكن أنها تكون في هاي الأشياء ولكن
1: على سبيل الدعابي أما يعني بدنا نرجع للاكتظاظات والازدحامات المرورية بكرة الحياة عادية
5: عمليا الحياة عادية في أغلب أنحاء البلاد مهم جدا بس اللي بعده ما حمل تطبيق جبهة الداخلية مهم جدا يكون عنده تطبيق جبهة الداخلية النسخة الأخيرة تبعته بعدين ما عملنا عليها تحسينات احنا أعطينا يعني ما غيرناها فورا للتعليمات نعطي هاي المرحلة الانتقالية حتى المدارس ترجع وتهيئ نفسها وأيضا الأهالي هيئوا الأولاد وما إلى ذلك بس عمليا إحنا عم نحكي من بكرة الساعة 6 صباحا جميع أنحاء البلاد ما عدا خط المواجهة وبعض البلدات راجعين على الروتين العادي ما في عنا أي تقييدات ولا على أي منطقة
1: إطلاقا بتاتا
5: نعم
1: إطلاقا بتاتا وسيد شمس أبو فارس بما أنك أيضا قائد قسم التوعية في المجتمع العربي ما هو انطباعك عن تأقلم المجتمع العربي لكل يعني هذه التعليمات والتوجيهات التي تصدر على الجبهة الداخلية في الفترة الأخيرة؟
5: عمليا بشكل عام احنا بنقول انه المواطن يعني صار عنده خبرة كافية يعني للأسف بنقول كمان صار عنده خبرة كافية في مواجهة هذا السيناريو وصار في عنده
1: مش أول مرة
5: نعم مش أول مرة احنا لنا 5 سنين عمليا في في في حالة مش مريحة خلينا نسميها و تعليمات قيادة الجبهة الداخلية برهنت عبر هاي السنوات إنها هي منقذة للحياة والمواطن بذوت هذا الإشي وفي عنا التزام تقريبا في جميع الأماكن في بعض الأماكن أو الأجيال المعينة اللي هي ما في عندها انضباط تام في جميع التعليمات ولكن نسبيا العديد من المواطنين ملتزمين وعم نشوف حسب الأرقام اللي بنشوفها بالنسبة للإصابات لأنه تعليماتنا دائما الهدف منها هو التخفيف والتقليل من إمكانية الإصابات وعم نشوف هذا على أرض الواقع
1: بالنسبة لوضع الملاجئ والغرف الأمنة في المجتمع العربي الجبهة الداخلية مطلعة أو بتقوم في تواصل مع السلطات المحلية العربية للوقوف عن كثب على النواقص الموجودة؟
5: أكيد هو موضوع شائك نوعا ما احنا بنقول أنا يعني إذا عندنا وقت أنا بقدر أجاوب بس عم بطلع على الساعة عم نشوف لضيق الوقت ولكن
1: معنا دقيقتين
5: نعم ولكن احنا بنقول إنه كل إنسان بيقدر يلاقي المكان الآمن وين ما هو موجود أنا دائما بقول زي ما أبوي ما في عنده ملجأ، ما في عنده ممد اللي هو يعني الغرفة المحصنة البيتية، اللي أنا عملت معه في البيت واخترنا غرفة داخلية أو مكان جيد في الوسط اللي ما فيه نوافذ،
1: أكثر غرفة آمنة.
5: نعم أكثر غرفة آمنة يعني،
1: أو حتى تحت الدرج
5: صح. ومهم جدا بس أنه أنا ألزم أنه بس توصلني صفارة الإنذار أنه أروح على هذا المكان المحمي. هاي أهم شيء، لأنه عمليا من 91 إحنا ما بنبني ولا في أي مكان في الدولة، ما بنبني أماكن محمية.
1: نحكي عن البيوت القديمة إحنا.
5: نعم يعني في جميع المدن، كمان في البلدات اليهودية في هناك مناطق وأحياء
1: بحيفة مليانة.
5: نعم
1: حيفة
5: أحياء اللي ما فيها
1: أنا شفت جي. كمان أنتوا أعطيتوا تحذيرات يعني لفترة جيدة جدا، إنه بين التحذير اللي بيصل على الهاتف وبين صفارة الإنذار.
5: نعم إحنا عم نحكي عن التقنيات والتحسينات. إحنا نحكي عن التوجيه المسبق. يعني في بعض الأحيان بس يكون عندنا القدرة إحنا بنعطي هذا. إحنا في عندنا كمان نوعين من التوجيهات المسبقة، يعني في عندنا توجيه مسبق من البلاد البعيدة من اليمن ومن إيران، ولازم ننتبه كمان إنه في عندنا من منطقة لبنان. لازم دائما بس توصلنا على التطبيق نطلع إذا كانوا توجيه من لبنان، ما في عندنا كثير وقت، هو بيعطينا ثواني بسيطة إذا أنا موجود في خط المواجهة، دقيقة إذا أنا موجود في منطقة الشمال، ودقيقتين إذا أنا موجود في منطقة المركز. هاي من لبنان، ولكن من إيران معي بضع دقائق أكثر شوي. فلذلك مهم جدا أنه أقرأ شو مكتوب على الشاشة ومن وين جايين التوجيه المسبق.
1: شكرا شكرا جزيلا لك سيد شمس أبو فارس، مدير قسم التوعية في الجبهة الداخلية للمجتمع العربي. شكرا لكونك أجيت على الاستوديو، وتزامن ذلك مع كل التعليمات الجديدة الصادرة عن الجبهة الداخلية. شكرا جزيلا.
5: شكرا شكرا للجميع.
1: شكرا لهنا هذه التغطية الخاصة. شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم أينما كنتم. شكرا لكم من الطاقم هنا فاتن حداد طبراني، في الإنتاج ناصر سعيد، من الراديو المصور، من الهندسة الإذاعية حين دهان، ومني رائد دياب أحلى وأجمل وأغلى تحية. طبت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان.
1: أمريكا ترحب بكم،
2: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
3: وإنت شو حلمك يا عباس؟
4: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
0: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
2: وإحنا
1: رح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
2: في التلفزيون والراديو
1: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس،
3: مع كل الأحداث
2: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
0: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس.
5: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية ماما ميا. جديد بيتزا مع دانوت، حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية ماما ميا. جديد بيتزا مع دانوت، حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
7: مصدر إسرائيلي يؤكد أن التصعيد الأخير بات من ورائنا وأن محادثة نتنياهو مع ترامب كانت جيدة. أنباء عن أن المجلس الوزاري المصغر قرر وقف الهجمات على إيران واستمرارها في لبنان. الحرس الثوري يتوعد باستئناف الهجمات الصاروخية على إسرائيل في حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان. جيش الدفاع يواصل نشاطه في جنوب لبنان، وحزب الله يطلق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية. جهاز التعليم ينتظر قرار قيادة الجبهة الداخلية بشأن استئناف التعليم غدا، وامتحانات البقروت معلقة حتى الأحد. وحرب الجريمة في المجتمع العربي لا تتوقف، مقتل شابين بإطلاق

0: بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار المسائية من قناة مكان. في خطوة تعكس عمق التنسيق والضغوط الدولية، امتنع جيش الدفاع عن مواصلة ضرباته العسكرية عقب الهجوم الصاروخي الإيراني على الأراضي الإسرائيلية، وذلك لعدم حصوله على ضوء أخضر من الحكومة التي خضعت لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الهجمات، في وقت تؤكد فيه مصادر إسرائيلية استمرار المعركة في لبنان بقوة، وذلك ردا على تهديدات إيران بأن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان سيقابل برد أشد وأقوى. مراسلنا الشؤون السياسية شيمون أران يضعنا في صورة الأوضاع أكثر. أهلا بك شيمون، مساء الخير. هل جولة التصعيد الحالية من ورائنا؟
1: هذا هو الانطباع الحاصل لدى وزراء الكابينت، لدى الوزراء الذين تحدثوا. كانت هناك جلسة صباحية، جلسة تنسيقية، مشاورات أمنية بين رئيس وزراء وهؤلاء الوزراء الليلة الماضية. أيضا كانت هناك جلسة من هذا القبيل مساء اليوم، سيترأس نتنياهو أيضا الجلسة للكابينت الموسع. كانت هناك مفاوضات، محادثات بين نتنياهو وترامب. إسرائيل تقرر وقف الضربات العسكرية على إيران، ما أنها ردت على الهجوم الإيراني باستهداف المنشآت البتروكيميائية في إيران،
0: رغم طلب ترامب الليلة الماضية أنه لا تقوموا بذلك.
1: بالضبط، رغم ذلك، ولكن هناك من يرى بأن هناك تنسيقا إسرائيليا أمريكيا. الدليل على ذلك بأنه رغم ما قيل بأن هناك خلافات بين نتنياهو ترامب، خلافات عميقة وما إلى ذلك، ولكن القوات العسكرية الأمريكية ساعدت إسرائيل في استهداف، في اعتراض الصواريخ الباليستية الإيرانية التي أطلقت على الأراضي الإسرائيلية. وإن دل على شيء فإنه يدل على الحلف الوطيد بين إسرائيل والولايات المتحدة.
0: ولكن من جهة أخرى شيمون، يعني ترامب عمليا كان يريد بأن إسرائيل لا تقوم بالرد على انتهاك سيادتها من قبل إيران، وهنا يطرح سؤال مرة أخرى على طبيعة العلاقات بين ترامب ونتنياهو، لأنه يعني لا يمكن لحليف أن يقبل بأن يستهدف حليفه بهذه الطريقة بإطلاق عشرات الصواريخ باتجاه أراضيه، في الوقت الذي لم يقم هذا الحليف باستهداف إيران وإنما بمواصلة معركته في لبنان. يعني وكأن إيران تريد فرض معادلة جديدة، وترامب كان يريد أن يمر على ذلك مر الكرام.
1: نعم بالفعل هذا ما طلب ترامب، ولكن لم نكن على علم ما الذي تم في المحادثة الهاتفية بينهما. هناك من يرى بأن كان هناك تنسيق، وربما هذه هي عملية تمويه من قبل ترامب ونتنياهو، ورأينا ذلك في الماضي مرات عديدة. على كل حال بالفعل كانت هناك مطالبات ومطالب في المجلس الوزاري لدى الوزراء المتشددين بأن تقوم إسرائيل بتوجيه ضربات عسكرية أكثر صرامة، ولكن إسرائيل اكتفت بذلك، تقرر وقف الضربات العسكرية على إيران في حالة عدم رد إيران مرة أخرى، ولكنها تقرر مواصلة الضربات العسكرية ضد منظمة حزب الله الإرهابية في لبنان، في الجنوب اللبناني، باستثناء منطقة بيروت التي يطالب منها من الرئيس ترامب بعدم استهدافها،
0: بالرغم من تهديد إيران باستهداف إسرائيل في حال مواصلة اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية وحتى على جنوب لبنان كما قالت إيران. يعني
1: ليس بالتأكيد،
0: لا، إيران قالت ذلك.
1: رأينا تهديدات من هذا القبيل في الماضي، ولكن إيران على اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتغاضى هذا الموضوع من قبل إسرائيل. إسرائيل ستواصل كل هذه الضربات على إرهابية حزب الله في لبنان، وذلك رغبة منها بتفكيك البنية التحتية لهذه المنظمة الإرهابية. على كل حال علينا نرى كيف ستتقدم هذه الأمور، من حيث هل يكون هناك رد إيراني، وما الذي سترد إسرائيل. طيب، النية تتجه لتهدئة الخواطر ميدانيا. ترامب يريد أن يكون هناك هدوء خلال الفترة القريبة، هناك عدة مناسبات المونديال عيد ميلادي عيد الاستقلال 250 للولايات المتحدة طيب. وما إلى ذلك لذلك هناك إفساح المجال أمام إسرائيل لتوجيه ضربات طيب. على نطاق محدود ماشي. وليس على نطاق واسع
0: تمام إيال عليمة مراسل الشؤون العسكرية مساء الخير إيران تريد فرض معادلة ردع جديدة مع إسرائيل وتهدد بشكل صريح إذا ما استمرت الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان فإننا سنرد بشكل أقوى طبعا إسرائيل ترفض هذه المعادلة استمعنا إلى رئيس الوزراء هذا المساء يقول ذلك بلسانه ولكن ما التقديرات لدى المؤسسة الأمنية هل إيران ممكن أن تنفذ وعدها وتهديدها باستهداف إسرائيل في حال استمرار الاعتداءات في جنوب لبنان؟
2: يبدو لأن هذه المعادلة الإيرانية كانت بمثابة ربما نوع من الامتحان والحقيقة أنه خلال الساعات الأخيرة رأينا قصف في مناطق الجنوب اللبناني وكذلك انذار وجهه المتحدث العسكري لبعض المناطق في جنوب لبنان بإخلاء هذه القرى تمهيدنا لقصفها لا أعتقد بأن إيران سوف تلجأ إلى الرد على العودة إلى الأساليب ما قبل موجة التصعيد الأخيرة ولكن
0: هذا كان التقدير كمان قبل إطلاق الصواريخ الأخيرة من إيران الليلة الماضية ليس كذلك يعني إيران تفاجأ إسرائيل تفاجأت عمليا من رد إيران
2: الأوساط العسكرية تقول أنها لم تفاجأ من ذلك وإنما احتمال الرد كان ضئيلا وقليلا ومستبعدا هكذا على الأقل تقول الأوساط العسكرية ولكن يبدو لي أنه في نهاية هذه الجولة من التصعيد وقد انتهت كما يبدو واضحا إسرائيل أصبحت مقيدة أكثر مما كانت في الماضي
0: ولكن وزير الدفاع يقول لا نحن
2: وزير الدفاع يقول من كل صحيح وزير الدفاع يقول
0: وزير الدفاع يقول لا إذا ما استهدف شمال إسرائيل فإن الضاحية
2: فإن
0: الجنوبية
2: الضاحية الجنوبية صحيح
0: هذا كلام يعني بس الاستهلاك الإعلامي
2: لا لما هذه الأساليب التي تميز وزير الدفاع بأسلوبه الهجومي
0: تهديد بدون رصيد يعني تهديد بدون رصيد
2: في بعض الأحيان هكذا اتضح بأنه يسوق هذه الشعارات للتسويق الداخلي ربما لمؤيديه لأتباعه ولكن في نهاية الأمر عسكريا ماذا يعني وردا على سؤالك عندما سئلت الأوساط العسكرية بعد قصف الضاحية ماذا بالنسبة لتوعدات إيران وإنذارات إيران بالرد عن طريق إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية قالت أن هذا الاحتمال وارد ولكن مستبعد اليوم بعد جولة التصعيد الأخيرة ورأينا إصرار إيران على إطلاق الصواريخ كما فعلت في الواقع إسرائيل تريد أم لا تريد أصبحت مقيدة أكثر في كل ما يتعلق باعتباراتها بمعنى أنه هل يوم أمس تم استهداف أهداف غير نوعية في الضاحية لا تشكل فعلا لا تكون لها جدوى عسكرية حقيقية ولكن في نهاية الأمر كانت نوع من القصف الرمزي هذا ما يتضح اليوم بعد هذه الجولة يبدو لي أن متخذي القرارات في القيادة العسكرية وكذلك في الحكومة سوف يضطرون إلى النظر أكثر من مرة وبإمعان قبل أن يتجهون إلى مثل هذه الخطوة ولكن نظرا للرد الإيراني المحتمل
0: ولكن كل الوقت كان يقال أن إسرائيل معنية باستئناف الحرب يعني إسرائيل لم تنهي المهمة في إيران
2: صحيح إسرائيل معنية
0: ولذلك تريد أن تصعد الأمور وقد يكون هذا أيضا من ضمن اعتبارات
2: هذا صحيح ولكن دعنا لا ننسى العامل الأمريكي القيود الأمريكية وهذا عامل لابد من أن يؤخذ بنظر الاعتبار
0: طيب خلينا نسمع رئيس الوزراء نتنياهو هذا المساء يتحدث عن آخر تطورات
3: بيمامة أخرونة إيران وخزبالة نسوا لخפות علينا משוואה חדשה והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה, וזה גם לא יקרה. לא במשמרת שלי. כפי שעשיתי במשך עשרות שנים, אני עומד בתוקף על זכותנו לפעול נגד אויבינו. כך נהגנו גם עכשיו. אחרי שחיזבאללה ירה לשטח ישראל, הוריתי לצהל לתקוף מטרות טרור בבירות ולחסל שם פעילי חיזבאללה. עשינו זאת. לאחר שאיראן תקפה את ישראל, הנחיתי את צהל לתקוף מטרות צבאיות וכלכליות ברחבי איראן. גם את זה עשינו. כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיד בעוצמה, כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש.
0: نعم, إذن هذه كانت تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو هذا المساء, تجر الإشارة إلى أنه قيادة الجبهة الداخلية تسهل عمليا تعليماتها فيما يتعلق بالتعليمات الموجهة للمواطنين, العودة للحياة الطبيعية. يبدو أنه يوم غد سنعود إلى ما كنا عليه قبل جولة التصعيد الحالية, والمدارس ستعود. على أي حال كل التفاصيل سنكون مع شمس أبو فارس بعد قليل من قيادة الجبهة الداخلية. أتوجه إليك الآن وليد, مساء الخير.
4: مساء الخير.
0: شفنا أنه إيران تريد فرض معادلة جديدة على إسرائيل, على المنطقة كلها, والسؤال هل ستقوم بتنفيذ تهديدها مرة أخرى؟ يعني تقول إذا استمرت إسرائيل في اعتداءاتها في جنوب لبنان فإنها سترد على ذلك. ماذا تقول إيران فعلا في هذا الخصوص, وما تقديراتك بشأن ذلك؟
4: إذا نظرنا إلى أرض الواقع, إلى ما حدث اليوم بعد إعلان مقر خاتم الأنبياء عن وقف إطلاق النار, كان هناك استمرار للقصف الإسرائيلي للأراضي اللبنانية وإيران لم ترد. قد يكون يعني باعتقادي بالنسبة لسؤالك هذا يتوقف على قوة القصف الإسرائيلي وعلى المكان الذي سيتم فيه القصف,
0: وربما على سير المفاوضات مع الولايات المتحدة أيضا.
4: قد يكون كذلك علاقة, ولكن في هذه المرحلة حسب رأي إيران يعني تعول على رد حزب الله وكذلك على الحوثيين في اليمن. في الساعة الأخيرة كان هناك إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل سقط على الحدود السعودية اليمنية, وبذلك إيران تسعى كذلك على ما يبدو إلى ما يسمى بتوحيد الجبهات, بمعنى أنها يعني تريد أن تدخل مجددا الحوثيين وحزب الله وربما لاحقا حماس, لا نعرف في هذه المرحلة, إلى يعني تحت السقف الإيراني. ومع ذلك نايف يعني يمكن لإيران في حال يعني تم قصف إسرائيلي في لبنان, قصف قوي وشديد, قد تغامر وترد كذلك مجددا على إسرائيل, إدراكا منها بأن يعني ترامب في هذه المرحلة لا يريد أن يعني يصعد الأمور بالنسبة للاعتبارات الذي ذكرها الزميل شمعون. وإذا كنا نريد التطرق إليها ربما بأكثر
0: تفصيلا,
4: يعني يوم الخميس القادم هنالك المونديال, ينطلق المونديال, بعده بثلاثة أيام في 14/6 عيد ميلاد 80 للرئيس ترامب, وهنالك يعني هو يخطط لحفل رسمي في البيت الأبيض مع قتال MMA, القتال المختلط في البيت الأبيض, وهو يحب ذلك.
0: يبدو لي يعني هذا الأمر شوي يعني مبالغ فيه, يعني إنه الرئيس الأمريكي لا يريد إنه يخربوا له عيد ميلاده عشان هيك ما بده إنه التصعيد.
4: أنا أقول شوي نوع من السذاجة, يعني أحد الاعتبارات,
0: ولكن
4: الاستقلال عيد الاستقلال الأمريكي في الرابع من الشهر المقبل, 250 سنة لاستقلال أمريكا, وكذلك الانتخابات طبعا تجديد النصفي للكونغرس, والمحللون الأمريكيون نايف يقولون في حال يعني خسر البيتين مجلس الشيوخ ومجلس النواب, قد يعني يسعى مجلس النواب إلى ما يسمى بالإمبيتشمنت, بعزل الرئيس, عزل الرئيس. هذا أمر نادر طبعا, ولكن هذا يعني هو رمزي ويؤثر بطبيعة الحال على شعبية ترامب المنخفضة أصلا, وهي اليوم 34% من الشعب الأمريكي.
0: طيب, ودعنا لا نغفل أيضا قضية المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة, وأنه ترامب قال الليلة الماضية أنه أنا كنت قاب قوسين أو أدنى من الإعلان عن التفاوضات اتفاق ربما يوم الثلاثاء يوم غد أو الأربعاء كنت سأعلن عن التوصل إلى اتفاق مع إيران ينهي جولة التصعيد الحالية. والسؤال أين تقف الأمور الآن في هذه المسألة؟
4: هو يقول أن هناك تقدم في المحادثات وعلى ما يبدو قضية النووي الإيراني هناك يعني لم تحل بعد الطرفان يعني لم يتوصلا بعد إلى اتفاق بالنسبة لتسليم اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وبالنسبة كذلك للمنشآت النووية الإيرانية. ومع ذلك ترامب يقول المحادثات مستمرة. كان هناك تصريح اليوم لرئيس وزراء الباكستان الوسيط في هذه المحادثات بأن المحادثات مستمرة وهناك تقدم وسيكون اتفاق وشيك
0: وهل الاتفاق على ضوء التصعيد الحالي الذي رأيناه خلال 24 ساعة الماضية هل الاتفاق سيشمل جبهة لبنان؟ بمعنى أنه أي اتفاق سيوقع بين طهران وواشنطن سيلزم إسرائيل على وقف إطلاق النار في لبنان، هل هذا الأمر
4: هذا
0: يعني في صلب المحادثات؟
4: شرط إيراني يعني وإيران يعني تشدد عليه. وحتى يعني ترامب بنفسه في حديث لصحيفة فاينانشال تايمز إذا كنت أذكر قال أنه على نتنياهو أن يقبل الصفقة المتبلورة بين الولايات المتحدة وإيران وأنا من يقرر وليس نتنياهو.
0: طيب سنعود إلى هذه النقطة تحديدا، ولكن دعنا ننتقل الآن إلى شمس أبو فارس الموجود معنا في حيفا للوقوف على صورة الأوضاع فيما يتعلق بالجبهة الداخلية. أهلا بك معنا شمس. إذن العودة إلى الحياة الطبيعية مش هيك شمس ابتداء من يوم الغد؟ والحياة الطبيعية المقصود مش الحرب.
5: نعم اهلا نايف وبجميع المشاهدين. عملنا احنا دائما بنعمل تقييم الوضع بس يكون في حاجه احنا بنغير تعليماتنا بنخففها بنعملها تجديد زي ما شفنا في انتقال من 0 ل 100 عم بيصير بسرعه قصوى.
0: صحيح.
5: ولكن عمليا احنا عندنا حتى غدا الساعه 6 صباحا ما في عندنا تغيير في التعليمات، يعني تقييدات التجمهر الموجوده على جميع انحاء البلاد حتى 200 شخص احنا عم نشوف هاي التعليمات الجديده اللي هي من 6 صباحا غدا، ولكن عملين حتى 6 صباحا ما في عنا تغيير في التعليمات، يعني التجمهر مسموح حتى 200 شخص في منطقة مفتوحة وحتى 500 شخص في داخل مبنى. وعمليا من 6 صباحا بكرة التعليم مسموح في جميع أنحاء البلاد باستثناء خط المواجهة زي ما شايفين والبلدات أورغانوس صفصوفة وكسرى سميع وبيجان، هناك التعليم مسموح فقط إذا توفر لجميع الطلاب مكان محمي معياري اللي بيقدر يوصلوا له خلال الفترة الزمنية المتاحة.
0: مهم جدا هذا نأكد عليه. إذن المدارس تعود ابتداء من يوم الغد إلى طبيعتها، الطلاب يعودون إلى مقاعد الدراسة باستثناء المنطقة الحدودية القريبة من الحدود مع لبنان، باقي مناطق البلاد الطلاب يعودون إلى مقاعد الدراسة.
5: نعم. ما في عندنا تقييدات ولا على أي منطقة باستثناء خط المواجهة وبعض البلدات، هناك التعليم مسموح تحت شروط والتجمر مسموح حتى 100 شخص في منطقة مفتوحة وحتى 400 شخص في داخل مبنى، وأيضا في هناك تقييد على أماكن العمل، ولكن عمليا جميع أنحاء البلاد راجعين على الروتين حياة طبيعية، ما في عندنا أي تقييدات بتاتا. نعم
0: يعني هذا كمان وفقا لتقييمات استخباراتية تصلكم، لأنه إيران كانت تهدد بأنه استمرار إسرائيل في نشاطاتها بجنوب لبنان، استمرار جيش الدفاع بقصف أهداف داخل الأراضي اللبنانية حتى في جنوب لبنان فإنها سترد وسترد بشكل أقوى. أنت تقول من ابتداء من يوم الغد عودة إلى حياة طبيعية، يعني التقييمات حتى الاستخباراتية تشير إلى أنه إيران سوف لن تقوم بيعني تنفيذ تهديداتها.
5: نعم عمليا احنا بنعمل بنواكب الامور عن كثب دائما وبناخذ جميع المعطيات الموجوده عندنا الاستخباراتيه والعسكريه وما الى ذلك وحسبها بنطلع التقييدات تبعتنا او التشديدات اللي احنا بنعملها، وبس يكون في حاجه زي ما حكيت احنا بنعرف نوصل بطريقه سريعه جدا لجميع المواطنين. مهم جدا انه نحمل تطبيق الجبهه الداخليه النسخه الاخيره الموجوده فيه اللي عملنا فيها تحسينات مع الالوان ومع النغمات حتى نعرف شو التهديد بسرعة كبيرة.
0: يعني

0: في فرق.
1: أوكي.
0: يعني لما بيجي من إيران أو من اليمن مثلا بيكون في عنا بضع دقائق، ولكن لما بيكون في توجيه مسبق من لبنان ما بيكون في عنا متسع من الوقت. يعني خط المواجهة بيعطينا بضع ثواني، المنطقة الشمالية دقيقة والمنطقة المركز حتى دقيقتين. ولذلك مهم جدا نحمل تطبيق جبهة الداخلية، مهم جدا نطلع على الشاشة ونقرأ فحوى الرسالة. إذا كان التوجيه من لبنان ما في عنا متسع من الوقت، لازم نأخذ هذا بعين الاعتبار. وأكيد مش دائما رح نقدر نعطي التوجيه المسبق، فبنرجع انه قانون الاساس اللي هو صح كل الوقت ومزبوط كل الوقت، لما بنسمع صفاره الانذار لازم ندخل الى المكان المحمي الافضل ونبقى طيب فيه حتى اشعار جديد.
1: وشو مع المطارات شمس؟ المطارات مطار بن غوريون وغيره،
0: ما سمعت السؤال
1: بالنسبه للمطار، مطار بن غوريون، مطار حيفا، كله بيرجع يعمل كالمعتاد؟
0: عمليا يعمل كالمعتاد، ولكن في بعض الاستثناءات حتى غدا. اكيد كل المكاتب الحكوميه هي شريكه في التقييدات تبعتنا والتعليمات تبعتنا، وكلها راح تصدر اوامرها زي ما وزاره المعارف عملت قبل، كمان ايضا وزاره المواصلات. ولكن عمليا يعني هاي ال 12 ساعه القريبه يعني هي مرحله انتقالية ما بين المرحلة اللي احنا موجودين فيها إلى إزالة جميع القيود.
1: على أمل استتباب الأمن، شكرا جزيلا لك شمس.
0: إن شاء الله بالسلامة للجميع.
1: وللوقوف على صورة الأوضاع الميدانية على الجبهة الشمالية ينضم إلينا مراسلنا في الشمال نجيب قزل. أهلا بك نجيب. إذن التصعيد مع حزب الله مستمر والأوضاع الأمنية كما هي، مش هيك على جانبي الحدود؟
2: نعم هذا صحيح. يعني على الرغم من وقف إطلاق الرشاقات من إيران باتجاه البلاد، إلا أن التصعيد يعني دعنا نقول أنه يعني عاد من جديد. كان هنالك فترة أو ساعات حوالي 12 ساعة أو أكثر التي كانت بها هذه المنطقة، المنطقة الشمالية، هادئة. بعد ساعات يوم عاد التصعيد، بمعنى أنه كان هنالك 3 رشقات صاروخية أطلقت باتجاه المنطقة الشمالية دون وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات. الناطق بلسان جيش الدفاع قال تعقيبا على هذه الاعتداءات إنه كان هنالك في ساعات الظهر إطلاق 3 صواريخ باتجاه منطقة كريات شمنا. هذه الصواريخ لم تجتاز الحدود، سقط بالقرب من قوات جيش الدفاع العاملة في جنوبي لبنان. بعد ذلك كان هنالك أيضا صافرات إنذار في منطقة زرعيت، أيضا هناك رشقة صاروخية أطلقت باتجاه القوات العاملة في جنوبي لبنان. صافرات الإنذار دوت في هذه المنطقة، منطقة زرعيت، وذلك تباعا للسياسة المتبعة لدى قيادة الجبهة الداخلية عندما تكون الاعتداءات قريبة من القرى المحاذية للحدود. وقبل حوالي الساعة كان هنالك إطلاق صافرات إنذار في منطقة المطلة جراء اجتياز طائرة مسيرة على الجوي إلى البلاد تم اعتراضها. أيضا هنالك لم تقع أي إصابات. إذن يعني التصعيد يعود. بالمقابل أيضا يعني جيش الدفاع يواصل في عملياته العسكرية في جنوبي لبنان. دعنا نقول أنه على ما يبدو نايف أنه من وراء الكواليس كان هنالك على ما يبدو اتفاق باستثناء بيروت والضاحية من العمليات العسكرية، وهذا الأمر يعني لم اليوم من خلال الغارات الجوية التي قامت بها مقاتلات سلاح الجو في عدة مناطق في منطقة النبطية. قليل الناطق بلسان جيش الدفاع أصدر بيانا لسكان هذه المناطق بالابتعاد عنها قبل تنفيذ الغارات الجوية باتجاه هذه المنطقة. هذه الغارات الجوية التي قامت بها اليوم مقاتلات سلاح الجو أسفرت عن تصفية شخصين أو عنصرين يتبعان للحزب القومي السوري. هذا الحزب انتهى قبل حوالي العام، تم حله في سوريا عام 2025، بداية عام 2025 في يناير، وهو ما زال ينشط في منطقة لبنان. ونذكر أن هذا الحزب هو معادي لدولة إسرائيل، وهو انضم إلى حزب الله منذ بداية التصعيد، أي منذ السابع من أكتوبر، وحتى يومنا هذا هنالك العديد من العناصر يقومون بعمليات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع العاملة في جنوبي لبنان. هذه التصفية كانت ظهر اليوم خلال غارة جوية نفذت في منطقة النبطية. إذن يعني التصعيد ما زال مستمرا كما ذكرت هنالك استثناء للعاصمة بيروت والضاحية. بشكل عام جيش الدفاع يواصل في عملياته العسكرية تفكيك جميع البنى التحتية الإرهابية لحزب الله في جنوب لبنان. الجيش الدفاعي ينشط ميدانيا داخل الخ...

0: الخط الأصفر. هنالك غارات جوية التي أبعد بقليل كما ذكرنا منطقة سور وصيدا والنبطية، هذه المناطق التي تقع أبعد من الخط الأصفر. إذن يعني كما ذكرنا العمليات العسكرية لدى جيش الدفاع متواصلة في هذه المنطقة.
1: نعم، وضع حساس ودقيق للغاية على الجبهة الشمالية، يعني استثناء بيروت لا يعني أن الأمور قد لا تتدحرج إلى هناك، يعني نتيجة حادث مأساوي أو ما إلى ذلك. شكرا جزيلا لك نجيب في هذه المرحلة، وعد إلينا مع كل جديد. ونحن نواصل مشاهدينا، المنطقة الجنوبية شهدت حالة قصوى أيضا من الترقب والقلق بسبب الصواريخ الإيرانية. ينضم إلينا مراسلنا سالم أبو جامع من الجنوب ليضعنا في التفاصيل أكثر. تفضل سالم.
2: نعم، تحياتي نايف لك ولكافة المشاهدين. نحن نتواجد في مدينة تراهط، مرت 10 ساعات على الرشقة الصاروخية التي أطلقت من إيران باتجاه جنوبي البلاد، استهدفت مواقع في الخلاء. لم تقع إصابات أو أضرار، ولكن الجبهة الداخلية موجودة على أهبة الاستعداد في منطقة الجنوب، وكانت الجبهة الداخلية قد عقدت اليوم اجتماعات مع رؤساء السلطات المحلية البدوية في الجنوب، و وتم توصيل التعليمات بخصوص التعامل مع أي طارئ في منطقة الجنوب. وأيضا تجولنا اليوم في منطقة الجنوب والتقينا بعدد من القرى البدوية غير معترف بها في النقب، واستمعنا إلى المشاكل التي يعانون منها، خاصة الملاجئ التي يفتقرون إليها في القرى البدوية غير معترف بها في النقب، وأعددنا تقريرا حول هذا الموضوع فلنشاهد نايف.
3: يا الله،
2: تشهد منطقة الجنوب حالة من الترقب والقلق في ظل استمرار التهديدات الصاروخية الإيرانية، حيث أغلقت المدارس والمؤسسات التعليمية التزاما بتعليمات الجبهة الداخلية، فيما تتابع العائلات التطورات الأمنية لحظة بلحظة.
4: عقدنا جلسة طوارئ في مدينة راهط مع كل الطواقم المهنية وطواقم الطوارئ في الدولة للاستعداد لكل طارئ، وطبعا هدفنا هو المحافظة على أمن المواطن، ونتوجه للمواطنين أخذ الحيطة والحذر والاستماع لأوامر الجبهة الداخلية، هذا مهم جدا. نحن دخلنا في حالة حرب، والحرب ليست بالسهلة، وعلينا أخذ كل الحيطة والحذر من ناحية أوامر الجبهة الداخلية.
5: تكرر إيقاف التعليم، والنصيحة كانت أن احنا ما نكون اليوم في المختبرات البحثية تاعتنا، والدراسة طبعا تم تعليقها. لا يمكن أن احنا يكون أكاديميا وتعليم جامعي تحت الحرب وتحت القصف وتحت الخطر. فنتمنى للجميع أنه تنتهي بأسرع وقت، وأنه يعم الهدوء والسلام على كافة الشعوب في الشرق الأوسط والعالم.
2: وكانت منطقة الجنوب قد تعرضت لرشقات صاروخية إيرانية دون تسجيل إصابات أو أضرار، بعد أن تمكنت منظومة الدفاع الجوي من اعتراض الصواريخ والتصدي لها. ورغم ذلك لا تزال حالة التوهب قائمة وسط مخاوف من تجدد الهجمات. ويؤكد الأهالي أن الأولوية في هذه المرحلة هي الحفاظ على سلامة الأطفال والعائلات، مشددين على أهمية الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية والتوجه إلى الأماكن المحمية عند سماع صفارات الإنذار في ظل الأوضاع الأمنية الحساسة التي تمر بها المنطقة.
6: احنا بنتوجه لجميع المواطنين الاهتمام والعناية وتنفيذ التعليمات من الجبهة الداخلية. بتأمل ان الوضع يتحسن وما يكون اي تهديد.
2: اما في القرى غير المعترف بها في النقب، تتزايد حالة الحيرة والقلق بسبب محدودية البنى التحتية وغياب وسائل الحماية الكافية في العديد من المناطق. ويؤكد السكان أنهم يواجهون تحديات إضافية خلال حالات الطوارئ
7: الناس السكان في مخاوف تامة كل الوقت بسبب نقص في الملاجئ أو عدم وجود أماكن اللي تحمي المواطنين وبالذات الأطفال. الأطفال الذين يعانون من مخاوف كثيرة بسبب عدم توفر ملاجئ وبسبب التهديدات اللي موجودة وقاعدة بتتكرر كل فترة معينة، بنشوف حالنا بنرجع من جديد وبنفوت وكأننا في وضع حرب أصعب من الوضع اللي كان أول. نتوجه للسكان في القرى البدوية الجنوب المعترف فيها والغير معترف فيها على أنهم يأخذوا الحيطة والحذر وأنهم يتعاملوا حسب التعليمات للجبهة الداخلية.
2: وفي ظل التهديدات الإيرانية والتطورات الأمنية الراهنة، يواصل قسم الخدمات النفسية في مجلس القسوم عمله المكثف في أوساط السكان من خلال تقديم الدعم النفسي والإرشاد المهني للعائلات والأطفال.
8: فظل الأزمات اللي احنا بنشوفها اليوم بتطلب خدمات كمان أكثر وأكثر، يعني لا شك أن مجتمعنا عايش في ظروف أزمات اللي هي مستمرة، يعني الأولاد والأمهات والأبهات يتوسدون الأرض وتغطون بالسماء. احنا كخدمات نفسية بنشتغل عليه كل الوقت، كيف ان احنا نقدر نقوي الحصانة النفسية ان نقدر نستمر في المعيشة هذه. من ناحية ثانية انت بتشوف ان انت في عندك يعني ظروف اللي بتهدم هذا الحصانة.
2: وبين إغلاق المؤسسات التعليمية واستمرار حالة الترقب، يبقى سكان الجنوب والقرى غير المعترف بها بانتظار عودة الهدوء والاستقرار على أمل أن تنتهي هذه الظروف سريعا وأن يتمكن الجميع من العودة إلى حياتهم الطبيعية بأمان.
1: مساء الخير، وصلنا للشؤون الحزبية. فالح حبيب. فالح، رئيس الوزراء نتنياهو تعرض في 24 ساعة الأخيرة إلى يعني ضغوطات وانتقادات شديدة داخلية وخارجية، لا سيما من الحلبة الحزبية في البلاد.
9: بدون أدنى شك نايف، دعنا قبل أن نواصل الحديث أن نشاهد على الأقل ولو جزء من الأصوات التي جاءت اليوم من المعارضة تنتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ظل التصعيد الأخير والحرب مع إيران.
1: نعم.
10: אנחנו נגד כל מדיניות של הכלה, אבל התגובה צריכה להיות יעילה, חדה ומעוגנת באסטרטגיה שחותרת להכרעה. אחרי ההודעה האיראנית על הפסקת השדגורים, אפשר כבר לומר שהמהלך הנוכחי לא קידם את הפלת המשטר, לא קידם את חיסול תוכנית הטילים הבליסטיים, לא קידם את חיסול תוכנית הגרעין, לא מקדם את חיסול במיטוט החיזבאללה בלבנון, ולא היה מתואם עם האמריקאים או עם בעלי בריתנו במפרץ. הממשלה שלחה את אזרחיה לשבת במקלטים, בתי הספר סגורים, הכלכלה משותקת, בלי שהייתה לזה שום מטרה אסטרטגית שמישהו יכול להבין, כולל בתוך מערכת הביטחון.
11: שוב מלחמה עם איראן. נתניהו רוצה מלחמת נצח כדרך חיים, כדרך חיים פוליטית שקשורה בבחירות. הוא רוצה חזיתות פתוחות, וכנראה התזה שלו היא מלחמה היא שלום ושלום הוא מלחמה. הוא החליט להשאיר את האנשים במקלטים עד לפתיחת הקלפיות בליל הבחירות באוקטובר. אפשר אחרת וצריך אחרת לטובת כולנו.
1: נעם פלח, والانتخابات تقترب ورئيس الوزراء يأخذ ذلك بعين الاعتبار، وفي هناك اعتبارات انتخابية وشعبية ليس كذلك في كل الردود اللي تتخذ.
9: بدون أدنى شك لهذا نايف، الانتقادات ما قبل توجيه الرد الإسرائيلي نحو الضربات الإيرانية وما بعد هذا الرد، وكذلك الأمر الاعتبارات ما قبل الرد وما بعد الرد تبقى ذاتها تتمحور حول الاعتبارات السياسية الحزبية في ضوء اللا حسم وبقاء الجبهات مفتوحة. تطفو تساؤلات كثيرة، أهمها أين الاستراتيجية؟ لهذا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أراد يوم أمس من خلال توجيه الرد، أولا من خلال عدم الاحتواء كسر الصورة النمطية التي تبلورت خلال الأسابيع الأخيرة أن نتنياهو قابع في دائرة سياسة الاحتواء التي
1: فرضها عليه ترامب
9: بدون أدنى شك. وإذا قلت ترامب نتنياهو أراد أيضا التحرر من عباءة الوصايا، سيما وهنالك الكثير ممن اتهموه في الأسابيع الأخيرة ولربما الأشهر الأخيرة أنه من يقرر هو ليس نتنياهو وإنما الآمر الناهي هو ترامب. لهذا كان يوم أمس بالنسبة لنتنياهو مهم جدا عدم تفويت هذه الفرصة من أجل تغييب هذه الادعاءات عن المشهد. ولكن لاحظ نفس الانتقادات ما بعد الرد الإسرائيلي بقيت على حالها. إذا انتقدوه في البداية على سياسة عدم الرد والاحتواء، الآن ينتقدونه بكل تأكيد حول عدم الحسم وبقاء إسرائيل في دوامة ودائرة اللا حسم ومن جولة قتالية إلى أخرى دون حسم عالقة. نتنياهو حاول استغلال هذا الرد وهذه الساعات، وكن على ثقة كون أن الجهات التي نتحدث معها وصفت حديثه أو محادثته الهاتفية مع ترامب بالإيجابية، نتنياهو أراد تنفيس حالة غضب الشارع، حالة الاحتقان، سيما والرأي العام الإسرائيلي وصل إلى حافة الغضب في الساعات الأخيرة، في الأيام الأخيرة، في الأسابيع الأخيرة على الأقل. الضغوطات التي تأتي من سكان ومواطني منطقة الشمال، كل رؤساء السلطات المحلية المتاخمة للشريط الحدودي، واضح جدا أنه ترامب سمح له مساحة مناورة وهامش لكي ينفس الرأي العام الإسرائيلي. لهذا نعم في الرد، ما قبل الرد وما بعد الرد، بقيت الاعتبارات على حالها اعتبارات حزبية سياسية بدون أدنى شك، إلى جانب الاعتبارات التي تتعلق بالأمن القومي الإسرائيلي. نتنياهو لم يكن قادر على البقاء خاضعا تحت وطأة معادلات اشتباك وقتال جديدة أراد فرضها عليه إيران.
1: طيب خليك معنا فالح، نرجع بعد شوي لمتابعة الحديث. دعنا ننتقل الآن إلى الموضوع التالي. مع تجدد إطلاق الصواريخ الإيرانية أغلقت إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة. للحديث عن ذلك أكثر ينضم إلينا مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. مساء الخير حسن، يعني ما هي المسوغات الأمنية لقرار إسرائيل بإغلاق المعابر؟
12: البيان مساء الخير نايف. البيان الرئيسي الذي صدر عن الجهات الأمنية هو بعد إجراء تقييم أمني تقرر إغلاق معبر رفح وأيضا معبر كرم أبو سالم كرم شالوم. لكن نايف هذه المرة الأولى التي تقوم بها إسرائيل أو فيها إسرائيل بإغلاق المعابر كإجراء تزامنا مع العملية العسكرية ضد إيران.
1: لماذا؟ ما الذي تخشى إسرائيل عمليا؟
12: أعتقد إسرائيل لا تخشى شيء، لكن إسرائيل ربما التوقعات هي أن إسرائيل تريد أن تربط ما بين الجبهات مثلما تربط إيران ولبنان بالجبهات. إسرائيل تريد أن تضم غزة إلى جبهة لبنان وجبهة إيران باعتبار أن حركة حماس هي جزء من المحور المساند لإيران وللبنان، ولذلك هي تريد ربما معاقبة الغزيين سكان قطاع غزة.
1: إغلاق المعابر حسن عمليا يعني وقف تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أليس كذلك؟
12: نعم، لكن بطبيعة الحال نايف يوم غد سيعاد فتح المعبر أو المعابر، هي خطوة عقابية من قبل إسرائيل، والسكان الغزيون ربما لن يتضرروا نتيجة ليوم واحد أو يومين إذا ما أغلق المعبر كرم أبو سالم. المعضلة أو المشكلة نايف هي معبر رفح الحدودي ما بين مصر وقطاع غزة الذي تتحكم فيه إسرائيل والذي يمر عبره يوميا نحو 200 من المرضى ومرافقيهم. لذلك هذا المعبر هو المعبر الأساس وإسرائيل تتحكم فيه، ولذلك أيضا تقرر أيضا إغلاقه مثلما أغلق معبر كرم شالوم. هنالك انتقادات من قبل حركة حماس التي أدانت فيها هذا الإجراء وقالت إسرائيل تعاقب المدنيين الغزيين بدلا من أن تقدم المساعدات لهم كالدواء والمساعدات والمستلزمات الأخرى.
1: طيب حسن، فيما يتعلق بالانتقال للمرحلة الثانية من خطة ترامب، كانت هنالك اتصالات واجتماعات في القاهرة مع الفصائل الفلسطينية وما إلى ذلك، أين تقف هذه المسألة؟ هل هنالك تقدم على هذا الصعيد؟
12: نايف، يوم أمس بدأت في القاهرة جولة جديدة من المفاوضات الفلسطينية، جميع الفصائل الفلسطينية تشارك فيها، إضافة إلى ممثلين عن مجلس السلام وأيضا رئيس المخابرات المصرية. في هذه المرحلة الخلافات نايف هي خلافات فلسطينية على ثلاث نقاط. النقطة الأولى الإدارة المستقبلية لمنطقة قطاع غزة، ثانيا ملف السلاح، والثالث والخطوة الثالثة ما هي دور الفصائل الفلسطينية المسلحة في منطقة القطاع. حتى الآن موقف حركة حماس هو الرفض لنزع السلاح في مراحله الأولى، وتشترط ذلك نايف بأن تقوم إسرائيل أولا بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة ترامب، وهي انسحاب قوات جيش الدفاع من الخطوط الصفراء، ثانيا فتح المعابر وفتح معبر رفح، وأيضا وضع السماح بإدخال مواد البناء وبدء الإعمار. في هذه المرحلة إسرائيل متمسكة بمطالبها البدء بنزع السلاح على الأقل، الأول تسليم خارطة الأنفاق ثم الأسلحة الثقيلة، وحماس تقول أنها في هذه المرحلة لن تلتزم بذلك أو لن تقبل ذلك. الوسطاء نايف الأغطريون الأتراك والمصريون يبذلون قصارى جهودهم من أجل الضغط على حركة حماس للقبول بالانتقال إلى المرحلة الثانية والبدء بنزع السلاح، لأنهم يدركون جيدا أن الخطوة التالية هي باتجاه التصعيد. إذا ما انتهت المواجهة الإيرانية الإسرائيلية أو المواجهة مع لبنان، فإن إسرائيل ستتفرغ لقطاع غزة وستقوم ربما باستئناف العمليات العسكرية في منطقة القطاع. هي لم تتوقف أصلا، نعم، لكن ربما ستقوم بعملية واسعة، ويجب أن نذكر هنا
1: يعني الوسطاء يدركون يعني ذلك وحساسية ودقة الظروف التي يمر بها قطاع غزة في هذه المرحلة. هل تدرك حماس ذلك؟
12: حماس تدرك ذلك وتدرك مدى خطورة الوضع الآني، لكن بشكل أو بآخر حماس نايف تريد أن تحافظ ربما على سيطرة معينة ربما لعناصرها، لمن تبقى من قادة الحركة. هي لا تريد أن يفر هؤلاء أو أن يطرد هؤلاء إلى خارج البلاد، هي تريد أن تحصل على صيغة أقل ما يمكن أن تشارك حركة حماس بشكل أو بآخر عبر عناصرها في القوة الشرطية التي ستقيمها لجنة التكنوقراط، أو ربما هي تطالب بأن يكون هنالك مستقبلا في الإدارة المستقبلية لقطاع غزة، أن تكون لها يكون لها ممثلون بشكل أو بآخر. هي لا تريد أن تغادر منطقة قطاع غزة، ويجب أن نتذكر نايف أن حركة حماس تتمسك اليوم بالخيوط في كل ما يحدث في قطاع غزة. لا شيء يتحرك في قطاع غزة دون حركة حماس، رغم الضربة القاسمة التي تلقتها، وهي حتى الآن هي من يدير القطاع. صحيح أن قادتها قتلوا أو تم تصفيتهم، لكن هنالك بدائل لهؤلاء، وهم في هذه المرحلة من يقودون أو من يديرون الأمور في منطقة قطاع غزة. خليل الحي وعدد آخر من القادة المتواجدين في قطر، إضافة إلى لجنة تم تعييدها مؤخرا نايف ولم يعلن عنها، خشية أن يتعرض هؤلاء لاغتيالات أو تصفيات إسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك حسن.
12: العفو.
1: وماذا عن الجهاز التعليمي والمدارس؟ وزير التربية والتعليم يؤاف كيش يصرح بأن الدراسة ستنتظم غدا بعد قرار الجبهة الداخلية أو قيادة الجبهة الداخلية بعودة الحياة إلى طبيعتها، وأن امتحانات البقروت لن تجرى حتى يوم الأحد القادم. إليكم تقرير أريج شوش.
13: في أعقاب إطلاق الصواريخ من إيران مساء أمس، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية عن سلسلة من القرارات الأمنية التي شملت فرض قيود على عمل المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء البلاد، ما دفع وزارة التربية والتعليم إلى اتخاذ قرار بتعليق الدراسة اليوم بشكل كامل في كافة المدارس. وبحسب الوزارة يأتي هذا القرار كإجراء احترازي مؤقت في ظل التقييمات المتواصلة للوضع الأمني وحرصاً على سلامة الطلاب والطواقم التعليمية. وأكد وزير التربية والتعليم يؤاف كيش أن الوزارة تعمل على إعادة جهاز التعليم تدريجياً إلى مسار التعليم الوجاهي ضمن نموذج محمي وبالتنسيق الكامل مع تعليمات الجبهات الداخلية.
14: הכוונה שלנו מחר יום שלישי יום התארגנות, יום רביעי חזרה ללמידה פנים אל פנים מה שנקרא במתווה מוגן, מתווה הקפסולות, כמובן שזה בשיתוף עם למידה מקוונת לאותם אלה שלא מגיעים למסגרות, אבל זו הכוונה.
13: وأوضح الوزير أن يوم غد الثلاثاء سيبقى مخصصا للتعليم عن بعد باعتباره مرحلة انتقالية وتنظيمية على أن تبدأ العودة تدريجية إلى التعليم الوجاهي يوم الأربعاء ضمن إطار النموذج المحمي. كما أشار إلى وجود فجوة بين استمرار عمل قطاعات اقتصادية مختلفة وبين القيود المفروضة على جهاز التعليم، مؤكدا ضرورة إعادة فتح المدارس بصورة آمنة كلما سمحت الظروف الأمنية بذلك. وفيما يتعلق بامتحانات البقروت، أعلن الوزير عن قرار جديد بشأن الامتحانات المقررة هذا الأسبوع في ظل التطورات الأمنية.
14: لجميع البقروت אני יודעתי והמדיניות שלנו במשרד היא מאוד ברורה. אנחנו לא עושים מבחני בגרויות תחת אש. ולכן, ואנחנו רוצים לתת ודאות, ולכן לקחנו החלטה שעד יום ראשון הבא, זאת אומרת כמעט שבוע, לא יתקיימו מבחנים חיצוניים של בגרויות, נקודה. המבחנים מבוטלים. עכשיו, מה יהיה? האם יהיה ציון פנימי? או האם נמצא תאריך חלופי? זה אירוע שאנחנו נעבוד עליו ואנחנו נעדכן בצורה מסודרת.
13: وأوضح أن الوزارة لن تجري امتحانات خارجية في ظل إطلاق الصواريخ، ما يعني تأجيل بعض الامتحانات وإلغاء أخرى مع اعتماد تقييمات مدرسية داخلية بديلة للطلاب. ومن جهة أخرى أكد وزير التربية والتعليم أنه في حال قررت قيادة الجبهة الداخلية العودة إلى الحياة الطبيعية فإن جهاز التعليم سيكون جاهزا للعودة الفورية بدءا من الغد. وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب الأمني واستمرار تقييم الأوضاع ميدانيا، فيما يحاول جهاز التعليم تحقيق التوازن بين ضمان الاستمرارية التعليمية والحفاظ على متطلبات السلامة والأمن.
1: إذن يوم الغد يعود الطلاب إلى مقاعد الدراسة كالمعتاد. وفي ظل هذه الأحداث والتطورات، قررت وزيرة المواصلات ميري ريجيف إبقاء مطار بن غوريون يعمل بشكل اعتيادي ومنتظم بالتنسيق مع قيادة الجبهة الداخلية، رغم إعلان شركات طيران أجنبية تعليق رحلاتها مؤقتا إلى البلاد. تقرير مراسلنا زكي بنحاس.
15: في أعقاب سقوط عشرة الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران وأذرعها على عدد من مدن البلاد، عقدت وزيرة المواصلات ميري ريجيف جلسة تقييم أمني تقرر في ختامها أن يواصل مطار بن غوريون عمله بشكل اعتيادي ومنتظم دون أي تغيير في حركة الملاحة الجوية أو الخدمات المقدمة للمسافرين.
16: مجيء لزرخي مدينة إسرائيل جام التيخولت לצאת וללכת ולנפוש קצת ולנשום אוויר, ואני ממש שמחה שההחלטה כרגע היא לאפשר לשדה להמשיך לעבוד.
15: وأكدت سلطة المطارات أنها تجري تقييمات ميدانية وأمنية متواصلة بالتنسيق الكامل مع وزارة المواصلات وسلطة الطيران المدني وقيادة الجبهة الداخلية، وذلك بهدف ضمان استمرارية العمل والحفاظ على سلامة وأمن المسافرين.
17: זו הייתה בעצם טיסה שהייתה מתוכננת לנו ליום חמישי, אבל רצינו להקדים אותה כי פחדנו שנתב"ג ייסגר, אז הקדמנו אותה להיום בתקווה שהמצב יישאר כמו שהוא עכשיו ושנתב"ג יישאר פתוח.
15: وأضافت سلطة المطارات أن جميع الجهات المعنية تابع التطورات بصورة مستمرة وهي على أهبة الاستعداد لاتخاذ أي إجراءات مطلوبة وفق المستجدات مع الحفاظ على انتظام الرحلات الجوية واستمرارية الخدمات داخل المطار.
18: يعني حكيت لزي لتيول زي الشنع يعني עובדת, וכל השנה הזאת אני רופאה לאסתטיקה, וסוף סוף לקחתי לעצמי איזה רגע של קצת זמן בלי עבודה, זה משהו מאוד מאוד נדיר אצלי, ואני ממש מקווה להמרי. אבל זה החיים שלנו, זה המציאות, ונעשה מהלימון עם עונדדה.
15: وفي الوقت ذاته أوصت الجهات الرسمية جمهور المسافرين بمتابعة التحديثات مباشرة مع شركات الطيران والاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على آخر المستجدات المتعلقة بمواعيد الرحلات والتعليمات الخاصة بالسفر.
19: אנחנו מאוד אוהבים טייל, אנחנו מטיילים בארץ והרבה מקומות, ואחרנו שאנחנו רוצים כאילו ללכת שלב קדימה, ללכת לטייל בחול, אז קבענו שלושה חברים שאני הולך לטייל לעשות טרקים בגיאורגיה, יש שם טבע מטורף. וכבר שנה אנחנו מחכים לזה, ופתאום יום לפני שאנחנו יוצאים שמענו שהאיראנים, כאילו, יש סבב חדש. אנחנו רק מקווים שנצליח לטוס, לחזור פחות חשוב.
15: وفي المقابل أعلنت عدة شركات طيران أوروبية رائدة رسمياً تعليق رحلاتها على خط تل أبيب.
20: كيف أولا الطيسة هذه مؤد إخت خشوت اليوم؟
21: بعكار على إشتي كيلو يوتر، פחות علي. היא חיכתה לזה יותר ממני, אבל בסדר, אני אנסה עכשיו לחפש כרטיס לדרך חברה אחרת, תנועה על זה, בעזרת השם, נצליח למצוא איזה טיסה, כרטיס, משהו.
15: وتسود حالة من المتابعة الأمنية المكثفة والتأهب في قطاعي النقل والطيران إلى أن العمل في مطار بن غوريون ما زال مستمرا بصورة طبيعية حتى هذه اللحظة.
1: والآن إلى جهود إعادة تشكيل القائمة المشتركة، حيث تتواصل غدا اللقاءات بين الأحزاب الأربعة في محاولة أخرى لتقريب وجهات النظر فيما بينها، ومن المقرر أيضا عقد لقاء آخر يوم الخميس المقبل. نعود في هذا السياق إلى مراسلنا الشؤون الحزبية هنا فالح حبيب. فالح، أين تقف الأمور؟
9: والسؤال، هل تساهم الأزمات التي يعول عليها البعض الدفع قدما بمفاوضات المشتركة؟ لطالما هنالك من عول على أن تساهم على الأقل الأزمات والتحديات الجسام التي تلقي بظلالها على دولة بأكملها، وبالتالي على الحلقة الأضعف فالأضعف، ألا وهي المجتمع العربي. بين غد الثلاثاء ويوم الخميس، خميس الحسم كما تصبو أن يتحول بعض الأطراف، الأحزاب العربية تجد نفسها في سباق مع الزمن نايف، وإما الذهاب باتجاه حسم التفاصيل النهائية وإقامة قائمة مشتركة، وإما إطلاق رصاصة الرحمة على هذه المساعي والانتقال إلى مرحلة ترتيب الأوراق ما بين قائمتين. ولعل هذا ما أوضحه لنا اليوم مصدر نافذ من داخل حزب الجبهة، ولعلنا نشاهد ذلك على الشاشة عندما أكد وقال بأن تجميد المفاوضات غير وارد بكل تأكيد. هنالك خيار واحد، ألا وهو الحسم، إما الحسم باتجاه المشتركة أو باتجاه قائمتين. نحن مع الحسم باتجاه المشتركة،
1: الجميع مع الحسم، مع بس كل واحد
9: هذا على الأقل ما يتحدثون عنه علنا. صحيح. والواضح أن كل الأطراف تريد الحديث عن ذلك علنا، لها مصلحة وغايبة أن لا تتحمل مسؤولية تعطيل مساعي إقامة المشتركة بمنطق ومنظور الجمهور.
1: مزبوط.
9: جهات من داخل التجمع هي الأخرى اليوم تحدثت معي وأكدت أنه نرجو أن تساهم الحرب بتعجيل المفاوضات، وبغض النظر تقف أمام مجتمعنا تحديات جسام، مجتمعنا سيحاسبنا على هذه المماطلة. لاحظ نايف أنه في الأيام الأخيرة بدأت تطفو على السطح رويدا رويدا، أو يطفو على السطح رويدا رويدا الحديث أيضا عن خيار الذهاب باتجاه قائمتين، سيما والمحادثات الأخيرة التي كانت قد عقدت. هنالك من داخل الجبهة التغيير والتجمع من حمل مسؤولية المماطلة إلى الموحدة، في الوقت الذي فيه تتحدث الموحدة إنه قرار سياسي من هذا القبيل ضخم يجب أن لا يجتزأ من المعادلة السياسية العامة في كل الدولة. كل العالم منشغل في السياسة الإسرائيلية، فما بالك عندما تكون لاعب في هذه السياسة؟ لهذا التروي مطلوب والصبر مطلوب. هنالك تفاصيل تريد الموحدة حسمها قبل الانتقال إلى مرحلة التفاوض الثانية التي تتعلق برئاسة القائمة وأيضا توليفة القائمة وحصة كل حزب من هذه القائمة.
1: شو هي الأشياء اللي بدها تحسمها الموحدة؟
9: هذا هو السؤال الموضوع. المركزي. ما هو تفسير التقنية التعددية، وما يترتب على ذلك يوم ما بعد الانتخابات؟ هنالك من اتهم الموحدة بأنها تريد استغلال مفهوم التقنية التعددية من خلال ثوب تقني لفرض نهجها السياسي على باقي الشركاء، الأمر الذي كان مرفوض، رفض ذلك من قبل كل الأطراف. ومع لحظة، ذلك
1: الموحدة قدمت ورقة للأحزاب الأخرى، مظبوط؟ في ورقة قدمت
9: نقطة الخلاف المركزية.
1: شو في هاي الورقة؟
9: نقطة الخلاف المركزية، الموحدة تريد بشكل ضمني أن تعترف الأحزاب العربية عندما أسقطت الحكومة السابقة بأنها أخطأت، وبالتالي يجب أن تستفيد من أخطاء الماضي لئلا تتكرر مستقبلا. هو يريد لهذه التوليفة أن لا تسمح فقط له بهامش مناورة كبير، وأن لا تحجر عليه أي اجتهاد سياسي يوم بعد الانتخابات، وإنما أيضا هنالك من فسر ذلك على أنه نوع من الابتزاز نايف.
1: طيب،
9: إنه عدم إسقاط أي ائتلاف حكومي مستقبلي قبل منحه فرصة ليس من منطلقات أنه قد يكون الأفضل، وإنما قد يكون الأقل سوءا.
1: شكراً.
9: من هذه الحكومة.
1: شكراً.
9: بدون أدنى شك منصور عباس منح الأطراف فرصة ليستمع إلى ردهم مرة أخرى يوم الخميس. كن على ثقة، ما أستمعه من كل الأطراف هذا الأمر مرفوض، كل ما يأتي تحت بان تقاسم الأدوار مرفوض من قبل الجبهة التغيير والتجمع.
1: شكراً جزيلاً لك فالح. والآن إلى حرب الجريمة التي لا تتوقف في المجتمع العربي. منطقة وادي عارة شهدت ليلة دموية، جريمتا إطلاق نار أسفرتا عن مقتل شابين من أم الفحم في بلدتي كفر قرع والمشيرفي. واقع مستمر من تصاعد العنف والجريمة وسط غياب الحلول وفشل المؤسسة الأمنية في فرض القانون والنظام، مما يرفع حصيلة الضحايا منذ مطلع الشهر الجاري إلى 7 قتلى، ومنذ مطلع العام إلى.
0: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
3: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
22: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
3: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
22: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
3: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
23: عناوين الساعة من مكان. الجبهة الداخلية تعلن العودة الكاملة إلى الحياة الطبيعية واستئناف الدراسة غدا باستثناء بلدات خط المواجهة. نتنياهو يرفض المعادلة الجديدة التي تحاول إيران وحزب الله فرضها. كاتس يؤكد أن الضاحية في بيروت شأنها شأن التجمعات السكنية في شمال البلاد. جيش الدفاع يدعو سكان زقوق المفدي في جنوب لبنان إلى الإجلاء.
0: راديو مكان الأخبار.
23: الثامنة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت قيادة الجبهة الداخلية مساء اليوم إلغاء معظم القيود المفروضة على الجمهور، وبموجب القرار ستعود الحياة إلى طبيعتها بشكل كامل في مختلف أنحاء البلاد باستثناء البلدات الواقعة على خطوط المواجهة، فيما سيعود الطلاب إلى مقاعد الدراسة في المدارس اعتبارا من صباح غد الثلاثاء. وأعلنت قيادة الجبهة الداخلية أن تعليمات الحماية الحالية ستبقى دون تغيير حتى الساعة 6 من صباح غد، لكن اعتبارا من ذلك الوقت وحتى الساعة 8 من مساء الأربعاء ستعود معظم المناطق باستثناء البلدات الواقعة على خط المواجهة إلى مستوى نشاط كامل دون أي قيود. صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إيران وحزب الله يحاولان فرض معادلة جديدة، مؤكدا أنها مرفوضة وغير مقبولة على إسرائيل. وفي شريط مسجل هدد نتنياهو بأنه إذا عاد النظام الإيراني وارتكب نفس الخطأ فسترد إسرائيل بقوة، كما تعهد بألا تمتلك إيران سلاحا نوويا وبمواصلة العمل ضد حزب الله من خلال تدمير جميع البنى التحتية له في جنوب لبنان. وقد أكد وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن الضاحية في بيروت شأنها شأن التجمعات السكنية في شمال إسرائيل، وهدد بأن يؤدي أي هجوم على القرى في شمال البلاد إلى هجوم على الضاحية. وشدد كاتس على أن جيش الدفاع سيواصل العمل في لبنان ضد منظمة حزب الله الإرهابية، مؤكدا أن إسرائيل ترفض على التو تهديدات إيران، وأوضح أن كل محاولة إيرانية للربط بين لبنان وإيران ومهاجمة إسرائيل ستقابل برد قوي جدا مثل ما حصل أمس. أصدر جيش الدفاع مساء اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان لبنان وتحديدا سكان زقوق المفدي، وقال إنه في ظل قيام حزب الله الإرهابي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. وأضاف الناطق العسكري أنه حرصا على سلامتهم عليهم إخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني، مؤكدا أن كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر. إليكم مستمعين هذا الإعلان. تطلب وزارة الصحة من سكان شفا عمر غلي مياه الشرب حتى إشعار آخر بسبب اكتشاف تلوث فيها.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
0: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
23: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 9.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
3: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، الأدي جاهز، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدي. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
24: بكتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
25: مونديال 2026 العد التنازلي بلش
26: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي.
0: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
2: استعدوا لأجواء جنوني.
0: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
25: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
0: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس.
8: مطبوخ ميوزيك.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
8: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
9: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
8: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
10: عناوين الساعة مما كان. السلام عليكم. جلسة للكابينت الموسع، نتنياهو يرفض المعادلة الجديدة التي تحاول إيران وحزب الله فرضها. قيادة الجبهة الداخلية تعلن العودة الكاملة إلى الحياة الطبيعية واستئناف الدراسة غدا باستثناء بلدة خط المواجهة. طفلة بحالة حرجة إثر حادث سير في كريات آتا، والحرارة تنخفض قليلا يوم غد.
0: راديو مكان الأخبار.
10: التاسعة في أورشليم القدس، أهلا بكم. يلتئم الكابينت الموسع في هذه الساعة، وقد صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إيران وحزب الله يحاولان فرض معادلة جديدة، مؤكدا أنها مرفوضة وغير مقبولة على إسرائيل. وفي شريط مسجل هدد نتنياهو بأنه إذا عاد النظام الإيراني وارتكب نفس الخطأ فسترد إسرائيل بقوة، كما تعهد بألا تمتلك إيران سلاحا نوويا، وبمواصلة العمل ضد حزب الله من خلال تدمير جميع البنى التحتية له في جنوبي لبنان. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية على بلدة زفتة قضاء النبطية فجرا أوقعت 7 قتلى، من بينهم طفلة سورية وسيدة. أعلنت إيران مساء اليوم عودة الرحلات الجوية لمسارها الطبيعي، وقال رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية إنه يتم رفع القيود المفروضة على الطيران مع عودة المجال الجوي إلى طبيعته. أعلنت قيادة الجبهة الداخلية مساء اليوم إلغاء معظم القيود المفروضة على الجمهور، وبموجب القرار ستعود الحياة إلى طبيعتها بشكل كامل في مختلف أنحاء البلاد باستثناء البلدات الواقعة على خطوط المواجهة، فيما سيعود الطلاب إلى مقاعد الدراسة في المدارس اعتبارا من صباح غد الثلاثاء. وأعلنت الجبهة الداخلية أن تعليمات الحماية الحالية ستبقى دون تغيير حتى 6 من صباح غد، لكن اعتبارا من ذلك الوقت وحتى 8 من مساء الأربعاء ستعود معظم المناطق باستثناء البلدات الواقعة على خط المواجهة إلى مستوى نشاط كامل دون أي قيود. في كرياتا توصيبت مساء اليوم طفلة عمرها 3 سنوات بصورة حرجة إثر تعرضها لحادث دهس، وباشرت الشرطة تحقيقاتها.
0: حالة الطقس الخميس على قناة مكان، في 8 نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم، وفي 10 نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس.
10: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وهذه درجة الحرارة القصوى المتوقعة: أورشليم القدس 29، تل أبيب 28، حيفا 27، الناصرة 31، اللد والرملة وجبال الجليل 30، بئر السبع وهضبة الجولان 34، وفي بحيرة طبرية تصل إلى 33 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى صباح غد.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل سهرية مع سوزان دبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غدا على قناة مكان،
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
11: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
12: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
13: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
14: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
15: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء. الآن مع سوزان دبيني، سهريه

0: أحلى تحية مسائية لكل أحبائنا المستمعين، يسعد مساك أعزائي وين ما كنتوا عم تسمعونا. سهرية جديدة بتجمعنا فيكم عبر أثير راديو مكان سهرية مع سوزان، لكل اللي اختارونا ليكونوا معنا أحلى باقة ورد. وتحية من أسرة برنامجنا لليلي، في الإنتاج فاتن حداد براني، ومعنا أيضا لينا شحادة رزق، أوسكار من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم معكم دائما بكل الحب من وراء الميكروفون سوزان دبيني. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي.
1: أنا والليل نمشي على الهدى.
0: ما تنسونا صفحتين على الفيسبوك سوزان سيدا ودبيني باللغتين العربية والإنجليزية.
1: الدنيا عليك تل عنده انتصال ما يشوفك
0: حدا. ضيوفنا اللي رح بيشرفونا بها السهرية الكاتب المؤرخ والموثق عيسى حايك، كريم شداد رئيس منتدى الناصرة الثقافي، الأديبة الدكتورة كلارا سروجي شجراوي، والمهندس كنان ميلاد قرواني عن ترشين دوار الأطباء في المغار.
1: ما شاء الله شو حلياني.
0: معهن ومعكم أحبائي نتمنى نقضي سهرية حلوة ممتعة مفيدة لكل اللي عم بسمعونا، ونشارككم بهالأمسيات وبهالسهريات.

0: هذا اللي بده يكفي نومه، ونحن بدنا نصحصح ونبدأ سهريتنا مع الكاتب والموثق عيسى حايك. يسعد هالمساء عيسى.
1: أهلا أهلا، مساء الخير عزيزتي.
0: أهلا وسهلا فيك عيسى. دايما بتفاجئنا بشغلات اللي هي هالقد حلوة هالقد اجتماعية، وهيك بتثير المشاعر لما نشوف انه الشباب اليوم مش عم بنسوا كبار العمر، ومش عم بنسوا المسنين، ومش عم بنسوا تاريخنا معهن.
1: طبعاً
0: انا عم بتحد
1: شك.
0: اكيد هلا بعد شوي رح نرجع لشوي للماضي، للمقابلة الاولى وللإصدارك الاول، ولكن اشي كتير حلو انه كمان يكون في معرض خاص اسمه حكاية التجاعيد. خبرنا شوي بالنسبة لهالمعرض، من بعدها بنرجع للإصدار اللي انت اصدرته.
1: صحيح، بالبداية تحياتي إليك ولجميع اللي عم بسمعونا.
0: يسعدك.
1: المعرض هو بعنوان حكاية التجاعيد. المعرض عبارة عن صور لمسنين اللي أنا التقطتها في لحظات مؤثرة من خلال مقابلاتي معهن. من العام 2017 أنا بقابل مسنين اللي هن ناجين من النكبة في بلادنا ومهجرين، وبوثق ذكرياتهم بالصوت والصورة. فأخذت هيك اللقطات المؤثرة من كل مقابلة وراح أعرضها في معرض بعنوان حكاية التجاعيد. المعرض طبعا في عيلبون يوم الجمعة القريب في تاريخ 12/6، ومفتوح من الساعة 4 للساعة 10 بالليل، يعني الناس تقدر تيجي وتزور المعرض في وقتها المريح.
0: ليش رح يكون بس يوم واحد وأكم من ساعة لما أنت عامل معرض مثل هيك؟ وبتخيل أول مرة بنعمل هيك معرض، وبالذات
1: صحيح
0: في عيلبون.
1: صحيح، كتجربة أولى فضلت أنه يوم واحد، ولكن إن شاء الله يعني رح يكون في أكثر من معرض في قرى مختلفة، ورح يكون يعني على مدار عدة أيام.
0: شو اللي خلاك تفوت بهالبرنامج القيم هذا؟ احنا عم نتحدث عن شغلات اللي ممكن تبقى ذكرى لأجيال الأجيال لقدام. شو اللي خلاك تفوت بهذا الموضوع عيسى؟
1: صحيح، اللي خلاني أفوت لموضوع التوثيق يعني في عدة أسباب، بس أكثر سبب هو أنه حياة ستي والدة والدي كانت من الأشخاص اللي هن عاشوا نكبة عيلبون ومجزرة عيلبون. ستي مواليد 1929، يعني كان عمرها 19 سنة تقريبا، 18 سنة. وفي مجزرة عيلبون يعني استشهد زوجها وعاشت بالمخيمات اللجوء مع بنتين، وكانت تشحد يعني عشان تطعميهن. ففي إحدى يعني الأيام ستي فقدت ذاكرتها، صابها مرض الزهايمر. وأنا هون اكتشفت إنه يعني فقدت قصة ستي اللي دائما كانت تحكي لي إياها عن 48.
0: ما كان في حدا من اللي حواليها اللي يقدر يكمل هالقصة أو هالتفاصيل هاي بعد ما أصيبت بالزهايمر؟
1: طبعا احنا كلنا بنعرف قصتها لانها كانت تحكي لنا اياها، بس ما وثقناها، ولا حدا فتح كاميرا وصور او سجل. فالتوثيق المعتمد هو على لسان الشاهد، يعني ما بنفع انا اجي اقول مثلا لابوي احكي لي شو ستي عاشت، يعني بتكونش بنفس التاثر بنفس التفاصيل، وغير معتمده طبعا بالتوثيق المهني يعني. فانا لما فقدت قصه ستي في 2017 قررت انه بديش افقد اكثر قصص، فاطلقت مشروع توثيق الذاكره الفلسطينيه، ومن وقتها لليوم يعني مئات المقابلات عملت.
0: قديش اصدارك الاول لقى اقبال فعلا واعجاب من قبل الكل، لانه عمليا انت عم بتعيد الذاكره وعم تحيي هالذاكره كمان لسنوات وسنوات لقدام.
1: الإصدار الأول هو كان يعني كتاب عن تاريخ عائلتنا. أنا بديت في مقابلات مع كبار السن في عائلتنا، وبعد هاي المقابلات أصدرت كتاب بعنوان آل حايك رحلة في الماضي، اللي هو تاريخ عائلتنا. والموضوع كثير لاقى إعجاب بالبلد، بعيلبون إعجاب ودعم. فمن هون بديت أوثق مسنين اللي هن مش بس من عائلتنا، على مستوى كل عيلبون. بعدين خلصت كل المسنين اللي في عيلبون، فصرت أوثق مسنين من قرى مهجرة.
0: يعني الموضوع توسع، ما بقي بس على طبعاً المسنين اللي بعيلبون.
1: طبعا طبعا، مئات المسنين وعشرات القرى المهجرة وثقتها. وبعد 9 سنين على المشروع يعني بعتقد إجا الوقت أنه أعرض جزء بسيط منها في معرض بعنوان حكاية التجاعيد. وطبعا يعني من خلال منصتكم أنا بدعي الجميع الدعوة مفتوحة ومجانية يوم الجمعة 12/6 في قاعة كنيسة القديس جوارجيوس في عيلبون من
0: وطبعا راح
1: الساعة
0: يكون
1: 4 للعشرة.
0: بالضبط هذا اللي بدي كمان مرة أرجع أشدد عليه، إنه الوقت مش رح يكون مفتوح لكتير، يعني بين الساعة 4 بعد الظهر للساعة 10 يوم الجمعة ب12/6
1: نعم
0: معرض حكاية تجاعيد. الصور اللي موجودة بهذا المعرض كمان موجودة بالكتاب عيسى ولا كيف؟ ولا هون في أشياء خاصة؟
1: كل الروايات اللي أنا وثقتها كلياتها بعد يعني ما أنتهي من المشروع راح أصدرها في كتاب، فيعني الكتاب
0: يعني
1: راح يكون بعنوان
0: كل صورة مع القصة تبعته، مع الشخص اللي حكاها.
1: بالضبط بالضبط. إسا
0: أوكي
1: الكتاب بعده ما صدر لأنه المشروع بعدني أنا مش مخلصه، أنا بعدني بوثق يعني في كل بلادنا، ولكن بعد 9 سنين قلت خلص لازم أعمل معرض وأعرض جزء بسيط من الشهادات اللي جمعتها. في المعرض راح يكون صور للمسنين بجانب كل صورة كتابي في اللغة الإنجليزية والعربية شرح عن قصة المسن اللي هن شايفينه في الصورة في اللوحة.
0: واي واي واي
1: يعني في إمكانية لزوار من المجتمع اليهودي أو من الأجانب، لأنه راح يكون يعني القصص مترجمة.
0: توجهت بدعوات كمان للوسط اليهودي لكل المعنيين إنهم يجوا يشوفوا وبهمن
1: طبعا
0: فعلا التاريخ.
1: طبعا أنا أصدرت دعوة في اللغة الإنجليزية وبعثتها يعني للناس اللي بالمجال، وهن راح يوزعوها على معارفهن وعلى الناس يعني اللي بتهتم في هاي المواضيع.
0: كل الاحترام لك عيسى حايك الكاتب والموثق، ونحن هون عم نتحدث عن معرض حكاية تجاعيد ب12/6
1: صحيح
0: يوم الجمعة القريب بين الساعة 4 للساعة 10 في قاعة
1: نعم
0: كنيسة القديس جوارجيوس في عيلبون.
1: صحيح.
0: يعطيك ألف عافية عيسى ويخلي لنا إياك، وإلى الأمام دائما عزيزي. شكرا
1: شكرا
0: كثير لك،
1: شكرا جزيلا، شكرا
0: يا
1: إلى
0: ميت
1: اللقاء.
0: هلا فيك، تحياتي، باي باي،
1: باي.
0: الله معك، باي باي.

0: هالأغنية مع كل هالكلمات وهالإحساس الرائع من الصوت الملائكي السيدة فيروز برجع كل واحد فينا لبيت ستة وبرجعه لستة ولجده ولهالأيام الحلوة اللي كانت اللي ما بتتعود أبدا ولا ممكن بعد يرجع أيام مثلها. هذه كانت الأيام العز وأيام المحبة، المحبة الغير مشروطة، كانت الأيام الحلوة. هلأ نحن وإنتوا أحبائي بساعدنا أن تكون معنا ونرحب بالأديبة الدكتورة كلارا سروجي شجراوي. مساء الخير دكتورة.
1: مساء النور لك ولجميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك، سعيدة جدا بوجودك معنا، دايما منتابع إصداراتك وبعد كل إصدار إلا ما تكوني معنا ونخبر المستمعين عنه. هاتي خبرينا دكتورة كلارا بالنسبة لإصدار رواية 2036 أو السفر نحو الشمس، شو مضمون هالرواية؟ خبرينا شوي عنها.
1: أولا هذه الرواية صدرت العام الماضي وهي تتكلم عن رؤية مستقبلية ولكنها في الواقع يعني قريبة منا جدا. 2036، العام 2036 يؤخذ كنقطة انطلاق لعالم سيطرت فيه الروبوتات الذكية جدا على البشر. البداية تكون على مجموعة من الأفراد أخذوا من دول عدة بسبب ذكائهم، بسبب قدراتهم على الاختراعات إلى مكان مجهول لكي يتمموا فيه اختباراتهم العظيمة، منها اختراع أجزاء للجسم البشري إن أصيب بخلل معين، إن فقد ذراعهم مثلا يقومون باستبدال ذلك بيد بشرية إلى آخره. يعني التكنولوجيا تسيطر عليهم في جميع مجالات حياتهم.
0: بس مش نحن هلأ مش بنفس الوضع هذا؟

0: جدا في كل المعلومات والثقافات، وهذا ما يصنع الآن. يستطيع أن يطور ذاته ويسيطر على البشر. من هنا تبدأ الرواية بحدوث خلل فظيع، لا يستطيعون أن يكملوا عملهم المطلوب منهم، وهم لا يفهمون ما السبب الذي أدى إلى هذا الخلل. فقط مع الاستمرار في القراءة نعرف أن روبوت ذكي جدا، وأعطيته اسما له دلالته الرمزية سندباد. استطاع أن يطور ذاته، والآن هو يعني التحكم في يده. في الوقت ذاته هناك روبوت أيضا يعني يضاهيه أو يساويه في التطوير الذاتي، وأعطيته اسم شريار وليس شهريار، لكي أدلل بطريقة ما على شكل من أشكال الصراع الموجود اليوم ما بين شهريار الذي يمثل الثقافة الفارسية بكل عظمتها التاريخية، وبين السندباد الذي يمثل الحضارة العربية القديمة. هذا الصراع موجود الآن، نراه في على شكل معين مختلف طبعا، والآن يعني هاتان القوتان تتصارعان لكي تسيطران على البشر. الآن لا يجب أن نفهم من هنا أن الرواية هي رواية بسيطة من الخيال العلمي إلى آخره.
1: أنا من كلماتك دكتورة، أنا من كلماتك الإشي بيخوف، إنه نحن هلأ وصلنا لوضع إنه عمليا الروبوت هو اللي عم بيتحكم وهو عم بيعمل كل شيء، ولكن النقطة اللي أنت ذكرتيها إنه بحالة إنه صار في هذا الخراب أو الدمار لقطع منه، هو مش عارف يصلح حاله، شو بده يصير بالحياة وشو بده يصير بالمستقبل لقدام. هذا الإشي جدا بخوف،
0: وهذا ما أحاول أن أصوره. يعني
1: قدرت تصوريه من خلال كلماتك
0: الرواية. هذا ما أحاول إنه أن أصوره عن طريق ما يحدث للشخصيات، يعذبوا بطرق مختلفة وهم لا يعرفون لماذا يعذبون، يقطع كل اتصال بينهم وبين العالم البشري مع عائلاتهم، والتعذيب يكون على أشكال مختلفة. العمليات التي تجرى روبوت هو الذي يقوم بها، يعني عندما أصيب أحد الأشخاص في الرواية الروبوت هو الذي مع روبوتات أخرى أقل درجة منه تقوم بعلاجه، ولكن في الوقت نفسه يقومون بوضع شريحة في دماغه، وعن طريقها يغيرون كل شخصيته، ويستطيعون أن يصلوا إلى أفكاره وحتى إلى أحلامه. يعني مراقبة تامة لهذا الشخص في الرواية. طبعا الفرد هنا يمثل المجموع، يعني الفرد هو مجرد نموذج لما يمكن أن يحدث لنا في حال فقدنا السيطرة على آلات نحن أوجدناها.
1: الإشي جدا بخوف، وعلى فكرة كان في عدة أفلام كمان اللي شفنا فيها الأوضاع هذه اللي حضرتك هلأ عم تحدث عنها من خلال روايتك، وقت اللي كانوا يعملوا عمليات ويحطوا شفرة معينة أو يحطوا شغلة معينة بقلب أو راس أو إيد أو جسم البني آدم لا يقدر يسيطروا عليه. يعني شغلات اللي هي جدا ممكن تفوت الواحد برعب وبخوف، حتى أنه يدخل على مستشفى اليوم ما عادش في أمان. دكتورة كلارا، كيف يعني ممكن الحصول على هاي الرواية؟ وين ممكن الحصول عليها؟
0: إصدار مكتبة كل شيء الموجودة في حيفا لصاحبها صالح عباسي. معظم كتاباتي الإبداعية صدرت عن دار نشر كل

0: شيء يعني عن صالح عباسي، ولذلك يعني سهل جدا الحصول على نسخة منها.
1: أنا سعيدة جدا بهذا اللقاء معك، قدرت تعيشين الخوف وقدرت تعيشين المستقبل وعالم الروبوت وكل الأمور هاي ونحن قاعدين محلنا، فكيف إذا قرأنا هاي الرواية. شكرا كتير إليك ومبارك هذا الإصدار.
0: لك أيضا.
1: الله يسعدك ويخلي لنا إياك يا رب. شكرا كتير عزيزتي.
0: لك الشكر أيضا.
1: تسلمي. إلى اللقاء. باي باي. الله معك.

بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي. بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

0: ربي يا عيون يا حلوة فرجيني واحضنيني بالحنان والحب والشوق احضنيني وإن حلفت إني بعيش في الجنة يا عيوني يا عيوني.
1: الآن مع سوزان ديبيني سهرية
2: ومنواصل أحبائي سهريتنا لليلة بيسعدنا وبيشرفنا يكون معنا كريم شداد أبو الأمير رئيس منتدى الناصر الثقافي. يسعد لي هالمساء.
3: أهلين أهلين مساء النور.
2: كيف حالك؟ أنا كتير منيحة وأنت كيف؟
3: أهلين سوزان. أهلين الله يسعدك.
2: يسعد لي إياك ويخليك يا رب. عزيز إحنا هون عم نتحدث عن مؤتمر حين تتكلم الذاكرة ونقاط أخرى عديدة. قبل ما نحكي عن المؤتمر هذا هتخبرنا عن نشاطاتك. دائما أنت نشيط ودائما في عندك أشياء جديدة. شو بدك تخبر المستمعين؟
3: الحمد لله عندنا نشاطات كتير خصوصا عن المنتدى. اليوم منتدى مؤسسة كبيرة عن سهرات وبدها شغل وبدها وقت وبدها تضحية يعني، والحمد لله يعني ماشيين في التلم منيح والطلب كتير علينا وشغل كتير ونطلب من الله نضلنا بصحتنا ونضلنا نكون في الواجب اللي علينا
2: إن شاء الله أنه بتضلك دائما قايم بالواجب مثل ما كنت كل عمرك.
3: تسلمي.
2: هات خبرنا شوي هلأ بالنسبة للمؤتمر عن شو عم نتحدث؟
3: في العنوان هيك بدي اوقف عليه شوي بس.
2: اوكي.
3: حين تتكلم الذاكره تولد الثقافه، هذا عنوان كثير قوي وكثير يعني له معاني. لانه لما انت بتحفظ الذاكره بتحفظ المستقبل وبتحفظ الهويه الثقافيه تبعتنا. هذا العنوان يعني هلكت يعني انا متاثر فيه. نكمل لسه البرنامج راح يكون يوم الجمعة الجاي. طبعا سنتين على تأسيس منتدى الناصر الثقافي، وراح يكون برنامج كتير قوي وكتير مرتب وإله أهميته يعني في الوسط العربي كله، وبتمنى أشوفك معنا.
2: إذا كنت عم تتحدث عن الجمعة الجاي بتمنى كان أنت تكون معي بإيلات. أنا تعال عم اثنين لاتنين.
3: يعني لا روح شم الهواء لك شم.
2: إيه إن شاء الله أنه كمان بيكون هيك إجازة حلوة بعد هالفترة هاي. وبدأت أتمنى لك دائما النجاح دائما. خبرني شوي بالنسبة لعطاء الأدباء والكتاب والشعراء اللي انضموا لهالمنتدى، عم بتزيد العدد؟ عم بيكون في فعاليات كتير؟ كيف عم بتحس؟
3: طبعا سوزان في عنا يعني بلشنا احنا زي ما بقولوا بالإجر اليمين وعرفنا كيف نفوت في مع الجمهور جمهور الأدباء والكتاب والفنانين فتحنا المجال لكل هاي
2: لكل الفئات
3: والحمد لله احنا نجحنا منيح، والطلب علينا شديد جدا وكبير جدا، مش ملحقين يعني مش ملحقين الشغل
2: إن شاء الله.
3: الكل بده الكل بتقدريش تعمل يعني انت اكثر من برنامجين بالشهر، صرنا نفكر نجرب نعمل ثلاثة والحمد لله طلب قوي علينا. وتعرفي كمان اشي يعني ظروفنا مع مجلس الطائفة الأرثوذكسية أنطانا راحة أكثر، أنطانا القاعات
2: في دعم، عم بيدعموكم من كل الجهات،
3: الدعم من جميع النواحي.
2: حلو.
3: والقاعات فيش إشي ناقصنا، وإحنا بس ما علينا إلا ننفذ ونشتغل ونجيب الشغل. الحمد لله وضعنا كتير كتير كتير ممتاز. احنا بالمناسبة هاي اصدرنا كتاب، طبعا اقليلك نسخة منه
2: لازم اكيد.
3: اصدرنا كتاب عن فعالياتنا ونشاطاتنا بالسنتين هذولا كله بالصورة والكلمة يعني.
2: حلو.
3: ومتأمل هذا راح نوزعه على الجمهور اللي بيجي على المؤتمر تبعنا.
2: هلأ في عندي سؤال دايما بشغل بالي، اذا كان في النواحي الادبية او الفنية، انه دائما في بتعرف الاشخاص الاسماء اللي هي معروفه اذا كان بالساحه الفنيه او بالساحه الثقافيه الادبيه، وهدول دائما اللي بتصدروا كل الفعاليات وبتصدروا كل الاعلانات وكل المقابلات. شو بالنسبه للجيل الصغير؟ شو بالنسبه للشباب الصغار والشابات الصغار؟
3: هذا يعني سؤالك كثير ممتاز، بس احنا مش هيك.
2: لا انا مش عم بقول انك انت هيك، انا عم بقول يعني انا عم بسأل
3: برنامجنا.
2: انا لانه بدي اعرف وين دورنا دول الصغار
3: برنامجنا
2: كمان.
3: اي انسان بتوجه لنا انسان بده يشار كتاب او شاعر او كاتب او فنان او موسيقى او دكتور، يعني كله بمشي كلهن بنفس الفيلم عندنا بالدور واحد ورا الثاني، ولا مرة طلعت هذا مين وهذا مين. لا
2: أوكي.
3: انا بحب اساعد الانسان اللي بلش في الحياه جديده وانطلق في الحياه جديده انه ياخذ حقه كمان من ادباء جداد اللي هن ممتازين جدا.
2: نعم.
3: من شعراء من فنانين، وهذا كله احنا بالحسبان، وفيش ولا اي يعني
2: تفرقه بين هذا لهذا.
3: احنا هضمنا حق اي انسان كان كبير ولا صغير ثقافيا او فنيا.
2: في اللقاءات الادبيه اللي بتصير، في الندوات الشعريه اللي بتصير، بنضموا لكم كمان شباب او بتقوموا انتم بدعوه
3: طبعاً.
2: شباب ولا بس اللي بطلب انه يندم؟
3: احنا بندعيش سوزان. احنا يعني تعالي اقعد معنا جمعه وشوفي، الطلب علينا كبير، فيش ضروري يعني نحكي مع حدا، الكل بيجي والكل بتصل، الكل بيجيب الكتب، هذا نعمل اشاره للكتاب وهذا هيك.
2: بس حاولت يوم تعملوا ندوه خاصه اللي تكون للاقلام الشابه، وكل واحد من الشعراء مين بيعرف كمان من الجيل الصغير اللي عم بكتب يدعي ليحسوا انه يكون في
3: له
2: مكان. نعم.
3: فكرنا بهذا النوع انه نعمل ندوات شعريه، ندوات ثقافيه.
2: أوكي.
3: يعني جماعه مش واحد، فهمت علي؟ وهذا في البرنامج عندنا انه ما بكره بتسمع انه هذا مثلا زجل، فكرنا انه نكون نعمل امسيه زجليه.
2: حلو.
3: وقاعدين نشتغل عليه كله، بس شو احنا لنا بس سنتين يعني بالصوره.
2: لا انا فاهمه، بس انا كتير بهمني دائما كمان الجيل الصغير هذا يلاقي له محل.
3: بس فطمانين فيه ومنشاركه ومندير بالنا على الكل بقدر امكاناتنا، القدره الجسديه اللي تقدر تتحمل كل الضغط هذا اللي علينا. شيء ثاني كله متاح لنا، فيش مشكله، بضل علينا بس الوقت. الوقت دائما ضيق ضيق ضيق
2: على قد ما بعمل. الواحد دائما بحس انه ما فيش وقت كفايه لكل مشاريع اللي بدي اقوم فيها.
3: شيء سوزان يا بتعمل شيء مزبوط يليق في المجتمع تبعنا بالاول بعدين فينا احنا، يا اما تعملهوش.
2: صح. يا الشيء بيكون كامل يا بلا.
3: بالضبط بالضبط، يعني كل شيء طب طب 100% بمركز.
2: ما هذا هو كريم شداد.
3: الحمد لله.
2: كريم أنا أبو الأمير، أنا جدا سعيدة بأنك شاركتنا بهالسهرية هاي. رئيس منتدى الناصر الثقافي، إلى الأمام دائما، ويخليلنا إياك يا رب، ويطول بعمرك. الله يسعدك يا رب. تحياتي.
3: شكرا كثير.
2: هلا يا عيوني. هلا. تسلم لي. باي باي.

0: نانا الحي احمد بيغني في الراديو.
1: طب افتح الراديو ام يا سمير.
2: اللهم صل على النبي.
1: يا الف نهار ابيض، يا الف نهار مبروك.
3: اسكتي يا مسيدة.

0: بحلم بيك هالأغنية اللي تخلينا نرجع لذكرياتنا القديمة ونرجع نحلم بهالصوت وبهالإحساس اللي كان، ودايما بحب أسمعها بالأصلية اللي كانت بالفيلم، فلهيك سمعت كل هذا لأنه برجع بعيشونا نفس الإحساس. وكمان مرة بنرجع لسنين اللي مرقت، سنين الجمال والفن الأصيل.
1: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
0: أحبائي صار الوقت لنكون نحن وإنتو في موضوع جدا مهم. مش بالعادة إنه بناخد نحن مثل هالمواضيع بسهرية، ولكن لأهمية هالحدث، الأهمية الإنسانية الأدبية الثقافية الطبية اللي بتكون إياه. نحن هون عم نتحدث عن رواد العطاء الطبي وتدشين دوار الأطباء في المغار. بدنا نمسي بأحلى مساء على المهندس كنان ميلاد كرواني. مساء الخير أستاذ كنان.
2: مساء الورد. أهلين أستاذ سودان.
0: أهلا وسهلا فيك. الإشي هالقد ملفت والإشي هالقد حلو إنه يكون في تقدير ويكون في احترام لأشخاص، لأطباء اللي هني أعطوا من حياتهن ومن جهدهن ومن إنسانيتهن لهالإنسانية هاي. خبرني شوي عن أسماء الثلاث أطباء اللي موجودين. طبعا المعلومات عندي، ولكن بما أنك أنت ضيفي خلينا نسمع منك الفكرة منين أجت لا تدشين هالدوار هذا، ومين هن الثلاث أطباء؟
2: طبعا كان في تدشين لدوار الأطباء في حي المنصورة في المغار على أسماء الثلاثة أطباء، دكتور ماهر دغش، دكتور دياب غانم، والوالد دكتور ميلاد قرواني. كانت خطوة اختاروا أولا هذا الدوار اللي هو حد المدرسة، حد القرية التعليمية والقرية الرياضية في المنصورة، عشان يكون دائما موجود قدام الجيل الواعد، الجيل اللي جاي دائما يشوف ويتذكر ويسأل عن مين هذول الأطباء، الأطباء اللي أعطوا أفنوا حياتهم في مساعدة الناس، في طبعا في التآخي في البلد. هذا برضو أهم إشي. كثير كانوا شخصيات اللي هي معروفة بالبلد، الكل بحبها، فمن هنا إجا الإشي واختاروهن الثلاثة يكونوا على
0: مين اللي اختارين كنان؟ كيف اجت فكره التكريم؟ طبعا هذا نوع من التكريم وتوثيق وتخليد اسمائهن، ولكن موضوع الدوار انه يكون في دوار يحمل اسمين ويخلي الصغير والكبير كل ما مره يشوفهن ويتذكرهن، منين اجت هاي الفكره؟
2: الفكره اجت من البلديه، توجهوا للعائلات من بعد فقدان الاطباء. الاشي صار من قبل 3 سنين 4 سنين أكثر. من 2021، من لما توفى الوالد وتوفى قبله بسنة الدكتور دياب، فمن وقتها بعد ما الكل طبعا كان يعرفهن، فاتوجهوا للعائلات انه يعملوا هيك اشي، هيك خطوة، فكان مرحب بالاشي طبعا.
0: يعني الحديث بقوة. الفكرة كانت من قبل شي 3 سنين لهذا الموضوع.
2: ايوه.
0: وهلأ طلعت لأرض الواقع.
2: صحيح.
0: شو فيك تخبرني عن الوالد كنان، وإذا فيك تعطيني كمان بعض المعلومات عن الدكتور دياب غانم وماهر دغش الله يرحمه؟
2: إنت شيء الوالد إحنا متأثرين بعدنا لسه، والإشي عم منشوفه مع الناس اللي منلتقي فيها. الوالد كان شخصية معروفة الحمد لله، كان كثير الكل يحبه من كل الأطياف ومن كل المحلات من كل البلدان. كل حدا التقى فيه وكان دائما يحبه ويحكي عنه، وبعدنا لسه عم نشوف يعني الآراء من الناس، كل ما حدا يشوفنا ويحكي لنا عن مواقف اللي صارت، عن المساعدات اللي كان يساعدها الوالد، و نتأمل نكمل الطريق ونكمل في هاي المسيرة اللي نقدر نأثر في الناس، نأثر في البلد، نساعد، نكون بمحل اللي هو بيكون مبسوط يشوفنا فيه.
0: وفاة الأطباء الثلاثة كانت لأسباب ولا وفاة عادية كانت؟
2: كانت وفاة عادية، وفاة يعني أثر المرض. الطبيب الأول الطبيب ماهر دغش توفى في حرب في لبنان وهو كان يساعد الجرحى. قبل تقريبا 30 سنة أتوقع. وفاة الوالد ووفاة الدكتور دياب كانت وفاة الدكتور دياب كانت برضو مفاجأة، كانت سكتة قلبية، ووفاة الوالد كانت مرض للأسف.
0: نعم، الله يرحمهم الأطباء الثلاثة، يرحم الوالد دكتور دياب ودكتور غانم دكتور ماهر. ولكن بالنسبة لليوم، لشباب اليوم، بالنسبة لجيل اليوم، هل فعلا بيعرفوا بيقدروا مثل هاي الأمور اللي عم بتصير وتوضع قدام عيونهم لحتى يشوفوهن؟ هل بيعرفوا تاريخهن؟ هل عملتوا، أنا عارفة، إذا ندوة أو أي شيء لتجمعوا هالشباب، مش الكبار اللي عاشوا معهن وبعرفوهن، إنما الصغار اللي يمكن سامعين بس بأسماء وتعرفوهن عليهن وتحكوهن عنهن؟
2: أتوقع أنه في البلد كثير ناس اللي بتعرف، خصوصا في وقت التدشين للدوار كان في تكريم للأطباء الثلاثة، كان في تكريم برضو لأطباء الحاضر اللي أنهوا مهنتهم، وكان في برضو توزيع منح لطلاب الطب اللي هني كان تقريبا أتوقع 50 طالب بتعلم طب من البلد اللي بتعلموا في الدولة والخارج. فهي برضو كانت لفتة إنه يعرفوا هدول الطلاب عن لما بيجيبوهن على هيك حفل تدشين، فيعرفوا مين الناس، مين الأطباء اللي جايين عشانهن على الحفل.
0: يعني الإشي كان لطلاب اللي هن كانوا بتخيل بالمدارس، أما هيك بشكل عام ما كانش في ندوة تعملوا مثل اجتماع، مثل ندوة، مثل أمسية للحديث، كل واحد يحكي تجربته الخاصة مع أحد الأطباء إيش اللي صار، ويكون موجود الشباب اللي إحنا اليوم بدنا إياهن إنهن يعرفوا قيمة الناس اللي راحوا، اللي بتيجي ساعته بتوفى وبنفقده، مش إنه بيلتغي من التاريخ. أنا بتخيل مثل هاي الأمسيات اللي من خلال هالأشخاص يحكوا عن أشخاص معينين اللي فقدناهن وكان إلهن مكان في مجتمعنا، هذه ممكن تكون تساعد جدا لحتى تشجع شوي هالشباب يمشوا على طريقهن، على طريق الصح مش طريق الغلط.
2: 100% معك حق. لحد إسا ما كانش فيه، بس طبعا فكرة مرحب فيها وفكرة حلوة. مهم جدا دايما في الوضع اللي احنا موجودين فيه وفي المجتمع مع كل اللي عم نشوفه، مهم جدا دائما يكون في ذكرى لهيك اشياء، دائما نتذكر الاشياء المنيحه، نجذب الشباب للعمل الخيري، للتفوق، للنجاح، لاهم شيء العمل الانساني اللي هو اهم من النجاح بالاساس، اللي هو العمل المجتمعي والعمل الانساني.
0: بالضبط، هذا اللي نحن بدنا اياه. العمر إلك المهندس كنان ميلاد قرواني، يرحم الوالد ويرحم الأطباء ماهر دغش ودياب غانم، ويخلي عمرك ويخلي الأطباء الموجودين ويخلي هالشباب ويتعلموا من أصالة الجيل اللي مرق هذا، يتعلموا كل شيء ممكن إنهم يكسبوه منهن. شكرا إنك كنت معنا بهالسهرية، المهندس كنان ميلاد قرواني من المغار، وحديث حول تدشين دوار الأطباء في المغار. يعطيك ألف عافية عزيزي، شكرا كثير لك.
2: شكرا جزيلا، الله يعافيك، مع السلامة.
0: يا هلا فيك، تحياتي، باي باي، الله معك.

يا طبيب القلب مع الأغنية الجميلة الرائعة. وصلنا لنهاية سهريتنا لليلة. شكرا لكل اللي اختارونا وكانوا معنا على مدى هالساعة عبر أثير هذا المكان سهرية مع سوزان. شكرا للينا شحادة رزق كانت معنا, فاتن حداتة براني, أوسكار عم رفقنا الهندسة الإذاعية. ومني لكم دائما كل الحب, كل أمنيات الخير. الأسبوع هذا كله مش حأكون معاكم, بنرجع إن شاء الله يوم أربعة لهايد بارك, مش الأربعة هذه, الأربعة اللي بعدها. كونوا دائما بألف خير وأنتوا بالألف دائما. تصبحوا على ألف ألف خير. باي باي, إلى اللقاء. سوزان دبيني. وجرح حبك كان سبب هواني, ما باش في قلبي مكان.

0: 92.7 88.8 FM. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
1: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
2: دقيقة حبيبي بس شوي.
3: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
2: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الآن على مكان هدوء.

0: 92.3 93.7 88.8 FM. بعد قليل سينما الشويش مع غازي أبو بكر وشادي بلال. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
1: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان. أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الآن إعادة لبرنامج سينما الشويش.
2: سينما الشويش، حلقة جديدة من سينما الشويش. مرحبا غازي أبو بكر.
3: أهلا شادي بلان.
2: حلقة جديدة اليوم نتذكر فيها فنان كنا نحبه وبعدنا منحبه كتار بحبه،
3: محمود عبد العزيز، اللي حلت ذكرى ميلاده ب64.

0: هو من مواليد عام 1946. بنقدر نقول الساحر اللي أحب المتوحشة واللي أحبته العذراء لما صار شعره أبيض.
1: أها. محمود عبد العزيز.
0: محمود عبد العزيز. عمليا كانوا ثلاث نجوم بتصدروا المشهد السينمائي في السبعينيات في مصر: حسين فهمي، محمود ياسين، نور الشريف. انضم لإلن في نهاية السبعينيات محمود عبد العزيز.
2: ورحمة أبويا أنت ظالمني.
1: سينما الشويش. بلشنا حلقة محمود عبد العزيز من سينما الشويش مع أبرز أفلامه ممكن الكيت كات.
0: الكيت كات نقدر نقول أنجح أفلامه والناس حبته بهذا الفيلم يعني.
1: حقق نجاح جماهيري ونجاح نقدي كمان. ببلش مسيرته الفنية محمود عبد العزيز وبيدخل السينما تحديدا بعد نجاح كبير بمسلسل دوامة، صح؟
0: بالضبط. مسلسل الدوامة إخراج نور دمرداش خلى المنتج الكبير الشهير وقتها رمسيس نجيب يلتفت له وأسند له بطولة فيلم أمام نجوى إبراهيم، وهيك حط اسم جديد في عالم النجومية في الصف الأول.
1: بطولة حتى آخر العمر كان بطولة. خلينا نسمع مقطع من ثالث أفلامه السينمائية اللي ممكن أول بطولة هي تحديدا حتى آخر العمر عام 75.
3: يمكن ربنا عمل الحكاية دي كلها علشان تخلصي مني.
4: ومين قال إن أنا عايز أخلص منك؟ أنت ناسي إنك جوزي وحبيبي وكل حاجة ليا في الدنيا.
3: أنا مش عايز معاك بطولة ولا شفقة، أنا أقدر أعتمد على نفسي كويس.
4: بس أنا محتاجة لك.
3: كل واحد منا يروح في طريقه، وأنت عارفة طريقي كويس.
4: ليه بتقول كده؟
3: مش عارفة ليه؟ عشان سي محمود.
4: مش معقول يا أحمد تظلمني، أنا عمري ما غلطت.
3: وأنا مش هسيبك لحد ما تغلطي. على العموم أنا راجل انتهيت، ومفيش داعي تعيشي معايا على أمل وهمي.
1: أول 10 سنوات من مسيرته الفنية هالنوعية من الأدوار، الشاب اللي المخرجين اعتمدوا على وسامته أو هو اعتمد على وسامته، دائما بمعظم الأفلام كانت بهالفترة الأدوار متشابهة جدا بالنسبة له.
0: بالضبط. السينما المصرية طول عمرها كانت تقدم الوجوه
1: الوسيمة.
0: بالضبط. عمليا رمسيس نجيب أضاف كمان أسم إلى جانب حسين فهمي ومحمود ياسين ونور الشريف. نقدر نشوف بالسنوات الأولى تدرج شادي محمود عبد العزيز من نجمة إلى أكبر إلى نجمة أكبر. صحيح. حتى وصل إلى سعاد حسني.
1: خلينا نتذكر بس قبل الأدوار اللي عملها خلال 10 سنوات هاي ممكن نعتبرها مرحلة الانتشار بالنسبة له.
0: نقدر نقول مثلا مكان للحب مع ميرفت أمين، محبي وأشواقي سهير رمزي، ضاع العمر يا ولدي مع فريد شوقي،
1: أقوى من الأيام
0: مع نجلاء فتحي،
1: شفي أو متولي 78
0: مع سعاد حسني وأحمد زكي، و79 عمليا المتوحشة. وهيك لما التقى بسعاد حسني الكل شاف إنه صار نجم صف أول.
1: خلينا نسمع مقطع من المتوحشة عام 79.
0: يلا.
1: هالفيلم طبعا بذكرنا بخلي بالك من زوزو بعد النجاح الكبير لخلي بالك من زوزو. بنشوف انه بتعيد التجربة وبتقدم ممكن فيلم مشابه لخلي بالك من زوزو بس ما بحقق نفس النجاح، صح؟
0: بالضبط. سعاد حسني صار في عنده عقدة بعد نجاحها الكبير في خلي بالك من زوزو، حاولت تعيده في أميرة حبي أنا، وحاولت تعيده من جديد في المتوحشة، وبدلوا حسين فهمي بمحمود عبد العزيز، ولكن الفيلم ما وصل لنجاح يعني خلي بالك
1: مشابه.
0: أو ما نشحش من الأساس يعني، كان في هناك مشكلة لأنه انقتلت بالآخر وفشل الفيلم.
1: أنا أذكر حسين فهمي بيقولوا بهالمرحلة كانت منافسة، وحسين فهمي ما كان كتير مبسوط من وجود وظهور محمود عبد العزيز.
0: بتوقع
1: في كان غيري لأنه صار يأخذ الأدوار بديل ممكن لإله.
0: بالضبط، لأنه هو نفس الشكل عمليا يعني.
1: خلينا نسمع مقطع من المتوحشة سعاد حسني محمود عبد العزيز عام 79 إخراج
0: سمير سيف.
1: سمير سيف.
5: كده زهقت مننا والنبي انت قاعد.
6: لو كل البروجرام ليك يا بهية ما زهقش ابدا. كنت هايله بريزانس، خفه ظل، حاجه كده مش عارف هي ايه.
5: حاجه وحشه ولا حلوه؟
6: حلوه حلوه جدا. كنت مندمج معاكي قوي.
5: ان شاء الله اكون مندمج مع السفيره عزيزه. فتح عينك تاكل ملبن. انت حضرتك اسمك ايه؟
6: اسمي اشرف، اشرف بركات.
5: ربنا يزيدك بركة.
1: سينما الشويش بيدخل محمود عبد العزيز عقد الثمانينات وهو صار نجم.
0: بنشوف انه بالثمانينات يعني قدم
1: تحول كبير
0: او شيء في العدد، عدد الافلام تقريبا بمعدل 6-7 افلام في العام. التقى عمليا في كل النجمات والنجوم اللي كانوا موجودين بالساحه.
1: ناديا الجندي بنذكر ب82 وكاله البلح،
0: ونبيل عبيد ولا يزال التحقيق مستمرا، وافلام اخرى ارجوك اعطيني هذا الدواء في الثمانينات.
1: صحيح.
0: بنشوف نجلاء فتحي عفوا ايها القانون عام 85 كمان. ليال
1: خبز المر اول بطولات شريهان
0: مع فريد شوقي.
1: درب الهوى كمان نحكي عنه بهالمرحلة عام 83 بالأفلام المثيرة.
0: عمليا درب الهوى كان أحد الأفلام اللي شارك فيها، قدم 5 أفلام في عام 83، ولكن أبرز هاي الأفلام نقدر نقول العذراء والشعر الأبيض والسادة المرتشون كان، ونصف أرنب أيضا مع محمد خان الإخراج،
1: وبيت القاصرات طبعا من الأفلام الحلوة اللي شاركته سمح أنور عام 84. وشفنا كمان تزوير في أوراق رسمية، هاي كلها أفلام حققت انتشار بأوائل الثمانينات. خلينا نتوقف عند حب لا يرى الشمس عام 1980، كانوا عم نحكي على الثمانينات من الأفلام الحلوة كمان،
0: إلى جانب نجلاء فتحي، فريد شوقي وصفية العمري،
1: إخراج أحمد يحيى.
7: إزيك يا بابا؟ أهلا يا أحمد ابن حلال مصفي، أنا كنت هنزلك مصر النهاردة.
8: ده أنا اللي جيت لحضرتك في موضوع مهم.
7: عارف كل اللي هتقوله وأنا جاهز.
8: ما افتكرش حضرتك عارف أنا جاي ليه.
7: ليه؟
8: لأن أحلام عايزة تشوف ابنها.
7: ابنها؟ ابنها ده إيه؟
8: يا بابا أنا وعدتها بكده.
7: تجرى لك حاجة في عقلك يا دكتور؟
8: ده ابني وابنها ومن حقها إنها تشوفه.
7: لا مش من حقها إنها تشوفه.
8: إزاي؟
7: هو كده، الولد ده ابن أمال وأنا اتفقت معاه على كده وهي وافقت، وأنا هديك دلوقتي الفلوس علشان تديهم لها. انما تشوفه من رابع المستحيلات.
8: وانا بقول لحضرتك انها لازم هتشوفه وحاطه ليها دمها.
7: ما تعليش صوتك عليا يا ولد.
8: هتشوف ابنها هيعيش معاها.
7: مفيش قوه في العالم هتاخد مني الولد ولا من امال.
8: لا هاخده، وان ما خدوش انا هطلع واقف وانا واقول قدام اهل البلد كلهم، هحكي لهم على الحكايه واقول لهم على اتفاقك وانك اشتريت العيل ده بفلوسك وان العيل ده مش ابن امال. انت فاهم؟
1: محمود عبد العزيز، عم نحكي عن مسيرته السينمائيه، حكينا على الافلام اللي من خلال الانتشار، ولكن نقطه تحول ممكن والمخرجين صاروا ينتبهوا لموهبته وكمان الجمهور، العار عام 82.
0: اكيد هذا احد اهم الافلام اللي قدمها محمود عبد العزيز، وشارك يعني عمليا زملائه باكثر من فيلم، نور الشريف، حسين فهمي، ومحمود ياسين، وعمليا لما هن بلتقوا مع بعض نسبة المستوى تاع التمثيل والمباراة التمثيلية بتعلى كتير.
1: حلو، منذكر انه هالفيلم شارك البطولة فيه نور الشريف وحسين فهمي، منافسه ممكن، بس العلاقة الظاهر كانت منيحة.
0: حسين فهمي عمليا انه كمل في مشواره، يعني كان منافس ما تأثر.
1: هالدور تحديدا كان معروض على يحيى الفخراني، بس رفض يحيى الفخراني، شاف انه بهالدور ما في اشي مميز، وهي كانت فرصته لمحمود عبد العزيز تمسك بالدور
0: بالضبط. وبعدين عمليا يحيى الفخراني تندم فيما بعد لما شاف الفيلم. صحيح. انه ما شارك.
1: خلينا نسمع مقطع من العار.
9: من يوم ما راح المرحوم وراح معاه طلبه وابو دقشوم والدفاس، وانا محتار.
10: ابو دقشوم والدفاس، ايه الاسماء الغريبه دي؟
11: طبعا طبعا يا دكتور، مش عصابه هيكون اساميهم ايه غير كده؟
10: ومحتار في ايه بقى يا معلم كمال؟
9: عشان مش لاقي رجاله قدامي. من يوم ما راحوا الجدعان وانا بدور على راجل واحد يكون جدع وامين يساعدني في استلام البضاعه وتوصيلها لمخابئها لحد ما نصرفها ونحولها لفلوس تاني، مش لاقي. ده في الوقت اللي انا محتاج فيه الراجلين على الاقل، انما الحمد لله وربنا فرجها.
11: قصدك ايه يعني؟
9: قصدي ان اامن ناس على المال هم اصحابه.
11: اخلص، انا واجبي وحتم عليا القبض عليك فورا.
9: احترم نفسك، انا استحملتك كتير.
10: يا جماعه ارجوكم وطوا صوتكم لحد ما الشغالين يسمعنا، تبقى مصيبه.
9: وانت يا دكتور؟
10: انا ايه
9: معايا ولا واجبك ما يسمحلكش؟
10: واجبي واخلاقي وانسانيتي يلزموني بمنع توصيل السموم دي للناس.
1: نحكي كمان انه بهالفيلم كان ظهور ممكن اول من اوائل المرات اللي فيها ظهرت الهام شاهين اختن، بتكون صحيح؟
0: بالضبط، الهام شاهين كان في بداية مشواره، وهي شاركته فيما بعد بطولات افلام في نهاية التسعينيات، هارمونيكا
1: وسوق
0: المتعة.
1: صحيح، رح نوصل لهالافلام. نحكي اسا كمان عن فيلم مهم حكيت انت ولا زال التحقيق مستمرا، وابناء وقتلة، من الافلام الحلوة اللي قدمها مع نبيل عبيد، وابرزهن واحلاهن العذراء والشعر الابيض عام 83.
0: نبيل عبيد كانت نجمة صف اول، وهو بلقائه معها قدموا افلام يعني جميلة جدا، اخراج حسين كمال، إخراج أشرف فهمي، فكان في قمة النجاح مع نبيل عبيد.
1: وهون كانت الإطلالة كمان البارزة لشريهان بهالفيلم.
0: بالضبط، العذراء والشعر الأبيض،
1: حسن عبد القدوس،
0: حسين كمال.
12: هتوحشيني قوي يا دولة. مالك يا دولة؟ طول السكة وانت ساكتة، جينا الحفلة برضو ساكتة. مالك؟ ما هو انت لازم تقوليلي، أنا مسافر. تحب تيجي معايا؟ بس أنا هبقى مشغول ليل ونهار. هو ده السبب، أمال في إيه يا دولة؟
13: قولي انك مش هتسيبني مهما حصل.
12: في ايه يا دوت؟
13: انا لازم اعمل عمليه.
12: عمليه؟ انت بتقولي ايه؟
13: عشان اخلف لازم اعمل عمليه، وهعملها بعد يومين.
12: لكن انا مسافر،
13: والدكتور كمان مسافر،
12: أنا مش عايز عيال، أنا عايزك أنت. مستحيل أوافق إنك تعرضي حياتك للخطر.
13: الخطر بقى هو الأمل الوحيد في حياتي يا مدحت، مفيش مفر، وأنا حلم حياتي مرهون بالعملية دي. كسبت الرهان، خسرت كل حاجة.
1: محمود عبد العزيز، وبنشوف انه عقد الثمانينات طبعا العقد اللي فيه قدم لنا افلام حلوه بعد عايشي لليوم، منها عفوا ايها القانون للمخرج ايناس الدغيدي.
0: اول افلام عمليا لاناس الدغيدي.
1: نجلاء فتحي كمان،
0: نجلاء فتحي وهياثم ايضا. ايوه،
1: عام 86 بيقدم دور حلو مع احمد زكي البريء، فيلم جريء.
0: ونفس العام كمان التقى بسعاد حسني للمره الاخيره عمليا في فيلم الجوع، اخراج علي بدرخان اللي ما حقق النجاح.
1: ما نجح طبعا. مسيرته السينمائيه بتتاثر بمسلسل رأفت الهجان، بنحكي انه عام 88 بيعرض الجزء الاول من هالمسلسل اللي حقق انتشار كبير ونجاح كبير.
0: صحيح؟ عمليا هون محمود عبد العزيز اصبح نجم صف اول بامتياز، يعني نجوميته طاغية.
1: صحيح.
0: كان بالقمة عمليا،
1: صار ينافس عادل إمام.
0: عادل إمام وكل النجوم اللي كانوا موجودين.
1: رأفت الهجان منذكر ثلاث أجزاء كان من هالمسلسل، آخرهن عام 92 وأولهن 88.
0: وطبعا الموسيقى الشهيرة لعمار الشريعي.
1: بنشوف انه منافسه كانت بينه وبين بهالمرحله بينه وبين عادل امام.
0: ايه، هني صار في خلاف على اساس كمان
1: وعد عادل امام انه يلعب بطوله رأفت الهجان، بس
0: خاصه انه قدم قبلها مسلسل دموع في عيون وقحه، فصار في نزاع واستمر هذا النزاع بسبب يعني
1: بالاخر شفنا الدور من نصيب محمود عبد العزيز.
0: بالضبط.
1: فيلم الكيت كات كمان من الافلام المميزه، حكينا عنه في البدايه، وهالفيلم كمان غازي بتعرف كان معروض بالاول على عادل امام ورفضه. كمان رفضوا. فيما بعد كمان عادل إمام أشاد بأداء الكفيف اللي قدمه محمود عبد العزيز بهالفيلم.
0: نذكر شادي أنه محمود عبد العزيز بدأ مشواره عمليا بالتقليد، هو أيام المدرسة والجامعة كان موهوب بموهبة التقليد، فهو ذكر أنه بهذا الفيلم قام بتقليد سيد مكاوي، أخذ شخصية سيد مكاوي وقلدها.
1: خلينا نسمع مقطع من هالفيلم اللي أخرجه داود عبد السيد عام 91 محمود عبد العزيز.
14: أنا أعمى يا غبي، ده أنا أشوف أحسن منك في النور وفي الضلمة كمان. يا سلام، ده أنت راجل عجيب يا رمضان، أنت تشوف الضلمة بس، سيبك بقى من هالفضة بتاعتك دي وقولي أنت عميد إزاي.
1: كان معه شريف منير ابنه وعيد رياض. بعد الكيت كات ونجاحه الجماهيري والنقدي، تجاربه ما كانت موفقة تحديدا بعد الفيلم بالتسعينات وفيما بعد.
0: احنا بنشوف مثل ما ذكرنا ان المعدل كان 6-7 افلام بالثمانينات، صار هم بمعدل فيلم واحد
1: وما كان لهم اي نجاح يذكر. يعني نذكر منهم فخ الجواسيس اللي ممكن حاول من خلاله انه يستغل نجاح رأفت الهجان، دنيا عبد الجبار، ثلاثة على الطريق، البحر بيضحك ليل، الجنتل،
0: القبطان، هارمونيكا، وسوق المتعة عام 2000،
1: والنمس. كل أفلام ما حققت أي إضافة لمحمود عبد العزيز.
0: وإحنا هون دائما منذكر شادي بالتسعينات كانت موجة الأفلام الشبابية بقيادة وزعامة محمد هنيدي، فلسحبت البساط من تحت أقدام كل النجوم من بنات محمود عبد العزيز.
1: تعرف أنا كنت تعرف بهالفترة بالألفين واحد تحديدا كنت بمصر ودخلت أحضر فيلم لمحمود عبد العزيز. كان رحلة مشبوهة. كان في أربعة غيري بالسينما اللي جنبها، كان فيلم لمحمد هنيدي طبعا القاعة ملانة. بس التغيير بيجي بفيلم الساحر عام 2001، من أحلى أفلامه برأيي.
0: إيه، وشادي والمثير أنه رغم جمال الفيلم ما كمل في السينما وقدم تعال نقول أفلام مميزة، تعد وراح للتلفزيون زي غيره من النجوم الكبار.
1: بالضبط. بعد الساحر اللي رح نسمع منه مقطع إسا، بيغيب 7 سنوات وبيقدم زي ما قلت بهالفترة مسلسلات من أبرزها محمود المصري. خلينا نتوقف مع الساحر عام 2001 من أشلة بأول دور رئيلة.
15: كل ده بتأكل الحمام ولا بتزقق الحنان؟
16: ايه جابت بتقولي الله يخرب بيتك،
15: ما قلتش حاجة. انا بقول كل ده بتأكل الحمام، ما غلطتش يعني.
16: طب نامي نامي يا نور، الله يهديكي، نامي يا بنتي نامي. يلا يلا
15: بابا، انا بكرة عاوز اخطف رجلي وراح اودي الكاسة يتصلح.
16: هو كل شوية يتصلح مكان سليم؟
15: لا، ما هو باظ، ما بقاش بيلف.
16: بابا اوديها انا.
15: يا ماما انا مخنوقة، حرام عليك، نفسي اشوف الشارع، اتهوى شوية اللي اديلك ساح. مش كفاية مقعدني من المدرسة ومبقتش اشوف البنات صحابي؟ حرام عليك، مخنوقة.
16: خلاص روحي بس ارجعي بسرعة.
1: سينما الشاويش، سمعنا مقطع من الساحر. بعد 7 سنوات من التوقف عن الأعمال السينمائية بعد فيلم الساحر بال2009، بيعود من خلال فيلم عنيف جدا، إبراهيم الأبيض.
0: إبراهيم الأبيض مع نجم أو أحد نجوم العصر الحالي أحمد السقا.
1: مخرج كمان جديد مروان حامد.
0: إحنا بنشوف هيك إنه مسيرته بتشبه مسيرة كمان الفنانين الكبار اللي سبقوه، يعني كان بداية صعبة ووصل للقمة وشوي شوي تراجع إلى أن شارك نجم جديد، وهو كان

0: نقول دور تاني مش الأول. صحيح. عمليا
1: بإبراهيم الأبيض عم تحكي. صحيح.
2: أفضل فيلم لإله؟
0: بختار أنا محمود عبد العزيز الوسيم في العذراء والشعر الأبيض.
1: العذراء والشعر الأبيض.
0: أها. حلو. شو بتختار؟
1: محتار بين الكيت كات لأنه بالفعل قدم دور كتير حلو, بس كمان بختار زيك العذراء والشعر الأبيض. الفيلم كله حلو كان.
0: بالضبط. إحسان عبد القدوس, إحسان كمال, شريهان, نبي العبيد,
1: وهو دوره حلو كان.
0: بالضبط.
1: شكرا غازي أبو بكير.
0: العفو شادي بلال.
1: إلى اللقاء. نختم مع أغنية من أغنياته, كان يغني كمان محمود عبد العزيز.
0: بالضبط بالضبط. ورفض على فكرة إنه يقدم عروض زي محمد رمضان في على المسارح الغناء فقط في الأفلام
1: بالأعمال الفنية.
0: بالضبط.
1: سمعنا تفاصيل مشواره السينمائي الحلو الغني لا محمود عبد العزيز. نسمع أغاني إسا غازي.
0: نسمع الكيمي كيمي.
1: كا
0: كا

0: حمود عبد العزيز، تعرفنا على مسيرته السينمائية الغنية، واسم نسمع كمان أغنية مش بصوته هالمرة، بصوت سعاد حسني.
1: سعاد حسني هو بشاركة كلاما بالأغنية، حبيبي أنت يا فيلسوف، زي ما قال صلاح جاهين بدل ما يقول فيلسوف فيلسوف. المتوحشة إخراج سمير سيف.

0: انت يا فل يسوع يوم نضارات عينهم مني ما اقدرش احبك يا جدي كوسي غير لما قبلك تعلمني علمني علمني علمني علمني
1: اعلمك ايه يا بهيه يا زهره بريه عمر الزهور ما حد علمها فن الالوان دي لوحدها هي سحرانه بجمالها الفتان
0: السحر يبطل مفعوله بالوقت

والشمس تشوي كلام الليل وكله يرجع لأصوله علمني علشان

سلام يا سلام يا سلام يا سلام أحلى العالم يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام أحلى العالم البغبغان سمع الكلام.

0: ترجمان آخر زمان.
1: وفي الامتحان المرء يكرم أو يهان، وزهرتي البرية اللي اسمها بهية نجحت، خدت امتياز.

0: أفيشات من زمن فات.
1: أفيشات من زمن فات.
0: اخترت لنا غازي الإمبراطورة اللي كان لنبيل عبيد وصار من بطولة نادية الجندي.
2: بالضبط، هو كان اسمه الإمبراطورة زنوبة. كير إنه في البداية كانت المرشحة الأولى الراقصة لوسي، فيما بعد انتقل الفيلم لفيفي عبده وفاروق الفيشاوي
0: لما كان ينتجه أحمد السبكي.
2: بالنهاية انتقل لنبيل عبيد والمخرج علي عبد الخالق، ولكن قبل بيومين من التصوير انسحبت نبيل عبيد.
0: والسبب؟
2: سبب خوفها حواليها، بيقال إنه قالوا لها ممكن إنه في خطر الفشل ومش راح يلبق لك. انتقل الدور لنادية الجندي اللي غيرت الاسم من الإمبراطورة زنوبة إلى الإمبراطورة.
0: والبطل كمان تغير، كان فاروق الفيشاوي.
2: قال إنه كان قصة حب بينه وبين الممثل جمال عبد الناصر، أصرت على وجوده معها بالفيلم. طب بصير غني من خلال المخدرات
0: زي كتير أفلام شفناها لإلها اللي كتبها مصطفى محرم، من أبرزها الباطنية. ذكر أنه الفيلم عرض بعيد الفطر 1999. وصلنا لإيرادات الأفلام.
2: الكلاب السبع عمليا أحمد عز وكريم عبد العزيز، قصة وإنتاج تركي الشيخ،
0: زي ما كان متوقع بحقق إيرادات خيالية. رقم واحد مين؟
2: الكلاب السبعة، أكثر من 125 مليون جنيه خلال أسبوع واحد، ولكن شادي الإنتاج تكلفته كانت أكثر من 40 مليون دولار.
0: صح.
2: السؤال، هل رغم النجاح اللي راح يكون واضح، هل راح يعني يحقق نجاح مادي ويعيدوا اللي حطوه؟
0: بتوقع أكيد، لأنه الإيرادات هاي بس بمصر، تخيل كل الخليج، كل العالم، وكمان في منصة. منذكر أنه هالفيلم أول أسبوع عرض له 125 مليون جنيه زي ما سبق وحكيت. منذكر أنه أنجح فيلم لحد اليوم اللي جاب 260 مليون جنيه هو ولاد جزء 3. أول أسبوع عرض كان حقق 93 مليون جنيه.
2: الفيلم الثاني فيلم أسد إلى محمد رمضان، وعمليا في هناك ضجة حاليا حول سحبه من صلاة العرض.
0: بيقول أنه محمد رمضان بيقول أنه كل ما حدا بيدخل الفيلم بيحضر 7 دوغز.
2: بالزبط.
0: بس عود اعتذر،
2: عود اعتذر، وهو قال
0: لأنه إنتاج تركي الشيخ الفيلمين.
2: بالضبط، ذكروا بالأول أنه تم سحبه من كل الصلاة، بعدين قالوا أنه لا، بس من 6 دور عرض، يعني عمليا مش مصيب الإشي، مش مؤامرة مثل ما قالوا. صح. الله أعلم.
0: 68 مليون جنيه بأسبوع الثالث محمد رمضان بفيلم أسد. الثالث مين؟
2: الكلام على إيه؟
0: كمان أسبوع ثالث.
2: خلال أسبوع الثالث حقق أكثر من 53 مليون جنيه.
0: فيلم إذمة في المرتبة الرابعة، أسبوع الأول، حقق 11 مليون جنيه ومعروض ب 43 دار سينما. شو رأيك نسمع أغنية من أغاني الأفلام؟ أغنية فيلم الكلام على إيه؟ بغنيها رامي صبري.
2: يلا. إحساسي

0: فيلم القصص، فيلم جديد للمخرج أبو بكر شوقي.
1: أنا راجع مصر ماشي،
0: صاحب فيلم يوم الدين اللي وصل للمسابقة الرسمية في مهرجان كان. الفيلم الجديد بطولة نيلي كريم، أمير المصري كريم قاسم. منتابع قصة عازف بيانو مصري شاب بقرر السفر إلى فيينا بعد مراسلات بردية مع صديقة نمساوية. هل بتعتقد، والسؤال كمان للمستمعين، أنه المخرج أبو بكر شوقي راح يتمكن من تكرار إنجاز يوم الدين ويتنافس بهالعمل في المحافل الدولية؟
2: طبعا بالأعمال الفنية صعب الواحد يتنبأ.
0: نذكر انه فيلم بيت الدين حقق 1,000,000 جنيه ايرادات في مصر، ولكنه تجول بعدد كبير من مهرجانات السينما في العالم. اما نيلي كريم فاخر افلامها جوازة ولا جنازة
2: كان عام 2026، هذا العام حقق اكثر من 16,000,000 جنيه.
0: وفيلم القادم هابي بيرثدي مع شريف سلامة اخراج سارة جوهر اللي هي بتكون زوجة المخرج المؤلف محمد دياب، الفيلم راح يعرض كمان قريبا. اذا نسمع اغاني من افلام جديدة،
2: رحمة محسن ونوردو سري وقعنا من فيلم إذما.
0: إذما.

بعد ما سمعنا هالأغنية الحلوة من التونسي ناردو والمصري رحمي محسن، نسمع إسا كمان أغنية من فيلم، أغنية فيلم الكراش لنانسي عجرم.

0: أغنية من فيلم مصري.
1: علي صوتك بالغنى فيلم المصير اللي فاز عمليا من خلال يوسف شاهين بجائزة مهرجان كان عام 1997، ألحان كمال الطويل
0: محمد منير.

0: كينا. إسا اخترنا أغنية من فيلم قديم تامر حنا. أنا اخترت لفايزة أحمد.
1: تامر حنا كان مع رشدي أباظة ونعيم عاكف.
0: نعيم عاكف اللي قامت بالاستيراد والرقص على صوت فايزة أحمد صح؟
1: بالضبط.
0: نسمع هالأغنية.
1: ألحان محمد الموجي.
0: قدمت عام 1957 بالفيلم.

0: تلقى نوايم وش معنى انت انت اللي شرده منا الورد كله كله كسل جناين وش معنى انت انت اللي شرده منا يا طمرحنا يا طمرحنا يا طمرحنا يا طمرحنا.
1: وهيك وصلنا لنهاية سينما شويش لليوم. شكرا غازي أبو بكر.
2: العفو شادي بلال.
1: إلى اللقاء من الأحد القادم.
2: إلى اللقاء. سينما شويش.

0: اختراق طائرة معادية.
1: إيلات البلد.
0: ادخلوا للمنطقة الآمنة. 99.3 92.3

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.